0: رغم انه كان في جالية كتير كبيرة من الجزائر يلي رقصوا معه وتفاعلوا معه كتير على هيدا الاغاني، فهون صارت علامة استفهام انه ليش ليه ما حيات هيدا البلد.
1: طب ما سقطت سهوا،
0: رح نشوف.

اعتبر بعض المتابعين أنه عدم ذكر الجزائر بلحظة التحية داخل الحفل معقول يكون تجاهل غير مقصود للجمهور، فأكيد شامي بده يطلع يرد على هدول الانتقادات، وكتب على حسابه على انستغرام وأكيد وجه رسالة اعتذار للجمهور الجزائري، وقال جمهور الجزائر أنا بتشرف فيكم والله، وأكد أنه اللي صار ما كان مقصود وأنه بيحمل كل الاحترام والتقدير للجمهور الجزائري.

0: وما اكتفى بهذا التبرير بس، بل كرر الاعتذار خلال بث مباشر على انستغرام، واكد انه الجزائر بتحتل مكانه خاصه عنده، انه هو مثل ناطر ليلتقى بهذا الجمهور تعويضا عن اي سوء تفاهم صار بهذا الحفل.
1: انه حرام عم يعمل مجهود انه عم بين انه عمله قاصد الزلمه.
0: هلا اكيد يعني الواحد بحفل غنى ورقص ويعني ايه معقول بتصير، يعني ما حدا معصوم عن الخطا، فاكيد هو يمكن مش اكيد من اكيد هو مش متقصد انه انا ما بدي حي هيدا البلد هيدا البلد لا، بس انا حبيت انه مش كلهم اتفقوا انه او مثلا كانوا على نفس الرأي انه هو بلا قصد، لا في منهم قالوا انه معقول يكون هيك بالغلط او سقطت سهوا، لانه اكيد ما في فنان رح يجي يقعد عند كل البلدان. هو كمان اشار انه هو البلدان اللي حياها هو لانه عنده تور فيها، فيمكن معلقه براسه انه انا مثلا عندي تنقول فور اكزامبل لبنان ومصر، اكيد هو رح يحيي لبنان ومصر انه علقان براسه انه انا عندي بهول البلدان، فمش هو بيكون متقصد انه انا عندي ميز هدول البلدين عن غيرهم. فهذا اللي صار،
1: هذا هو وضح بالاعتذار تبعه،
0: وضحها بالاعتذار انه انا هول البلدين اللي حييتهم او ثلاثه هن لانه انا عندي حفل فيهم، فاكيد مش انه انا متقصد هذا البلد انه انا ما بدي حييه.

0: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول.
1: عين على الفن مع كارين مطر على لبنان الحر.
2: أخبار اليوم معك منوعة يعني بين فنانين لحديت هلأ.
0: صح
2: عنا شيء أخبار مش كفنانين بيغنوا
0: عنا، بس هلأ رح نختم فيها إذا شيء رح نضلنا هلأ شوي باللي بيغنوا بيقدموا عروض. أوكي. قديه شيء كتير كبير إنه فنان من بعد ما يموت ويكون قطع على وفاته تقريبا 17 سنة يكون هلأ هو عم بيتفوق إذا بدنا نقول على فنانين حاليين أكيد من الصف الأول. هذا الشيء اللي صار مع مايكل جاكسون. على الرغم من مرور 17 سنة على وفاته قدر النجم العالمي مايكل جاكسون يحتل المرتبة الأولى بمنصات ستريمينج لشهر أيار من حيث عدد أكيد الاستماع والبحث، وتخطى عدد كبير من نجوم الصف الأول حاليين مثل تايلور سويفت، برونو مارس، جاستن بيبر وغيرهم.

وشهدت أغاني مايكل جاكسون خصوصاً الكلاسيكيات الصادرة بالثمانينات والتسعينات، يعني شوي على أيامنا، ارتفاع كتير كبير بنسب الاستماع والبحث عبر المنصات الرقمية بالوقت يلي أعاد فيه الجمهور تداول هيدا الأعمال ومقاطع حفلاته بشكل كتير واسع على السوشيال ميديا.

0: أسألك، ليه برأيك أنه هو تصدر يعني أغاني تصدرت هذه الفترة؟
1: هلا أكيد ما فينا هيك نغض النظر عن الموفي اللي نعمل، أكيد هذا لعب دور كتير كبير، بس ما فينا كمان كمان نغض النظر عن أنه مايكل جاكسون هو حالة، يعني بعدنا لهلا وحتى قبل ما ينعرض الموفي اللي جسد حياته أو جسد كل المسيرة الفنية تبعه، العالم بقيت بتشوفي انت حتى خاصة على تيك توك، رح ركز على هيدا البلاتفورم، لانه يمكن هذا البلاتفورم الوحيد يلي هالقد بنشوف اغاني كتير قديمة عم ترجع تطلع ترند تروح فايرل من ورا يمكن مقطع فيديو انا شلت صورت على هيدا الاغنية. فمايكل جاكسون عمل حالة وبعده عم بيعمل حالة، والكان الغريب انه قد ايه له ميت يعني متوفى، هلا عم يتفوق على اللي هن هلا هن نمبر وان بصف الأولى. فهذا الشيء كمان هيك ما بعرف الجيل القديم رح يحب هذا الشيء، إنه حتى لو أغاني قديمة رقصات قديمة هيك فايب كلها قديمة بعدها قادرة لهلأ يمكن تتفوق على شيء ترند وعصري وجديد هلأ، فأنا حبيت هذا الشيء صراحة.
0: هلأ هيدي كمان بتبين قديه عن جد شطارة الفنان، إنه يكون صحيح إنه هو بعصره بوقته اشتغل على شيء يقدر يكون متفوق بعصره ويقدر كمان بعد
1: يعني أكتر حسب حساب المستقبل
0: صح. وأكيد يعني الموفي اللي هو نزل ب 24 الشهر الماضي عالميا بالصالات السينما صح. هو ساعد مثل ما قلت كتير على أنه ترجع تعلى نسبة الاستماع لأغاني، لأنه كمان بقلب الموفي كان في الأغاني ذكرنا بالأغاني تبع مايكل جاكسون، فكمان بعده إذا ماني غلطانة بعده بالصالات السينما بلبنان، يعني إذا كل حدا بيحب يكون عم يتعرف أكتر على حياة مايكل جاكسون للأشخاص اللي ما بيعرفوه مزبوط، أكيد فيكم تحضروه بكل صالات السينما.

0: يعني في قضية إلها من 2018 شغل العالم يلي هي قضية سعد المجرد. يعني من 2018 كل سنة عن سنة بترجع بتطلع هيدا القضية للواجهة. هو مظلوم، هو معه حق، هو عن جد عمل هذا الشيء اللي عمله يلي هلأ أكيد رح نحكي، رح نرجع نذكر شو الشيء اللي صار. ما بعرف، يعني عم نحكي نحن هلأ كنا عن مايكل جاكسون قدي إله، وهلأ لك أغنية قد عم يطلعوا، كمان قضية هالقد إله بعدها لهلأ هيك عم تتداول، والعالم عن جد ناطرة على شو تعرف إذا عن جد هو رح ينحبس ولا لا.
1: هو مش قبل انحبس شي كارن؟
0: هو انحبس.
1: أوكي خبرينا الخبر يعني.
0: أوكي هلأ رح نبلش بأكد آخر شي هلأ طلع يلي هو أصدر أكيد القضاء الفرنسي أنه يعني هو فوت على الحبس لمدة 5 سنين من بعد القضية اللي مرتبطة باتهامه بالاغتصاب من العام 2018. بس شو عمل سعد المجرد؟ أنت بتقول دغري توقف ولا لا؟
1: لا ما بظن دغري هيك توقف.
0: أكيد هو ما توقف دغري، لأنه رغم صدور هذا الحكم ما يعني ما طلبوا أنه هو دغري يروح يلقى القبض عليه. فنحن بدنا نقول هلأ سؤال شو صار مع سعد المجرد، شو نزل ولا بنسمع هيك شغنية لقاله تحت نموه شوي عن القضية.

0: بعد القرار اللي طلع بحقه اللي عمله سعد المجرد انه نزل بوست على حسابه الرسمي على انستغرام بيان هو وراجع على المغرب وكتب ووجه رسالة لأهله وللمحبين تبعه وطمنهم أنه كل شيء بخير وأنه هو بطريقه للعودة للديار والعودة للعمل ومركز تماماً على التحضير للحفلات الجاية.
1: جانا معبر القرار أبداً؟
0: هن ما طلبوا منه هلأ، يعني هن ما قالوا أنه هلأ هو لازم يفوت على الحبس، بس هو البوست اللي نزله بيّن أنه ما في شيء، أنه أنا عادي مكفى حياة طبيعي. فما بعرف هون قد ايه هيك صح الشيء اللي عمله. اوكي كان في اكيد يطلع ببوست يكتب انه ما بعرف مثل ما الكل بينزل انه بكره تبين العداله او الى اخره، او يمكن زهق من 2018 يكتب بنفس القصص، بس ما بعرف اذا هذا الشيء شوي مستفز. يمكن
1: انه بحسسك انه هو اخر همه وشو ما طلع قرار يطلع، بس يمكن كمان مثل ما قلت انه هنا بعد ما استدعوا تيروح فانه لازم يكفي حياته طبيعي. انه شو المشكله، ما هو اوريدي مكفي حياته طبيعي
0: اكيد
1: يعني.
0: بس كمان فيك انت تكفي حياتك طبيعي بلا يمكن ما تاكي توجه هيك رساله انه انا جاي يلا وراجع رح احضر لاعمال جديده، ما انت يمكن ما تقدر تكفي هول الاعمال
1: كمان. فيها وجهه نظر صح.

0: هذا الخبر لكل محبي القيصر كاظم الساهر وأنا أولهم، فشوقن بعد ما لمح كمان، نحن اليوم كله عن ألبومز جديد وأغاني جديد،
1: حسيت هذا الشيء،
0: لمح هو كمان لا تحضيره لألبوم جديد من خلال نشر مقطع بصوته لأغنية بعنوان متى على إنستغرام. وهذا الفيديو كان يعني الكلمات مثل ما تعودنا على كاظم، الرومانسية، الشعر، الأغاني. فهذا خبر الكل حيحبه والكل أكيد ناطره، والكل تعود على هذا الستيل من الأغاني لكاظم. إذا بتحبي له أغاني؟
1: هلأ بحبه صراحة، بس إنه هو أنا شخصيا بسمعه وقت يكون في عندي هيدي الحالة تبع الحب وغرام بصير بتقبر أكتر، بس مش يعني انه هو صوته مش حلو، مش يعني انه اغانيه منها حلوه، بس شخصيا لانك سالتيني انا وقت اكون بالحاله بسمعه، يعني عم بسمعه كثير.
0: هذا شيء حلو، شيء حلو انك عم تسمعي كثير، لانه هو كان بيروح اكثر على حسب انت اي بارت قصدك.
1: الحب وغرام،
0: بارت الحب والغرام. فهيدا خبريه كثير حلوه لكل محبي كاظم، وكمان هيك مثل عوده يعني هيك متى، يعني انا هلا عم بتحلل انه شو معقول يكون، اللي أكيد هو نزل بارت من الغنية بصوته بكلماته، بس شو معقول هيك يكون تكملة هيدا الأغنية؟
1: كان فيها لحن أو بس عم بقولها الحكي؟
0: هي بالأول هلأ رح نسمعها، هي بالأول بتكون مثل كأنه شعر، وبالآخر بيصير فيه هيك مثل ميوزيك تقريبا. أغلبية أغاني كاظم هيك، ونحن تعودنا أصلا عليه هيك. يمكن أنا إذا بسمعه بشي تاني يمكن ما بتتقبلي، خلص كاظم إقال شعر إقال رومانسية،
1: حتى يعني معروف يعني بستيل الموسيقى. أنت إذا ما بتعرفي أنه هو عمل غنية جديدة، مجرد ما تسمعي الموسيقى تبعه حتعرفي أنه لكاظم.
2: متى كتاب الحزن يخلص وسكره؟ قلب ذايب قهر والروح سكره، أدوخ القلب بغيابك وسكره، وأقول له بيبي وما يخون بيه، وليلة عشق وقت الفجر شفتك أهرب من غرامك وين شفتك، حضنتك وحرقتني بجمر شفتك، صحيت وما أدريت أحضن بدي، عذاب الهوى ما يرحم وناسة، بس بيه القصص متعة وناسة، لعبية لعب حبك وناسة، وأقول ذنب مو ذنب خطير، تعال تعال الدنيا من غيرك بلا روح، ولا من بالي لحظة طيفك يروح، يهون الألم لعيونك وللجروح.
3: Project Manager.
0: تحمست اسمعه،
1: بتعرفي بتحسي فيها كتير هيك بتاخدك لمحل صحراء شيء كتير بعيد.
0: جيت أقلك إنه حسيت إنه مثل كأنه في ميوزيك هيك بالباك جراوند، كأنه حرب، مش حرب بس إيه، هول الخيول
1: وال 100%
0: هول هول الأصوات. هلا أنت قبل شو سألتيني إذا كله عن الفنانين اللي بيغنوا؟ لا هلا عندي جابت لك خبر عن التمثيل.
1: اه منيحة.
0: اوكي نقطع شوي لأنه ما بدنا كمان نكون أكيد عم نظلم الممثلين. هلا الجمهور العربي عامة واللبناني خاصة ناطر هذا العمل. هذا عمل تأجل، كان مفروض ينعرض برمضان وتم تأجيله، يلي هو ببطولة اللبنانية، أكيد النجمة اللبنانية نادين نسيب نجام، والممثل التونسي ظافر العابدين يلي اسمه ممكن. العالم كله ناطر هذا المسلسل. أنا صراحة كنت متشوقت له برمضان، وهلأ ناطرة لأنه هالثنائية هيك نادين، خلص تعودنا على نادين، هلا ما نتعودنا لها برمضان، بس ما بعرف قديه هيدا الشيء يمكن رح يأثر على هيدا المسلسل، لأنه نحن دايما بنعرف برمضان بتقعد بتحضره. هلا هيدا برات السباق الرمضاني، حيكون مسلسل بوقت تعادي، بتحس هيدا المسلسل حيضرب يمكن مثل مسلسلات رمضان أو لا؟
1: أو أنه لأنه بيكون نحن كل الأنظار عليه هو، فهو بياخد كل الرهجة كلها سوا. إيه ممكن، مش غلط، لأنه يمكن يكون موجود بكل مع كل المسلسلات وما ينعطى حقه، فيمكن لخيره انه تأجل. انت عندك فكره ليش تأجل؟ انا انت بس قلت تأجل، قلت انه اكيد لناس
0: هن تأجل، ما كان في شيء واضح، هن كانوا اوريدي اعلنوا عنه، وكان الكل ناطر، وانا مبينته الناطر انه مثل ما قلنا تعودنا نشوف نادين برمضان. وكنت عم تقولي قبل شوي انت يمكن هلا لانه هو لحاله، يمكن لو كان بالسبق الرمضاني ما كان اخذ حقه، بس انا بحس لا، لانه كل ممثله عم تفرض حالها كل سنه، من نادين نجام لما ماجي بغصن، لا كل ممثله عم بتكون، فكل حدا حيكون ناطر. انا مثل ما حكينا عن فانز، فانز نادين حيكونوا قاعدين ناطرين نادين، وفانز ماجي قاعدين ناطرين ماجي، وفانز كل الممثلين يكونوا قاعدين ناطرينهم. بس هلا يمكن ايه شوي سسبنس اكثر، انه يلا نحن نطرناكم نطرناكم وهلا رح نعرض هذا.
1: بس نحن وين حنحضره يعني؟
0: هن هي شركة الصباح نزلت وأعلنت عن هيدا نزل البوستر تبع المسلسل، اللي هو كمان كل العالم قال كتير هيك غامضة الصورة، هذا الشيء يمكن كمان اللي شوق العالم أكتر. وكمان حطيت إنه كتبت إنه ممكن بقلب الحكاية رح يكون هو ابتداء من 31 أيار على MBC شاهد. كمان تذكر إنه قالوا من أول وجديد، فهون عم يلفت النظر إنه هو أرادي تأجل، يعني هو كان ومن أول وجديد عم يرجع على الشاشات.

0: يعني اخر الشهر ب 31 ايار على ام بي سي وعلى شاهد فينا نحضر.
1: والكل ناطر هاد الثنائيه لانه اذا ما اذا حضرت البرومو في جرأة. يعني حتى سالوها لنادين بس كانت بكان كان عندها انترفيو وقالت لهم انه شيء جريء فانا متحمسه صراحه اشوف
0: متحمسه انه معودين عليا انه بكل ادوارها جريئه بس كمان نقول ان شاء الله انه كل هالتاجيل يكون لخيرهم مش انه يكون عم بيأذيهم.
1: مزبوط.
0: كارين نحن اليوم بدنا نشكرك على كل هذه الأخبار المنوعة يعني فنية وكمان تمثيل وأكيد ناطرينك نهار الخميس. مستمعينا رح نترككم مع جولة الظهيرة عفوا المحلية مع زملاء بقسم الأخبار وأكيد خليكم معنا نحن راجعين ودايما
1: خلي عينك على الفن.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واتطمن، انت منك وحدك، لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك، وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك، وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدا مشوارها الطويل بالقديس الالهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تؤدي رسالتها على اكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمه الصادقه لقلوب المستمعين. شاركونا القديس واعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين ايدين الرب.

مجدوا ليسوع المسيح. أخوتنا المؤمنين، أجمل عمل بيقوم فيه الإنسان المؤمن بعد ما يوعى من النوم هو رفع عيونه وعقله صوب الرب حتى يبارك حياته وأعماله اليومية. وهلأ نشترك بالقداس الإلهي.

والقدوس، يا من تسر دوما بأن نصبر شهداك القديسين، فنعيد ذكره بتسبيح الروح وأعمال البر، لأجل اسمك القدوس جاد الجياد الحسن، وأنت كافأتهم بنعمتك السامية وعظمت في الأقطار انتصارهم.

فصل من أعمال الرسل وبارك سيد. يا إخوتي، كلم ملاك الرب فيليبس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب في الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة، وهي طريق مقفرة. فقام وذهب، وإذا برجل حبشي خصي ذي منصب مرموق لدى قندافة ملكة الحبشة وخازن جميع أموالها، كان قد حج إلى أورشليم للسجود فيها، وكان عائدا منها إلى بلاده جالسا في مركبته وهو يقرأ النبي آشعيا. فقال الروح لفيليبوس: اقترب والزم هذه المركبة. فأسرع فيليبوس إلى المركبة، فسمع الحبشي يقرأ النبي آشعيا، فقال له: هل تفهم ما تقرأ؟ فقال: وكيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ ثم دعا فيليبوس إلى أن يصعد ويجلس معه، وكان يقرأ من الكتاب هذا النص: كشاة سيق إلى الذبح، وكحمل صامت أمام الذي يجزه، هكذا لا يفتح فاه، في اتضاعه صلب حقه، فمن يخبر عن ذريته وقد أزيلت حياته عن الأرض؟ فأجاب الخصي وقال لفيليبوس: أرجوك، عمن يقول النبي هذا الكلام، عن نفسه أم عن شخص آخر؟ ففتح فيليبوس فاه وانطلق من نص الكتاب هذا، وأخذ يبشره بيسوع. وفيما هما يتابعان طريقهما وصلا إلى مكان فيه ماء، فقال الخصي: هو ذا ماء، فماذا يمنع أن أعتمد؟ فقال فيليبوس: يمكنك أن تعتمد إن كنت تؤمن من كل قلبك. فأجاب: إني أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. ثم أمر بإيقاف المركبة، ونزلا كلاهما في الماء، فيليبوس والخصي، فعمده فيليبوس. ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيليبوس، وما عاد الخصي يراه، فمضى في طريقه فرحا. أما فيليبوس فوجد في أشدود، وكان يجول مبشرا كل المدن حتى وصل إلى قيصرية. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. إذا عالم بالتوراة قام يجرب يسوع قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في التوراة؟ كيف تقرأ؟ فقال: أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحبب قريبك كنفسك. فقال له يسوع: بالصواب أجب، افعل هذا فتحيا. أما هو فأراد أن يبرر نفسه، فقال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع في أيدي اللصوص، وعروه وأوسعوه ضربا، ومضوا وقد تركوه بين حي وميت. وصدف أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق ورآه، فمال عنه ومضى. ومر أيضا لاوي بذلك المكان ورآه، فمال عنه ومضى. ولكن سامريا مسافرا مر به ورآه، فتحنن عليه ودنا منه وضمد جراحه ساكبا عليها زيتا وخمرا، ثم وضعه على دابته وذهب به إلى الفندق واعتنى به. وفي الغد أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت فأنا أوفيك عند عودتي. فما رأيك، أي هؤلاء الثلاثة كان قريب ذلك الرجل الذي وقع في أيدي اللصوص؟ فقال: الذي صنع إليه الرحمة. فقال له يسوع: اذهب واصنع أنت أيضا كذلك.

0: هذه الذبيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين، مارلاون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل فاعل السلام لتكافئهم

افتح يا رب أفواهنا وشفانا، قدس أجسادنا ونفوسنا.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحيات من القلب بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين، وطبعا دعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا رب اغفر خطايانا وتجاوز عن سيئاتنا، هلما واسكن فينا، طهرنا من كل دنس وخلص نفوسنا. أصدقائي أجمل صباح مع ملك الملوك الرب يسوع. يسوع يسهل دربكم ويحقق أمنياتكم.

لبنان الحر دايما معكم. صديقي كن كما تكن، ولا تكن كما يكونون، ولا تقل ما تسمع، ولا تسمع ما يقولون. وكما ولدت باكيا والناس حولك يضحكون، فمت ضاحكا والناس حولك يبكون. من يراك بعين التعالي انظر له بعين التجاهل، ومن يراك بعين التواضع انظر له بعين الاهتمام، فامنح كل واحد حجمه.

لبنان الحر دايما معكم. سكت المؤدب من أدبه، فظن قليل الأدب أنه هو من أسكته. ليس هناك مرض يقتل الجسد أكثر من الحزن والتفكير الزائد. إن لم تتقن فن التجاهل ستخسر الكثير، وأول ما ستخسره عافيتك.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. صديقي، البعد يفسر أدبك خوفاً لأنه لم يتربى على الاحترام في حياته، والبعد يفسر الطيبة غباء لأنه لم يتعود إلا على سواد قلبه. ارتفاع الظالم لا يعني إهمال الله له، فكلما زاد الارتفاع كان السقوط مرعباً.

برفعتكم دائما لبنان الحر. قال حكيم: يدفعون المال لتجميل أشكالهم ويعجزون عن تجميل أخلاقهم رغم أنها عملية مجانية. صوت الحرية رعد يصم آذان الجبناء، لا يدركه سوى قلوب تشتاق إلى الحرية. في ساحة الإبداع، الفنان الذي لا يبدع يختفي في صمت النسيان.

وفي الختام أصدقائي، لا تنصحوني بالتحمل بل خذوا مكاني وتحملوا. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. بيترو أنا بنعطيكم موعد بكرة بنفس الوقت ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة إدام لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة تلياني لوقية بدولار و40 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: البيت الأبيض: فانس لن يسافر إلى سويسرا اليوم، طهران تعلق سفر وفدها، وترامب: أتوقع وقفا تاما للنار على كل الجبهات بما فيها لبنان. بري: لا تصعيد من حزب الله طالما التزمت إسرائيل بوقف النار، وجعجع يرد: المشكلة حزب الله نفسه. قتلى وجرحى في غارات فجرا على النبطية وقرى جنوبية، والنزوح يتجدد.

بعد أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. صحيح أن عملية توقيع مذكرة التفاهم تمت من بعد بين دونالد ترامب ومسعود بيزشكيان، لكن الصحيح أيضا أن الشياطين تكمن في تفاصيل وخفايا بنودها. وطار اليوم موعد انطلاق الجولة التفاوضية الأولى المحددة بستين يوما عقب إعلان البيت الأبيض أن نائب الرئيس جي دي فينز لن يسافر إلى جنيف اليوم، عازيا السبب إلى مشكلات لوجستية، ومشيرا إلى أن الوفد الأمريكي مستعد تماما للمغادرة وبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة، وكاشفا عن أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة، علما أن الوفد الإيراني المفاوض كان علق قبله توجهه إلى سويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وفق مصدر مطلع.
1: المصدر أشار إلى أن طهران كانت أبلغت الجانب الأمريكي والوسطاء أن ملف لبنان مركزي لديها في إجراء المفاوضات واستمرارها أو توقفها، وحذرت من أن استمرار العمليات والاعتداءات الإسرائيلية في عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكا صريحا للبند الأول من مذكرة التفاهم واتفاق الإطار.
0: معلوم أنه كان من المقرر أن يلتقي وفدا طهران وواشنطن في جنيف اليوم في حضور وسيط باكستاني لبدء مفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج المسألة النووية.
1: وفي حين لم يصدر بعد أي تعليق أمريكي على تعليق سفر الوفد الإيراني، قال الرئيس دونالد ترامب إنه تفاوض على الاتفاق مع إيران لمنع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي، وأن مذكرة التفاهم الأخيرة معها تمثل في واقع الأمر استسلاما إيرانيا غير مشروط.
0: وإذ أكد التزام واشنطن بالسلام حض الجميع على مواصلة الالتزام بإتاحة المجال لمسار للمفاوضات الأمريكية الإيرانية ليمضي قدما، متوقعا وقفا تاما للنار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل.
1: المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت أنه لا توجد اتفاقيات تتجاوز مذكرة التفاهم بل مناقشات في شأن الخطوات التالية، موضحة أن الفريق الأمريكي المفاوض يأمل التوصل إلى مزيد من الاتفاقيات بالمحادثات المقبلة، وأن المقترحات تتضمن تفاهما إزاء مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم.
0: المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أعلن أنه وافق على مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الإيراني والأمريكي رغم تحفظاته عليها.
1: الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال أن الخط الأحمر لمسؤولينا هو مصالح البلاد، وسنحقق نصرا من خلال اهتمام فريق التفاوض بأدق التفاصيل،
0: وأمل أن تتمكن بلاده من وقف السياسات العدوانية الإسرائيلية والتهيئة لإرساء أمن المنطقة متعهدا وسائر أعضاء مجلس الأمن القومي بالاهتمام بهواجس المرشد وضمان مصالح شعبنا وجبهات المقاومة، على حد تعبيره.
1: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لفت إلى أن رسالة المرشد أوضحت أنه بالانتهاء من مذكرة التفاهم نكون وصلنا إلى بداية طريق صعب، وعلينا استيفاء حقوق الشعب الإيراني ومن وصفها بالمقاومة من العدو الناكث لعهوده وفق تعبيره.
0: وتابع لن نسمح للطرف المقابل للمس بحقوق شعبنا وجبهة المقاومة عبر انتهاك التزاماته واستخدام منطق القوة، وإذا سعى لفرض مطالبه المفرطة فنحن مستعدون للرد عليه بحزم وأيدينا على الزناد.
1: مجلس الأمن القومي الإيراني وفي بيان أصدره أشار إلى أنه على السفن أن تقدم طلباتها لهيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية لعبوره وفقا لمذكرة التفاهم، وأنه بموجب المذكرة لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق لمدة 60 يوما.
0: وأكد أن إيران ستتكفل بتغطية رسوم العبور في الفترة المذكورة، وأنه يجب على السفن المرور في المضيق في الوقت والمسار المخصصين لدواعي أمنية، لافتا إلى أنه ستتم زيادة حركة المرور في هرمز تدريجيا.
1: في الغضون أشار مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في إحاطة سرية أمام الكونغرس إلى أن إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش مواقعها النووية، وستبدأ العمل على تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة في طهران، وسط ترجيح صحيفة وول ستريت لقاء مدير الوكالة الدولية الوفد الإيراني اليوم في فيينا.
0: في الأثناء أبلغ البنتاغون المشرعين بحاجته ل 80 مليار دولار لتغطية تكاليف حرب إيران ونفقات أخرى، محذرا من احتمال نقص تمويل عملياته إذا رفض موازنة حرب جديدة. كما طالب البنتاغون تمويلا إضافيا قد يرسل إلى الكونغرس في الأيام المقبلة.
1: وعن لبنان، تحدثت الخارجية الأمريكية عن فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين لبنانيين متحالفين مع حزب الله لتقويضهم سلطة الدولة بشكل منهجي، مؤكدة أن أنشطة حلفاء الحزب ترسخ نظام سلطة موازية يبقي لبنان ضعيفا ومقسما.
0: أضافت أن حزب الله هو العقبة الكبرى أمام تعافي لبنان، ويحتجز الدولة رهينة لصراع دائم، وأنه على الحزب نزع سلاحه من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة وضمان استقرار وازدهار لبنان.
1: وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قال: نتوقع من حزب الله ألا يطلق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، ومن إسرائيل ألا تذهب إلى التصعيد المفرط في لبنان.
0: أضاف: ما نريد أن نراه هو أن تتمكن الحكومة اللبنانية والممثلون المنتخبون للشعب اللبناني من فرض الأمن والسيطرة على جنوب لبنان، بحيث لا يكون حزب الله استولى على البلاد، وعندها لا يشعر الإسرائيليون بالتهديد ولا تقوم إسرائيل تاليا بمهاجمة جنوب لبنان أو بيروت.
1: نقلت صحيفة يدعوت أحرنات عن مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي طالب القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حرية العمل العسكري في مختلف أنحاء لبنان والاحتفاظ بمنطقة عازلة، إلى جانب الإصرار على تفكيك السلاح في جنوب البلاد.
0: أضافت أن الجيش يعتزم عرض توصيات جديدة على القيادة السياسية في شأن لبنان في أعقاب التفاهم الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران.
1: وقال مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تجري مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة تتعلق باستمرار نشر قواتها في جنوب لبنان، وأن تل أبيب لا تنوي التراجع عن مواقفها.
0: في موازاة ذلك، نسبت صحيفة إسرائيل هيوم إلى مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي أوقف بشكل شبه كامل التقدم نحو عمق جنوب لبنان، مشيرة إلى صدور تعليمات للقوات بالتحصن داخل المباني والخنادق للحد من مخاطر التعرض لهجمات في المنطقة.
1: وكان نقل عن مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
0: الجيش الإسرائيلي نشر خريطة للمنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان، وقال المتحدث باسمه أفيغاي أدرعي إنه بناء على الحاجة العملاتية ينتشر الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية الواقعة نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. أضاف أن جيشه انتشر في منطقة العمل في جنوب لبنان ويواصل العمل لإزالة التهديدات وتحسين الدفاع عن سكان الشمال.
1: أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فأعلنت الاستمرار في السيطرة على المنطقة الأمنية في لبنان وإزالة التهديدات.
0: لبنانيا، ووسط أجواء الاستعدادات لزيارة يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لواشنطن، لم يتم تحديد موعدها بعد، ترأس عون اجتماعا في قصر بعبدة ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات.
1: وتم في الاجتماع تقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتحضيرات لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، والتي من المقرر أن تعقد في 23 و24 و25 من الحالي.
0: المعلومات الرسمية أفادت بأن الرئيس عون زود الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار.
1: ومن معرب، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن العقوبات على شخصيات سياسية لبنانية أمس تؤكد أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن سياستها في الشرق الأوسط وأن حزب الله على رأس المطالب الأمريكية. وتطرق الدكتور جعجع إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني.
2: أنا كثير بشك أنه يتنفذ أي شيء من البنود المحطوطة للمناقشة خلال 60 يوم، لسبب بسيط: خيمة البنود ذاتها صار لها 20 سنة عم تتناقش، وتحديدا بين أمريكا وإيران، إنه خير إن شاء الله شو فيها هلا، تأنه يلي ما قدرنا وصلنا له حتى بعزين أيام الحرب، تتوقف الحرب ما قدرنا وصلنا له. هلا ما بعد ما خلصت الحرب بدك ايران تعطي، انا بشك. تالي انا عم بقوله خلينا ننطر، ما حدا منا يستعجل. هالاتفاق شو راح يغير بواقع الناس بالشرق الاوسط غير عما كان عليه قبل الاتفاق؟ ماشي، اللي صار على ارض الواقع بهاليومين مسرحيه، كل الهدف منها فتح مضيق هرمز تيمرق النفط تيغلى قرشين بامريكا تما يعود في ضغط على ترامب، وبعدين بشوف شو بده يعمل. هلا خليني اقول لك على الشق المتعلق بلبنان، مش الامريكان عم بحاربوا، كلنا بنعرف اسرائيليه اللي عم بحاربوا، نطوا الاسرائيليه قال نحن غير معنيين بكل هالاتفاق.
0: جعجع أكد أن المسار الذي تنتهجه الدولة هو الخيار الوحيد القادر على الوصول إلى اتفاق لوقف النار.
2: كتر خير رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والأكترية بها الحكومة يلي وصلوا الأوضاع لمطرح اللي وصلت، وكتر خيرهم يلي برغم من كل العوائق النفسية والعملية والتهويل والضرب والقتل والبدكية راحوا وبلشوا بالمحل يلي لازم يبلشوا فيه تنقدر نطلع من وضعيتنا الحالية. كتر الله ألف خيرون، خيرا صنعت الدولة اللبنانية أنه فتحت تفاوض بواشنطن، وقال إذا ما فتحت تفاوض بواشنطن شو بقى تعمل؟ مثل ما عم ينصحها الرئيس بري، يا ريت الرئيس بري يا عمي بيستعمل ذكاه بمحلات مفيدة، أنه روحوا أنتوا
3: على بتعترف له بالذكاء يعني؟
2: بتعترف له أنه ذكي طبعا. يا دولة الرئيس بري، مسار إسلام أباد له علاقة بمصالح إيران مش بمصالح لبنان. هلا رئيس جمهورية بأمريكا، أنا رأيي بده يطلب مساعدة الأمريكان للمفاوضات اللي بلشت بواشنطن تتسرع شوي ممكن توصل لنتيجة. هون رح يتواجه بإشكالية كبيرة، رح يقولوا له طيب تتسرع، بس رح يقولوا له إيه ما رح يضل عنا قصة حزب الله شو بنعمل فيها؟ هون ما بعرف شو بده يجاوبهم.
1: رئيس القوات هاجم من جديد الدولة العميقة.
2: وقت الدولة اللبنانية بدها أكيد قادرة، الدولة اللبنانية من فوق بدها، بس الدولة العميقة ما عم تلحقها وما بدها. بدي أعطيك مثل صغير، بيجوا الإسرائيليين بأنزلوا ضيعة، بروح رئيس البلدية أو المختار بروح بيتشكوا عند الجيش اللبناني، شو بقول لهم الجيش؟ بقول لهم ما فينا نعمل شيء، هي مين بده يعمل لجان؟ مشان هيك إذا تقدمت مزبوط عادة مفاوضات واشنطن أكيد على السلطة السياسية اللي شفت من لمواقف أخذتها رئيس جمهورية رئيس الحكومة وأكترية حكومية عليهم يشوفوا شو بدهم يعملوا تيرتبوا وضع هالدولة العميقة تصير دولة فعلية ما تضل دولة عميقة. تصير هالدولة العميقة فعلية بدها مجموعة تغييرات. إيه شو بصير؟ وما كان عم بصير في تغييرات تشكيلات طالعة نازلة، وقت في قرارات حكومية يا عم بخمسة وبسبعة إيب 20-25، وقت في قرار حكومي باثنين أدار 20-26، فيك تقلي وين الأجهزة الأمنية والجيش؟ أنا بتقديري برجع بقلك بدها إعادة نظر كاملة بكل الدولة العميقة بلبنان، بدها انتبهها من القضاء طما أحصرها بس يعني بالجيش والقوى الأمنية، بدأ بالقضاء وصولا للجيش وما بينهما. يعني بدك دولة عميقة بانسجام مع المستوى السياسي بالوقت الحاضر.
0: الدكتور جعجع اعتبر أن إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية أمر لا مفر منه، وتناول مسألة إسقاط الحكومة.
2: اللي بده يسقط الحكومة بده يكون يا عنده 9 وزراء ما عنده نيهون، يا عنده 65 نيه ما عنده نيهون. في مفتي قبلين ينتصر قد ما بده، بس مش معناتها هذا الواقع صار مش مزبوط، لا في انتصار ولا في أكل هواء ولا في شيء. بدي سقطها بالشارع، مقبيل هالشارع صار في شوارع. يجب العمل على إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية، لأنه كما هي صار لنا 50 سنة هلأ لك كيف عايشين، وبالتالي هالتركيبة استنفلت أغراضها، ما بقى عم تسمح لمواطن لبناني يعيش ببلده، عم بتفرغ البلد. أكيد صار بدنا نعمل إعادة نظر بالتركيبة اللبنانية تنوصل على تركيبة أخرى تمكننا يكون عندنا مواطن فعلي.
1: رئيس حزب القوات وردا على رئيس مجلس النواب أكد أن المشكلة ليست في التزام حزب الله بوقف النار من عدمه، بل المشكلة هي الحزب نفسه.
0: بري كان شدد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل، تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، وخصوصا ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم، وبالإشارة إلى تصريح الرئيس ترامب حول موقف لبنان ووقف النار بين إسرائيل ولبنان وحزب الله.
1: رئيس الحكومة نواف سلام الذي عقد اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حضور وزير الخارجية الفرنسية بعد جولة على معرض فيفاتيك تناول تداعيات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، قال اتفقنا على ضرورة العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الأعمار.
0: ماكرون قال بدوره أنه سيسعى مجددا إلى تعبئة المجتمع الدولي لمساعدة الجيش اللبناني في استعادة السيطرة على أراضيه، مضيفا أن سياسة نتنياهو سواء في لبنان أو غزة والضفة الغربية تؤجج الاستيلاء تؤجج الاستياء والعنف لدى كل شعوب المنطقة.
1: أعلام حزب الله المكتوب وفي خلاصة المشهد ذكر أن عون وسلام ومعهما الفريق المعارض لما وصفها بالمقاومة يستعدون لارتكاب أكبر الجرائم عبر السير في اتفاقية أمنية مع إسرائيل يتم العمل على إنجازها في أسبوع أو قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يلي ذلك تحديد موعد لزيارة رئيس الجمهورية للبيت الأبيض حيث يفترض أن يتم توقيعها بحسب ما أورده الحزب.
0: وعلى الرغم من التفاهم الأمريكي الإيراني وفي خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على البنية المالية التي يعتمد عليها حزب الله داخل لبنان وخارجه، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين متحالفين مع حزب الله، في مقدمهم نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، رئيس تيار المردة سليمان فرنجي ووائل قسطنطين، إلى جانب كوادر أساسية في الحزب وشبكات أعمال مرتبطة بالمسؤول علاء حسن حمية المعروف أيضا باسم علاء حمية، تمتد أنشطتها بين لبنان وسوريا والعراق وسلطنة عمان، إضافة إلى شركات تعمل كواجهات مالية وتجارية لتوريد إيرادات لصالح الحزب، من بينها مشاريع مرتبطة بالنظام السوري السابق وشركات تأمين وأنشطة تجارية أخرى.
1: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكد أنه يجب نزع سلاح حزب الله إذا كان لبنان يريد مستقبلا آمنا ومزدهرا، مشددا على أن الوزارة ستواصل استهداف الشبكات المالية التي تدعم الحزب ومحاسبة كل من يساعده على تقويض الدولة أو عرقلة فرص السلام الدائم.
0: وبموجب العقوبات الجديدة سيتم تجميد كل الأصول والمصالح المالية العائدة للأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة أو الخاضع لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يحظر على الأفراد والشركات الأمريكية إجراء أي معاملات معهم.
1: وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات كبيرة لمصلحة الأشخاص أو الكيانات المستهدفة قد تواجه بدورها عقوبات ثانوية، بما في ذلك فرض قيود على حساباتها وعلاقاتها المصرفية داخل الولايات المتحدة.
0: وتعليقا على القرار الأمريكي قال سليمان فرنجي إن العقوبات لن تؤثر على رأينا بل تزيدنا قناعة به.
1: الميدان اشتعل بعنف، فقد شنت إسرائيل غارات فجرا على مدينة النبطية منطقة الجبور وبلدات المحمودية الجرمق برغز تبنى قعقعية الجسر زبدين عتشيت كفرصير كفرجال وحروف، حيث قتل 3 أشخاص وجرح 2 إضافة إلى 4 مفقودين وكفر جوز، ما أدى إلى جرح 9.
0: كما سقط 4 قتلى في غارة على بلدة الشرقية إضافة إلى قتيلين في غارة على بلدة القطراني، واستهدفت غارة أخرى دراجة نارية على طريق العباسي مفرق الحميدية، ما أدى إلى سقوط قتيل فضلا عن قتيلين جراء غارة استهدفت دراجة نارية أيضا في بلدة الدوير. ومجددا عادت مئات العائلات الجنوبية من مناطق النبطية إلى أماكن النزوح المعتمدة والتي غادرتها أول أيام وقف النار.
1: في المقابل أفيد بأن رشقة صاروخية مكثفة أطلقت باتجاه وحدة من الجيش الإسرائيلي كانت تحاول التوغل باتجاه مرتفع علي الطاهر.
0: حزب الله وفي بيان أصدره اعتبر أن منطقة كفر تبنيت علي الطاهر ستبقى عصية على توغل إسرائيل، وأن مسلحيه سيسطرون فيها ملاحم كربلائية دفاعا عن بلدهم وشعبهم على ما جاء في البيان.
1: وفي بيان لاحق أشار الحزب إلى استهدافه بالصواريخ وقذائف الهاون قوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى في علي الطاهر.
0: وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن وقوع حدث أمني صعب جدا وسيء في جنوب لبنان، وصفة إياه بأنه من بين الأصعب التي عرفتها إسرائيل إثر مرور دبابة فوق عبوة غير عادية، إضافة إلى قصف صاروخي استهدف قوة إسرائيلية مما أدى إلى تدمير آليتين عسكريتين.
1: كما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إخلاء عدد من الإصابات في صفوف الجيش من الجنوب، مؤكدا أن الحدث لا يزال قيد الرقابة العسكرية.
0: أمنيا أفيد عن إشكال وقع في منطقة عين الرمين الليلة الماضية بين شبان المنطقة وآخرين كانوا يرفعون أعلام حزب الله ويجولون على دراجات نارية وسيارات في محيط تمثال الرصاص.
1: وبحسب معلومات صحفية فقد تطور التوتر إلى تضارب بالأيدي ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين في الإشكال، فيما ذكرت المعلومات عن توقيف الجيش شربل سليمان ورالف نعيم من عين الرماني.
0: كما شهد أحد الشبان الذين كانوا يرفعون أعلام حزب الله ممددا على الأرض بعد تعرضه للضرب قبل أن يتدخل الجيش وينقله إلى معد دراجته النارية التي كانت موجودة في المكان وسط معلومات ترجح نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
1: وعلى أثر الحادث فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا في المنطقة وعزز انتشاره لمنع تجدد الإشكالات وإعادة الهدوء إلى المكان.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى. البيت الأبيض: فانس لن يسافر إلى سويسرا اليوم. طهران تعلق سفر وفدها، وترامب أتوقع وقفا تاما للنار على كل الجبهات بما فيها لبنان. بري: لا تصعيد من حزب الله طالما التزمت إسرائيل بوقف النار. وجعجع يرد: المشكلة حزب الله نفسه. قتلى وجرحى في غارات فجرا على النبطي وقرى جنوبية، والنزوح يتجدد. النشرة انتهت، نفذها مارون بشعلاني. نلتقي مجددا في السابعة والربع. إلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع عودة الحرارة لمعدلاتها الموسمية. بكرة غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. الأحد صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال بتتجاوز معدلاتها. أما التنين فصافي إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: صباح الخير مجددا، نقدم عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الجمعة. نبدأ بعناوين النهار. المبارزة،
0: عناوين الصحف.
1: إذن نبدأ بعناوين النهار. المبارزة تتصاعد بين المنطقة الأمنية والبند الإيراني، جولة المفاوضات الخامسة أمام فرصة اختراق متقدم. من النهار إلى نداء الوطن التي عنونت العقوبات الأمريكية تطال آخر حلفاء الميليشيا فرنجي وقماطي، واشنطن تواصل كسر الأذرع. الأخبار عنونت بري المقاومة تلتزم بوقف النار طالما التزم به العدو بشكل كامل وشامل. حزب الله ينصح السلطة لا تستهدفونا. اللواء التي عنونت ترامب يتوقع وقفا كاملا للنار والانسحاب يناقش في واشنطن الثلاثاء. بري يؤكد التزام حزب الله وتعويم مؤتمر دعم الجيش في لقاء ماكرون سلام، وعقوبات على فرنجي وقماطي. الشرق الأوسط عنونت واشنطن تفرض عقوبات على حزب الله.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: في أسرار النهار، أكدت مصادر سياسية أنه لا تراجع أبدا عن قرار التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ولا شيء يثني الرئيس جوزيف عون عن استكمالها طالما أنها تصب في احترام قرار لبنان واستقلاليته وسيادته ومصلحته ومصلحة كل الطوائف فيه ولو من غير دراية كافية منها. قال بأن تفاهما بين دولتين خليجيتين حيال ملف المنطقة والملف اللبناني تحديدا بلغ ذروته من التنسيق للمرة الأولى بينهما. إلى نداء الوطن، بحسب مصدر في البيت الأبيض، واشنطن تصر وتعمل على ضمان السلامة الإقليمية للبنان وسيادته، وتشدد على حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية، وبالتالي عدم وجود أي وكيل لإيران، وعلى انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. سجلت حالة ترقب وحذر داخل أوساط فريق إيران في لبنان بعد موجة الارتياح التي أعقبت الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، وذلك على خلفية معطيات جديدة قيل أنها لا تتوافق مع الأجواء التفاؤلية التي رافقت الإعلان الأولي. تجزم مصادر دبلوماسية أن كل ما يحكى عن تدخل سوري في لبنان لا يمت إلى الواقع بصلة، والسبب الرئيسي أن الرئيس الشرع يرفض مطلقا هذا الطلب لأنه يعرف محاذيره ويعرف حساسية اللبنانيين حيال أي تدخل سوري. في أسرار اللواء، تبحث دوائر في دول كبرى عن الخلفية التي قضت بالتوقيع الإلكتروني رئاسيا على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أعاد الوفد اللبناني المفاوض النظر بمضمون طروحاته في جلسة الثلاثاء ومنهجية التفاوض في ضوء التطورات الجارية. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. شكرا للمتابعة، وشكرا للزميل مارون بشعليني عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.

خبر السابعة والربع. صباح الخير. أعلن البيت الأبيض تأجيل إرسال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا لإجراء محادثات مع المفاوضين الإيرانيين بسبب مشكلات لوجستية. أضاف أن الوفد الأمريكي مستعد تماما للمغادرة وبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة، كاشفا عن أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة. وكان مصدر مطلع ذكر أن الوفد الإيراني المفاوض علق توجهه إلى سويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، موضحا أنه كان متوجها بالفعل إلى السفر لبدء الجولة الأولى من المفاوضات المحددة بستين يوما مع واشنطن قبل أن يتخذ قرار تعليق السفر. المصدر أشار إلى أن طهران كانت أبلغت الجانب الأمريكي والوسطاء أن ملف لبنان مركزي لديها في إجراء المفاوضات إلى استمرارها أو توقفها، وحذرت من أن استمرار العمليات والاعتداءات الإسرائيلية في عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكا صارخا للبند الأول من مذكرة التفاهم واتفاق الإطار. شكرا لمتابعتكم. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: عين على العالم.
1: نشرت وزارة العدل السورية مشاهد لأطباء عسكريين متهمين بسرقة كبد موقوف كان محتجزا لدى المخابرات العسكرية لزرعه في جسد ضابط كان والده مقربا من رئيس النظام البائد بشار الأسد وشقيقه ماهر. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تتطلع إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء من خلال الدبلوماسية والضغط على موسكو. أضاف أنه إذا استمر القتال لفترة أطول فستحتاج أوكرانيا إلى حزمة مساعدات شتوية تشمل الغاز والديزل ومعدات الطاقة، إضافة إلى حزمة أخرى تضم ما لا يقل عن 300 صاروخ، مشيرا إلى أن هذا هو ما أبلغه للمجلس الأوروبي. وأمس اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا لمدة 12 شهرا. في نيويورك سجل انتشار أمني عقب إطلاق نار في ميدان تايمز سكوير، ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة أنها تمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث، ومشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان إطلاق النار عشوائيا أم استهدف أشخاصا بعينهم. كما أوضحت أن المشتبه به الموقوف لم يتجاوز عمره 18 عاما وضبط بحوزته سلاح ناري، فيما لا تزال عملية البحث مستمرة عن أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في الواقعة.
0: عين على العالم.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: لبنان الحر دايما معكم. شو رأيكم نعطيكم أبرجنا لليوم؟ منبلش مع برج الحمل. نهاية الأسبوع بتحمل لك شعور بالتحرر من بعض الضغوط، وممكن اليوم تحصد نتيجة إيجابية لجهد أنت تعبت كتير كرماله. وعلى الصعيد العاطفي أمورك عم تتجه للمزيد من الوضوح والرومانسية. برج الثور يوم مناسب للمكافآت الصغيرة والاهتمام بالنفس. رح تلمس تقدم تدريجي بيرضيك وبتستمتع بأجواء من الحنان والتفاهم. برج الجوزة اليوم أنت أكثر حيوية وقدرة على أنك تأثر بالآخرين، بتنجح أنك توصل أفكارك بسهولة، وهاليوم رح يحمل لك مفاجأة حلوة. برج السرطان بتميل للابتعاد عن أي نقاش ممكن يتعبك وممكن يخليك تحس بالإرهاق. رح تنهي أسبوعك براحة وباطمئنان، وبتتلقى دعم معنوي أنت بحاجة له. برج الأسد الأضواء بعد مسلطة عليك، بتنجح بلفت الأنظار لإنجاز أو فكرة مميزة، بتعيش أجواء رومانسية أكتر شيء ممكن إنها تكون دافية. برج العذراء بتشعر بالارتياح بعد فترة من الانشغال، وبتوضع اللمسات الأخيرة على أمر مهم، بتلاقي الحل المناسب لمسألة كانت شغلت لك بالك. برج الميزان اليوم بتعيشه بشكل كتير متناغم، بيحمل لك الكتير من اللحظات الحلوة، رح تتلقى دعم أو إشادة، وبتسود أجواء من التفاهم والمودة بينك وبين الشريك. برج العقرب بتتمكن من تحويل موقف عادي لفرصة مفيدة، بتستفيد أيضاً من خبرة أو تجربة سابقة، وبتشعر بقرب أكبر من الشريك. برج القوس الحماس برافقك وبيشجعك على أنك تخوض مغامرات بسيطة، وأنت اليوم رح تفتح نقاش مثمر حول فكرة جديدة، وبتعيش لحظات مليانة بالعفوية. برج الجدي بتلاقي أنه الأمور ماشية بحسب ما أنت خططت لإله، وبتحقق استقرار بيمنحك الثقة، بتشعر أنه العلاقة بينك وبين الشريك عم بتكون راسخة أكتر. برج الدلو يوم بيحمل لك طاقة إيجابية ورغبة بالتحرر من الروتين، وبتبرز فكرة ممكن أنه تشكل نقطة تحول لاحقاً بحياتك، وبتنجح أنك تعبر عن نفسك قدام الآخرين. أخيراً برج الحوت بتشعر أنك اليوم خفيف ومهضوم ومزاجك رايق على الآخر، عندك رغبة أنك تستمتع بالحياة، بتتخلص من الضغط يلي كان عم بتعبك، واليوم المساء رح يحمل لك لحظات رائعة جدا. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

فازت كندا على قطر 6-0 بالجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس العالم 2026، ورفعت كندا رصيدها لأربع نقاط بصدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن سويسرا يلي تغلبت امبارح 4-1 على البوسنة والهرسك، وتغلب المنتخب المكسيكي بمباراته الافتتاحية على جنوب أفريقيا وحافظ الفريق على نظافة شباكه، وفاز كمان المنتخب الكوري الجنوبي على منتخب التشيك، والفائز بهالمباراة رح يتصدر المجموعة ويضمن على الأرجح تأهله إلى الأدوار الأخرى.

0: في دراسة لباحثين عبر مجلة نيتشر مايكروبيولوجي عن بقاء فيروس إيبولا في الجسم من دون أن يلاحظ لأشهر عدة أو حتى سنوات بعد الإصابة الأولية، أفادت بأنه تم رصد الفيروس المعدي في السائل المنوي لأشهر أو حتى عام بعد الإصابة، كما يمكنه البقاء في الجهاز العصبي المركزي لا سيما الدماغ. والسبب أن الخصيتين مصدر السائل المنوي والجهاز العصبي المركزي يعتبران منطقة ذات امتياز مناعي، بما يعني أن الجهاز المناعي يتفاعل بطريقة ضعيفة في هذه المناطق الحساسة من أجل حماية الأنسجة الحساسة، ونتيجة لذلك لا يمكنه دائما القضاء على الفيروس تماما.
1: بعيدا من السياسة.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شي مرة نايم لا أقل من دقيقة حقك تعرف إنه الميكرو سمي. البعض بيقول إنه بيصير إذا حدا كان عم بيعيد عمل ممل ومتكرر أو إذا عم بيسوق، وأكثر أوقات بيكون فيها الإنسان مشروع للنوم بهالطريقة، بمعنى آخر إنه ينعس هي بين نص ليل وستة الصبح وبعد الظهر، ومرتبط بقلة النوم ويكون متراكم ومنه إرادي، يعني أفولونتير. في كتير نصايح بهالإطار حتى الواحد ما ياخد هالغطة وتروح عليه بحوادث لا تحمد عقباها، أبرزها إنه ينام منيح ويأكل منيح حتى جسمه ما يعوز الغطة اللي بتكون أقل من دقيقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير. عناوين الجولة الصباحية الثانية: جولة جنيف الأولى تطير وجوانبها اللوجستية معقدة. ترامب أتوقع وقفا تاما للنار على كل الجبهات بما فيها لبنان. بري لا تصعيد من حزب الله طالما التزمت إسرائيل بوقف النار. جعجع يرد: المشكلة الحزب نفسه وليست في التزامه من عدمه. إعلام حزب الله عون وسلام والفريق المعارض للمقاومة يستعدون للسير في اتفاقية أمنية مع إسرائيل. فجر الجنوب ملتهب والصورة مجددا قتلى وجرحى ونزوح. وفي النشرة أخبار أخرى.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. مشكلات لوجستية معقدة كما قال البيت الأبيض حالت دون سفر جي دي فانس إلى جنيف للبدء في الجولة التفاوضية الأولى مع إيران، وفق ما نصت مذكرة التفاهم التي وقعت أمس بين دونالد ترامب ومسعود بيزشكيان من دون تحديد موعد آخر للمحادثات. وما لم تكشفه واشنطن كشفت عنه طهران، التي ذكرت عبر مصادرها أن وفدها المفاوض كان علق سفره إلى سويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، محذرة من أن استمرار العمليات في عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكا صريحا للبند الأول من مذكرة التفاهم واتفاق الإطار، ما يؤكد أن مسعى طهران متواصل للإيحاء بوجود ترابط عضوي بين الملفين الإيراني واللبناني، وأنها هي من يملك حق التفاوض المباشر عن بيروت، وبالتالي لإجهاض جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية. تزامنا ألهبت الغارات الإسرائيلية قرى جنوبية عدة، حيث سقط فجرا عدد من القتلى والجرحى. من التأجيل نبدأ رندا.
2: فقد أعلن البيت الأبيض تأجيل إرسال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا لإجراء محادثات مع المفاوضين الإيرانيين بسبب مشكلات لوجستية. أضاف أن الوفد الأمريكي مستعد تماما للمغادرة وبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة، كاشفا عن أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة.
1: وكان مصدر مطلع ذكر أن الوفد الإيراني المفاوض علق توجهه إلى سويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، موضحا أنه كان متوجها بالفعل إلى السفر لبدء الجولة الأولى من المفاوضات المحددة بستين يوما مع واشنطن قبل أن يتخذ قرار تعليق السفر.
2: المصدر أشار إلى أن طهران كانت أبلغت الجانب الأمريكي والوسطاء أن ملف لبنان مركزي لديها في إجراء المفاوضات واستمرارها أو توقفها، وحذرت من أن استمرار العمليات والاعتداءات الإسرائيلية في عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكا صريحا للبند الأول من مذكرة التفاهم واتفاق الإطار.
1: معلوم أنه كان من المقرر أن يلتقي وفدا طهران وواشنطن في جنيف اليوم في حضور وسيط باكستاني لبدء مفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج المسألة النووية.
2: وفي حين لم يصدر بعد أي تعليق أمريكي على سبب تعليق سفر الوفد الإيراني، قال الرئيس دونالد ترامب أنه تفاوض على الاتفاق مع إيران لمنع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي، وأن مذكرة التفاهم الأخيرة معها تمثل في واقع الأمر استسلاما إيرانيا غير مشروط.
1: وأكد التزام واشنطن بالسلام، حض الجميع على مواصلة الالتزام بإتاحة المجال لمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ليمضي قدما، متوقعا وقفا تاما للنار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل.
2: المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت أنه لا توجد اتفاقيات تتجاوز مذكرة التفاهم بل مناقشات في شأن الخطوات التالية، موضحة أن الفريق الأمريكي المفاوض يأمل التوصل إلى مزيد من الاتفاقات بالمحادثات المقبلة، وأن المقترحات تتضمن تفاهما إزاء مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم.
1: المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أعلن أنه وافق على مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الإيراني والأمريكي رغم تحفظاته عليها.
2: الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال أن الخط الأحمر لمسؤولينا هو مصالح البلاد، وسنحقق نصرا من خلال اهتمام فريق التفاوض بأدق التفاصيل،
1: وأمل أن تتمكن بلاده من وقف السياسات العدوانية الإسرائيلية والتهيئة لإرساء أمن المنطقة، متعهدا وسائر أعضاء مجلس أمن القومي بالاهتمام بهواجس المرشد وضمان مصالح شعبنا وجبهة المقاومة على حد تعبيره.
2: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لفت إلى أن رسالة المرشد أوضحت أنه بالانتهاء من مذكرة التفاهم نكون وصلنا إلى بداية طريق صعب، وعلينا استيفاء حقوق الشعب الإيراني ومن وصفها بالمقاومة من العدو الناكث لعهوده وفق تعبيره.
1: وتابع: لن نسمح للطرف المقابل المس بحقوق شعبنا وجبهة المقاومة عبر انتهاك التزاماته واستخدام منطق القوة، وإذا سعى لفرض مطالبه المفرطة فنحن مستعدون للرد عليه بحزم وأيدينا على الزناد.
2: مجلس الأمن القومي الإيراني وفي بيان أصدره أشار إلى أنه على السفن أن تقدم طلباتها لهيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية لعبوره وفقا لمذكرة التفاهم، وأنه بموجب المذكرة لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق لمدة 60 يوما.
1: وأكد أن إيران ستتكفل بتغطية رسوم العبور في الفترة المذكورة، وأنه يجب على السفن المرور في المضيق في الوقت والمسار المخصصين لدواع أمنية، لافتا إلى أنه ستتم زيادة حركة المرور في هرمز تدريجا.
2: في الغضون أشار مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في إحاطة سرية أمام الكونغرس إلى أن إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش مواقعها النووية، وستبدأ العمل على تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة في طهران، وسط ترجيح صحيفة وول ستريت لقاء مدير الوكالة الدولية الوفد الإيراني اليوم في فيينا.
1: في الأثناء أبلغ البنتاغون المشرعين بحاجته $80 مليار لتغطية تكاليف حرب إيران ونفقات أخرى، محذرا من احتمال نقص تمويل عملياته إذا رفض موازنة حرب جديدة. كما طلب البنتاغون تمويلا إضافيا قد يرسل إلى الكونغرس في الأيام المقبلة.
2: وعن لبنان، تحدثت الخارجية الأمريكية عن فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين لبنانيين متحالفين مع حزب الله لتقويضهم سلطة الدولة بشكل منهجي، مؤكدة أن أنشطة حلفاء الحزب ترسخ نظام سلطة موازية يبقي لبنان ضعيفا ومقسما.
1: أضافت أن حزب الله هو العقبة الكبرى أمام تعافي لبنان، ويحتجز الدولة رهينة لاستيراع دائم، وأنه على الحزب نزع سلاحه من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة وضمان استقرار وازدهار لبنان.
2: وكان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال: نتوقع من حزب الله ألا يطلق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، ومن إسرائيل ألا تذهب إلى التصعيد المفرط في لبنان.
1: أضاف: ما نريد أن نراه هو أن تتمكن الحكومة اللبنانية والممثلون المنتخبون للشعب اللبناني من فرض الأمن والسيطرة على جنوب لبنان، بحيث لا يكون حزب الله استولى على البلاد، وعندها لا يشعر الإسرائيليون بالتهديد، ولا تقوم إسرائيل تاليا بمهاجمة جنوب لبنان أو بيروت.
2: إسرائيليا نقلت صحيفة يدعت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي طالب القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حرية العمل العسكري في مختلف أنحاء لبنان والاحتفاظ بمنطقة عازلة، إلى جانب الإصرار على تفكيك السلاح في جنوب البلاد.
1: أضافت أن الجيش يعتزم عرض توصيات جديدة على القيادة السياسية في شأن لبنان في أعقاب التفاهم الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران.
2: وقال مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تجري مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة تتعلق باستمرار نشر قواتها في جنوب لبنان، وأن تل أبيب لا تنوي التراجع عن مواقفها.
1: في موازاة ذلك، نسبت صحيفة إسرائيل اليوم إلى مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي أوقف بشكل شبه كامل التقدم نحو عمق جنوب لبنان، مشيرة إلى صدور تعليمات للقوات بالتحصن داخل المباني والخنادق للحد من مخاطر التعرض لهجمات في المنطقة.
2: وكان نقل عن مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
1: الجيش الإسرائيلي نشر خريطة للمنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان، وقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي إنه بناء على الحاجة العملاتية ينتشر الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية الواقعة نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. أضاف أن جيشه انتشر في منطقة العمل في جنوب لبنان ويواصل العمل لإزالة التهديدات وتحسين الدفاع عن سكان الشمال.
2: أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فأعلنت الاستمرار في السيطرة على المنطقة الأمنية في لبنان وإزالة التهديدات.
1: لبنانيا، ووسط أجواء الاستعدادات لزيارة يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لواشنطن، لم يتم تحديد موعدها بعد. ترأس عون اجتماعا في قصر بعبدة ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمو كرم وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات.
2: وتم في الاجتماع تقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتحضيرات لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، والتي من المقرر أن تعقد في 23 و24 و25 من الحالي.
1: المعلومات الرسمية أفادت بأن الرئيس عون زود الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار.
2: ومن معراب أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن العقوبات على شخصيات سياسية لبنانية أمس تؤكد أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن سياستها في الشرق الأوسط، وأن حزب الله على رأس المطالب الأمريكية، وتطرق إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني.
3: أنا كثير بشك أنه يتنفذ أي شيء من البنود المحطوطة للمناقشة خلال 60 يوم، لسبب بسيط، بخيمة البنود ذاتها صار لها 20 سنة عم تتناقش، وتحديدا بين أمريكا وإيران، إنه خير إن شاء الله شو فيها هلا، تأنه يلي ما قدرنا وصلنا له حتى بعزين أيام الحرب تتوقف الحرب ما قدرنا وصلنا له، هلا ما بعد ما خلصت الحرب بدك إيران تعطيه؟ أنا بشك تالي أنا عم بقوله خلينا ننطر، ما حدا منا يستعجل. هالاتفاق شو راح يغير بواقع الناس بالشرق الأوسط غير عما كان عليه قبل الاتفاق؟ ماشي، اللي صار على أرض الواقع بهاليومين مسرحية، كل الهدف منها فتح مضيق هرمز تيمر النفط تيغلى قرشين بأمريكا تما يعود في ضغط على ترامب، وبعدين بشوف شو بده يعمل. هلأ خليني أقول لك على الشيء المتعلق بلبنان، مش الأمريكان عم بيحاربوا، كلنا نعرف إسرائيلية اللي عم بيحاربوا، نطلوا الإسرائيلية قال نحن غير معنيين بكل هالاتفاق.
2: دكتور جعجع أكد أن المسار الذي تنتهجه الدولة هو الخيار الوحيد القادر على الوصول إلى اتفاق لوقف النار.
3: كتر خير رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والأكترية بها الحكومة يلي وصلوا الأوضاع لمطرح اللي وصلت، وكتر خيرهم يلي برغم من كل العوائق النفسية والعملية والتهويل والضرب والقتل والبدكية راحوا وبلشوا بالمحل يلي لازم يبلشوا فيه تنقدر نطلع من وضعيتنا الحالية. كتر الله ألف خيرون، خيرا صنعت الدولة اللبنانية أنه فتحت تفاوض بواشنطن، وقال إذا ما فتحت تفاوض بواشنطن شو بقى تعمل؟ مثل ما عم ينصحها الرئيس بري، يا ريت الرئيس بري يا عمي بيستعمل ذكيه بمحلات مفيدة، أنه روحوا أنتوا
4: على تعترف له بالذكاء، يعني
3: بعترف له أنه ذكي طبعا. يا دولة الرئيس بري، مسار إسلام أباد له علاقة بمصالح إيران مش بمصالح لبنان. هلأ رئيس جمهورية بأمريكا، أنا رأيي بده يطلب مساعدة الأمريكان للمفاوضات اللي بلشت بواشنطن تتسرع شوي ممكن توصل لنتيجة. هون رح يتواجه بإشكالية كبيرة، رح يقولوا طيب تتسرع، بس رح يقولوا له إيه ما رح يضل عنا قصة حزب الله شو ما نعمل فيها، هون ما بعرف شو بده يجاوبون.
2: رئيس القوات هاجم من جديد الدولة العميقة.
3: وقت الدولة اللبنانية بدها أكيد قادرة، الدولة اللبنانية من فوق بدها، بس الدولة العميقة ما عم تلحقها وما بدها. بدي أعطيك مثل صغير، بيجوا الإسرائيليين بأنزلوا ضيعة، بيروح رئيس البادية أو المختار بيروح بيتشكوا عند الجيش اللبناني، شو بيقول لهم الجيش؟ بيقول ما فينا نعمل شيء، هاي مين بده يعمل لكين؟ مشان هيك إذا تقدمت مزبوط عادة مفاوضات واشنطن أكيد على السلطة السياسية اللي شفت من لموقف أخذتها رئيس جمهورية رئيس الحكومة وأكترية حكومية عليهم يشوفوا شو بدهم يعملوا تيرتبوا وضع هالدولة العميقة تصير دولة فعلية ما تضل دولة عميقة. تصير هالدولة العميقة فعلية بدها مجموعة تغييرات. إيه شو بصير؟ وما كان عم بصير في تغييرات تشكيلات طالعة نزلة، وقت في قرارات حكومية يا عم بخمسة وبسبعة إيه 20-25، وقت في قرار حكومي باثنين أدار 20-26، فيك تقلي وين الأجهزة الأمنية والجيش؟ أنا بتقديري برجع بقلك بدها إعادة نظر كاملة بكل الدولة العميقة بلبنان، بدها انتبهها من القضاء طما أحصرها بس يعني بالجيش والقوى الأمنية، بدأ بالقضاء وصولا للجيش وما بينهما، يعني بدك دولة عميقة بانسجام مع المستوى السياسي بالوقت الحاضر.
2: دكتور جعجع اعتبر أن إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية هو أمر لا مفر منه، وتناول مسألة إسقاط الحكومة.
3: اللي بده يسقط الحكومة بده يكون يا عنده 9 وزراء ما عندهم إياهم، يا عنده 65 نائب ما عنده إياهم. في مفتي قبلين ينتصر قد ما بده، بس مش معناتها هذا الواقع صار مش مزبوط. لا في انتصار ولا في أكل هواء ولا في شيء، بده يسقطها بالشارع، مقبلها الشارع صار في شوارع. يجب العمل على إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية، لأنه كما هي صار لنا 50 سنة هلأ لك كيف عايشين، وبالتالي هالتركيبة استنفرت أغراضها، ما بقى عم تسمح لمواطن لبناني يعيش ببلده، عم بتفرغ البلد. أكيد صار بدنا نعمل إعادة نظر بالتركيبة اللبنانية تنوصل على تركيبة أخرى تمكننا يكون عندنا مواطن فعلي.
2: رئيس حزب القوات وردا على رئيس مجلس النواب أكد أن المشكلة ليست في التزام حزب الله بوقف النار من عدمه، بل المشكلة هي الحزب نفسه.
1: بري كان شدد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل، تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، وخصوصا ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم، وبالإشارة إلى تصريح الرئيس ترامب في شأن وقف النار بين إسرائيل ولبنان وحزب الله.
2: رئيس الحكومة نواف سلام الذي عقد اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حضور وزير الخارجية الفرنسية بعد جولة على معرض فيفا تيك تناول تداعيات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. قال: اتفقنا على ضرورة العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الأعمار.
1: ماكرون قال بدوره أنه سيسعى مجددا إلى تعبئة المجتمع الدولي لمساعدة الجيش اللبناني في استعادة السيطرة على أراضيه، مضيفا أن سياسة نتنياهو سواء في لبنان أو غزة والضفة تؤجج الاستيلاء أو الاستياء والعنف لدى كل شعوب المنطقة.
2: أعلام حزب الله المكتوب في خلاصة المشهد ذكر أن عون وسلام ومعهما الفريق المعارض لما وصفها بالمقاومة يستعدون لارتكاب أكبر الجرائم عبر السير في اتفاقية أمنية مع إسرائيل يتم العمل على إنجازها في أسبوع أو قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يلي ذلك تحديد موعد لزيارة رئيس الجمهورية للبيت الأبيض حيث يفترض أن يتم توقيعها بحسب ما أورده أعلام الحزب.
1: وعلى الرغم من التفاهم الأمريكي الإيراني وفي خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على البنية المالية التي يعتمد عليها حزب الله داخل لبنان وخارجه، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين اللبنانيين في مقدمهم نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، رئيس تيار المردة سليمان فرنجي ووائل قسطنطين، إلى جانب كوادر أساسية في الحزب وشبكات أعمال مرتبطة بالمسؤول علاء حسن حمية المعروف أيضا باسم علاء حمية، تعتمد أو تمتد أنشطتها بين لبنان وسوريا والعراق وسلطنة عمان، إضافة إلى شركات تعمل كواجهات مالية وتجارية لتوليد إيرادات لصالح الحزب، من بينها مشاريع مرتبطة بالنظام السوري السابق وشركات تأمين وأنشطة تجارية أخرى.
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكد أنه يجب نزع سلاح حزب الله إذا كان لبنان يريد مستقبلا آمنا ومزدهرا، مشددا على أن الوزارة ستواصل استهداف الشبكات المالية التي تدعم الحزب ومحاسبة كل من يساعده على تقويض الدولة أو عرقلة فرص السلام الدائم.
1: وبموجب العقوبات الجديدة سيتم تجميد كل الأصول والمصالح المالية العائدة للأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يحظر على الأفراد والشركات الأمريكية إجراء أي معاملات معهم.
2: وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات كبيرة لمصلحة الأشخاص أو الكيانات المستهدفة قد تواجه بدورها عقوبات ثانوية، بما في ذلك فرض قيود على حساباتها وعلاقاتها المصرفية داخل الولايات المتحدة.
1: وتعليقا على القرار الأمريكي قال سليمان فرنجي إن العقوبات لن تؤثر على رأينا بل تزيدنا قناعة به.
2: الميدان اشتعل بعنف، فقد شنت إسرائيل غارات فجرا على مدينة النبطية منطقة الجبور وبلدة المحمودية الجمرق برغز قعقعية الجسر زبدين عتشيت كفرصير كفرجال وحروف، حيث قتل 3 أشخاص وجرح 2 إضافة إلى 4 مفقودين وكفر جوز ما أدى إلى جرح 9. كما سقط 4 قتلى في غارة على بلدة الشرقية إضافة إلى قتلين في غارة على بلدة القطراني، واستهدفت غارة أخرى دراجة نارية على طريق العباسية مفرق الحمادية ما أسفر عن سقوط قتيل، فضلا عن قتلين جراء غارة استهدفت دراجة نارية أيضا في بلدة الدوير. ومجددا عادت 100 العائلات الجنوبية من مناطق النبطية إلى أماكن النزوح المعتمدة والتي غادرتها أول أيام وقف النار.
1: رندا، قبل المتابعة وردنا أنه سقط نحو 8 قتلى جراء غارة إسرائيلية قبل بعض الوقت على بلدة حروف في قضاء النبطية.
2: وكان أفيد بأن رشقة صاروخية مكثفة أطلقت باتجاه وحدة من الجيش الإسرائيلي كانت تحاول التوغل باتجاه مرتفعات علي الطاهر.
1: حزب الله وفي بيان أصدره اعتبر أن منطقة كفر تبنيت علي الطاهر ستبقى عصية على توغل إسرائيل، وأن مسلحيه سيسطرون فيها ملاحم كربلائية دفاعا عن بلدهم وشعبهم على ما جاء في البيان.
2: وفي بيان لاحق أشار الحزب إلى استهدافه بالصواريخ وقذائف الهاون قوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى في علي الطاهر.
1: وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن وقوع حدث أمني صعب جدا وسيء في جنوب لبنان، وصفة إياه بأنه من بين الأصعب التي عرفتها إسرائيل إثر مرور دبابة فوق عبوة غير عادية، إضافة إلى قصف صاروخي استهدف قوة إسرائيلية ما أدى إلى تدمير أليتين عسكريتين.
2: كما تحدث الأعلام الإسرائيلي عن إخلاء عدد من الإصابات في صفوف الجيش من الجنوب، مؤكدا أن الحدث لا يزال قيد الرقابة العسكرية.
1: وقبل لحظات أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أشار فيه إلى أنه هاجم في خلال الليل عناصر وبنى تحتية لحزب الله، مشيرا أيضا إلى أن الهجمات لا تزال متواصلة. أمنيا أفيد عن إشكال شهدته منطقة عين الرمان الليلة الماضية بين عدد من شبان المنطقة وآخرين كانوا يرفعون أعلام حزب الله ويجلون على دراجات نارية وسيارات في محيط تمثال الرصاص.
2: وبحسب معلومات صحفية فقد تطور التوتر إلى تضارب بالأيدي ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين في الإشكال، فيما تحدثت المعلومات عن توقيف الجيش شرب السليمان ورالف نعيم من عين الرمين.
1: كما شهد أحد الشبان الذين كانوا يرفعون أعلام حزب الله ممددا على الأرض بعد تعرضه للضرب قبل أن يتدخل الجيش وينقله مع دراجته النارية التي كانت موجودة في المكان، وسط معلومات ترجح نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
2: وعلى إثر الحدث فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا في المنطقة وعزز انتشاره لمنع تجدد الإشكالات وإعادة الهدوء إلى المكان.
1: الثامنة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بعناوين الجولة الصباحية الثانية. جولة جنيف الأولى تطير وجوانبها اللوجستية معقدة. ترامب أتوقع وقفا تاما للنار على كل الجبهات بما فيها لبنان. بري لا تصعيد من حزب الله طالما التزمت إسرائيل بوقف النار. جعجع يرد المشكلة الحزب نفسه وليست في التزامه من عدمه. إعلام حزب الله عون وسلام والفريق المعارض للمقاومة يستعدون للسير في اتفاقية أمنية مع إسرائيل. فجر الجنوب ملتهب والصورة مجددا قتلى وجرحى ونزوح. النشرة انتهت، نفذها مارون بشعلاني. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: طقس ربيعي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، على أنه نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة بأغلب المناطق اللبنانية ومع بداية فصل الصيف بالأسبوع المقبل. الطقس اليوم قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً. بكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ومن دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بترتفع على الجبال وبالداخل حيث بتتخطى معدلات الموسمية.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة ناشطة تسجل من غزير حتى مفرق صربة وكثيفة من أنطلياس حتى نهر الموت الدورة، وناشطة كمان على أوتوستراد خلدي وكثيفة باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه الأوزاعي، كما أنه في حركة ناشطة صباحية من دهر الوحش عريا الجمهور حتى الحزمية، وحركة صباحية على العدلية وكثيفة من مرمتر الأشرفية ومن جاليري سمعان الحدث سان جورج، كمان ناشطة من الدكويني بولفار سن الفيل.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: لبنان الحر أكثر من إزاعة. خبر 8:15.
1: أعلنت الخارجية السويسرية أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لن تعقد اليوم كما كان مخططا. البيت الأبيض عز السبب لأسباب لوجستية معقدة وطهران لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. ونقلت صحيفة أريتس أن إلغاء المحادثات اليوم ليس مفاجئا، مؤكدا أن إيران حاولت فرض تفسيرها البنود المتعلقة بلبنان على بقية الأطراف. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
0: حوار حر.
2: لبنان أولا، انتهى زمن الساحة وصندوق البريد. الاتفاق الأمريكي الإيراني بين الصفقة والصفعة والتطبيع والترقيع. التفاوض ينجح عندما يفضي إلى حصر السلاح وانسحاب إسرائيل. الكاتب والباحث السياسي الياس الزغبي ضيف حوار حر الجمعة 1:00 ظهرا مع جمانة صغيب مراد.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شو كتراني الدوخة هالفترة؟ ما تخاف، مش كل دوخة يعني شي خطير. التشنج بعضلات الرقبة مع مشاكل بالمفاصل الصغيرة بالرقبة أحد أبرز أسباب الدوخة وعدم التوازن. كمان بتزيد الدوخة بعد القعدة الطويلة والمجهود الكبير والتوتر، وهل الشي بيترافق مع وجع وتيبيس بالرقبة. طيب شو الحل؟ الحل بسيط، جلسات علاج فيزيائي تنزيل الوجع والتشنجات، وكمان إعادة المرونة للخرزات. هالشي عبر إجراء علاج نهائي تيستعيد المريض حياته الطبيعية وعدم تكرار المشكلة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: برجك اليوم على لبنان الحر. لبنان الحر دايما معكم. شو رأيكم نعطيكم أبرجنا لليوم؟ منبلش مع برج الحمل. نهاية الأسبوع بتحمل لك شعور بالتحرر من بعض الضغوط، وممكن اليوم تحصد نتيجة إيجابية لجهد أنت تعبت كتير كرماله. وعلى الصعيد العاطفي أمورك عم تتجه للمزيد من الوضوح والرومانسية. برج الثور يوم مناسب للمكافآت الصغيرة والاهتمام بالنفس. رح تلمس تقدم تدريجي بيرضيك وبتستمتع بأجواء من الحنان والتفاهم. برج الجوزة اليوم انت اكثر حيوية وقدرة على انك تأثر بالآخرين، بتنجح انك توصل افكارك بسهولة، وهاليوم رح يحمل لك مفاجأة حلوة. برج السرطان بتميل للابتعاد عن أي نقاش ممكن يتعبك وممكن يخليك تحس بالإرهاق. رح تنهي أسبوعك براحة وباطمئنان، وبتتلقى دعم معنوي أنت بحاجة له. برج الأسد الأضواء بعد مسلطة عليك، بتنجح بلفت الأنظار لإنجاز أو فكرة مميزة، بتعيش أجواء رومانسية أكتر شيء ممكن إنها تكون دافية. برج العذراء بتشعر بالارتياح بعد فترة من الانشغال، وبتوضع اللمسات الأخيرة على أمر مهم، بتلاقي الحل المناسب لمسألة كانت شغلت لك بالك. برج الميزان اليوم بتعيشه بشكل كتير متناغم، بيحمل لك الكتير من اللحظات الحلوة، رح تتلقى دعم أو إشادة، وبتسود أجواء من التفاهم والمودة بينك وبين الشريك. برج العقرب بتتمكن من تحويل موقف عادي لفرصة مفيدة، بتستفيد أيضا من خبرة أو تجربة سابقة، وبتشعر بقرب أكبر من الشريك. برج القوس الحماس بيرافقك وبيشجعك على انك تخوض مغامرات بسيطة، وانت اليوم رح تفتح نقاش مثمر حول فكرة جديدة، وبتعيش لحظات مليانة بالعفوية. برج الجدي بتلاقي انه الامور ماشية بحسب ما انت خططت لإله، وبتحقق استقرار بيمنحك الثقة، بتشعر انه العلاقة بينك وبين الشريك عم بتكون راسخة اكتر. برج الدلو يوم بيحمل لك طاقة إيجابية ورغبة بالتحرر من الروتين، وبتبرز فكرة ممكن إنه تشكل نقطة تحول لاحقاً بحياتك، وبتنجح إنك تعبر عن نفسك قدام الآخرين. أخيراً برج الحوت بتشعر إنك اليوم خفيف ومهضوم ومزاجك رايق على الآخر، عندك رغبة إنك تستمتع بالحياة، بتتخلص من الضغط يلي كان عم بتعبك، واليوم المساء رح يحمل لك لحظات رائعة جدا. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
2: دايما حدي.

8 ونص بتوقيت بيروت. يبدو انه نهارنا بلش صعب. هذا النهار رقم 1 من 60 يوم بمذكرة التفاهم الامريكي الايراني. أعطيكم هيك لمحة سريعة عن اللي صار بخلال الساعات الماضية. الجيش الإسرائيلي بيقول نواصل مهاجمة مخربين وبنى تحتية في جنوب لبنان. هاجمنا خلال الليل مخربين وبنى تحتية لحزب الله والهجمات ما تزال متواصلة. هلأ بالنسبة للغارات، الحصيلة غير نهائية للإصابات نتيجة الغارات يلي شنتها إسرائيل على الجنوب. كفر سير 3 قتلى من عائلة واحدة، الشرقية 4 قتلى، كفر جوز 9 قتلى، الدوير قتيلين، جبشيت قتيلين، حروف 3 قتلى و4 مفقودين. هلأ كان في غارة على بلدة حبوش، غارة تانية على الدوير، بالأحرى غارتين على الدوير، وغارة كمان هلأ على النبطية طريق الجزائر، وهلأ كمان في غارة هلأ قبل كم ثانية يعني على دير الزهراني.

اللي مسيحي وأنا بقين معكم بالأحرى بهالنهار حتى العشرة إلا ربع بتوقيت بيروت مع حلوة لبنان سيدي مخلوف تنقدم كل مواطن سياسي ونحطكم بآخر الأجواء. كونوا معنا.

حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. من بعد ما تم بقصر فرساي فرنسا توقيع إلكترونيا على مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني بين دونالد ترامب ومسعود بزجكيان، كان من المقرر أنه تنعقد اليوم أول جولة تفاوضية بين الطرفين الأمريكي والإيراني بسويسرا. ولكن أمور لوجستية معقدة حالت دون سفر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، بينما قالت طهران عبر مصادرها أنه وفد المفاوض كان علق سفره لسويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. قبل شوي موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أنه مطالب إيران بشأن لبنان وراء تأجيل زيارة فانس لسويسرا، ويبدو أنه هالكلام بيتوافق مع اللي كتبته صحيفة هآرتس نقلا عن مصدر أنه إلغاء محادثات اليوم مش مفاجئ، وإيران حاولت فرض تفسير البنود المتعلقة بلبنان على بقية الأطراف.

0: سفيرة لبنان بواشنطن ندى حمادي معوض تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب مستشار الأمن القومي مايك نيدهام يلي جددوا التأكيد على دعم الولايات المتحدة للرئيس جوزيف عون وللحكومة ولمؤسسات الدولة وشددوا على التزام واشنطن المستمر بسياسة لبنان واستقراره. وتناول الاتصال كمان التحضيرات لزيارة الرئيس عون البيت الأبيض ويلي ينتظر تحديد موعدها بشهر أيلو بشهر تموز بالأحرى اللي جاي. واليوم رح يتصل روبيو بالرئيس عون بخطوة بتعكس استمرار التواصل والتنسيق الرفيع المستوى طبعا بين بيروت وواشنطن. وامبارح بقول الدكتور جعجع عن الاتفاق الأمريكي الإيراني:
1: أنا كثير بشك أنه يتنفذ أي شيء من البنود المحطوطة للمناقشة خلال 60 يوم، لسبب بسيط بخيمة البنود ذاتها صار لها 20 سنة عم تتناقش، وتحديدا بين أمريكا وإيران، إنه خير إن شاء الله شو فيها هلا، تأنه يلي ما قدرنا وصلنا له حتى بعزين أيام الحرب تتوقف الحرب ما قدرنا وصلنا له. هلا ما بعد ما خلصت الحرب بدك إيران تعطيه؟ أنا بشك. تالي أنا عم بقوله خلينا ننطر، ما حدا منا يستعجل. هالاتفاق شو راح يغير بواقع الناس بالشرق الأوسط غير عما كان عليه قبل الاتفاق؟ ماشي، اللي صار على أرض الواقع بهاليومين مسرحية. كل الهدف منها فتح مضيق هرمز تيمرق النفط تيغلى قرشين بأمريكا تما يعود في ضغط على ترامب، وبعدين بشوف شو بده يعمل. هلا خلينا اقول لك على الشق المتعلق بلبنان، مش الامريكان عم بيحاربوا وكلنا بنعرف، اسرائيليه اللي عم بيحاربوا، نطوا الاسرائيليه قال نحن غير معنيين بكل هالاتفاق.
0: اسئله كل مواطن سياسي. سؤال: شو يعني برأيكم تأجيل التفاوض بسويسرا اليوم لأسباب لوجستية معقدة مثل ما قالوا بالبيت الأبيض؟ وهل فعلا نتيجة توقيع ترامب بسيشكيان فتح مضيق هرمز والبقية تأتي لاحقا؟ السؤال رقم 2، وهذا سؤال كمان أساسي: شو بدأ إيران إسرائيل وواشنطن من لبنان؟ والسؤال الأهم هون: شو بدهم اللبنانية من لبنانهم؟

0: اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-11-11. خليني كمان مرة كرر الأسئلة، شو يعني برأيكم تأجيل التفاوض بسويسرا اليوم بين أمريكا وإيران لأسباب لوجستية معقدة، وهل فعلا نتيجة توقيع ترامب بيزيشكيان فقط فتح مضيق هرمز والبقية تأتي لاحقا؟ السؤال رقم 2، وكتير مهم هذا السؤال، شو بدأ إيران، إسرائيل وواشنطن من لبنان؟ هالثلاث بلدين شو بدهم من لبنان؟ ونحن اللبنانية شو بدنا من لبناننا؟ شاركونا بمداخلاتكم على 09-218-233، رسائل صوتية 70-95-11-11. طبعا نحكي مع بعضنا بهدوء وروية ومن دون أي تشنج لنقدر نسمع على بعضنا. ألو
1: ألو.
0: أيوة،
1: كيفك توني؟
0: أهلين، صباح النور. مين معي؟
1: حبيب.
0: حبيب، تفضل يا حبيب، بس علي صوتك بليز.
1: نعم. أول شيء إسرائيل شو بدها منا؟ إسرائيل إنه بدها سلام وبدها حدودها يكونوا سايف، يعني ما بدها يكون في خطر على حدودها.
0: الفريق الآخر حبيب بيقول لك إسرائيل بدها إسرائيل كبرى، هذا هو مخططها، يعني بدها تضم أراضي جنوبية.
1: ما فين يقولوا البدونية، لا مثل ما قالوا لنا بالزمانات إن إحنا فريقين على سوريا لأنه بدهم يفوتوا الجماعات الإسلامية علينا إذا ما خلصوا بصاغ، فالبصاغ وما حدا فات علينا. وفاتوا على اليمن وفاتوا على العراق دخلوا البدونية، هلا جماعتهم بتدعوهم. نحن لا، انه عنا عائل وما بنصدق.
0: طيب ايران شو بدها منا؟
1: بس سوري، اسرائيل الكبرى حي الاردن ولا كاف، مصر ولا كاف، فما بدهن اسرائيل الكبرى. ايران شو بدها؟ ايران بدها انه تستعملنا مثل ورقه بين ايديها.
0: واشنطن،
1: واشنطن يعني كمان بدنا هنا نكون دوله طبيعيه مثلنا مثل الاردن مثلنا مثل الامارات، دوله طبيعيه. نحن منا دولة طبيعية، نحن يعني ما في دولة.
0: ما في دولة، بعدنا لحديت هلا ما في دولة.
1: حزب الله مسيطر على الدولة.
0: بعده لحد اليوم؟
1: لليوم يعني نحن عنا مشكلة اسمها حزب الله، اجت إسرائيل عم بتخلصنا من هالمشكلة، ركض جوزيف عون فيقول لهم وقفوا إطلاق النار، يعني يا خي طب ما نحن عنا هالمشكلة، لا نحن قادرين نحلها. ولا عم نخلي العالم تحلها.
0: يعني برأيك الرئيس عون غلط لما قال لهم للإسرائيلي يوقفوا النار؟
1: طبعا طبعا. جوزيف عون اليوم أكثر ناس يعني عم بي يعني ضده هن جماعات حزب الله، وهو أكثر شيء عم يحميهم يعني.
0: أوكي، طيب نحن شو بدنا كلبنانية منهم؟
1: مين اللبنانية؟
0: نحن كلبنانية شو بدنا من لبناننا؟
1: اللبنانية مقصمين، أنا بحكي عن حالي. أي
0: أكيد عن حالك.
1: نعم، كلبناني مسيحي أنا أكيد بدي سلام مع إسرائيل، وهيدي أخذهم للجماعة، أخذ اليهود، هيدي أورشليم وإسرائيل. يال. وأنا ما بآمن بوجود أوكي. فلسطين وبآمن بوجود القدس.
0: يال، شكرا لك، يعني هذه وجهة نظرك طبعا بتعبر عن رأيك الشخصي، ألف أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 Voice Messages 70-95-11-11. بسمع ملحم.
2: طبعا خايف كيفك بتفايز ماشي الحال؟ تمام ده. ملحم معك.
0: أهلا ملحم.
2: بالنسبة للأسئلة اللي حضرتك سألتها،
0: نعم،
2: إجمالا حتى لو عنده حدا عنده فكرة ما رح يعرف، لأنه ما حدا بيعرف شو في أطماع الدول عنا. بس أما أنا كمواطن بدي جاوبك على آخر سؤال، أنه أنا بدي لبنان، بدي لبنان، وهذا وينه ما بعرف، بدي لبنان.
0: أوكي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بس دايما بقول أنه ما حدا بيعرف شو في عند التاني، صح عند جارك ما بتعرف، بس بنعمل قراءات سياسية بظل التطورات والأحداث اللي عم بتصير. نحن مشان هيك عم نسأل شو بدهن هالعواصم منا، هالدول اللي حوالينا والبعاد شو بدهن منا، ونحن بالنتيجة كمان شو بدنا من حالنا. وبرأيكم كان في مفاوضات اليوم بسويسرا طارت لأسباب لوجستية والموعد غير محدد بعد، هل فعلا نتيجة توقيع ترامب بيزيشكيان فقط فتح مضيق هرمز مثل ما طلب ترامب لحتى ترجع تنتعش شوي المالية الأمريكية، والبقية تأتي لاحقا؟ باخذ فويس مع توفيق.
3: صباح الخير استاذ طوني. استاذ طوني الحل ولا التفاء ولا توقيف اطلاق النار، ريحونا بقى.
0: مش توقيف اطلاق النار، بس انا ما سالت شو الحل، يعني فت انت بالحل بدك بعد فويس.
4: صباح الخير.
0: قبل الاستراحه
4: لبنان الحر. أهلي. خيبر خوري عم يحكي.
0: اهلا خيبر.
4: استاذنا حبيبنا اسرائيل بدها منا نكف شرنا عنا، ما بدها منا شيء ولا بدها تضل بلبنان، بدنا نكف شرنا نحن اللبنانيه عنا. هاي اول وحده. ثاني وحده ليش تاجلت؟ لانه كلياتها طبخه بحص. شكرا.
0: الف اهلا وسهلا فيك. محطه صغيره موجز الاخبار مع رندا، بهالاثناء فيكم تبعتوا رسائل صوتيه لنسمعها بعد الموجز على اسئلتنا ونتناقش فيها مباشره على الهواء. ناطرينك رندا، تفضل.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 9:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: جدد كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام وسفيرة لبنان ندى حميدي معوض تأكيد دعم الولايات المتحدة للرئيس جوزيف عون وللحكومة ومؤسسات الدولة، وشددوا خلال اتصال على التزام واشنطن المستمر بسيادة لبنان واستقراره، وبحثوا التحضيرات لزيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض والتي ينتظر تحديد موعدها خلال تموز المقبل. كما سيجري روبيو اتصالا بعون اليوم في خطوة تعكس استمرار التواصل والتنسيق رفيع المستوى بين بيروت وواشنطن. في الميدانيات استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة صريفة في صور، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الليل مسلحين وبنى تحتية لحزب الله في مناطق عدة جنوب لبنان، وقد بلغت الحصيلة غير النهائية للقتلى نتيجة الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي ليلا كفر صير 3 قتلى من عائلة واحدة، الشرقية 4، كفر جوز 9، دوير قتلان، جبشيت قتلان، حروف 3 قتلى و4 مفقودين. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: أعلن مسؤول أمريكي لأكسيوس أن مطالب إيران بشأن لبنان وراء تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لسويسرا، وكانت أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: طقس اليوم قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا. بكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بترتفع على الجبال وبالداخل لا تتخطى معدلاتها الموسمية. الأحد صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا بالداخل وعلى الجبال.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تسجل حركة نشطة من غزير حتى مفرق صربة وكثيفة من أنطلياس حتى نهر الموت الدورة، كما أنه في حركة سير ناشطة على أوتوستراد خلدي وكثيفة باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه الأوزاعي.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. بلا رحمة.
2: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع النائب مارك دو.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
0: منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم.

معكم برنامجنا ساعة هلأ بلبنان الحر 9 إلا 10. تطورات كثير متسارعة اليوم، خصوصا التطورات الميدانية. شو بدنا نخبركم؟ يعني طارت الجولة الأولى من المفاوضات بسويسرا، وهلأ كمان ولعاني بجنوب.

0: وفيكم أول بأول بمجمل اللي عم بيصير، خصوصا التطورات الميدانية والمستجدات السياسية المتعلقة بلبنان، حتى وإذا في شيء كمان لدول الجوار كمان بنعطيكم إياه. فإذن برأيكم تأجيل المفاوضات بسويسرا اليوم لأسباب لوجستية معقدة مثل ما قال البيت الأبيض، شو يعني؟ شو يعني هالأسباب اللوجستية المعقدة؟ وهل فعلا نتيجة توقيع ترامب بزشكيان حصرا فتح مضيق هرمز والبقية تأتي لاحقا، لأنه تيريحوا الأسواق مثل ما بده ترامب يعني بالآخر؟ والسؤال رقم 2، شو بدأ إيران، إسرائيل وواشنطن من لبنان؟ هني شو بدهم من لبنان يا خي؟ حدا قلنا، حدا يفسر لنا. وشو بدهم اللبناني بحد ذاتهم من وطن لبنان؟ ناطركم هلا على 09-218-233، رسائلنا الصوتية فيكن تبعتوها على 09-218-233، الفويس مسجز 70-959-111. ألو
1: ألو
0: أيوة
1: يا بونجور توني.
0: بونجور أهلين، مين معي؟
1: سامي.
0: سامي؟
1: نعم.
0: أهلا سامي، كيفك؟ بس بدي أتشك سامي شوي صغيري، هلأ عم توصلني مشاهد مخيفة من الغارات الإسرائيلية على بلدة كفرسير، كمان في غارة على 7 مرات ضربوا فرد بناية. تفضل سامي.
1: ايه نعم
0: تفضل.
1: شو بده الأمريكاني من لبنان؟
0: شو بده ايه؟
1: الأول شغلي خلينا نرجع بالتاريخ شوي لورا، وين حط إيده الأمريكاني؟ بأي بلد حط إيده الأمريكاني؟ وبأي بلد مثل ما هو، من أفغانستان لفيتنام للعراق هاي أول شغلة، يعني مصالحه الداخلية قبل كل شيء، بياخد خيرات البلد بيرجع بفل. إسرائيلي معروف شو بده، خي بده الحرية.
0: شو بده الإسرائيلي؟
1: انه يروح ويجي ويعمل بده اياه وما حدا يتعاطى معه.
0: نعم.
1: والايراني بده دفاعه لإله بنص الشرق الاوسط اللي هو السنتر بوينت تبعه لبنان. كل العالم له مصالح بلبنان الا اللبناني ما له مصلحه ببلده. كل العالم بتطب للبنان، اللبناني بيروح بيروح اصلا، ما حدا له وطنيه لا من المسلم لا من المسيحي.
0: انت منون
1: للاسف
0: انت سامي.
1: للأسف
0: سامي
1: واحد يطبع ما عم ساعه برد عليك
0: سامي، بس خد نفس سامي، خد نفس شوي صغير تنتناقش. ما دغري كلهم عم تقريهم فر جمله كان ما في فاصله ولا نقطه. هل انت من هالناس اللبنانيه اللي هول عم تحكي عنهم؟
1: انا من الناس اللي قرفت، انا من الناس اللي قرفت الاحزاب، انا من الناس اللي قرفت كل شيء خاصه بالحزب، الاحزاب كلها قرفتها.
0: هلا برضو بعد ما جاوبت لي، بعد ما جاوبت سامي سامي الحوار أخد وعطى.
1: أكيد
0: أوكي أكيد. بس ما أنت ما عندك مشكلة، عندك هاي المشكلة، يعني هذه مثل مشكلة ترامب، عندك هاي المشكلة، ما بتحب تاخد وتعطي، بتحب تكرهم سوا، عم تفوت الشعبين برمضان بين الأحزاب. سامي شو بدك من لبنان؟ ما بدي تقلي من شو زهقت،
1: كلنا زهق.
0: بدك شو؟
1: بدي فيلم من لبنان.
0: يلا معك، شو بدي لك؟
1: لبنان للأسف ما بقى لنا، لبنان صار متهم للخارج، ما بقى لنا لبنان،
0: ما بقى لنا لبنان. لمين لبنان؟
1: لبنان مرتهن للإسرائيلي وللأمريكاني وللخليجي.
0: مين رهنوا؟
1: الإيراني.
0: مين رهنوا؟
1: الشعب اللبناني هو اللي اللي رهنوا.
0: وانت منهم؟ انت مش الشعب اللبناني؟
1: أنا من اللي استسلم على لبنان.
0: انت بس من الشعب اللبناني اللي ما عمل تغيير يبدو.
1: اللي استسلم.
0: يلا شكرا لك سامي، بس ما نطول كتير، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 voice messages 70-959-111. اللي بيكتب لنا رسالة مكتوبة على الواتساب ما بقرأ مكتوب، بقرأ بس بسمع الفويس messages. ألو ألو
1: ألو
0: أيوة
1: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين يا هلا. مين معي؟
1: معك يوسف.
0: أهلا فيك يا يوسف، كيفك؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: نعم.
1: أنا اللي بدي أقوله أنه إيران اللي بدها إياه النووي، بدها سلاحة، سلاح النووي.
0: لا شو بدها من لبنان؟ إيران بدها نووي من لبنان؟
1: من لبنان بدها أنه سلاح حزب الله يضل معه كمان.
0: إيه
1: هيدا اللي بدها إياه إيران.
0: كرمال
1: نفوذها.
0: نعم.
1: كرمال يضل عندها نفوذ. والحل الوحيد بالفيدرالية.
0: طيب قبل ما نحكي بالحل الوحيد، هلا القناة 14 نقلت عن مسؤول إسرائيلي بيقول نحن على اعتاب أيام من القتال، يعني شو عم بيصير؟ ليش هالمفاوضات اتعرقلت بأول يوم مع أنه كانت ماشي وعلى أساس رح يلتقوا اليوم ويوقعوا بسويسرا، وإذ وقعوا بفرنسا وطارت بسويسرا؟
1: جماعة ما بينعمل معهم لا ديل ولا اتفاق ولا شيء.
0: للأمريكان عم تحكي؟
1: لا
0: لمين؟
1: للإيرانية.
0: نعم
1: الإيرانية همهم النووي، بدو يضلهم يحتالوا ويكسبوا وقت لا يحافظوا على السلاح النووي، هيدا اللي بدهم اياه، هيدا هدفهم.
0: يعني مين عم بيراو؟ هلا هني قالوا لك انه بسبب لبنان، وعكسيس نقلا عن مصادر بيقول انه بسبب استمرار اللي عم بيصير بلبنان ما مش الحال اليوم.
1: يا عيني عليهم، يعني هن خيفانين على لبنان وعلى شعب لبنان. هن مثل يعني اخر همهم لبنان، يعني اخر همهم لبنان.
0: نعم
1: هن همهم يا رب نفسه وسلاحهم وبس، وحزب الله همه سلاحه حافظ على سلاحه. الجماعة عاملين فيدرالية، خليها تنعمل بلد فيدرالية
0: يعني.
1: وكل واحد عايش بمنطقته، خلصنا بقى جماعة. أوكي. ما بينعاش معهم.
0: شكرا لك. خلينا اسمع ادوار من فرنسا.
2: صباح النور. معكم ادوار. ايش بدهم من لبنان؟
0: نعم
2: لبنان بلد غني واستراتيجي،
0: ايه
2: مفيد لهيك دول يكون عندهم نفوذ بلبنان.
0: نعم
2: إيران بدها تتصرف مثل الدول الكبيرة، وما بدنا نعطيها المجال لأنه الفكر اللي عندهم منه كومباتيبل يعني مع العالم الحاضر، وهيك عم بتمط لا يوصل النهار
0: أوكي.
2: نقدر نفهم العالم انه لبنان دولة حرة ومستقل.
0: شكرا لك ادوار من فرنسا. كتبت هلأ صحيفة إسرائيل هيوم انه نقلة بتقول عن الجيش الاسرائيلي الليلة الماضية شهدت خروقات صعبة لوقف اطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله، وبيقول كمان الجيش الاسرائيلي خروقات الحزب استدعت ردنا بقوة وسنواصل الهجمات في خلال الساعات المقبلة. كانت ردت يعني ردة الفعل الاسرائيلي عنيفة بل قاتلة باكثر من منطقة. اتصال. الو
3: الو
0: ايوه
3: بونجور علي.
0: أهلا إلي، بليز وطي الراديو. بس إلي وطي الراديو حبيب قلبي.
3: يلا وطيته.
0: أنا إلي خلينا قبل يعني هذا السؤال ما حدا عم بيسأل ما عم برد عليه كتير، شو يعني تأجيل مفاوضات سويسرا اليوم؟
3: ماشي، إيران حاطة حزب الله ورقة ضغط لا تقدر تفاوض قد ما فيها مع أمريكا. إيران ما فرقني معه، بيروح بموت حزب الله، بموت شباب لبنانية، تتهدم في مدنية عم تروح بالغلط، في بلد راح فرض عاد حاطة حزب
0: كيف
3: الله.
0: كيف ما فرقاني معنا؟ هي اشترطت انه يوقف وقف اطلاق النار لحتى تمشي. اذا ما بتشمل اذا ما بتشمل العملية لبنان نحن مكفيين، هيك قالوا.
3: ما هي شو خسرانة ايران بلبنان؟
0: لا عم يقولوا على العملية
3: عم يموتوا.
0: ايه؟
3: كلهم لبنانية، ضيع راحت انمسحت لبنانية. لو حزب الله خي شباب لبنانية وراحوا مين هاو شو هاو؟ عندهم عيال عندهم ولاد، هذا لبناني. شوف لاني ما حطت ورقة ضغط وعم تشد قد ما فيها لتضبط على لتضبط الاتفاق بينه وبين امريكا.
0: نعم
3: هاي خبرية. بس نحن شو بنعمل؟ ما بعرف. بلد راح، بلد ما بقى
0: بلد راح. يعني برأيك جولة التفاوض الجديدة بواشنطن ب 22 او 23؟
3: انا بالنسبة لي مفاوضات لوين بتوصل؟
0: لوين؟
3: ما راح توصل محال. حزب الله عم يقول لك انا ما بسلم سلاحي، لوين بدك تروح بعد اكثر منك؟ خلص هو كله على الفاضي، كله تضيع وقت. لوين بدنا نروح؟
0: لوين؟ انا عم بسال.
3: ما بده يسلم السلاح حزب الله، عم يقول لك رايحين على اكثر انهيار بالبلد. ما في شيء بقى
0: بعد، في انهيار اكثر من هيك. ليك
3: ايه في انهيار اكثر من هيك.
0: ايه؟
3: ان شاء الله ما نوصل لايوم.
0: هلا اليوم كتب اعلام حزب الله انه الرئيسين عون وسلام والفريق المعارض للمقاومه يستعدون للسير في اتفاقيه امنيه مع اسرائيل. قد ايه برايك هالمعلومه صحيحه؟
3: لا لا لا مش وقت، في حزب الله بلغ وطلع وقال انا
0: يعني بده يروح الرئيس عون على فرنسا لتتويج هالعمليه.
3: تخيل رئيس جمهوريه ليل نهار الله يساعده عم يشتغل ليل نهار وعم يتعب وعم يحلق بس ما في نتيجه ما راح
0: يوصل. طب زيارته للبيت الابيض ممكن توصل لاتفاقيه امنيه مع اسرائيل؟
3: ما بيقدر يعني مش بالمباشره بس امنيه. شو اسرائيل بدها تشيل سلاح حزب الله لتأمن حمايتها والمستوطنات تبعها وما حدا يقرب عليها.
0: طب ليش عم بقول الحزب هيك عن الرئيس عون وانه سلام اثنيناتهم حتى المعارضين لقلهم انه هيك راكدين لا يعملوا
3: بس ما في نتيجه. انا اعمل لك ما في نتيجة. كل ما هو الحزب ما بده يسلم سلاحه ما في نتيجة لا مفاوضات ولا رح نوصل لنقطه وان شاء الله نوصل بس ما فينا نوصل لنقطه.
0: شكرا اوكي شكرا لك. بسمع خضر.
4: خيي توني كيفك؟ خيي انا بقول لك شو بدهم من لبنان. اسرائيل بدها تسرح وتمرح بلبنان مثل ما بدها.
0: نعم.
4: وتعمل اللي بدها.
0: شوفوكي بتعجب الاخر.
4: وامريكا بدها البترول بلبنان بدها تسيطر على البترول وهيدي بس لكل واحد يطلع بيحكي وبيسولف وخاصه تبع السياديين.
0: بس قبل ما تكفي بخصوص البترول مين عطى اسرائيل حقول لبنانيه وتنازل عنا؟ امريكا ولا اللبنانيه ولا مين ولا كل اللبنانيه؟ اذا امريكا بدها حقول البترول انتو تنازلتوا وقت مضيتوا على اتفاق الترسيم البحري مزبوط عن حقول لبنانيه مزبوط ولا لا؟ كفي
4: لانه مش معودين على الوفاء مفكرين ايران بدها شيء من حزب الله.
0: نعم.
4: هلا ايران بقوتها وعظمتها وكل شيء هلا بهمها انه يضل نفوذها بلبنان. هلا هي همها نفوذها بلبنان يعني انه هلا اذا ما عاد في حزب الله بلبنان راحت ايران يعني انه ما عليه. الواحد بده يكون شوي هيك عم بيحكي واقع خيي. ما عليه خيي طوني جماعه اوفياء لانه هون مش متعودين على الوفاء وعطول الامريكان ببيعون بفكروا انه الايرانيه لهم مصلحه بلبنان. للآخر عم
0: بعطيك
4: إياها.
0: أوكي بس أقول لك شغلة إنه كمان حبيب قلبي الإيرانية عندهم مصلحتهم كمان ما تنسى. بفتكر إنه هني كمان باعوا بشار الأسد ونظامه ولا أنا اللي بعته ولا أنت يا خضر؟ بس برجع بذكرك مين باع حقول النفط لإسرائيل اللي عنا إياها بلبنان؟ مين تنازل عن حقول؟ مش أنا. أخ يا خضر أخ مش عم دافع عن السياديين عم بحكي الواقع فقط لغير. حط النقط على الحروف. يلا ألو.
5: صباح الخير سيطوني.
0: صباح النور.
5: معك شوقي.
0: أهلا في بشوقي.
5: أنا بدي شغلي وحدة من رئيس الجمهورية يعمل مثل ما عمل أنور السادات يطلع يمدي السلامة وفرجيني عضلاتهم ساعتها وأكثر من هيك فيش إلك.
0: طيب هلا هذا مش مطلوب. نحن هلا عم نحكي ليش تأجلت برأيك مفاوضات سويسرا؟ مش سامع فيه الخبر. مش سامع فيه الخبر ما هيك؟ راح. طيب كمان في اتصال. سهيلة اول سيد اليوم.
6: بونجور استاذ توني يعطيك العافية. ايران شو بدها من لبنان؟ ايران كل حربة وشغلة بلبنان مش سياسة عقائدة. هني ضد التوازن السني يعني ضد السعودية وبمصلحتها يضل حزب الله مسلح وهو المنفذ. إسرائيل شو بدها؟ بدها تقضي على حزب الله والسلام بهمها كتير مع لبنان. أمريكا كل اللي بدها إياه راحت إسرائيل. أنا شو بدي من لبنان؟ ما بدي شي من لبنان إلا إنه يكون بخير. أنا اللي بدي أسأله شو بده مني؟ خيمات دفاعا عن عين الرماني يعني لبنان. واليوم صخرية الأقدار جربوا يرجعوا يفوتوا على سيدة المراية راح يضلوا يجربوا. نحن هون يا
0: أهلا
6: وسهلا.
0: أوكي شكرا لك سهيلة. ألو. ألو
7: صباح الخير.
0: صباح النور.
7: زهير من بيروت عم بحكي معك.
0: كيفك يا زهير؟ ماشي الحال؟
7: صباح الخير حبيب قلبي.
0: زهير بس عم بيقطش خطك.
7: جي على المكنة. يلا جي على المكنة. أوكي هلا
0: شو بعمل؟ جي على المكنة.
7: جيت هون يعني على النت.
0: النت اوكي
7: حبيب قلبي. انا في انسان بحترمه جدا جدا جدا هو الدكتور سمير جعجع. يعني ما له 24 ساعه حكى اللي حكيت نفذ الصبح. مية بالمية يعني أنا معه مية بالمية.
0: مش تنفس هذه قراءة سياسية حقه يعطي الزلم اللي بده إياه. يمكن تتوافق معه يمكن لا. إيه.
7: شوفوا هذا اليوم الصبح هلا شفته. شغلة ثانية شغلة ثانية بالنسبة لإيران الفارسية هذول جماعة أهل تقية يا حبيب قلبي ما إحنا بنعرفهم من 1400 سنة بحكيك وبيضحك حبيب وقلبي وبيطعنك بالظهر هيدي سياستهم.
0: بيطعنك بالظهر؟ ليه بده يطعنك بالظهر؟
7: طبعا بيطعنوا طعنوا بالاتفاق وطعنوا بالدنيا وعم يضحوا بهالجماعة اللبنانية اللي هون مع الأسف الله يهديهم حزب الأصفر ما بقول حزب الله لأنه الله ما عنده حزب يعني أنا بأسف عليهم وبأسف على شبابنا وأنا متمسك والله يحمي بلدنا ويحمي فخامة الرئيس الرئيس بتمنى أنه ديروا بالهم
0: حبيب قلبي شو إسرائيل بدها منا؟
7: بده منا انه نحن نتضبضب ونحترم حالنا لانه
0: بس هيك ما كنت عم تخطط مثل ما بيقولوا لك لاسرائيل الكبرى
7: يا خي بالايام الهدنه تعدوا علينا نحن اللي تعدينا بالايام الهدنه ايام الفلسطينيه والسوريه
0: هلا باخر حرب 15 شهر حزب الله ما رد بس رد قيمه الايامي
7: لما مات الخميني هذا
0: خميني
7: اللي هو ليش ما قبل 10 ايام ليش ما بعد 10 ايام يعني مرتهنين الجماعه ويا حرام الشوف انا بأسف عليهم على شبابهم على قتلاهم ما بعرف الله يهدينا ويهديهم بس لبنان نعم. حيرجع وانا اللي حكى واحد اول شخص زميل اسمه سامي انا ضده انا مع لبنان وباقي بلبنان وحيرجع لبنان
0: شكرا لك اهلا وسهلا وردنا هلا نقلا عن وسائل الاعلام الاسرائيليه مقتل 4 جنود اسرائيليين بينهم قائد كتيبه بصواريخ مضادة للدروع أطلقها حزب الله في خلال الليل الفائت كمان هلأ في غارة على محيط النبطي الفوقة وغارة على سجد هيدي آخر المعلومات ووصلني هلأ مشاهد من النبطي سانتر عائيل فيديوز مصورينه أوف. شي مخيف جدا دمار هائل ما في سانتر بقى مخيف جدا يا ألو راح الخط بسمع ابو عيسى
8: صباح الخير توني كيفك معك مارون الاتفاق اصلا كان تمثيليه مع انه اتفاق من جهه ايران عم بحكي
0: نعم
8: ايران عم تشتغل بشغل عقائدي صار لها 30 40 سنه تحضر قنبله نوويه ايران تعتقد انه المهدي المنتظر صار بده يجي وبده تجهيز لهذا الشخص النازل من السماء
0: نعم
8: بدهم يجهزوا له الأرضية ليقدر يحارب فيها أو يعمل اللي لازم يعمله بقى إيران بردل تمايلك مثل ما بيقولوا لحتى اللي تحافظ أو تجرب تحافظ على الشيء اللي عملته واللي جهزته بس أنا سؤال إنه هالإنسان اللي جاي من السماء جاي يحارب البشر بالذرة بالنووي
0: بعدهم بعد عن الموضوع
8: في إنسان عاقل بفكر هيك يلا يعطيكم العافية
0: شكرا لك مع إنه بعدت عن الموضوع جدا وفت بالأمور الدينية وهذا مش محور حديثنا طبعا مش للتعليق هذا الحديث 09-218-233 أسئلتنا هي شو يعني برأيك كنت جيل مفاوضات سويسرا اليوم لأسباب لوجستية معقدة مثل ما قال البيت الأبيض هل فعلا نتيجة توقيع ترامب بشكيان بقصر فرساي مبارح كان فقط لفتح مضيق هرمز والبقية تأتي لاحقا سؤالنا المهم كمان شو بدأ إيران شو بدأ إسرائيل وشو بدأ الولايات المتحدة من لبنان والأهم بكل هالأسئلة شو بدن هاللبنانية من لبنان نحن بعدنا عارفين شو بدنا من لبنان بدنا إيه شرق بدنا إيه غرب بدنا إيه شمال شو بدنا من لبنان ألو
9: نورا
0: أهلين هلا
9: كيف عم تصير طوني
0: أهلين
9: معك أحمد من طرابلس
0: أهلا فيك أحمد
9: أهلا نحن بالنسبة لموضوع
0: بس بليز أحمد خلي تمك على التليفون
9: تمني على التليفون والله عم بقول بالنسبة مبارح يعني اللي صار نحن امبارح سمعنا من الدكتور سمير جعجع قال انه هيدي كل المفاوضات كلها بس كل ما يفتح مضيق هرمز واليوم فقنا الصبح
0: سميها نوع من المسرحية ايه
9: وفقنا الصبح لقيناها ضابطة يعني هذا اللي صار يعني
0: لقينا شو؟
9: لقينا انه هيدا اللي صار انه عندنا كل هيدا الخبريه بس كرمال يفتحوا مضيق هرمز بس وينزل سعر النفط شوي.
0: اي بس انه اليوم المفاوضات بسويسرا طارت وقالوا لك الى يعني مش معروف ايمتى
9: يعني بتضل يعني عائدة الإيرانية هيك يعني واصلين نحن لما رح لسه حيرجع الحرب
0: من قبل كانوا الإيرانية عم بيقولوا بسبب الوضع بجنوب لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة نحن ما رح نبعت وفدنا على سويسرا. طلع البيت الأبيض قال له نحن كمان مش رح نبعت جي ديفنس. في تنسيق بين اثنين ولا شو؟
9: والله يعني الموضوع رايح أكبر من هيك و يعني الإيرانية كبوا لبنان بوز المدفع وما بعتقد إنه يعني الإسرائيلية بيقولوا لك إنه نحن ما خصنا بأي
0: اتفاق. يعني برأيك السبب مش لبنان؟
9: لا لا لا لا لا, لا
0: شو السبب؟
9: لا لا لا آخر يعني هن ما بيقدروا يضغطوا على الإسرائيلية لأن الإسرائيلية بدي يحموا مناطقهم الشمالية وفي يعني في كثير انعكاسات على هيدا
0: يعني بفهم من كلامك انك عم تبرر على الاسرائيلي شو عم بيعملوا.
9: لا لا لا مش عم ما نحن ما عم نبرر نحن اليوم. طب اي بلد بده يحمي ارضه اليوم اي بلد يا اخي الاسرائيليين ما بيعترفوا ان فيها بلد ولا بيعترف شيء بس هن عايشين
0: مثل ما عم تقول عم يحترموا ارضهم ويدافعوا عن ارضهم وكمان حزب الله عم بيدافع عن ارضه عم بيقاتل بارضه.
9: لما هن اول شيء لما يكون تحت سلطه الدوله يعني هذا الحزب اذا كان اليوم تحت سلطه الدوله ما بيصير اي ضربه كف.
0: رح يقولوا لك اي دوله الدوله اللي عم تفاوض اسرائيل بامريكا
9: يا خي سلموا هن للدوله ويقوي الدوله اذا هن سلاحهم على قد بيعمل نتيجه وبيعمل شو اسمه يعطوا للدوله. هي الدوله بتعمل نتيجه ساعتها الضغط بيكون من الدوله. ايش هن دائما مفكرين انه هن سلاحهم يعني ما بيمشي غير بايدهم. ما هو معروف سلاحهم لمين معروف لمين بده يتسلم معروف مين عطيهم هي معروف شيء.
0: انت كلبناني شو بدك من لبنان؟
9: انا بدي عم السلام يا اخي عم السلام يخلصوا سمانا هسه كل يعني ما تاخذ بقى كلمه كلمه بنفتح على السوشيال ميديا بنلاقي كل واحد بيطلع لك بعلي النبره يا اخي ما نحن كلنا عايشين ببلد واحد.
0: هلا السوشيال ميديا مش كلها مصدر موثوق فيه يعني
9: انا بعرف هيدا الشيء ما هن كلهم يعني كم واحد قاعدين عم ببعبعوا ويعملوا ويشيلوا ويحطوا يعني بس ما صار حديثي اليوم انه نحن كلنا عايشين ببلد واحد. لا انا قادر عيط لا انا قادر اطلع معك بالعالي ولا انت قادر تطلع معي بالعالي. وامبارح قال لهم يا دكتور سمير جعجع اذا انتم مفكرين انه الشارع انه فيكم تسقطوا الحكومه
0: نعم.
9: في شارع كمان تاني ما بده تسقط الحكومه.
0: شكرا
9: لا يلا واذا بس كلمه اذا قادرين هن ان يقدروا يجمعوا ال 65 نائب ليقدروا يسقطوا الحكومه يلا. اهلا وسهلا غير هيك ما في طريقه.
0: اوكي الف اهلا وسهلا فيك. هلا في غاره على منطقه سجد بيجزين وغارتين على تلة الصليب بالعشية. خبر 9:15 مع رندا. يلا يا رندا ناطرين.

0: الخبر التاسع والربع.
1: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 16 قتيلا جراء غارات إسرائيلية ليلا على منطقة النبطية. هذا ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين عنيفتين استهدفتا مبنيين سكنيين في بلدة دير الزهراني، وسجلت غارات على بلدة حبوش والدوير في قضاء النبطية، إلى غارات على سجد وعلى الجبور في كفرحونة جزين. إسرائيل هايوم نقلت عن الجيش الإسرائيلي أن خروق حزب الله استدعت الرد بقوة، و سنواصل الهجمات خلال الساعات المقبلة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: Open CSC's. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. صعب أمنيا وسياسيا. خليني أرجع أعطيكم لمحة صغيرة عن كل موضوعنا لحتى كلنا سوا نشارك فيه. فأذن من بعد ما تم بقصر فرساي بفرنسا التوقيع إلكترونيا على مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني بين دونالد ترامب ومسعود بزجكيان، كان من المقرر أنه تنعقد اليوم بسويسرا أول جولة تفاوضية بين الطرفين الأمريكي والإيراني. لكن أمور لوجستية معقدة، حالة دون سفر جي دي فانس مثل ما قال البيت الأبيض، بينما قالت طهران عبر مصادرها أنه وفد المفاوض كان علق سفره لسويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أنه مطالب إيران بإنشاء لبنان، بشأن لبنان بالأحرى، وراء تأجيل زيارة فانس لسويسرا. ونقلت صحيفة هآرس عن مصدر أنه إلغاء محادثات اليوم مش مفاجئ، وإيران حاولت فرض تفسير البنود المتعلقة بلبنان على بقية الأطراف. يعني هيك هيدي هي البنود اللي بتنايها منكن، بينما ممكن الواقع مش هيك. سفيرة لبنان بواشنطن ندى حمادي معوض تحدثت مع وزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك ندهم، يلي جددوا التأكيد على دعم الولايات المتحدة للرئيس جوزيف عون وللحكومة ولمؤسسات الدولة، وشددوا على التزام واشنطن المستمر بسيادة لبنان واستقراره. وتناول الاتصال التحضيرات لزيارة الرئيس عون البيت الأبيض يلي ينتظر تحديد موعدها بشهر تموز. واليوم رح يتصل روبيو بالرئيس عون بخطوة بتعكس استمرار التواصل والتنسيق رفيع المستوى بين بيروت وواشنطن. بارح المساء بيقول الدكتور جعجع عن الاتفاق الأمريكي الإيراني:
1: أنا كتير بشك أنه يتنفذ أي شيء من البنود المحطوطة للمناقشة خلال 60 يوم، لسبب بسيط. بخيمة البنود ذاتها صار لها 20 سنة عم تتناقش، وتحديدا بين أمريكا وإيران، أنه خير إن شاء الله شو فيه هلأ، تأنه يلي ما قدرنا وصلنا له حتى بعزين أيام الحرب، تتوقف الحرب ما قدرنا وصلنا له. هلأ ما بعد ما خلصت الحرب بدك إيران تعطيه؟ أنا بشك. تالي أنا عم بقوله خلينا ننطر، ما حدا منا يستعجل. هالاتفاق شو راح يغير بواقع الناس بالشرق الأوسط غير عما كان عليه قبل الاتفاق؟ ماشي، اللي صار على أرض الواقع بهاليومين مسرحية. كل الهدف منها فتح مضيق هرمز تيمر النفط تيغلى قرشين بأمريكا تما يعود في ضغط على ترامب، وبعدين بشوف شو بده يعمل. هلأ خلينا أقول لك على الشيء المتعلق بلبنان. مش الأمريكان عم بحاربه، كلنا نعرف إسرائيلي اللي عم بحاربه. نطر الإسرائيلي قال نحن غير معنيين بكل هالاتفاق.
0: شغلي والله. أسئلة كل مواطن سياسي لليوم هي: شو يعني برأيكم تأجيل مفاوضات سويسرا اليوم لأسباب لوجستية معقدة؟ هل فعلا مثل ما قال دكتور جعجع نتيجة توقيع ترامب بزجكيان فتح مضيق هرمز والباقية تأتي لاحقا؟ سؤال رقم 2 متشعب: شو بدأ إيران، شو بدأ إسرائيل، وشو بدأ واشنطن من لبنان، وشو بدهم اللبنانية من لبنان؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111. ما دايما بقول على التليفون فينا نتناقش أكتر، بينما على الواتساب تبقى الرسالة معلبة. يلا بسمع اتصال. ألو
2: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين،
2: كيفك مسيو طوني؟
0: أهلا وسهلا،
2: معك داني.
0: أهلا بداني. داني قبل ما نكفي، هلأ في غارة من مسيرة على مفرق النميرية كانت سبقتها غارة جديدة بالأحرى حزام ناري على كفر تبنيت، تفضل.
2: يبدو يعني أن هذا الاتفاق عم يشتغل
0: لدرجة
2: اشتغل
0: هذا، خصوصا البند الأول منه.
2: عم نشوفه. لك مسيو توني، حتى هن الامريكان مش مقتنعين بهالورقه التفاهم. اذا بتلاحظ كم يوم اللي قطعوا المسؤولين الامريكيين كان فانس كان روبيو بيطلعوا وبيحكوا انه شو هذا الورقه التفاهم.

0: هن كذا سنة تحت الحصار وتحت الأزمات
1: صحيح، بس مش معناتها أنه انتصروا، لأنه ما في قدم انتصار غير أنه أنا النظام بقي.
0: النظام بقي يعني هذا انتصار بحد ذاته. كان ترامب أول شيء حاطط بده يطير النظام وأبو المعارضة الإيرانية، اللي لاحظنا بليلة ما فيها ضوء أمر نسيون للمعارضة الإيرانية.
1: لك وتتكون بلادك
0: بدي أتشك بس قبل ما نكفي هلأ وزارة الصحة أعلنت أنه في 18 قتيل و33 جريح بغارات إسرائيلية على الجنوب حتى الساعة. إيه كفي.
1: وتكون بلادك عم تنقصف أما حصار، حتى لو أنت معارضة بدك تشيل النظام ما فيك تنزل على الشارع. هلا هيدا إذا هاد 60 يوم رح نشوف تحركات، رح تبلش شوي شوي ورح تقوى كتير
0: رح نشوف تحركات جنوبية مثلا.
1: على الله بركي هني بيشيلوا النظام.
0: يعني شكرا لك، اهلا وسهلا. خليني اسمع مروان بعده اتصال.
2: مرحبا استاذ توني، كيفك؟
0: اهلين
2: استاذ توني. بالنسبه لموضوع الاصطفافات، فيني يكون انا مع ايران، وفيني شخص يكون مع امريكا، وفي شخص يكون مع اسرائيل، وصارت خبيصه القصه. بس فيني اعرف ليش ولد صغير او مدني اذا بيموت بصير اسمه قتيل عندك؟ وليش لما يستهدفوا طبيب استهدفوه بالخردلة مسيحي صار شهيد؟ معلش ما هيدا مدني وهيدا مدني. تحياتي لك.
0: شكرا مروان، هدول تفاصيل ياريت كنت حكيتنا بالمواضيع السابقة. أوكي ياريت كنت حكيتنا بالمواضيع المطروحة، وهو التفاصيل لاحقا نتناقش فيها على الهواء. شو الفرق بين القتيل والجريح والضحية؟ أوكي والشهيد، قتيل شهيد ضحية، رح نخصص حلقة لألون لاحقا. بقى يعني ما استهلكنا هلأ كم دقيقة معك. ألو ألو ألو ألو
3: ألو، عم بسمعك.
0: اتفضل.
3: صباح الخير استاذ توني، معك جورج.
0: جورج؟
3: نعم جورج السعادة.
0: ما فهمت.
3: معك جورج السعادة.
0: جورج السعادة
3: نص خفيف.
0: وطر جورج، وطر الراديو بليز.
3: ايه وطيته على الاخير.
0: ايه
3: الو
0: تفضل جورج.
3: ايه سيسون،
0: ان شاء الله اليوم تبلش.
3: اسرائيل مبينة بدها السلام،
0: بدها السلام، وعم تعمل كل هالعمايل.
3: بدها تأمن حدودها،
0: بس بدها السلام جورج، عم تعمل كل هالعمايل. اليوم في 18 قتيل،
3: بدها السلام على حدودها.
0: إيه؟
3: انه برايك دولي بتفوت على، مش عم دافع انا ضد تفوت شبر على لبنان اكيد، حتى ما تنفهم غلط، بس انه برايك دولي بتفوت وبتحط خسائر كذا مره بتجتاح وبترجع بتترك.
0: بس اذا عندها اهداف توسعيه مثل ما بيقولوا لك، اذا عندها خارطه اسرائيل كبرى بتفوت، بتضلها فايته. وهلا يمكن ما تفل
3: اذا عندها الخارطه اسرائيل الكبرى، ليه ما اخذتها من قبل ولا رجعت انسحبت ولا عم بتروح قتله لألا والدم وتقتل جيشه؟
0: بكل الحروب في قتله للطرفين، بكل الحروب يعني، مش عم برش ورد على بعضهم.
3: انه برايك دوله من اهم جيوش بالعالم عندها الغابه كل يوم بتفوت بتروح قتله وترجع بتترك الارض اللي احتلتها لحتى غيرها يتمترس فيها؟ لو بدها اياها تبقى فيها على طول.
0: تصور انه هلا مثلا فتح مضيق هرمز أدى كمان لانخفاض بأسعار المحروقات، 38 ألف ليرة نزلت، يعني عم بتواصل يعني. مزبوط الفكرة، مزبوط.
3: ايه أكيد
0: أنه لا يريحوا السوق العالمي،
3: بدوا يريحوا السوق العالمي. بدنا نشوف بالعمل شو السبب الأساسي لانعمل الحرب. هلأ مضيق هرمز فيها السفن، في دول كتير متأثرة منه، مرقت كمية نفط يعطيك العافية. بعد شو بده يصير؟
0: شو بده يصير يعني بعد هالستين يوم؟ شو بده يصير
3: قبل الستين يوم؟ شو بده يصير
0: هلأ؟ نحن من هون للستين يوم الله يساعدنا.
3: ايه اكيد، لانه الهدف الاساسي من الحرب ما نزاح عنه، كلهم هول تفاصيل. الهدف الاساسي بين حرب الايران والامريكان شو هو الاساسي؟
0: ايه
3: اذا ما انحل يعني ما في حل للحرب، او كل اللي صار لشو عملوه؟
0: نعم لشو عملوه؟
3: بكل بساطة بدنا نحلل، يمكن عقد معلوماتنا تحليلنا، بس مثل ما قال دكتور جعجع امبارح انه الحل يلي هي تنفيسه للدول كلها بحاجه لهيدي التنفيسه، وحتى ايران بحاجه لهي التنفيسه،
0: يعني التنفيسه لحتى يرجعوا ياخذوا نشاطات عن جديد وترجع الحرب تكفي.
3: هي نفس اخذ نفس ليرجعوا يكملوا.
0: اوكي
3: الاثنين.
0: شكرا لك جورج، اهلا وسهلا فيك. بسمع هاني. هاني
4: السيستوني صباح الخير.
0: صباح النور.
4: يعني عن جد اللي بده يحكي سياسي واللي بده يعطي نظر يقعد عن جد إذا ما عنده شيء يقعد بوجهه للدكتور جعجعيع ويتعلم كيف هي السياسي ومعنى السياسي والرؤية اللي بشعها هو. امبارح قال انه كل هيدي مسرحية ولعبة، اليوم من الصبح طلع ما في شيء، لا اتفاقات ولا شيء، بس قصة انه تمثيلية. يا عمي الحكيم حكيم الكلمة، وقت اللي طلع من الحبس مثل ما بيقول المثل هو نمر طلع أسد.
0: دخيلك ما بقى تجيب لنا سيرة الأسد. دخيلك هاي الأسد كلمة بتنطنت. بس أقول لك شغلي، شكرا للكلام الحلو. يعني اليوم كل المعطيات كانت بتقول رايحين الشباب على سويسرا يبلشوا التفاوض، حوالي الساعة 3:30 4 إلا ربع دغري أعلن البيت الأبيض أنه جي دي فانس ما رح يروح. وكانت مبارح عشية معلومات صحفية نقلا عن مصادر بتقول أنه الوفد الإيراني قرر ما يروح التفاوض لأنه الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان. وهيك كانوا القيادات الإيرانية عم بقولوا إذا رح تضل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان مستمرة نحن ما رح نفوق روح على مفاوضات سويسرا، بقى دبروا حالكم، هيك كانوا عم بيقولوا. اتصال. ألو.
5: ألو.
0: أيوة.
5: معك ماجدة.
0: أهلا فيكي ماجدة.
5: أنا بتمنى توقف على سؤال واحد بس من حضرتك.
0: أنا بعرف شو بدك تقولي، شو بدون اللبنانية من لبنان؟
5: هيها كيف زي. عرفت؟
0: بقرأ الأفكار.
5: عن جد كيف عرفت؟
0: بقرأ الأفكار.
5: عظيم، أنت رجل عظيم جدا. فأنا بدي أقول لك هيدا السؤال بدي أتوقف عليه وأقول إنه شو بدنا نحن من لبنان، وبتمنى رئيسنا العظيم يجمع كل أبنائه الشاردين والإرهابيين والملتزمين كلهم سوا ويتفاهم معهم قبل ما
0: يتفاهم. يعني بدك يرد الابن الضال.
5: هيها هيها يرد الابن الضال. ومتى عالجنا المرض اللي فينا ساعتها بنبقى نشوف الباقيين شو منا. هيدا كل اللي بدي أقوله. أنا بشكرك.
0: بس مصيبة إذا الابن الضال بده يضل ضال، شو بتعملي له؟
5: لا
0: ضلني بحاول 10 مرة وعشرين وثلاثين واربعين، ضلني بحاول
5: وسبعين وسبعة وسبعين واللي هني.
0: بس ما عندك مجدة بس مش عطول عندك ترى في الوقت انك ضلك تجربي بينما عم تجربي تردي لها الشاب الضايع والضال والعايش لحاله وبده يعيش بكوكب تاني، وبينما باقي اخواته عم بيموتوا تباعا. يعني
5: ما عم بيموتوا، بتمنى على الرئيس بري يشوف كل اللي عم بيموتوا
0: عم بحكي على كل لبنان، يعني مش بس عم بيموتوا، عم بحكي انه لبنان عم بينازع
5: كلهم عم بيموتوا، اللي بدن حرب واللي ما بدن.
0: بعد شوي رح نصير يا مجدة جزء متحركة نحن.
5: لا لازم عن جد لازم نعالج حالنا، فينا مرض عن جد بده علاج.
0: شكرا لك ماجدة، ثانك يو، اهلا وسهلا فيكي. 09-218-233. الو. 9:30 هلا.
6: الله معك.
0: اهلين هلا. مين معي؟
6: مراد من الجنوب.
0: مين؟
6: كامل مراد.
0: كامل كيفك يا كامل؟
6: الله يخليك، انا من سكان استراليا وعايش في الجنوب.
0: هلا بعدك بجنوب؟
6: ايه.
0: الله يكون معك. اي ضيعة؟
6: هذا الأرض، هذا الأرض ما بتخلى عنا إلا ما عنده ضمير.
0: إيه أي ضيعة أنت يا كامل؟
6: أنا ضيعتي يارون، أحدود فلسطين، حد على نبل ورماش بن جبال.
0: يارون.
6: أصدق أمين.
0: إيه.
6: نعم.
0: تفضل.
6: يارون هدوا فيها الدير، دير دير. دير مسيحي هدوا.
0: ما عم بفهم عليك، شو قلت لي؟
6: إيه عنا دير بالضيعة نحن أسير مسيحيين.
0: دير هدوا. ايه
6: هدو. ايه كلمه
0: هلا في غاره قبل ما تكفي، بس في غاره هلا على النبطيه الفوقه كانت سبقتها غاره على تولين. ايه
6: اوكي انا عايش باستراليا وسكن بلبنان.
0: ايه بس قريب تمك بليز، بدي عزبك قريب تمك على التليفون.
6: اوكي حبيبي بعد امرك، بدك حكي ولا حكي؟
0: بدي شو؟ بدي شو قلت؟
6: حكي. حكي ولا حشي نحشي
0: حكي ولا حشي لا بدي موقف مش حكي ولا حشي
6: موقف اقرا تاريخ بلا محمد انت محمد اقرا المسيح مع اليهود شو بقول اليهود عن المسيح انا بقبل حكمك حكم جازع حكم مين ما بدك
0: شو بيقولوا برايك
6: برايي بقولوا انا عندي اصدقاء بالسفر برا
0: خلي تمك على التليفون اذا بتريد خلي تمك على التليفون اذا بتريد ما عم بفهم
6: قال لي بنكره المسيح 75% ومحمد 25 قلت له ليش بتكره المسيح عليه السلام قال لي اذا يغير شريعه موسى في اشياء عقائديه اكبر مني ومن لبنان ومن العالم على الارض ما كان في الا ابي
0: أيه والمسيح قال لهم اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون وغفر
6: ما عم يسمع
0: أيه بس ما فيك تضلك عايش بكتاب التاريخ على طول بدك تاخذ من التاريخ بدك تاخذ من التاريخ تتكفي هلا إذا في ناس عقائديين في عندك يهود متشددين ويهود متصلبين ويهود منفتحين عم نحكي عن اليهود في عندك مسيحيين متشددين مسيحيين منفتحين كذلك عند الإسلام والشيعة والسنة يعني عند الكل في لا بس عم بقول لك شغلي اسمعني شوي مش عم تسمعني عند الكل في ناس متشددين عند كل الطبخيه الملحدين كمان هن متشددين ما بيعملوا بشي عند الكل في متشددين مش بس عند اليهود ما عم دافع عن حدا بس عم بقول لك ما بنشوفهم باسرائيل كيف بكمان عند كل الطوائف انا لازم اتعاطى مع المنفتح على الاخر مش مع المنغلق
6: احسن الله حي اصلك محمدك
0: شكرا يعني مشان هيك انا يعني انا محلك اذا عم تناقش مع هذا الشخص هالقد المتشدد اليهودي بجرب يا انا اذا ما اقتنع مني بقول له اوكي الله معك شو بدها هالقد ما بدها هالقد واقف عنده وسوق له يعني شكرا لاتصالك بس لدي الوقت كمان ما بقى فينا نطول باخذ اتصال الو
7: بونجور
0: اهلين
7: كيفك
0: مشيتوني؟ عاطل هلا مع صوتك عاطل
7: ليه
0: بقى عاطل؟ لأنك عم تحكيني بعيد
7: هلا يا أخوي عطوني
0: ها هلا صرت أحسن شفت؟
7: يا حبيب قلبي سيغدي صباحك مع جاك
0: أهلا جاك
7: نيح؟
0: نيح
7: أنا أخوي عطوني مع المفاوضات حتى يروح الرئيس يتفاوض مع حزب الله
0: بس نحن ما عم نحكي عن أنت مع ولا ضد أنا مش هذا هو السؤال سألته
7: بنا انت عم تحكي انه ضمن الاسئله اللي سالتها انه في مفاوضات
0: لا جاك اكيد ما سمعت الاسئله
7: ما ضمن واحد
0: من المفاوضات اي ساعه دورت الراديو
7: علمنا ما بطفي الراديو اصلا انا البال حر بشيله ما بطفي
0: طيب قل
7: الاخر
0: يلا قول من الاخر لانه طيب. حتى ما تقول
7: من الاخر من الاخر انا بالنسبه اللي حكوا عنه انه في لبنانية عطيوني جنسية إيرانية عطيوني جنسية لبنانية
0: شرفك عن شو عم تحكي جاك
7: لحظة.
0: لا مش لحظة جاك ما حدا حكي عن هذا الموضوع اليوم ابدا
7: بعرف بس انه في عندها
0: جاك جاك جاك بدي وقف الاتصال بليز الي اذا بتريد وقف له جاك خلص جاك لك شو بك بتطلع بتحكي عم بنا فاهم شو السؤال وحكيتني عن جنسيات شو عم تحكي يا زلمي شربين شي على بكره كل مره بتعمل نفس خبريه كل مره بتفوت حتى مش من الاخر ابانا جاك شو بصير لك ما بعرف شو بصير لك عبكرة شرب فنجان قهوة ما تقل العيار بالشرب يلا بسمع محمود
8: السستوني مقتل أربع جنود إسرائيليين وجرح العشرات والحبل على الجرار بيارب بتزيعها وبتنقلها بس بتنقلها قتلها وجرحها عنا بجنوب الحبيب هن على فكرة شو هذا أما ذكرت الوكيل الوطني لوزارة الصحة عفوا إنه هن شو هذا أنت قلت قتلها فمعلش هذا هو الإنسان عنا طائفة ما نتخبى وراء أصبعنا من هون لمليون سنة
0: لمعلوماتك مثل ما سمعت محمد برجع بقلك إنه رح نعمل حلقة شو الفرق بين الضحية والشهيد والقتيل تاني شيء ذكرت لمعلوماتك يبدو إنه معلوماتك كتير منا معملها أبديتينج بقى أنا قلت إنه الإعلام الإسرائيلي قال إنه في 4 قتلى للجيش الإسرائيلي برتبة يمكن واحد منهم برتبة رائد لا هيدي يعني تجني علي مش مزبوط بالنسبة لهذاك الموضوع نعمل حلقة عنه لاحقة ما حدا يعلمنا شو نحكي نحن منعلم الناس نعلم الناس الأخلاق ونعلم الناس صياغة الأخبار إذا بتريد. أوكي ألو ألو ألو نقطع الخط. بليز ما حدا يكتب لنا على الواتساب. في ناس عم بيبعتوا لي كرات. طيب يلا ألو
9: ألو
0: ما عم بفهم مين معي. ألو
9: أنور.
0: أنور
9: إيه نعم
0: كيفك يا أنور
9: حبيبي يا
0: ماشي الحال. تليفونك عاطل إرساله عاطل
9: مثل هالأيام. هي طوني مش بتبلي بس يقول لك المواطن انه الاسرائيلي عم يحكي بوده.
0: ما عم بفهم انور ما عم بفهم شيء.
9: عم اقول لك بس يقول لك المواطن
0: بليز بتمسك الاباري بايدك او الاير بيس ما بعرف شو عم تحكيني.
9: هلا سمعني.
0: خلي التليفون بايدك
9: مش الحال.
0: جرب
9: الو.
0: ايه
9: الو مش الحال.
0: هلا مش الحال. ايه
9: عم اقول لك هي بس عم اقول لك المواطن يطلع يقول لك انه الاسرائيلي عم يحمي حدوده وهي مشكله لحالها. يعني بس اعترف بعدوده العدو يعني هي مشكله.
0: ما انا قلت له هيك بيحمي حدوده بقتل العالم. جاوبته كل بساطه
9: لك ما هي مشكلتنا عندك هون اللبنانيه بيقولوا لك نحن الاسرائيلي عم يحمي حدوده لازم يحمي حدوده.
0: ايه
9: هاي المشكله هي بدك حل حزب الله شيل اسرائيل من فلسطين المحتله تايد.
0: نعم
9: ينتهي حزب الله. يعطيك العافية.
0: أوكي شكرا لك. أهلا وسهلا فيك أنوار. المقدم الإسرائيلي يلي انقتل اسمه دور جداليا بن سيمحون قائد الكتيبة 52 كتيبة البصمات الحديدية 401 بجنوب لبنان. هو اللي انقتل بجنوب لبنان حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية وردت هلأ.

0: بقول لك كمان انه جاي دي فانس مولعه مع الاسرائيليه. سالوه ببودكاست سالوه اذا بتوثق بالاسرائيليه، قال لهم لا اثق باحد باي احد، يعني لا باسرائيل ولا بغيره. مشان هيك وردنا هلا في غاره على بلده زلايا بالباع الغربي. اتصال. الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: بونجور توني.
0: بونجور، اهلا.
1: انت كنت عم تسال شو بدها اسرائيل من لبنان؟
0: انا عم بسال كل اسرائيل، ايران، نحن، واشنطن، شو بدهم منا؟
1: لا انا كنت بس علق شوي صغيره على موقف اسرائيل شو بدها بلبنان، لانه دائما دائما دائما في فكر سربونا اياه من الستينات.
0: مين معي بس؟
1: فكر كثير غلط. ناجي.
0: نانسي. مين؟
1: ناجي.
0: ناجي، سمعت نانسي، قلت معقول؟ ايه.
1: توني في فكر شربونا اياه من الخمسينات والستينات ونحن قبلنا فيه.
0: ناجي صوتك عاطل، عم تحكيني كيف؟
1: هلا صار احسن؟
0: احسن. أوكي. احسن، زبط الصوت.
1: اوكي جود. هذا الفكر شربونا اياه من الخمسينات والستينات.
0: نعم.
1: نحن دائما كدوله، بس جميع اللي بدي اقوله انا، نحن دائما كدوله لبنانيه نحن بنعتدي على اسرائيل.
0: نحن بنعتدي على اسرائيل؟ طبعا. والله مش مقصره بحياتها، ما قصرت.
1: اوكي خلينا بسنه 48، حدا بيعرف شو سبب الحرب بين اسرائيل ولبنان؟
0: قال على السريع.
1: اوكي، ما حدا بيعرف، لانه نحن كان موقفنا مع الدول العربيه، رحنا هجمنا على اسرائيل. صح. عملنا الاتفاق الهدنه بال 49 انه نحن ما بقى نتعدى عليها ولا هي تتعدى علينا. شو رجعنا عملنا بعدها؟
0: اوكي اوكي، بس عجل شوي.
1: وغيره وغيره وغيره وغيره. طبير. نحن مفروض نكون سياديين على ارضنا، نحن مفروض نكون اصحاب ارضنا، لا عبد الناصر ولا الخميني، وما خصنا بفلسطين اذا بيبقى حزب الله كرمال فلسطين او ما بيبقى حزب الله بفلسطين، نحن خصنا بلبنان.
0: اوكي، طب ايران شو بدها منا؟
1: ايران شو بدها منا؟ ايران نحن بنعتبر ولايه.
0: ولايه
1: طبعا تعتبرنا ولايه.
0: ايه، هذه كان الاسد يعتبرنا ولايه خامسه. ايه،
1: كله صار هيك، ما كله مثل بعضه، يعني ما كله بيتغير، يعني واحد بحط كفيه واحد ما بحط كفيه.
0: اوكي، واشنطن شو بدها منك؟
1: واشنطن بدها من اسرائيل.
0: ايه، يعني
1: انا شو بدي فيهم؟
0: ما عم بقول لك، ما عم بقول لك هن، ما نحن شو، ما فيك تقول انا شو بدي فيهم، ما انت بالنتيجه رايح تتفاوض معهم بواشنطن.
1: صحيح.
0: رايح تتفاوض مع الاسرائيلي والامريكاني، تفاوض مع الايراني.
1: صحيح.
0: ومخلوط الحابل بالنابل
1: صحيح.
0: وكانوا رايحين اليوم يتفاوضوا بسويسرا، طارت.
1: صحيح. نحن بنعرف انه، نحن بنعرف انه هي امريكا هلا انشئنا او ابينا هي سيدة العالم، يعني اذا بقولوا اذا بتعطس امريكا بترشح العالم، وهي الوحيدة اللي قادرة تضغط على اسرائيل، ما حدا غيرها. ماكرون ما قدر يعمل شيء، ولا حدا قدر يعمل شيء.
0: شكرا،
1: نروح نتفاوض هون.
0: شكرا لك، بس لدي الوقت ما بقى فيني كفي، ما تاخذني، بس لدي الوقت بدنا نسلم الهواء لموجز اخبار 10 للربع. شكرا لإلي مسيحي، لكل شخص تابع معنا هالحلقة واشترك. تعددت الآراء، والمنبر الحر دايما، لبنان الحر. إلى الملتقى النهار التنين، الله راد. بتمنى لكم هدوء بهالعطلة الأسبوعية. ضلوا بخير.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار. دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: سقط في حصيلة غير نهائية 18 قتيلا و33 جريحا في الغارات الإسرائيلية المكثفة منذ منتصف الليل حتى صباح اليوم وفق مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة. وقد أظهرت مشاهد فيديو للنبطية وتحديدا حي السرايا حجم الدمار الهائل جراء القصف الإسرائيلي. هذا وشهد المدخل الشمالي لمدينة صيدا زحمة سير خانقة لاسيما للسيارات المتجهة من الجنوب إلى صيدا وبيروت بسبب النزوح من بلدات وقرى الجنوب. وفي وقت نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين عنيفتين استهدفتا مبنيين سكنيين في بلدة دير الزهراني، استهدفت مسيرة دراجة نارية على أوتوستراد دير الزهراني وأفيد بسقوط قتيل وجريح. وسجلت غارات على حبوش النبطية إلى غارات على السجد وعلى الجبور في كفرحونة جزين، كما سجلت غارة على بلدة زلية في البقاع الغربي. إسرائيل يوم نقلت عن الجيش الإسرائيلي أن خروق حزب الله استدعت الرد بقوة وسنواصل الهجمات خلال الساعات المقبلة. نعت المديرية العامة للدفاع المدني العنصر محمود جعفر الشعيب من عديد مركز الدوير النبطي الإقليمي الذي قتل اليوم مع عائلته جراء القصف الإسرائيلي على بلدة الشرقية. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. Rock Mutual Insurance، منحمي قصصكن.
2: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. نسبت وكالة رويترز إلى مصادر أن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية في العراق لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الكويت والسعودية والإمارات. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 133 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: رأس اليوم قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً. بكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بترتفع على الجبال وبالداخل لا تتخطى معدلتها الموسمية. الأحد صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصاً بالداخل وعلى الجبال.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: تسجل حركة مرور ناشطة على أوتوستراد خلدي كثيفة على جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه الأوزاعي.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم، بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة الجمال الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
3: وومن توكس مع ريم حرب شويح كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شي مرة نايم لا أقل من دقيقة حقك تعرف إنه الميكرو سمي. البعض بيقول إنه بيصير إذا حدا كان عم بيعيد عمل ممل ومتكرر أو إذا عم بيسوق. وأكتر أوقات بيكون فيها الإنسان مشروع للنوم بهالطريقة، بمعنى آخر إنه ينعس هي بين نص ليل وستة الصبح وبعد الظهر، ومرتبط بقلة النوم ويكون متراكم ومنه إرادي، يعني أفولونتي. في كتير نصايح بهالإطار حتى الواحد ما ياخد هالغطة وتروح عليه بحوادث لا تحمد عقباها، أبرزها إنه ينام منيح ويأكل منيح حتى جسمه ما يعوز الغطة اللي بتكون أقل من دقيقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: لبنان الحر

0: من الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: انخفض منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95 و98 أكتان 38 ألف ليرة والمازوت 41 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 2,312 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 2,330 ألف، مازوت 1,964 ألف ليرة، والغاز 1,224 ألف ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

0: لبنان الحر، صباح الخير. كل الفرق مع إلديكو، واليوم بفقرتنا بدنا نألف بروشور أو كتاب سوا. هلا ما بعرف شو رح نلحق، كم صفحة رح يطلع معنا، بس اليوم بدنا نألف شي مع بعض، لأنه دايما نحن وسوا بنعمل كل الفرق. أطرحه اليوم معك ومعك كل الفرق. إذا بدك أو بدك تألفوا مثل لبناني جديد بيلبق بال 2026 وبيعبر عن وضعك أو وضعك، شو بيكون المثل؟
1: معك ومعك كل الفرق، كل الفرق.
0: يعني صراحة أنا عم فكر بالموضوع وبالسؤال، أول شيء هيك إجا عبالي كنت علقانة بالعجقة، وإجا ببالي أنه كل الطرقات بتودع عجقة السير. كمان إجا ببالي أنه اللبناني مثل لبسان بسبع ترويح، مش أنه بالمطلق، لا اللبناني تحديداً. أو مثلاً على كتر ما تعودنا على الأزمة صرنا نخاف من الأخبار الحلوة. فإذا اليوم بدنا نألف مع بعضنا بروشور الأمثال اللبنانية الخاصة بالوضع اليوم وتحديداً لـ 2026. شو المثل اللي برأيك بيعبر عن الوضع وبتشوف إنه هو بيعبر عن حالتك كمان وعن تجربتك اليوم وعن هلا فيكون عن الفرح مش بس عن القهر؟ صفر 9 218 233 70 959 111 بس للواتساب، رسائل صوتية

0: les gens, bonjour, merci Sammy, merci Abu Djo. في رسالة من مارون ما بعرف إذا لبرنامجنا ولا لا، خلينا نسمع. ما في صوت، رح أرجع أجرب هلا.
1: صباح الخير سيد توني مارون معك.
0: لكن هلا وصلت بس هو بعتها لتونية. مع كل انتصار بيروح 10 كيلو من التيار. لا من الديار ياي، قلتلكن أنا بعمر 21 بيضعف النظر. نبيل صباح الخير، حبيت كتير مع كل انتصار بروح 10 كيلو من الديار.
2: ألف سلام عليه، بدي بغلس خفين وبقينا مش واقفين على واحد.
0: شادي من الصين صباح الخير، مرسي انك بتبعنا دايما. يلا اكتب لك شي مثل من وحي غربتك مثلا. يلا رسالة.
3: صباح الخير، كيفك ألفكو؟
0: الحمد لله.
3: طول عمرك يا دجاجة من توفي ويشك.
0: ايه بدي مثل اليوم نحن عم نخترعه، عرفت؟ يعني فيك انت توفق بين مثل قديم ومثل جديد، بس بدنا نحن نخترع بروشور امثال لبنانية بتناسب حالتنا اللي عايشينها. يمكن يكون عندكم امثال حلوة، مش ضروري كله عاطل. يلا رسالة.
4: بونجور مدام ريزيكو، بونجور للجميع. اي ميسيو فيري فيري فيري فيري ماتش. طارق المغربين جمعتين على الدرس، هلا رجعنا.
0: بدي ولي امرك حبيبي.
4: المثل اللي بقوله على 2026، اي اي بالايد ولا غباء طبيعي قدامي على الشجره.
0: شرب هيك فكرت حالك رجعت عادي بلا ولي امرك. تفضل هلا بيك امك بدهم يتلفنوا يعتذروا عنك، ياكدوا لي انه انت كان عندك ظرف خاص حتى كنت غايب عن الصف. يلا كمان رسالة. شو ممكن يطلع معكم مثل جديد من وحي هالايام؟
5: بونجور الديكو، كيفك؟ تمام. لتربح المدام سكر لها الانستغرام.
0: والله كنت عارفة في ابداع بهالحلقة اليوم. ايه معك حق، لتربح المدام عمل لها بلوك على الانستغرام. لا انت بدك تسكر لها من اساسه، معك حق. رسالة.
6: صباح الخير قلبك مدام قلبكو.
0: صباح النور.
6: في مثل بيقول اللي بيترك داره بيقل مقداره. شكرا لكم، معكي جمال.
0: اوكي جمال، بديك انت تألف مثل. رح ارجع عيد سؤالي لليوم. عنا كتير امثال قديمة ومنعرفها ومنعيشها وما في احلى من الامثال، بس نحن اليوم اذا بدنا نكتب مثل او نألف مثل جديد او ناخد شي من امثال قديمة ونغيرها بشي بيتناسب مع حالتنا اليوم، مع عصرنا اليوم، مع ظروفنا اليوم، شو ممكن نكتب؟ يلا جمال شغل لي راسك. شو نوع البضاعة؟ عقد بصوتك ما بينبت حشيش. طب بدي هالمثل شدشته شوي. 0-9-18-233. ألو
7: ألو،
0: أهلا.
7: صباح الورد.
0: وصباح يا فوزي. أنا منيحة.
7: صار لنا جمعة ما حكينا معي،
0: شفت؟ حرمتكم مني.
7: تشتغلي، يعطيك العافية، الله يقويك.
0: الله يعافيك يا فوزي.
7: بس بدي صبحك وسلم عليك.
0: طيب بس فكر لك بشي مثل وبعته. يلا اوكي فوزي، انبسطت فيك. باي. اصرف ما في الجيب وتدين مش عيب، هاي منيحه. منيحه جورج، منيحه.

0: بعت لك ورا بي بس يرجع يجي على الحياة مرة تانية ببعتها عندك.
1: هلا فيها تكون مدامتك ولية أمرك مش غلط يعني، إلا إذا كنت من هول الذكوريين اللي ما بيقبلوا المرة يكون عندها دور بالمجتمع. ما بعرف تشوف تشوف، يا بتبعت مرتك ولية أمرك يا بدي أعتبرك ذكوري بترفض دور المرأة بالعمل الحياتي والاجتماعي. 0918-233 إذا بدك تكتب مثل اليوم من وحي الوضع والظروف شو بيطلع معك. ألو
2: ألو
1: أهلا
2: بونجوري
1: يا عمي، وينك
2: يا عمي؟ وين بديكم بهالشغل
1: يا عمي؟ اشتقنا اشتقنا.
2: كيفك يا
1: الحمد لله أمل، كيفك أنت؟
2: ما كتر خير الله، مع أحفادي وبشغلي وبخياطتي وبكل شيء.
1: الله يخليلك
2: مع اللبنانية اللي ماشيين طحشين.
1: الله يخليلك إياهم. شو يا أمل؟
2: قالوا للبناني أنت شو عم تعمل بهالأيام؟ قالوا عم بشتغل. قالوا له شو عم تشتغل؟ قالوا له جمع مصاري. قالوا طب شو عم تعمل المصاري؟ قالوا برجع بروح فين على الشغل.
1: حلو، اكتبي لي مثل من الموضوع.
2: ايه
1: ألفي يعني لي مثل.
2: شو ما في يعني، نحن عايشين بدي من المثل اللي عم بقصد فيه أنا، نحن عايشين يوم بيوم مثل يوم.
1: ايه عرفت، فهمت عليك، فهمت، بس تطلعي لك بشي مثل هيك غير شكل تنقوله.
2: شو بدي أقوله للمثل؟ أنا عم بعطيكي هيدي لأنه هيدي الحقيقة، عم بعطيكي مش بس مثل، عم بعطيكي.
1: عارفة ما كلنا عم نحكي بالحقيقة بس هيك عم نجرب نخترع، عم نعمل بروشور أمثال اليوم.
2: انا رب الامثال بس انا هيدي حبيتها كثير، انه كل اللي منطلعه يعني بيروح كل شيء بيجي هيك كل شيء مال هيك بيروح هيك، مال اللي بيجي هيك بيروح هيك، ما في شيء بيضل.
1: ليش هيك ما عم تتعبي وتشقي؟ كيف هيك؟
2: لو عم نتعب
1: بس تقولي المال هيك، يعني كانه واحد عم بيطلع مصرياته بالغلط.
2: ما في بركه يا تقبريني عندك، وما في بركه، ما في بركه وحياه الاسره.
1: يعني بال2026 انا حاسه
2: بهالايام عم نصرف اكثر من ايام ما كان في معنا مصاري.
1: ليش دخلك؟
2: ما بعرف ليه، ما بعرف، بتحسي انه عم تجيبي كل شيء وعم تطلعي بس عم تصرفي كتير.
1: هيدا عصر الاستهلاك ونحن وقعنا بالفخ.
2: يلا رحمة الله بتكفي، انبسطت سمعت صوتك.
1: اوكي يا امال، باي
2: يا حبيبي، باي.
3: عطيشي وميت قاطيشي قاعدين ندفش تدفيش، كنا نعيش من الحشيش صرنا عم ناكل حشيش.
1: يلا رسالة.
4: صباح الخير، يعطيك العافية ست ايديكو.
1: الله يعافيك رسالة.
4: والله مع كل صباح بنسمع نبأ صداح.
1: حبيت كمان ثلاث انتصارات منخسر البلد، ما عرفت بس مين معي. يلا رسالة من سليم.
5: صباح الخير.
1: صباح
5: سليم، افرح يوما وانسى دهرا.
1: يلا شو بتكون تألفوا مثل اليوم بيلبق للوضع اللي احنا عايشينه، وتحديدا مع كل السنوات اللي قطعت وصلنا على 26 ونحنا بهيدي الحالة. اوكي لا ما بدي فالج ما تعالج، بدي مثل ما بنعرفه. اوكي بس ما يعني انت شوفي الوضع شو بيناسب انك تحطي مثل اليوم. انا كنت عم بلش وفي كتير عم بيبعتوا امثال جديده، انه مثلا اللي بيستحي من الفاتوره ما يتعشى. منيحه هي، هلا طلعت معي. يلا رساله من جورجيت.
6: بونجور مدام انتكو حبيبتي، معك جورجيت، نهارك مبارك. انا بقول الف عدو برا الدار ولا عدو جوا الدار. يعني للاسف نحن هيك عايشين، الاعداء عنا ومش حاسين فيها.
1: جورجيت
6: وعتلانينهم برا، ما خاف من برا. ومرسي لك، نهارك موفق.
1: جورجيت انا بدي اعيد سؤالي للمره الاخيره، واللي بيجاوبني غلط انا رايحه لعنده على البيت، لا ولي امره ولا شيء. ركزوا معي على السؤال، ما بدي مثل قديم، نحن اليوم عم نالف كتيب امثال جديده يا جماعه من وحي الحاله اللي عايشينها. ما حدا يقول لي مثل قديم، نحن عم نخترع امثال اليوم. اوكي اخترعوا لي مثل اليوم شو ما كان، شو ما كان كله حلو. 0918-233. الو الو،
7: صباح وبونجور.
1: بونجور،
7: كيفك؟
1: الحمد لله
7: بخير. تمام
1: الحمد لله. انت انا منيحه وانت؟
7: ما عنده البكو يروح يعمل على يعمل وحده طايف على السمول تي في.
1: ما فهمت شو عيد.
7: شو مش ضابط الصوت؟
1: ما سمعت. لا ما عنده البكو. شو
7: مش ضابط الصوت؟
1: هلا زبط. ما عنده البكو يتباع على 3 دي.
7: هيدا عم بمزح هلا.
1: يا دلي انا مش ناقصكم صوت إلديكو كمان، بدك إلديكو كلها.
7: بتصدقي قد منك شقيه، يعني بتروحي بتجيبي شغلات من كعب الدس، يعني بيطلع معه بشرف. وقت قلتي امثال مستحدثه طلع معي برش كم واحد.
1: يلا بلش.
7: في واحد مثلا هيك أكثر شيء يعني من أيده مش ما ناخد كتير وقت.
1: يلا.
7: التعاطي مع خصوصي هلأ اللي صاير بالبلد بس كجماعات يعني. التعاطي مع العقول المغسولة أصعب من التعاطي مع العضلات المغسولة.
1: حلو، حبيت حبيت كتير. أو برأيك مش لازم تكون أخطر من التعاطي مع العضلات المفتولة؟
7: ايه أنا شو قلت؟
1: قلت أصعب.
7: ايه ما هي ما
1: وهي أخطر كمان. هي أخطر كمان ولا لا؟ ما بتوافق؟
7: ايه طبعا طبعا. العقول أصلا الكون كله، كل الصراعات هي فكر. فكر.
1: أنا موافق. واحد بتبلش بالرأس.
7: نحكي أكثر. واحد عم يندعس وبيتشرد وبيتهجر وبيخسر أغلى ما عنده فلذات كبده.
1: نعم.
7: وبيطلع بده يخالف المنطق الإنساني اللي خلقت علي فطرة الدنيا، إنه والله ابني أبديش إزعل علي أو بيتي أبديش إزعل.
1: حدا بيقول لك دماغ مغسول؟
7: شو هالحكي هلا؟
1: سهيل انبسطت باتصالك. مرسي لك. باي.
7: صباح.
1: يا الرسالة.
8: بونجور إنديكو، يعطيك العافية. اخترعت مثل بيتقتلوا مع بعضهم وعيننا بتزرق التورم.
1: شو؟ بيتقتلوا مع بعضهم وعينك بتزرق. اوكي، قوية سهيل. سهيلة سوري. على فكرة أنا بين مبارح واليوم عم غلبت بين المذكر والمؤنث، مش عارفة شو السبب، بس اعذروني إذا كملت عم غلط على الهواء. أبو جو.
9: يا ست عندكو ونجورك أبو جو المريض النفساوي. يا ستنا صاحبك رنجك، صاحبتك جابتك وصحتك لألك.
1: نيحة هي. والما عنده رنج إيش بيعمل؟ صاحبتك سيارتك بتصير لا تلف ولا تدور، ما في مثل بيروت. لا، في حدا متفائل هون. برافو يا شادي، عم يحكينا من الصين شادي، ولأنه برم العالم وعرف قيمة البلد. لا تلف ولا تدور، ما في مثل بيروت. 9-9-18-233-70-959-1111. إذا اليوم بدنا نخترع مثل بيلبق للوضع أو بيعبر عن وضعك النفسي والحالة اللي أنت عايشها بال2026، شو بتخترع مثل أو يمكن شو بتطبق مثل وبتزيد عليه؟ ما بدي مثل قديم، بدنا نحن نخترع اليوم أمثال. رسالة.
10: بونجور بونجور، زيكي أحلى مثل هلأ بهالأيام. دينو بيفرح، طالبو بينطح، البحر مالح والناس مصالح. نحن صرنا هيك بوطننا الحبيب لبنان. يسعد صباحي.
1: وصباحك رجع بعت لي نبيل، عيش يا كديش تينبت الحشيش بحق الكريش. حبيت. حلو. يلا كمان رسالة.
11: لا بدنا نوق، بدنا نوق شوي. هلا يمكن عم نقدر ناكل حشيش، بعد شوي رح ناكل حجارة. هالوضع هيدا.
1: ليش تركوا لك الكسارات حجارة يا صديقي؟ ما تركوا لك.
12: سوري على التعبير، بالسوشيال ميديا عنتر فشافني فانتر.
1: مش عارفة إذا بتضحك ولا ما بتضحك. ما كان فيك تقول لك شيء قافية تاني مثلا؟ 09-18-233. شو منألف مثل من وحي الحالة والوضع اللي عايشينه؟ ألو؟
13: ألو بونجور.
1: بونجور،
13: كيفك قلبكو؟
1: الحمد لله. مين معي؟
13: ولا استقني لك أسعد معك.
1: أهلا أسعد، وأنا كمان اشتقت لك.
13: والله يا قلبكو نحن هون بحاجة السير، حدك تطلع هاي عطال ميكاب، هاي عطيك عالتليفون، هاي اللي الحلوة.
1: أما يعني في شباب حواليك ولك نيالك، كلهم ستات حواليك،
13: كلهم حلو
1: لك نيالك. إيه أسعد؟ راح الخط مع أسعد. أي عم بسمع هلأ عم بسمعك.
13: ولا طلع معي النساء فكيهة الحياة هون بهالمثل الحلو.
1: حلو لك نية، لك شفت معقولة ما في ولا شب حواليك؟
13: أول مرة مبسط بعد
1: الشاب. اللهم أرسل لي أسعد فتيات جميلات، كل يوم هو على الآن بالعجقة. نقطع الخط مع أسعد. يا أزعر.

عبالي اسال فارس كرم عن اي نسوان تحديدا عم يحكي، عن ستات البوتوكس ولا ستات الجمال الطبيعي؟ عبالي اساله لفارس. ما عم بسمع.

0: يلا رسالة.
1: بونجور إلتيكو، بيقول المثل فيك إت تو ميك إت، عرفت كيف؟ مع إكسيريل.
0: حلوة هاي فيك إت تو ميك إت. يلا 09-218-233، شو المثل اللي ممكن تخترعوه بهالظرف بالذات، بهالوقت بالذات، بيعبر عن وضعك النفسي، عن حالة البلد، عن يمكن جو حلو، يمكن جو تفش خلقك، شو المثل اللي ممكن تخترعه تنركب هالبروشور اليوم؟

0: مهما نجمع من أموال مثل المي بالسلة. مثل ما كنت عم تقول أمال، أمال لقالك المثل زياد، لقالك المثل أمال. هلأ جورج شو عن جد بدي أسألك، شو الوضع قبل ما تبعت لي؟ شو طب الجرة عتمة والعشرة على الشجرة؟ عطيني مثل مفيد. يلا جورج عطيتني أمثال قبل. قال الباب اللي بيجي منه الريح غبي اللي عمله. حبيت 0918-233-70-959-1111. إذا بدك تخترع اليوم مثل بيعبر عن الوضع أو يمكن بيواكب العصر، شو ممكن يطلع معك مثل جديد؟ 0918-233. ألو
1: بونجور.
0: مش
1: معقول مدام أديكم.
0: ليه؟
1: لأنك حلوة بكل المطارح.
0: خليلي قلبك.
1: قلتي المثل يلي أنت مألفتيه خاص.
0: أي واحد؟ أنا قلت بالأول. قلت بالأول إيه.
1: شو رأيك؟
0: هلا هيك طلع معي شيء على السريع، إنه كنت كذا مثل طلعوا مش متذكرة، يمكن اللي بيستحي من الفاتورة ما يتعشى مثلا.
1: أنا بقول كذب على حالك تتعيش.
0: أوف. ليه؟
1: لأنه اللي مرقنا فيه نحن صعب كتير، واللي هلأ جيلنا عم بيمرق فيه كتير صعب، يعني ما عم نجلس أبدا، يعني منأكل الكف ومنضل محلنا.
0: حلو سلمى، حلو، ميرسي على اتصالك. باي.

0: رسالة.
1: بونجور مدام انديكو، كيف جورج مايك؟ المثل اللي معنا لليوم بيقول اتدمر الجنوب وطار وتعال تفرج على الانتصار.
0: في امثال بالسياسه اليوم. 09-218-233. الو
2: الو،
0: اهلا.
2: لما السياسه بتتسلح الحقيقه بتختفي.
0: منيحه هي. مين معي؟
2: ما في حساب، كل يوم في مغامره جديده. معك غسان.
0: اهلا غسان، ميرسي لك يا غسان، باي. كمان الو.
3: بونجور انتيكو.
0: بونجور،
3: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. مين معي؟
3: معك نجيب فرحة.
0: يلا يا نجيب، شو مثلك اليوم؟
3: لو بتعيش 1000 سنة وما تموت ما حتلاقي مثل بيروت، ولو بتعاشر كل انسان دخل ترابك يا لبنان.
0: انت من عم تحكينا نجيب؟
3: انا من دوق مكيف.
0: اوكي، ميرسي على اتصالك يا صديقي، باي. رسالة.
4: بونجورك انديكو.
0: بونجور،
4: معك جوزيف. اصرف ما في جيب والسلف مش عيب.
0: حلوة هي، هذا قال لي كان وتدين. رسالة.
5: معي انديكو، انا مدامته وليد امره لشارب التينتيا. اقر واعترف انه كان غايب جمعتين لانه كان كثير مشغول، يمكن غايبه اكثر كمان، فعم بعطيكي خبر مسبقا.
0: ولا أدم. خلاص هلأ رح ألغي المواندول كنت بدي أعطيه. بس ما رح تغيبي لما رح يخلص البروغرام، ما في غيب كتير، ما بعد يقدر يعمل فحوصات. يعني نحن من آمن بمبدأ تكافؤ الفرص مدام. يلا رسالة.
6: تنبيكو بونجور، يكا على صباح.
0: صباحك.
6: إذا كنت لبناني حر ما تسمع إلا إجاعة لبنان الحر.
0: أيوة، هيدي قوية كتير.
7: بونجور، كيفك؟ شو أخبارك؟ سلام. المثل لليوم بيقول بين إيرانا وأمريكانا ضاعت لبنانا.
0: ذكرني كان في شيء بسكوي أو جاتو اسمه أمريكانا، ما هيك؟ لما كنا صغار كنا نتمنى نصير كبار، ولما صرنا كبار صرنا تعتير وشحار. شفتني أنا ما بدي أكبر، أنا واقفة على 21. إذا الدنيا عم بتشتي دولار وأنا فاتح الشمسية وحياتك، ولا قرش بينزل بس إذا في خازوق واحد بالدنيا. كملوا أنتوا الباقي، يعني مفتكر هيك بتقول له تاس، بقول لك انتصرنا. هيدا من زياد الثاني، لوتر زياد. في عندي كتير هيك ديوبليكاسيون بالاسامي، 2 زياد 2 ريموت 2 رشيد 2 جورج، بس انه صفا يمكن اكثر ما بعرف.

0: فإذا سؤالنا لليوم إذا بدك تخترع مثل جديد لأنه عم نركب نحن بروشور أمثال جديدة بتلبق للعصر وللظرف وللوضع ولل 2026 بدنا نعمل أبديت يعني ما فينا نضلنا على الأمثال القديمة شو ممكن يطلع معك أمثال؟ اسمع رسالة.
1: صباح الخير يعطيك ألف عافية معك أبو طوني. مثل بيلبق لحالتنا اليوم ما تحاري بالصيف بالبدنجينة.
0: قال قبل ما تروح باي اسأل أفي خاي.

0: 0-9-218-233 شو المثل اللي بتخترعه اليوم؟ ألو؟ ألو؟ يلا بسمع رسالة على 79-59-111.
1: بونجور إلديكو، أول مرة بشترك معك رح قلي لما كان معنا كان كل العالم معنا، لما نبطل معنا ما بقي حدا معنا.
0: جابي مرسي لألك، دايما شارك معنا وسمعني صوتك، مرسي على رسالتك. كمان رسالة
2: قال أصرف ما في الجيب واشحت بكرة مش عيب.
0: خلص أنا طمنت بالي، صاروا ثلاثة أربعة عم بأكدوا على نفس الفكرة، كل واحد بسياغته سوف أصرف ما في الجيب، بس إذا ما في بالجيب كيف بصرف؟ إذا أصلا بالجيب مش موجودين من وين بصرفون؟ لقولي شي هيك رديف عمله معروف، إذا ما في بالجيب شو منعمل؟ نتدين مش عيب. هلأ زبطت، إذا ما في بالجيب استلف مش عيب. رسالة.
3: ألو بوجود، رضينا بحزب الله، حزب الله ما رضي فينا.
0: لا فكراني السياسي مش غلط أبدا. رسالة.
4: زود الديكو، والله شيء رائع والموضوع رائع وبيتألف كتاب من خلال هالعيلة الكبيرة اللي هم مستمعينكم، بس الحقيقة يعني تفتح الواحد شهيته على كثير من الأشياء، ولكن حصلتها بمجال معين.
0: أوكي محمود.
4: وجيت من قصة فلسطين وصلنا إلى لبنان. يعني لما نشوف خريطة فلسطين بعدين نشوف خريطة لبنان، بفلسطين طار نصها الأول وبعدين طار نصها الثاني، وإذا جينا علمنا على الأجزاء اللي استرددناها من فلسطين من 75 سنة ولا شيء، نفس الشيء بلبنان وين كنا وين أصبحنا. لذلك من خلال هالشيء استوحيت المثل تحقيق الأحلام بحرب الكلام. شكرا جزيلا محمود أحمدية.
0: قوية محمود، مرسي لألك. 0-9-218-233. ألو.
5: ألو بونجور.
0: بونجور.
5: أنا في مثل بحبه، هو بيقول خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، وفي جملتين كمان بحبهم.
0: لا أنا بدي هلأ تألف شي، ما بدي شي بتحبه قديم.
5: مثلا نيال الشاب يلي بتجوز بنت ما بيس ثم
0: لا، ما هيدي عبارة. ايه والله نياله بقاش فيه منها اليوم، انقرضوا. مرسي على اتصالك، باي. كمان الو.
6: حبا
0: مرحب يا اسعاف، وينك يا اسعاف
6: حبيب
0: يا استاف؟ عم بشتاق لك يا اسعاف، اش بكي؟
6: كان ساخن كتير
0: يا عمي. ليه عم تسخن كتير؟ انا بقول مشتاقتيلي.
6: ايه معلم والله مشتاقلك حبيبتي، بدي اسلم عليك، مش عارفين يعلق كمان معاي.
0: شو بكي يا اسعاف؟ ليش ساخني؟ شو بكي؟
6: جوي وعشفيني وقفت ابدا ابدا.
0: يك سلامة قلبك،
6: الله يسلمك.
0: وهلا كيف صرتي؟
6: هلا منيح الي، يومان عم بطلع اقعد على البرندة.
0: ولك نشكر الرب، نشكر الرب ويطول بعمرك ويعطيك الصحة.
6: عمرك حبيبتي، بدي ضحكك شوي.
0: ضحكيني.
6: الحمسة كان قاعد بالناس قاعدين حواليه، قالوا ما بيموتش الواحد إلا بساعته، شلح الساعة وكب. شلح ساعته الزبط الحمسة.
0: ايه ضحكتيني، مرسي كتير عن نكتي يا اسعاف، مرسي لقلك
6: حبيبي.
0: يلا دايما سمعيني صوتك ويعطيك الصحة. يلا اليوم علق وفرحنا فيك، مرسي. أنا أكيد يا رشيد فرح باتصالك هلأ. يلا باي إسعاف.
7: صباحو يا أم فؤاد، صباح الخير.
0: صباحو،
7: الله يسعد صباحك. يعني المثل أنا اللي بدي أقوله، إذا كنت لبناني يعني حالتك منيحة وتعباني، ساعة هايك وساعة هايك، بس بدنا نمرقها. يلا بقوة الله.
0: بقوة الله، مرسي محرز.
8: ما تقلي مثل قديم لما صير معك لئيم.
0: برافو برافو.
8: من نعيم بعد انتصار بيشربوا قهوة بالمطار.
0: اوكي مرسي لك يا روبير. بسمع رسالة من توني.
9: بونجور بونجور، هين معك توني. طب الزرة عتمها ولعشرة على الشجرة. ايدك وايدك ومشان بعتذر مني كفات صباحي.
0: نحن حال واحد يا توني، ما تعتلهم. يلا كمان رسالة.
10: بونجور بونجور ديكو، كيفك؟ بونجور لجميع المستمعين. مثل جديد، ترك البطيخة بتكرج لحالها، ما أطيب التمنيات جوش الزغبة من الكحالة.
0: بس المشكلة وين بتكرج يا جو؟

0: محمد.
1: بونجور إلديغو.
0: بونجور.
1: كيفك؟ أنا بقول يلي ما بيسمع إلديغو يروح يبيع مزيعه.
0: حلو كتير.
1: معك محمد.
0: حلو كتير يا محمد، حبيت. فإذا شو منخترع مثل اليوم؟ مش مثل قديم، يمكن نستوحي أو نركب كلمات على بعضها، بس إذا بدنا نعمل أبديت لهالأمثال لشي بيخبر عن وضعنا، عن ظرفنا، عن الحياة اللي عايشينا، عن لبنان، عن 2026، عن كل شيء عم نمرق فيه، شو بتخترع مثل لليوم؟
2: بونجور إلديكو، معك جوزيف. المثل بيقول النايم عم خدته مرتاح أكيد مركب راس تمساح.

0: واحد واحد ونسمع شوية رسائل.
1: بونجور عندكم. بونجور من الحر معك جوج. بعتذر على المثل بدي أقوله بس أنا ما أقصد ولا شيء ما بيسوى. في مثل كتير مهم بحب طبقه بحياتي وهو يزعل حبيبي ولا أحبل أنا.
0: هيدا مثل موجود يعني ولا هلأ اخترعه؟ مش عارفة إذا مثل موجود.
2: ايه بونجور بونجور يعطيك العافية منير معك.
0: اهلا
2: منير. انا بقتلع مثل نزال غسل سيارتك وما تعطي وجه لجارتك.
0: منيح ما في شي شي. 09-218-233. الو
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: انا في مثل قديم استوحيت منه بيقول
0: مين معي؟
3: معك الي.
0: ايه الي؟
3: ما بيحضر خليفة عنست وما بتجيب له طعم. جددته صار ما بيحضر خليفة عنست وما بتجيب له شيء.
0: منيحة. مرسي عاتسالك.
3: مثل تاني في مثل بيقول وعي الكبير بساع الصغير. جددته صار وعي الكبير بساع ألف صغار.
0: أو معقول يكون ما بساع شيء كمان، شو رأيك؟
3: لا بساع وعي
0: بساع. اوكي الي مرسي على اتصالك.
3: والله معي
0: تحيه لك لكل اهل زحمه.

0: 0-9-18-2-3-3-7-9-5-9-1-1 إذا بدك تطور مثل أو تكتب مثل جديد اليوم بيناسب الأوضاع والظروف والعصر وال2026 شو بتقول؟ 0-9-18-2-3-3. ألو؟
1: ألو؟
0: أهلا؟
1: كيف صحتك؟
0: الحمد لله، مين معي؟ أهلا فيك وأهلا بكل اللي بيسمعونا بالدنمارك.
1: نعم؟
0: أهلا فيك وبكل اللي بيسمعونا من الدنمارك.
1: أوكي، هذا أسف، أنا كمان اللي بعدين بشتغل في قطة كمان أمي.
0: ما عم بسمع منيح.
1: مرة على مكان كانوا مجانين اللي ضبط لهم السمتة. طيب أول واحد قال لي أنت شو اسمك؟ قال لي أنت شو اسمك؟ قال لي إيه؟ قال لي يوسف، ولا قال لي بيت الثاني، قال لي أنا كمان، قال لي بيت الرابع، قال لي أنت معقول أنا كنت أطول؟ قال لي لا. المسؤول عمر قال لي لا، إني نسيء أسلمهم. بس انت صمت حالك إليه كيف صار اليوم؟
0: مش كتير واضح الصوت معك يا إليت حتى افهم اللي قلت لي اياهم كلهم.
1: ما
0: يعني مش واضح صوتك كتير، شو كنت عم تقول؟ عم تقول سألك اول واحد إلي، الثاني إلي، وسألت المسؤول شو صار؟
1: انا استغربت انه انا مرغوب في الاسود بيناتهم. ام اجى المسؤول قال لي لا يا حبيبي، انت قلت لهم اسمك، قال لي من اللي يصير اسميهم؟ من اللي كلهم
0: يصير؟ اوكي هلا فهمت الفكره، ما كنت عم بسمع منيح بوضوح. ايه الي، ميرسي كثير لك انك اتصلت فينا.
1: بدك تعطيك مثلا؟
0: يلا
1: انا وياكم في المطار، والسفر فقط الاخير ما كان عظيم. هاي هي
0: مليون بالمية. للأسف. ميرسي على اتصالك يا إلي، بسطنا فيك عم تحكينا من الدنمارك.

0: 0-9-2-18-2-3-3. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور،
1: كيفك؟
0: الحمد لله.
1: معك جريس كيروز.
0: اهلا بجريس،
1: كيف احوالك؟
0: نشكر الرب.
1: هذيك اليوم نطرتيني 10 دقائق، الله يسامحك.
0: منيح اليوم نطرتك قديش؟
1: دقيقتين.
0: طب منيح كسرنا السكور.
1: يلا منيح منيح. مر شربي هبطوا كنيسته عن يعمروها من جديد.
0: ايه
1: طبع معي هيك بيت عطيبه، قلت له يا داخل اسمه، بقول له اليهودي ربنا يهبط كنيسته مثل ما جنوبنا كنيسه كنسته، ومر شربي عم نعمر كنيسته بدها قبطه طال السحاب.
0: حلو كتير.
1: حلو البيت؟
0: كتير حلو جريس.
1: انت حلوه.
0: خليلي هيك. في شي مثل بدك تألفه وتعطينا اياه؟
1: ايه في مثل مألف انا زايد عليه نتفه.
0: يلا.
1: هلا الولد يعني بس يكون صغير وبيقولوا الولد بيصرخ يا جوع يا موجوع.
0: نعم.
1: قلت له في شغله ثالثه، قال شيء، قلت له يا رفع بالطلوع، يعني كنت حمود غنجو.
0: ايه حلو كتير.
1: قريب للعقل.
0: 100%.
1: تصبحنا فيك.
0: وانا كمان ميرسي يا جريس.
1: احلى اذاعه.
0: حبيب قلبي، باي. ما بزل معنا وقت مرق كم رسالة قبل ما نروح على موجز الأخبار. في اتصال بعد آخر واحد قبل الموجز. ألو ألو.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: بكل مطر إذا بدك تنام مرتاح تعم الجنوب على الجناح.
0: حلوة يعني روح ونزاح.
2: ايه هايدي عبا هالأيام هاللي نحن فيها بس.
0: مرسي يا فوزي، مرسي لألك.
2: الله يرضى عنك يا حياتي. الله معك.
0: الله معك، باي.
3: صباح.
0: صباح.
3: معك شرب محمود. عطيت الامثال انه امبارح في ليبون كان في شخص عم بيقول عم يحكي على المال وعن الصحه وهيك، فهيك اجى براسي مثلا كل يوم دغري انا بيطلعوا معي، قلت له شو نفع المال اذا الجسم مال؟
0: منيحه مظبوط، بدنا نموت يعني شو الها تعمل مصاري؟ ايه والله يا شربل معك حق.
4: مثل تاني طلع معي، رحنا تنجيب القدس خسرنا غزة وجنوب وردينا الفرس. أنا اللي
0: عليك مش هذا سامي اللي كان بعت لي ذاك المثل، مرسي لك يا سامي. منو هاي الميلاد عم ببدع اليوم، وين في مصاري بتلاقي ترامب موجود.
5: صباحو صباحو علم قلكو، يقبرني أول شي هالصوت وهالضحكة. لكن في مثل جديد بيقول اللي بيدرس على البلكون ينجح على الحفة.
0: حبيت. ما فهمت ريمو عم يحكيني الحتشيت، بس ما فهمت شو عم بتخبرني. رجع بعتلي أو شرح لي أكتر ريمو، ما فهمت شو قصدك. في وقت لمرق بعد رسائل او خلاص؟ طيب نعطي الكلمه لموجز الاخبار والطقس والطرقات وبرجع بكمل معكم وبنسمع كل الرسائل اللي بعتوها ونكمل ناخذ اتصالات وحضروا لي امثال حتى نالف مع بعض.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حمص بطحيني شطورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شطورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وأربعة جنود بجروح في انفجار مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى مقتل 23 عسكريا في لبنان منذ اتفاق وقف النار في نيسان الماضي. وسجلت غارة على بلدة دير قانون النهر وغارة إسرائيلية على النبطي وعلى حروف والريحان، واستهدفت مسيرة سيارة في زبدين الجنوبية. وقد بشرت فرق من فوج الهندسة في الجيش بمؤازرة وحدات عسكرية أخرى الدخول إلى بلدتي دبين وبلاط في قضاء مرجعيون للكشف الميداني على الأحياء والمناطق المتضررة عقب الأحداث الأخيرة. وتتضمن الأعمال إجراء مسح شامل للبلدتين تمهيدا لرفع الأنقاض وإزالة الذخائر غير المفجرة والمخلفات الحربية، إضافة إلى سحب جثامين الشهداء الذين لا يزال الوصول إليهم متعذرا في بعض المواقع. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم ورفع المخاطر التي تهدد السلام العام. وتعليقا على تطورات جنوب لبنان، قال وزير المال الإسرائيلي: افتحوا أبواب الجحيم. إلى ذلك، رأى وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو أن شعب إيران هو الخاسر الأكبر في كل ما يحصل، وأعلن أن على إسرائيل وقف أعمالها العدائية في لبنان. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم. لبنان الحر.
0: تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رشدي اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا، واستفسرت بحسب بيان عن تداعيات الاتفاق الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب لبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة. من جهته، أكد رشدي أن الأولوية القصوى تبقى لوقف النار، مرحبا بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار، ومشددا على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني الأمريكي وصولا إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر على أن نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة في أغلب المناطق. السبت ترتفع الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية. الأحد يكون الطقس صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور ناشطة من أنفاق المطار باتجاه بيروت وناشطة إلى كثيفة من الدورة باتجاه الزلقة، أما على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها فحركة المرور كثيفة من جوني باتجاه صربا أيضا.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: متابعين معكم كل الفرق مع إلديكو. سؤالنا اليوم بذكركم فيه، إذا بدنا نخترع مثل نعمل أبديت للأمثال القديمة يكون بيلبق لعصرنا اليوم لل 2026 لكل التطورات اللي عم بتصير، شو بيطلع معنا أمثال لليوم؟ لأنه عم نركب بروشور أمثال جديدة. ولا عمره يخاف الخوف ولا يعمل أي حساب يا بني هواك جبار. زياد تانكيو كتير على الشعر الحلو اللي بعته. يلا عملي مثل. اوكي نسمع شوية رسائل على 70 9 5 9 1 1 1.
1: بونجور إلديكو، كيفك؟ نمر معك إلديكو. يا ريت منوقف دمار لنقدر نبلش أعمار.
0: نيحة قوية. يلا
2: جوز بنتك لمين مكان يكون لتجوزها لشفير كاميون. أنا شفير كاميون معي كروني.
0: ملوع يا حرام، جوزها لمين ما يكون بس مش شفير كاميون. اوكي يا روني مرسي كتير لألك. اشتغلنا دهر سرقولنا ياهن بشهر. ايه والله شارلوت معك حق 100%.
3: صباح الخير مدام إلديكو.
0: صباح النور
3: مدام إلديكو. رحنا على السوق هلا هلا وبالجايب يعلم الله.
0: حلو كتير، في حدا فايدة معه القريحة هون هلي تنشوف.
3: الله يسلمك. خير كيفك؟ كيف صحتك؟ والله في مثل، في شخص عمل له شبك اليوم لا هيك اليوم تمعصب. قال له صيح يا ديك كل شي بوقته منيح. قال له لعن ما تحكي هيك. قال له عنزة السارحة اليوم ما بتنبارحه.
0: مرسي يا فادي. خليك شبيح وشرب شيح. شو يعني شيح؟ وفاء بتعرف شو يعني شيح؟
4: أنا بعرف شوح.
0: شوح؟ أنا مش سوري اعذروني لغتي العربية ضعيفة.
4: بركي ابنه للشوح شيح.
0: مش بعيدة أبدا، مش بعيدة. أوكي نبيل بدك انتصار عظيم ما إلك إلا نعيم. إيه هلأ نزل الوحي يا نبيل. مزبوط
4: خليني زيد عليه وروب النهر وخذ لك علبن.
0: منيحة.
5: إلديكو بونجور، جوزيف رحمي معك.
0: أهلا جوزيف.
5: يسعد صباحك. الباب اللي بيجيك منه ريح افتحه بتبوري خاصة بالصيفية، وطب الجرة عتمه بينزل المي منه.
0: منيحة هاي. روجي
6: بونجور إلديكو، يعطيك العافية. معك روجي من عين الرمانة. أنا بقول مثل بيقول الولد اللي ما بيبكي ما بترضعه أمه.
0: يا روجي بدي أنت تخترع لي مثل. أوكي هيدا مثل قديم، عمل له أبديت لشوف إذا بتعجبك أو إذا حابب هيدا المثل عمل له أبديت. يلا وفاء إذا بدك تقولي مثل عن الحالة اليوم شو بتقولي؟
4: في فالج ما تعالج هيدا.
0: لا بدك تخترعي أنت مثل. أنا يعني نعمل أبديت للأمثال القديمة فيك. تفكري معك دقيقتين تكون مرقنا كم رسالة. يلا
4: صح.
7: بونجور إلديكو.
0: بونجور جورج.
7: منيحة اليوم الفكرة. بقى خطرت على بالي مثل قديم غيرنا فيه كم كلمة.
0: يلا.
7: مكتوب على ورق الخيار اللي حكي بالانتصار ودى العالم على المطار. بونجور ني.
0: بونجور على المطار بعد الانهيار، شو رأيك؟ أوكي كمان رسالة من عمر. اتلا شو؟ المكتب له ياكل كفوف عبس يخبي وجهه. كيف يعني اقوى؟ اذا بتحب تكتب وما بقراها على الهوا بس تعرف شو وجهه نظرك عمر. يلا كمان رساله بس تصيري ردي وفاء خبريني رساله.
8: صباح خير. انا بقول لك ما بين عباس ونعيم ما حنطلع من الجحيم.
0: اللي ودينا عليه الجحيم من كم سنه الله يسامحه. أنا ما بعرف أدعي الله يسامحه. مليون بالجيبة ولعشرة بالبنك.

0: دكتورة سلوى ميرسي كتير لقلك، حبيت شو كتبتي لنا. جربي طلعي لي بمثل، اعملي ابديت لشي مثل يلبق مع الوضع حاليا. ترك ولد يلعب، ترك ولد يلعب بالنار بيحرق اهله، وحاطين ثلاث نقط. قدري شو ممكن يكون قاصد يقول؟ والحق نعيم وشوف لوين بوديك. شكرا دكتور عماد، ترك لي ثلاث نقط هلا بشوف شو وضعهم، مش عم بقدر حلل. 09-218-233. الو
1: الو،
0: اهلا،
1: صباح الخير،
0: اشتقت لك يا نجاح.
1: اشتقت لك.
0: وينك يا عمي؟
1: احنا على سيدة حريصة وصليت لك، انتبهيها.
0: ايه ثانك يو.
1: هلا هي مهرجان الكرز، اذا بتحبي تروحي معنا على حمانة.
0: يلا، وب 11 تموز نحن كلنا سوا ظاهرين، اللي بحب يروح معنا.
1: اكيد لنا
0: سوا. نهار سبت ب 11 تموز.
1: على لبنان الحر ما في احلى من انديجو وفاء.
0: خلي لي قلبك. مش عم تسمعي وفاء كل شيء، لحقتك ترتوشي.
2: ايه ما عم بسمع شو
0: فيك تقولي. مرسي وبعدين بخبرك.
2: مرسي عن جد كلكم سوء.
0: ثانك يو نجاح. على العميانة معي على السقة انت
2: بطبيعة الحال، ومع مستمعي لبنان الحر.
0: اوكي يلا، كمان بسمع رسالة من مشربل.
3: في مش مثل هيدي يعني، وقاية حلوة يعني بتصير، بس الحمد لله، بس بعدين بتصير مثل يعني، بعد 50 سنة بتصير مثل.
0: يلا عملنا مثل.
3: عرفتي كيف؟ مثل ما قال لهم ميشيل عون، اللي قتلوني منتصر، واللي اغتلوني منتصر، واللي ربحت خسرت، واللي خسرت ربحت، عطول وهيدا الحمد لله. هلأ كمان هودي كل المنتصرين زيت الشيء، عطول انتصارات يعني. النيالة نحنا ثلاث ارباع الشعب العربي عطول انتصارات، هذا باب الحارة عشعش بدماغهم كتير منيح.
0: طيب شربل يلا، من هالفكرة اللي قلتها طلع لي بمثل، ماشي؟ طلع معك شيء وفاء؟
2: لا،
0: فكري فكري فكري.
2: خاصة هلأ في اسم ذكر، خلص ما بقى يطلع معي شيء.
0: عملت بلوك وفاء.
2: عملت بلوك.
0: يا الله، كيف بدك تعملي لنا المحروقات بعد شوي؟ 09-218-233. ألو
4: ألو،
0: أهلا
4: مدام أنتجو.
0: معك 100%. مين معي؟
4: معك كامل.
0: أهلا بكامل
4: حبيبتي. صرنا بعهد الكل وكذب لما الله خلف حزب.
0: ايه منيحة هيدي، منيحة
4: تجلي.
0: منيحة، ميرسي يا كامل
4: حبيبتي،
0: باي. رسالة
5: اديك وهلا طلع معي مثل.
0: يلا
5: توني معك. ما تقول جنوب إلا ما يصير بالمكيول.
0: ما تقول جنوب.
2: ايه
0: اوكي،
2: لو يصير بالمكيول.
0: فهمتها. 09-218-233. الو
6: بونجور.
0: بونجور
6: يا نعيم، نعمت البلد والنعم بهيك نعيم. شكرا
0: شكرا. مين معي؟
6: جوزيف.
0: اهلا جوزيف، باي.
7: كيفك قلبي جوك؟ صحتك. في مثل لبناني شهير، اللي بده يعيش بلا مال يجي على لبنان، لان هون في عندك هوفر، لبنان عندك هوفر.
0: هو للشهير شهير كتير فعلا. ميرسي لك يا وجيه.
5: ايه بندورك، هيدا اجمل مثل. ايد اللي ما فيك ليا بوسه ودي عليا بالكسر.
0: إيه لا، انا بدي انت تخترع لي مثل من هيدا المثل، مش تعطيني مثل قديم. يلا عمل له ابديت. اخر رساله قبل ما ننتقل مع وفاء.
8: يعني برجع من جديد تتذكر في هالصباحك وصباح مستمعينك، صباح لبنان الحر. بالتسعين كان يقولوا نعيما يا عباس، روح عباس روح في الدعاية. هلا بيقولوا نعيما يا نعيم. معك حنا ديب حشيد.
0: مرسي يا حنا، وبترك الكلمة لوفاء وأسعار المحروقات.
9: عهوى لبنان الحر، كلمة وضحكة مرسومة.
10: أسعار المحروقات برعاية IPT.
11: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
12: ليه؟
11: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
12: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
11: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
2: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 38 ألف ليرة والمزود 41 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,312 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,330 ألف ليرة، مزود 1,964 ألف ليرة، والغاز 1,224 ألف ليرة لبنانية.
10: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
13: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: سلاح بإيد الحزب بيجرح، وشو هم من الأقرع عند حلش الشعر. أوكي نعيم ممتاز. يلا هلأ بكرة على كل حال الجمعة الجاية بعطيكم تفاصيل أكثر، بس اللي حابب أنه يكون عم بيروح معنا ونظهر كلنا مع بعض يعني معلي. أنا كنت شوي هيك أنانية وفكرت أني أقدر أكون أنا مرتاحة كل النهار، مشان هيك ما بعدت المشوار. رح مرق هيك شوية رسائل أكيد قبل ما بعرف، مش قصة أعطي رأيي، بس هيك عندي تعليق على الموضوع، لأنه الأمثال الشعبية هي عادة كلها خلاصة تجارب شعوب، يعني شعب تألم، شعب جرب يعيش، جرب نضحك عليه شوي، هو ضحك شوي، بيطلع هيك مثل من سطر سطرين تيختصر قصة عمر. هلا أمثالنا اللي عمرها مئات وآلاف السنين ما بعرف إذا بعد بتزبط كلها اليوم، يعني أكيد في قصص بتزبط، بس بدي أقول مع احترامي لأجدادنا القناعة كنز لا يفنى، ما بعرف إذا بعده بيزبط اليوم، إنه ما كان عندهم فاتورة إنترنت وكهرباء وموتور وأسيرانس سيارة وقصة مدرسة وفاتورة صحية. يعني سوري يعني عم بيع الكلوة حتى نكفي الأقساط. عشان هيك حسيت انه لازم نعمل ابديت اليوم للامثال الشعبيه وخصوصا اللبنانيه اللي نحن دائما بنستعملها، انه مثل ما بننزل ابلكيشن نعمل له ابديت كل ما يحطوا شيء جديد او كل ما يعملوا له ابديت هن حسب الوضع حسب الظرف شو بيتطلب، فنحن عم نعمل ابديت للامثال اليوم. 09-2-18-2-3-3. الو
1: الو
0: اهلا
1: مرحبا
0: مرحبتين
1: معك كريم.
0: تفضل يا كريم.
1: بدي بس اسالك ردا على بعض اللي عم يسمعوا على قناة الاجتماعي بفترة من
0: ما بدنا نرد على حدا، نحن عم نعمل نحن أول مش عم نرد. قول مثل بس وطي لي صوت لحظة كريم كريم كريم وطي صوت الراديو عندك لنسمعك منيح ورجع قول.
1: بدي أقول حياتك ما ترد على السفيه جواب.
0: بحياتك ما ترد على السفيه
1: جواب
0: ما أكترون.
1: ايه صحيح.
0: مرسي كريم.
1: هلا
0: باي. يلا رسالة.
2: يعطيك العافية. خبي قرشك الأبيض يومك الأسود، بس بالعكس صارت هالأيام، خبي قرشك الأسود يومك الأبيض.
0: حافظ على الولد ليبقى البلد. رسالة
3: مجددا. بونجور لكم، بونجور لست وفاء. مثل كان يقول جدي، دور الدبرة ولو داري بعم نبرم بهالبلد، دور الدورة ولو ضارب. نهاركم سعيد مجددا. جورج سليم الزغبي من الكحال.
0: شكرا لك جورج. فإذا كان سؤالنا لليوم، أكيد ما رح أخذ بقى اتصالات، إذا في بعد تعليقات بلحق بمرقون. كان سؤالنا لليوم إذا بدك تعمل أبديت للأمثال أو بدك تقول أمثال جديدة أو تخترع أمثال جديدة بتناسب وضعنا اليوم أو عصرنا اليوم، شو ممكن تقول غير الأمثال القديمة؟ بدنا شيء جديد، لأنه نحن عم نألف كتيب مع بعض عن أمثال جديدة. رح مر بدقيقتين بعد كم رسالة، ما بقى رح أخذ اتصالات وبرجع نختم بتعليق سريع.
4: بونجور انديجو، معك رشان. إذا كنت تعبان أنت أكيد بلبنان.
0: إيه والله.
5: بونجور انديجو، ماشي الحال؟ كله تمام حبيبي. الحمد لله. المثل تبعي بيقول سلاح لي ما في منه نوى سلمه للدولة وحش تاكل هوا.
6: مثل اليوم ومثل امبارح ومثل كل يوم ومثل عطول، يسعد صباحك رفيقة انديكو.
0: صباحك يا ريمو.
6: اول شيء احلى مثل بهيدا الوقت، لا سبقنا معك ريمو نمرو
0: اوكي.
6: احلى مثل بهيدا الوقت بيقول اسمع انديكو كل يوم ما بتعود بحاجة للنوم.
0: الله
6: يخلي لي قلبك
0: هالقد انا
6: دخل قلبك قديش موجود الله في موجود فيه بقلبه.
0: خلي لي اياك يا ريمو هالقد انا عم بعطيك انرجي. ايه بس ليك عايز تنام، بدنا ننام حتى نرجع نشرج لدين يوم نملك شي نتفه. يا كمان رسائل.
7: بونجور الديكو، ما فيك تسمع لبنان الحر الا ما تكون حر.
0: حلوة منيحة. هي دايما
7: خبركم يوسف في نسوان قاعدين مع بعضهم صاروا بدهم يشوفوا حالهم ببناتهم. واحدة قالتهم بنتي راحت على فرنسا اجت مصر، تلاتة بنتي راحت على امريكا اجت مصر يونايتد يو اس اي، التالتة قالت لهم بنتي اجت مس نيوزيلندا، الرابعة قالت لهم بنتي راحت على الأشرفية رجعت مس قيمة.
0: ميرسي لك ماري. بتقول ماري المثل في دكاترة كتير بس في حكيم واحد.
8: صباحو صباحو تمام مش حال ميلاد. أقوى مثل المنقل بحل أكبر مصيبة.
0: حبيت
8: أقوى مثل أيضا. ما
0: بتسأل علي ولا عبر. قال اللي ما بيسمع لبنان الحر بده نعمل له مشطاح بحر، يعني الخبز على التنور.
9: بونجور يعطيك العافية. عندي مثل صغير، يا محلاك يا جحيم عند السواريخ نعيم. ويعطيك العافية.
0: ايه مزبوط عمر، ما بيطلع على الهواء بس كان عندي حشرية اعرف شو ناوي تقول بدل هديك يعني.
10: يلتيكو بونجوري.
0: بونجور.
10: معك هاني.
0: اهلا هاني.
10: هذا المثل معروف يعني بيتردد بنهار شي 20-30 مرة.
0: نعم.
10: الدنيا عم تشتت، بيبزوا عليهم بيفكروا الدنيا عم تشتت. هيدا اكبر دليل. يعني كيو مفهومون. للانتصار ما حدا عم يقدر يفسره الا هنن.
0: اوكي هاني نحن عم نخترع هلا امثال بس ثانكيو كثير على رسالتك.
11: صباح الخير انتي بو، يعطيك الف خير. معك لورين فرانسيس. انا بقول عن الوضع الحالي ترامباوي، يعني مش معروف شو هو. صباح الخير انتي بو، يعطيك الف خير. معك لورين فرانسيس. انا بقول الوضع الحالي ترامباوي، يعني مش معروف شو هو. يعطيك الف خير.
0: المصطفى لو ما كان في الديكو كان بدنا التيكو لنتعلق بلبنان الحر. هل هذا بولينج مقنع؟
12: يلا بونجوري. كيف معك ميشيل؟ بدي اقول لك مثل، ما تخافي من الشبعان اذا جاع، خافي من الجوعان اذا شبع.
0: شكرا كثير لك. يعني فعلا من زمان كانوا يقولوا مثلا الجار قبل الدار، اليوم اصلا ما بتعرف مين جارك بقى. اذا اختلفت مع جارك ما بهم، او يمكن ما تشوفه ولا تلتقي فيه. ما بقى نحن بعصر نصبح على بعضنا، بس فيك تختلف مثلا مع اللي عم يعطيك موتور، مع اللي عم يعطيك انترنت، انه بتقضي سهره عم تتامل بنجوم غصب عنك. هلا ما فينا نقول مثلا اللي بيتدين تيتعشى بيتعشى وبيندم، انه بعد العشاء عندك فاتوره وبعد الفاتوره خدمه وبعد الخدمه تي في اه وبعد التي في اه وجع ضمير.

قبل كنا نقول كل تأخيرة وفيها خيرة مثلا، هلا كل تأخيرة فيها معاملي ناقصة مثلا. متى بده يزبط البلد حتى إذا رحنا عشي دايرة رسمية؟ ما بقى يقولوا لك ناقصة الصورة، يقولوا لنا شو لازم نقدم ونقدم ومنروح ميت مشوار. أي متى بدنا نوصل وما يقولوا لنا الموظف رح على الغدا مثلا، تعا بكرة؟ يعني ساعتها بتقول إنه لبنان عم بيغير لك الأمثال وعم يعطيك أمثال مزبوطة، إنه المعاملة الطويلة بتعودك على الصبر. وإذا مش الحال ما تسأل كيف، زموت بريشك. أو مثلا اللي طلع من بيته عم بينبش على باركينج رجع هو متقاعد. مرات تلاقي باركينج بس، وإذا أنت منك قادر مثلا تدفع هولي 600-700 ألف كنا عم نحكي عنه الجمعة الماضية، بتطلع رحلة البحث عن موقف أطول من أنه توصل مطرح ما رايح وتخلص شغلتك وترجع. إذا مطرح بتروح عليه دايما بتصير تعرف الشباب كلهم، بتهمشرهم يعني بالاسم حتى بتصير تعرفهم. اللي كنا عم نحكي جمعة الماضي في هيك مثل ذهبي، انه الموقف ارخص من السيارة بحلمك.

بس يمكن إذا في مثل لبناني حقيقي ولازم يضل وهيدا منه قديم ولا جديد وهو منه مكتوب بس عم نعيشه نحنا كل يوم إنه هالشعب رغم كل شيء بيضل يجرب يضحك إن كان بالطابور بيضحك إن كان بالأزمة بيضحك إن كان على حاله بيضحك.

بعدنا واقفين رغم كل شيء عم بيصير حوالينا، هذا مثل فينا نقوله كمان. بخصوص 11 تموز، لأنه أنتم كنتوا عم بتطالبوني بهذا اللقاء وبهذه الجمعة، رح يكون في عنا هيك هايكينج عبكرة بكير مشي، اللي بحب يمشي بالطبيعة بعطيكم تفاصيل المطارح كلها وين بعدين، وكمان رح يكون عنا هيك كذا برمي رح نروح نتعرف كيف نعمل مبيد للي بحب طبعا، وبعدين نتغدى مع بعض إذا الله بيريد.

بدي اعتذر من كل الاشخاص اللي بعثوا لنا رسائل. انا اكيد انه عملته اكثر من ابديت, وانا اكيد انه كثير في امثال حلوه طلعت, بس بدنا نختم حلقتنا هون. مسي لك إلي مسيحي, بتمنى لكم ويك اند حلو, اكيد برجع بلتقيكم نهار الاثنين اذا قلبت.

0: من حر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. جديد جو أشقر عيبولو.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شو كتراني الدوخة هالفترة؟ ما تخاف، مش كل دوخة يعني شي خطير. التشنج بعضلات الرقبة مع مشاكل بالمفاصل الصغيرة بالرقبة أحد أبرز أسباب الدوخة وعدم التوازن. وكمان بزيد الدوخة بعد القعدة الطويلة والمجهود الكبير والتوتر، وهل الشي بيترافق مع وجع وتيبيس بالرقبة. طيب شو الحل؟ الحل بسيط، جلسات علاج فيزيائي، تنزيل الوجع والتشنجات، وكمان إعادة المرونة للخرزين. هالشي عبر إجراء علاج نهائي تيستعيد المريض حياته الطبيعية وعدم تكرار المشكلة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر
1: لبنان. أولا، انتهى زمن الساحة وصندوق البريد. الاتفاق الأمريكي الإيراني بين الصفقة والصفعة والتطبيع والترقيع. التفاوض ينجح عندما يفضي إلى حصر السلاح وانسحاب إسرائيل. الكاتب والباحث السياسي الياس الزغبي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مراد.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثانية عشرة إلى ربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

تصعيد لافت في الجنوب وصل إلى البقاع، حيث تشن المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة طالت بريقع والشرقية وكفر سير، الدوير، عتشيت، طول، إجباع وعرب صليم والريحان، أدت إلى سقوط قتيل وجريح. كما أغارت المسيرات على حروف، وادي كفروة، برج قلوي. بدورها قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة كفر رمان والنبطية. وفي البقاع أغارت المقاتلات على الجمالية وعين برداي، دور التل الأبيض، أسفرت عن سقوط 3 قتلى في وقت يحلق الطيران الحربي في أجواء صور والليطاني. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هجم بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة البقاع، وذلك ردا على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله، التي تواصل التخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية كما قال البيان. صحيفة يدعوت أحرنوت أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي هجم نحو 100 هدف لحزب الله في مناطق متفرقة في لبنان ومنها البقاع. في الأثناء تسجل حركة نزوح كثيفة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه صيدا وبيروت. وفي تعليقه على الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير: مقابل كل دمعة لأم إسرائيلية يجب أن تبكي 1000 أم لبنانية، ولبنان بأكمله يجب أن يشتعل. تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون أوراق اعتماد سفراء السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري. نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو شرحت في خلاله إحباط كارثة محتمة في مرفأ بيروت عبر تحرك حاسم أدى لعدم تكرار مأساة 4 آب 2020، ونجحت في إخلاء مواد نفطية شديدة الاشتعال من مرفأ بيروت وإعادة تصديرها إلى خارج البلاد. أعلن الحرس الثوري أن أي انتهاك لحقوق إيران سيقابل برد عسكري أقوى. الصين من جهتها دعت جميع الأطراف ولا سيما إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. الموجز انتهى. شكرا للمتابعة.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

0: وسهلا فيكم بحلقة جديدة من وومن توكس. ضيفتنا اليوم امرأة قدرت تنجح بمهنة إنسانية دقيقة وبنفس الوقت تعيش يومياً كل تفاصيل الأمومة بحلوة وتعبة. هي طبيبة أطفال بترافق مئات العائلات برحلة الاهتمام بأولادهم، لكنها أيضاً أم لثلاث صبيان بيعطوها كل يوم دروس جديدة بالحب والصبر والتحدي. حلقتنا اليوم مع طبيبة الأطفال دكتور كريستال مدلش تنحكي عن أحلامها قبل الأمومة، عن كيف تغيرت حياتها بعد ما صار عندها توأم ومن بعدهم طفل ثالث. رح نسمع منها كيف بتعيش الصراع بين قلب الأم وعقل الطبيبة، خصوصا بوقت المرض والخوف على الأولاد، وكمان رح نتوقف عند مواضيع بتهم كل بيت: تغذية، لقاحات، الشاشات، الأمراض الأكثر انتشارا خصوصي هلأ بالصيف، وأهم النصايح الصحية لكل الأهل بهالفترة. حلقة مليانة صدق، خبرة، مواقف من قلب الحياة اليومية، لأن خلف كل طبيبة أو كل طوب أبيض في إنسانة وإمرأة أو أم عندها قصة تستحق أن تروى. طبعاً مثل العادة بناخد أسئلتكم عبر الواتساب 70 959 111. هاي دكتور كريستال.
1: هاي ديم،
0: نورتينا، نورت لبنان الحر وومن توكس.
1: Thank you لاستقبالك لأل اليوم.
0: أهلا وسهلا فيك. بالبداية هيك عارفين عن مين كريستال، بعيدا عن الطب، بعيدا عن الأمومة، هيك بالبداية إذا بدنا نتعرف عليك كأمرأة.
1: بعيدا عن الطب وعن الأمومة، لأنه كنت بدي حط الأمومة أنا بأول رتبة صراحة، أنا مثل كل أمرأة، شخص بحب يظهر، بحب يتسلى، بحب يسافر، بحب يشوف أصحابه، شخص بحب يتقدم بالحياة، بحب دلني أتعلم كل يوم، بحب يكون شخص مستقل، يكون عندي طموح كل يوم، يكون في فكرة جديدة على راسي، مشروع جديد بدي أعمله، أقدر حسن في حياتي وحياتي اللي حوالي.
0: Full of life.
1: Yes.
0: يعني بيشوفك هيك كتير رايقة، صوتك واطي وهيك، ما بيعرف أنه من جوا في بركان.
1: منه اللي بيشوفني حكيمة طبيبة بيفكر عني غير الحقيقة شو هي، يعني نحن أنا عن جد different بالشغل شيء وبرات الشغل غير شيء نهائيا.
0: حلو. المتى هيك بلشت أو رودتك فكرة أنه أنا بدي أدرس حكيمة؟ هل هو هيك حلم من الطفولة أو على كبر؟
1: صراحة نحن بالطب العام بالجامعة كانوا يجبرونا بسادي السنة نقطع بسيرفيسات معينة، ما كان لنا حق نغير. فبأول السنة عاتشونا على مدار 12 شهر أنه عندي شهرين بقسم طب الأطفال. ما بخفي عليك أنه أول شيء أبداً ما عجبتني الفكرة، أنه أنا كيف بدي أتحمل أولاد صغار وولاد عم تبكي وأهل وخفقة السيرفيس تبع الأولاد، لأنه it's completely different عن السيرفيسات الكبار.
0: شو كان ببالك؟ شو كنت حابة تكمله؟
1: كنت حابة أعمل شيء يمكن بطب العيون، أوفتالمولوجية، بالجلد. ما كان أبداً وارد طب الأطفال لألي، فبما أنه كنا مجبورين اضطرت فوت على هيدا السيرفيس. أول نهار قطع، تاني نهار كنت أنا قررت أعمل طبيبة أطفال.
0: صار في حادثة معينة يعني أو موقف معين أو شيء هيك حرك فيك؟
1: كل السيرفيس غير، مش من البيزكس، ألوان السيرفيس، الصور على الحيطان، طريقة تعامل المرضات مع الأولاد ومعنا ومع الحكمة، هو عالم تاني ما خصه بالمستشفى. منحس حالنا نحن سيرفيس كلو. حبيت كتير طريقة التعامل مع الأولاد، هيدا عالم كان completely ما بعرفه. وأنا مني كنت من الناس اللي بيرقدوا على البلد وبيغنجوا وبيبوسوا أبدا. بنتين نهار عن جد ما بنسى، كنت أسهر لساعة واحدة الصبح بقواد الأولاد، كنت حب لعبهم، مش بس أنه اهتم فيهم صحيا. فريما عالم تاني يعني. وبنهارتها كنت أكيدة أنه هيدا الشيء بدي أعمله، ورجعت طلبت أقطع شهرين بسابع سنة ميدسين، وعملت كل شيء بقدر تأوصل أعمل طبيبة أطفال.
0: حلو.
1: وإذا بدي أرجع عيد نفس الطريق مع كل صعوباتها والتضحيات والوقت والتعب، برجع بنقي نفس الشيء.
0: خلص، it's your mission, it's your call. هلا قلتي انه كنت كتير بعيدة عن الولاد، وانه شو بدي بهالعجقة وهالأصوات وهالبكي، ومنك من الأشخاص او النساء يلي بيلهفوا لولد بس يشوفوه، خبرينا عنك لكان قبل الأمومة وكيف تغيرت بعد الأمومة.
1: تغيرت كتير.
0: كيف كنت تسوق يعني؟ كنت شايفة هيك الأمومة شي كتير صعب إنه؟
1: ما كنت شايفتها شي صعب، بس ما كنت عارفة قديش فيها عطاء وقديش فيها تضحية. يعني أنا أمي شخص قوي بالحياة، يعني عندها بوست مرتب ومعروفة بالمجتمع، فكنت أخذ منها كتير وقول كيف بتلحق على شغلها وعلى بيتنا. ولا مرة حسينا بأدنى ضيقة من التقصير، قول مش معقول كيف عم بتلحق. كنت فكرها شيء أكيد شيء بيجي لحاله، بس اكتشفت من بعد الأمومة إنه لا، يعني الأمومة هي investment
0: full time.
1: يعني بدك عن جد تعرفي تفصلي بين شغلك ووقتك لإلك كمان وحياتك وجوزك وولادك. اكتشفت إنه الأمومة شيء كتير صعب وشيء كتير حلو، وعن جد بتمنى لكل امرأة تقدر تكون أم، لأنه هيدا يمكن من أحلى أحلى شعور فيها تحس فيه امرأة بحياتها.
0: هيدا صلاة كل أم فعلا، أنه بتتمنى لكل امرأة أكيد بدها وحابة أنه صح. يوم من الأيام تصير أم، لأنه مثل ما قلت بكل صعوبتها وتضحياتها وتعبها، ولكن من يمكن أجمل شعور بالعالم. خبرينا شو أكتر شي فاجأك من بعد ما صرت أم؟ قلتي هلأ أكيد أنه هالتضحية وهالوقت وكيف أنه البالانس بين الشغل والبيت، شو الأمور هيك يلي اكتشفتيها وكيف اشتغلت تتقدر تصيري kind of مثل أمك؟
1: اكتشفت وقت صرت أم قديش في حب جواتنا. يعني أنت بتحب كل العالم، بس الحب تجاه ولادك
0: غير
1: شي. كنت أطلع فيهم وأدخله أقول معقولة أنا أحب هالإنسان الصغير هالقد وأقدر أهتم فيه وكون كل وقت لقله. وقررت من وقتها أنه حط البريوريتي بحياتي. بريوريتي هي عائلتي، وبريوريتي التانية هي شغلي. It's also a priority، بس أكيد ما بتقطع قبل عائلتي. وخلص نظمت وقتي وحياتي بطريقة ولا أصير بعائلتي ولا أصير بشغلي.
0: لأنه تقدر الطبيبة هو بشكل عام الأم العاملة عم بتأثر، كيف الطبيبة يلي أنت أوقات ما عندك بالليل، ما عندك سبت وأحد، يمكن فجأة يجيك كيس، كيف تعمله؟
1: هلأ أنا عطول بقول أنه الأم العاملة الموظفة وقتها ضيق أكتر من وقتي. يعني أنا في أقسم وقتي على راحتي، في أفتح 5 أيام على 5، في أفتح يومين أو 3، في أفتح قبل الظهر بالوقت اللي ولادي بالمدرسة، فرس نهارين بعد الظهر تدرسون ظهرون على الأكتيفيتي أقدر شارك معهم. بالعكس أنا بحس أنه الإمرأة الطبيبة بتب الأطفال، لأنه ما بعرف غير شي شو بيفرض منا وقت، بتقدر تنظم وقتها إذا بدها. إذا بدها يعني ما بدها تكون كل حياتها لشغلها، بدها تعرف تأمن شغلها بطريقة يأمن حياتها وحياة أولادها وبيتها ورفاهية كمان، مش بس حياة عادية صح. وبنفس الوقت أنه تكون available 100% لأولادها، لأنه الولد بيكبر كتير بسرعة. يعني ما لازم الأم تقفي ولا إتاب من هيدا الطريق. تعلمت مع الوقت، أكيد أول ما خلقه كان أصعب علي، بعد 6 أشهر صار أهين، بعد سنة صار أهين، تعلمت أفصل. ومزبوط أوقات سبت وأحد يمكن ما أكون معهم، بجرب سبت وأحد أكون معهم، إذا جات شيء بجرب أعود لهم دغري. يعني بده واحد يلاقي حل وسط.
0: بما أنك أم ل3 صبيان خلي لك ياهن، الأول 2 هن توينز، وهيدا هي تجربة بحد ذاتها، يعني بنعمل حلقة عن التوينز بحد ذاتها، ولكن هيك رح نستفيد من وجودك معنا تناخد خبرة الأم لتوأم والفرق بين أنه تكوني عم بتربي 1 kid أو 2 بنفس الوقت وثلاث صبيان بالبيت. يعني نعم. نشوف الكوس بالبيت وهذا
1: لكل نحن كنا 2 بالبيت أنا وجوزي، وفجأة صرنا 4، مش أنه صرنا 3، صرنا 4 مع 2 كتير صغار، 2 كيلو
0: بريماتشور بيبيز أو
1: مش بريماتشور، ليت بريترم، بس انه كانوا صغار يعني 2 كيلو 2 كيلو 100
0: توينز طبيعي.
1: فنقلبت حياتنا فوقاني تحتاني تقلي كل مزبوط. يعني الحبل بالتوينز صعب كتير، يعني وقت الماما التوينز بتولد بتحس دجا راح تقل كتير كبير عن كتافها، لأنه الحبل كتير صعب، والحبل منعني كمل للآخر ل9 شهر بشغلة أكتر من وقت خلق أولادي. أنا خلق أولادي توينز بعد 2 جمعة كنت بشغل.
0: واو.
1: من بعد سيزاليان، من بعد 2 بالبيت، يعني ما حبيت كتير غيب عن شغلي. بس فاتوا التوينز على البيت وخفقة وغراض وين ما كان وبكى وين ما كان وماي وبيبرونات وكوشات، يعني عن جد ديزارت توتال. يعني بس كان عندي مساعدة من أهلي ومن ومن كمان أهل جوزي.
2: It
1: takes a village. Indeed. بس قطعت وبتتعود تمشيون مع بعضهم. يعني بيأكلوا مع بعضهم, بيتحموا مع بعضهم, بيلبسوا مع بعضهم.
2: مثلا حدا بينام حدا بيقوم, أو كيف بدي ضيع مين أكل مين شرب مين.
1: بلا, بس جربت على طول مشيون مع بعضهم, يعني اللي بيقوم شوي قبل بوقت نطره شوي.
2: أوكي.
1: وعي تاني وإلا ما بتخلص. يعني إذا بدك تلحق ريتم كل ولد لحال
2: ما بيوقف,
1: ما بيخلص. بقى صرت نمشي من الأول مع بعض, ولأنه كنا نكون على طول اثنين يعني شخصين عم
2: يهتموا,
1: قدرنا نسيطر على الوضع
2: إلى حد ما. كتار من الأمهات اللي عندهم توينز بيقولوا شغلة هيك kind of غريبة, أو هي حقيقة, إنه ما بتشبع منه المزبوط لأنه بتكوني كل وقت عم تشتغلي. يعني مثلا الولد الواحد إنه بتغنجي بتهتم فيه بتخلصي له على الرواق, بينما توينز بتخلصي من واحد يكبرش بالتاني.
1: صح,
2: فما بتشبع من هالغنج. صحيح, قطعت فيها؟
1: قطعت فيها, كنت جرب وقت أقدر أكون غنجون, يعني لا عم بيتحمموا ولا عم بيأكلوا ولا شيء. كنت أحملهم سوا وخليهم حد سوا وحطهم بتاختي سوا, يعني كنت عطول حطهم مع بعضهم ومعي. يعني جربت قد ما فيي ضلني مع.
2: كيف علاقتهم
1: مع الاثنين؟ علاقتهم كتير حلوة. علاقة التوينز very special. ما فيهم يبقوا مع بعض, ما فيهم يبقوا بعاد عن بعضهم أكتر من ربع نهار.
2: واو.
1: أو بيسألوا كل الوقت عن بعضهم كل الوقت. كتير بيخافوا على بعضهم. إذا حدا ساخن تاني عشوي بيسخن مثله. يعني علاقة very special. أنا ولادي قراب من بعضهم تلتتهم, بس still the connection مع بين التوينز ما حدا فيه يخرقه. أنا ما فيه يخرقه. أنا أمهم ما فيه يخرقه. خلص عندهم.
2: صح, حلو.
1: ريلاسيون سبيسيال.
2: بيقولوا هيك, في حتى في دراسات مفرجين انه ولد يعني حتى بس كبروا, يعني بعد ال 18 شاب منهم كان بلبنان حدا مسافر بيوجعهم راسهم بنفس الوقت, بيتايهم بنفس الوقت, بحسوا بالمشاعر بنفس الوقت.
1: ايه صح, ستريفري. انا مثلا بالمدرسه وقتها بدي اقول اذا حدا ساخن رجعوا على البيت,
2: التاني شو هذا؟
1: بيروح عند الافينير بيسال عن خيو, انه خيبوا شيء, بحسوا في شيء نحن اقوى منا ما بنقدر نعرفه.
2: وانت ما اشتغلت على هالكونكشن, يعني كيف كل ام تشتغل انه اولادها يكونوا منيح مع بعض وهيك في هالرابط؟ هن اجوا هيك يعني بلا ما تشتغل.
1: هن اجوا هيك ونحن اشتغلنا, يعني اكيد سافيان دي دو كوتي. نحن كثير بنعلم اولادنا انه يكونوا حد بعضهم, يدافعوا عن بعضهم على طول, يكونوا هن بريوريتي لبعضهم. يعني احنا عطيناهم هيدول الأسس كمان, بس هن منهم لحالهم بتحسي عندهم اياها سئمة.
2: حلو. بما انه كمان التالت صبي, شو وضع الخناق بالبيت؟ الحرب جو رايق او في
1: طاولات بالقلب بالبيت؟ في العاب بأوضة النوم ما حدا بيعرف ليش؟ في بالونات ما حدا بيعرف من وين اجوا؟
2: طبيعي
1: صبيان. الحلو انا انه ابني التالت اجا من بعد سنه وشهرين
2: كمان, يعني كانوا تريبلتس.
1: فهن تريبلتس, فهن كل مشاريعهم مع بعضهم, اكتيفيتياتهم مع بعضهم, اصحابهم هن زيتهم لانه نفس العمر, بيلبسوا نفس السايز. سو نحن بالبيت ثلاثة ثلاثة
2: ماشيين. الله يخليك يا في قواعد معينة أو طريقة تربية معينة بتعتمديها؟ بتعرفي اليوم في كتير دبا بين التربية الحديثة والتربية القديمة, بين شو حط رولز, بين أنت بتمشي أنه هيك you go the flow أو حسب كل ولد, أو لا عندك رولز معينين وقواعد معينة بتتبعيها؟
1: هلا أنا ما أنا كتير easy going mom رح أقول, بس كل شي فيهم يعملوا, يعني بخليهم يعملوا كل شي, يجربوا كل شيء, يستفيدوا من كل شيء. أنا وعينة عليهم أكيد, بس كل شيء أكيد ضمن الاحترام والأخلاق والنظافة والتهذيب, هذا أكيد. فمني حدا كتير ستريكت, بس بنفس الوقت أنا من المأمات اللي بيحطوا ضوابط بالبيت, يعني ممنوع يضربوا بعض, ممنوع يحكوا شيء بشي على بعض, بدون يحترموا أهلهم, يحترموا بعضهم, يحترموا الشخص اللي بيساعدنا بالبيت, يكونوا نضاف على تيبهم, على أكلهم, على حمامهم. يعني في أكيد أنا لأنه بحس الولد هو صغير بيلقط
2: العادات من البيت
1: لو بلوز امبورتون, لأنه بدهم يكونوا بعدين اكسبوزد, بدهم يكونوا اكسبوزي لغير طريقة تصرف وتربية. ساعتها هن فيهم يسحبوا منا شوي المنيح والمش منيح إذا عندهم أسس أوريدي محطوطة مثل ما لازم.
2: تنحكي عن هالميكس يلي بين الطبيبة والأم, هلا هو بشكل عام الأمهات خصوصي أول ولد على كل شغلة بيلقطوا التليفون بدقوا للحكيمة، على التاني بيصيروا أحسن، على التالت خلص عشو هنا رح يطلع فكسان في البيت، بيصيروا عارفين وبيعرفوا شو يعملوا. أنت كطبيبة أطفال يعني خصوصي متخصصة وبتعرفي كل القصص، بس يدق الموضوع بولد من ولادك ينحار يمرض تصير معه حيالة تجربة صحية، مين بيشتغل قلب الأم أو عقل الطبيبة؟
1: الاثنين.
2: كيف تصير
1: قلب الام وحدث يعني الفيلينج انه اوقات بتعرفي انه ابنك رح يسخن قبل ما يسخن. يعني بتاخديه من المدرسه بتشوفي نظرته غير، بتقول له جوزي بليز انتبه على حرارته، بيقول لي ماما بو شي، بقول لهم بس انتبه على حرارته ما بعرف حسته منه مزبوط اليوم. سو اكيد الفيلينج تبع الام كتير مهم. بخاف كتير، انا شخص كتير بخاف على اولادي وبخاف على مرضاي، بس هيدا شيء ما بيمنعني أن أفكر صح وفكر أوبجكتيف ما وقت اللزوم. يعني طبيبة الأطفال بفتكر رفقاتي كلهم لأنه نحنا جروب كبير أصحاب وكلنا منساعد بعض وقت أولادنا بيسخنوا، منخاف أكتر من أم عادي لأنه
2: بتعرف أكتر ويمكن بتروحي اكستريم بفكرك.
1: صح، عطول بتروحي اكستريم غصبا عنك وبتعرفي شو معقول يصير بعدين وقبل وانجورينج. فكتير صعب انه تكوني بيدياتر وعندك ابنك او بنتك سخنين.
2: شو بتعملي بهالحالة؟ انت بتهتمي بالموضوع لانه بتعتبري انه انت وحدك قادرة تسيطر على الوضع او بتستشيري غير بيدياتر؟
1: لا، بهتم لحالي بالموضوع، بس وقت اللي بحس اني خفت حتى لو الخوف ديمزيغي مش مفروض يكون موجود بحكي حدا من رفقاتي.
2: تستشيري اوبينيون تانية،
1: تستشيري اوبينيون تانية تكون اكيدة انه انا كأم مش في شيء مش منتبهت له. ويوجلي بيكون على طول نفس الاراء بس بكون انا ريحت ضميري
2: انه سمعت من برا كمان. وهيدا شيء اكيد بيساعدك انت اونيفو بيرسونيل كأم، بس كمان بيساعد امهات مرضاك انه انت بتفهميهم. يعني فاهمة الام وقت ابنها يكون مريض او يمكن شيء عادي وفيرال، انت فاهمة الشعور اللي بقلبها والخوف اللي حسته، يمكن كمان بتعرفي بسيكولوجيك ما كيف تتعاطي معه.
1: ايه، انا قبل ما يكون عندي ولاد كنت اوقات مثلا يدقوا لي على التليفون حسوا انه ما في له لزوم. كنت قلت طب انا معقوله انه اللي هلا الساعه 12 بالليل او الساعه 2 الظهر نهار الاحد؟ هلا لا، عن جد عن جد عم بحكي من بعد ما صرت ماما ومرضاي بيعرفوا اني انا افيلبل 24 hours. ما بتضايق، ما بعصب عليهم لانه اوقات بيكون شي بايخ، بس هو لا مش بايخ
2: 100%. وهي خايفة، خصوصي اول ولد،
1: هي خايفة بدنا نتفهمها. يعني هاي شغلتنا، شغلتنا مش بس فيزيك، شغلتنا
2: بسيكولوجي.
1: ايه بسيكولوجي كمان.
2: كيف تختاري بما انك كمان طبيبة نمط الحياة الصحي بالبيت، ان كان نمط غذائي يمكن نوم يمكن في هيك، في كمان نوع من طبيبة بالام بالبيت؟
1: في اكيد للاسف.
2: ممنوع ممنوع مسموح.
1: ايه لا اكيد انه بننتبه على اكلهم كتير، منزعبر منزعبر منزعبر اكتر من غيرنا كمان، بس انه بجرب بنص الجمعة يكون تقريبا كل شيء هيلثي، يناموا على وقت.
2: طب ما نتاك طب ما تيلا قالي انه حتى الحكيمة بتزعبر.
1: ايه بزعبر بزعبر.
2: وانا ما بزعبر.
1: انه يناموا على وقت بنص الجمعة، ياكلوا على وقت، يكون عندهم اكتيفيتي واحدة سبورتيف واحدة بلوتو ارتستيك، مش انه تعبون كتير. لا بجرب نظم نص الجمعة. هلا بالويك اند
2: نفلوت
1: تفلوت الامور.
2: انت مثلا من الاشخاص يعني اذا شفت اولادك عم ياكلوا خليني اقول سكرري بتكوني موترة لانه عارفة شو عم تعمل فيهم او عادة؟
1: بكون موترة بس انه بتركن بتركن ما بخليهم تاني نهار وتالت نهار ورابع نهار ياكلوا.
2: اوكي سو بتقطعي
1: بس بوقتها ايه بقول لهم اتس اوكي اليوم، او مثلا خد واحدة مش اثنين. مجبورة ولد ما لازم يستحلي شيء. يعني أحسن هيك يكون في إكليبر.
2: إكليبر هو أصلاً بكل شيء لازم يكون في إكليبر، كمان ما يطلع فجأة هيك يعني يعمل ردة فعل عكسية. مزبوط، هيدا اللي وقعنا فيه. اليوم كتير عم نشوف في كتير دراسات عن موضوع الفاكسان، وفي كتير أراء عم تطلع، ناس مؤيدين وناس ضد، وأنت أكيد كطبيبة وكأم أي رأي أو أي نظرية بتوافقي أكتر؟
1: أنا صراحة من مؤيدين جدا للفاكسان، لأنه أنا بعتبر أنه الطب عم بيتقدم تيحمي العالم. إذا فينا نعمل prevention ليش ما بدنا نعمل prevention؟ أوقات نعمل treatment للسخونة فيها تزبط وفي ما يزبط. إذا نحن قادرين نعمل prevention، إذا الشخص سخن واضطرينا نعالجه منعالجه التريتمنت بيزبط أكتر والمضاعفات بخفوا كتير، ما في نسبة. بعدين على مدى السنين نحن شفنا أنه اللقاحات خففت من الأمراض الخطرة اللي فيها يمكن فيها تكون مميتة، فيها تسبب قصص لمدى الحياة، بتخلي هالأمراض تختفي، مش بس تخف، تخف وتختفي. فليش نحنا بدنا ناخد عطول إيكال أنتي فاكسان؟ إنه ليش بده يكون في مؤامرة علينا أو على أولادنا؟ بالعكس،
2: هلا هو بعد يمكن فاكسانات كوفيد صار في question mark، يعني صارت العالم قبل كانت يمكن تعمل فاكسان لأولادها بلا ما تفكر، وتعتبر إنه هيدا شيء هيك يعني ضروري ينعمل، يعني مثل الأكل والشرب. بعدين صار في question mark، وبعدين صار في كتير نظرية أو مش نظرية، ناس عم بتقول إنه من بعد الفاكسان تغير تصرفات أولاد، وصار في عندهم نوع من kind of توحد، صار في تأخر بالحكي، يعني صاروا عم بيربطوا الموضوع بالفاكسان. وطلع كتير دراسات عم بتقول إنه الفاكسان في بقلبه كتير ميتو وكتير وكتير قصص توكسيك وهيك. سو لهيك حتى في حكمة مصادفتهم على هالبلاتو، حكمك ضد الفاكسانات إلا الأساسية، يعني بيقولوا نحن بنعمل بس البيزك لأولادنا، ومنقول لمرضانا الخيار لقلكن. يعني حتى الآراء انقسمت بين الحكمة بحد ذاتهم.
1: حتى أنا يعني أنا ما بشور أهل يعملوا فاكسان مش أساسي. الأساسي منفسرهم إنه هيدول فريما ما فيكن ما تعملون، لأنه هيدا
2: شو هن الأساسية؟
1: في أساسية فاكسان ضد الشلل، ضد الكزاز، في فاكسانات ضد الحصبة، التشيشة، البكعب، في كتير فاكسانات أساسية هولي ما فينا منع منهم، لأنه منأذي الولد ومنأذي المجتمع.
2: مزبوط.
1: لأنه الفاكسان بيعطي إيمينيتي للولد وللأنتوراج، إيمينيتي كولكتيف. فهون منقول لهم للأهل إنه إذا أنتم ما بدكم تعملوا الفاكسان هيدا على مسؤوليتكم، لأن هل بيصير فيه مشكل بيرجعوا للطبيب.
2: صح.
1: هلأ اللي ما بده يعمل الفاكسان الفاكولتاتيف حر، نحنا ما فينا نجبرهم، نحنا بس مننصحهم إنه هالفاكسان مثلا ضد الروتا فيروس إذا عملتوا شيء، وإذا ما عملتوا ولقت ابنك عمره 6 شهور روتا فيروس يمكن يفوت على المستشفى جمعتين، يفوت على السوان، في مورتاليتي. أنا ما بدي أحكي بفاكسان الكوفيد، أكيد في كان تساؤلات عليه، أكيد في ناس أخصائية أكتر مني بهالموضوع، بس اللي فينا نقوله أنه نحنا كبيدياتر بالفاكسانات الأساسية اللي عم نستعملهم بالكلينيكات تبعنا، هن فاكسانات من زمان وجاية، منا فاكسانات جديدة، أكتريتهم فاكسانات من كذا سنة، ما صار معنا مشاكل عليها، ما صاروا لينكت بالتوحد وبكل هالأمور يلي طلعت. مثلا في فترة طلعت أنه طعم الصفيرقة أو الحصبة شيشة بكعب خصهم بالتوحد، لأنه توحد أكتر شيء ديجنوستيك بينعمل ابتداء من عمر السنة،
2: سنة ونص
1: وهن بينعملوا بهيدا الفترة. صح. فافتكروا أنه it's linked. ما في اتيود بينت هيدا الشيء أبدا ككونفيرماسيون أبدا. فأنا بلاقي الفو بزي لبنفيس الريسك.

0: أكتر، صرنا نعرف فيهم، فصرنا نفكر فيهم ونفتش عليهم. هيدا أكيد بتفرق كستاتيستيك يعني. هاي واحد. اثنين، نحنا مثل ما حضرتك قلت لي، نحنا exposed بالمجتمع لقصص منا منيحة.
1: مزبوط.
0: نحنا منأكل قصص فيها insecticide وpesticide وcolorant وradiation. يعني عندك كتير الحياة وقتها تقدمي تتغيري تصاري تأذي، مش بس
1: وبعدنا عن الناتور، بعدنا عن الحياة الطبيعية الهارسي.
0: فهذا كله بيخلي الأمراض تزيد، ضمن الأمراض الجلدية، الأمراض اللي مثل ما قلت الجهاز الهضمي صرنا نفتش عليهم أكتر نلاقيهم أكتر. فبفتكر هي مجموعة عوامل خلت الأمراض تزيد، لأنه التطور بيفيد بس بمحل من المحلات كمان بيقدر يأذينا شوي.
1: وكتير كمان عم نشوف استعمال للبلاستيك، استعمال حتى القصص العادية، يعني شامبوان بقلبه، إذا بتطلع بتقري شو في بقلبه بتقولي أنه أنا هول كيف عم حطن على جسم ولادي. مزبوط. هلأ بما أنه نحن بفترة الصيف هيك تنستفيد من هالكم دقيقة نعطي تيبس وتوعية للأمهات خصوصا كرمال صحة ولادهم بالصيف. شو أكتر شي ممكن يتعرض له الولد بالصيف؟ بالعادة بالشتاء منلاقيك فيروسات وسعلة وربو وغريبات، بالصيف في نوع تاني.
0: صح. هلأ بالصيف أهم شيء، لأنه أكترية العالم بتحب تروح على البحر بلبنان، بدون ينتبهوا على الجلدة تبع أولادهم. إكران توتال، في ناس ضد الإكران، ناس ضد مش ضد الإكران.
1: مزبوط. جايب دالي كمان في دراسة ضد الإكران.
0: يلي ضد الإكران ما ينزل نهار كامل على البحر، ينزل بعد الظهر ساعتين، يكون إكسبوزيسيون شوي شوي. في حل. بس انه اكيد كتير مهم ننتبه على جلدة الاولاد، لانه هيدا الو تيرم يبين مش بوقتها.
1: في شغله انا بلاحظها بالولاد بالصيف، بتكوني حاطتي لهم اكرام كتير منيح حتى خصوصا على الوجه، ومن بعد نهار البحر بتلاقي فيه داتاش هيك مثل بيض. في ناس بيقولوا لهم عطش، بس ما بعرف انه شو هن على المزبوط.
0: في عطش بنقلها ديزيدروز من ورا الشمس، وفي كمان قد ما انت مديت الاكرام في محلات رح ياخذ اكثر من محل، سو انت بتصير تشوفي فرق الكولوراسيون بين محل بالجلدة والتاني.
1: اوكي، سو هيدي منه شيء بيخوف.
0: منه شيء بيخوف، بالعكس بيخوف أكتر إذا احترقت الجلدة. يعني هيك أكيد ما في.
1: بس ما إلى حل إنه تما تطلع هيك البشرة عاملة داتاش.
0: هلا بدون يعملوا إنبان إدهاتاسيون، بدون يحطوا كريم من بعد ما يطلعوا من البحر كمان، بدون يشيلوا مية البحر عنهم بسرعة، يحطوا كاسكات تما يكون وجههم إكسبوزي كل الوقت بالشمس.
1: أوكي. بالنسبة كمان للنزل على البحر، كتير بنسمع انه في مثل بكتيريا او بياخدوا انفكسون من البيسين، بيقوليك حفيت البيسين ما تخلي الولد يحط ايده عليها او يقعد عليها. شو في هيك تبس وقاية من هالموضوع؟
0: يلي هو اكيد شيء كتير صعب، منجرب نعلم اولادنا انه ما يحطوا ايديهم بتمهم as much as possible.
1: ما يشربوا
0: مية البيسين. يشربوا مية عادة. يغسلوا ايديهم واذا طلعوا من البيسين قبل ما ياكلوا، من بعد ما ياكلوا. يعني هو صعب لانه ولد، يعني بدك تلحقيه كتير، بس انه بدنا نجرب قد ما فينا نخفف. ما ياكلوا اكل قاعد بالشمس كل الوقت.
1: مايونيز كتير بحذروا من المايونيز،
0: مايونيز البوز على الايس كريم، كل هالقصص يلي على
1: الكهرباء كمان ما كانت دايما عليها بتدوب بترجع.
0: صح. يشربوا منيح مي هن وقاعدين بالشمس عم بيلعبوا، كمان ما يقعدوا كل النهار بالمي، يعني شوي بالمي شوي برا يلعبوا. يعني بده يكون في
1: اكيد مثل العاده افضل توقيت للنزله بعد الساعه 3 تتكون شوي خف
0: للاولاد. اكيد.
1: شو هي ضربه الشمس؟ هل هي فعلا شيء موجود او عباره بيستعملوها اللبنانيين؟
0: ما في شيء اسمه ضربه شمس، انا اكيد لا، بس انه اذا الولد قاعد كل النهار بالشمس بدها تتعب مناعته، يمكن ينحار، بيقولوا عامل ضربه شمس او بيوجع راسه. اكيد، لانه مش شارب كثير مي ونشف جسمه من المي، بيوجع راسه. هيدا اللي منقلها بالعامة ضربة شمس، هي منا ترم ميديكال، هي أكتر ترم كومان لا إكسبوزيسيون طويلة برولونجي بالشمس يلي هي مش مفروض تكون موجودة. فنحن وقت ينحر الولد 49 ما فيش اسمه ضربة شمس، بيكون يا بده يسخن كانت يا عامل زلعيمه يا أكل شيء مش منيح، بدها تبين سخونة كالكبار، بدها
1: تبين بمحل. أكيد كتار من الأولاد والأهل وكلهم كتير بيأكلوا بوزة بفترة الصيف، وبيأكلوا قصص مسقعة وتلج وهيك، ومنسمع نظرية أنه هيدا الشيء ما بيأذي الحنجرة أو الزلعيم، ونظرية تانية أنه بلا كتير مسقعة بيأذيهم، سو خففوا قد ما فيكن. شو الصح بالموضوع؟
0: أنا برأيي المسقعة ما بيأذي الزلعيم، بالعكس نحن أوقات وقت نعمل عمليات بزلعيم نعطي مسقعة للولد تنخفف الانفلاماسيون. بس انه برجع بقول كل شيء بده يكون مدري، يعني ولد صغير كتير ما بنعطيه بوزة مسقعة كتير انه مسقعة. الولد الاكبر بيتحمل اكتر، بس لا انه ديريكت ريلاسيون كوزا افي لا ما فيها.
1: كل قديه لازم نجدد الاكران؟
0: كل 20-30 مينوت.
1: اوكي، رح نبلش ناخد اسئلة الناس عبر الواتساب، واتساب فويس. يلا
2: هلو ريم، أنا كطبيبة أسنان اليوم.
1: هيدا بالغلط.
3: هاي ريم، بونجور دكتور. عندي سؤال، ليه بينعمل عند يعني بالكلينيك دي فاكسان زيادة عن اللي بتكون مصرحة عليهم الدولة أو اللي بينعملوا بالمستوصفات؟ في أعرف ليه بس شو الفرق؟
1: اوكي سوري، كنت عم تقولي قبل انه في الفاكسان الاساسي وفي الفاكسان يلي فاكولتاتيف. يمكن
0: هلا الفاكسان فاكولتاتيف هو نوع، ما رح اقول رفاهيه بس اتس بلس، يعني الفاكسان اللي بتامنه الدوله هن الفاكسانات الاساسيه اللي مجبورين فيها، يلي هي بيصير في مشكله، بيصير في ابيديمي، بيصير في مشاكل كتير. الفاكسانات اللي بتنعمل زياده بالكلينيك، اول شيء هن منن بكل بلد نفس الشيء، يعني يمكن يكونوا اوبليغاتوار، قسم منن اوبليغاتوار بلبنان، قسم منن مش اوبليغاتوار بغير بلد.
1: مزبوط.
0: حسب الابيديميولوجي، يعني حسب شو في عنا سخونات بالبلد تبعنا منوجه الفاكسينات اكثر. اتس بلس، يعني عم تعطي شيء زياده لابني.
1: بس ما بتخافي من الميتويا اللي بقلبهم انه ندخل قصص زياده على الاولاد؟
0: برجع بحكي انه في قصة البنافيس ريسك، البنافيس تبعهم كتير اعلى من اذا فيهم شيء صغير ممكن يأذي. يعني هيدا، يعني اذا انت مستعجلة بدك تروحي على المستشفى، عندك ارجانس، بدك تمشي على الطريق 150 كيلومتر بالساعة، ما انت عم تاخدي ريسك، بس البنافيس توصلي اسرع اكتر من ما انه لا سمح الله تعمل اكسيدان. انه الريسك الاكسيدان قديه بالنسبة لأنك توصل بسرعة على مريض تابن، سي اون كيستيون دو شوا و دو بينيفيس بالنسبة للريسك.
1: لأنه هلا بتحسي كتير هيدا الموضوع يعني عامل انقسام كتير كبير بالمجتمع، بفترة ما كنا أبدا نسمع أنه حدا ضد الفاكسان، كان بالعكس إذا حدا عم يقول ضد الفاكسان يعني شو هالجريمة اللي عم يعملها. اليوم لا، صارت الناس عم تسأل، عم بتنبش، عم بتقرأ وعم بتخاف، وخصوصا لأنه
0: العالم لازم كمان شوي تقرا اكثر ريفرنس يكونوا ساينتيفيك اكثر.
1: يعني ما يمكن انه بطل حتى في ثقه بالموضوع، يعني بالمنظمات، ما بدنا نعمم، بس انه صار في عدم ثقه بكثير مواضيع. صار في بتقولي انه موضوع تجاري، قصه الادويه، قصه الفاكسين، قصه كل شيء عم ناكله، كل شوي بيطلع لك فايل من ميل، يعني بتصيري حاسه حالك بكوكب فيه شر، بتخافي، خصوصا بتخافي على اولادك. ومن ميلة مثل ما قلتي، اذا ما اعطيتهم هذا الفاكسان كمان عم بيأذيهم، او لا بعطيهم الفاكسان ويكون عم بيضرهم، بصير في هالكونفلي عند الاهل.
0: كونفلي اكيد، بس هذا الكونفلي بفتكر ما رح يكون له حل من هلا لعطول، لانه رح يضل عندك توجور دو زيكول دو زوبينيون. بده واحد يشوف شو بيريحه اكثر، ولازم يعرفوا العالم انه احنا اونطون كوبيدياتر اذا بنعمل شيء لحدا من مرضانا هو كرمال نفيده مش كرمال ناذيه، مثل ما بنحكي من اولادنا. يعني اللي بنقدمه بكلينيكاتنا هو اللي بنقدمه لاولادنا نفس الشيء.
1: 70 959 111.
4: يعطيكم العافيه، بونجور ايم، بونجور دكتور، شو هالحلقه اللي هيك شيقه وحلوه، بهنيك مدام حرب شويح. وعندي سؤال لدكتور مدلج، لأنه تفاجأت مبارحة بدقولي من عند بيدياتر ولادي، ابني صار عمره ديجا 18 عام، وبدقولي بقولولي أنه في رابيل جديد بعتقد للمنانجيت ولازم روح أعمله، وسي $200. والله صراحة أنا من بعد ما عاملة كل الرابلات وخالصة وعلى أساس خلصنا، ما قبلت روح. ما بعرف حضرتك شو رأيك؟
1: كل فترة بيطلع شيء جديد كمان؟
0: هلأ الركومنداسيون بخصوص اللقاحات تتغير مع الوقت.
1: أوكي.
0: يعني هلأ الركومنداسيون اللي مدام عم تحكي عنها مزبوطة، يعني ليتلي طلعت نيو ريكومنديشن إنه فاكسان المناجيت التهاب السحايا لازم ينعاد every 3 to 5 years. أوه. بالبلدان يلي هاي ريسك. هلا نحنا يمكن مش بلد هاي ريسك، بس نحنا ولادنا يلي عمرهم بين 16 و 18 لازم ياخدوا هيدا الفاكسان، لأنهم اكسبوزي على الجامعات، لأنهم بيسافروا أكتريتهم، بيتعلموا برا، سو رح يكونوا ان كولكتيفيتي. مشان هيك رابيل فاكسان المناجيت بهيدا العمر صار almost obligatoire. يعني بأمريكا نحن وقت يجوا لعنا يقدموا لنا فايلات تنمديلون يهون يسافروا، ما فيهم يروحوا إذا مش عاملين فاكسان مناجيت بين ال 16 و 18 سنة.
1: أوكي.
0: خلص صار must، لأنه شافوا cases وعأثر هيدا الكيسز يلي انتشرت، قالوا أنه لازم ينحمل مجتمع أكتر من هيدا الفاكسان، surtout عند الأدوليسان يلي هن أكتر أكتر شيء إكسبوز لعجقة، بيروحوا بيسهروا بيسافروا كل شيء. فأكيد أنا بنصحها للمدام أنه تعملوا للفاكسين.
1: بعد فويس.
5: مجور دكتور يعطيك العافية، أنا بدي أسأل عن موضوع الفيتامين، هل تعتبر أنه لازم نعطيهم الفيتامين أو أنه العام بيحصلوا عليه من الخضرة والأكل والشمس وهيك هو كافي؟ شو رأيك بالموضوع؟
0: سؤال حلو. هلا الفيتامين نحن بنعطي سوبليمنتاسيون، يعني منزيد على الأساس اللي بتطلع من الأكل ومن الإكسبوزيسيون على الشمس. بس قديش عنا إكسبوزيسيون على الشمس هلا 2026؟ عنا أولاد قاعدين على سكرينز كل نهار يوم بعد الظهر، أو عم يدرسوا بيتهم كل يوم بعد الظهر 9 أشهر بالسنة. عندك 9 أشهر ظهروا بالشمس بالويكند، سوني با سوفيزون. So at least supplementation بالفيتامين دي كتير مهمة للولاد، لأنهم عم بيكبروا عظمهم عم بيطول.
1: لأي عمر؟
0: As much as possible.
1: مش إنه بس بعد السنتين منوقف يعني، حتى لا يصيروا
0: لا يكبروا. لا يكبروا
1: نفس يعني
0: في ديزينيت يعني بنعطي كل عمر شيء. في كمان recommendation قديش نعطي كل ولد وليش
1: بريماتوري بينعطي شيء. حتى نحن الكبار بتلاقي كل فحوصاتنا قدام فيتامين دي
0: واحد. نحن منفكر انه بلبنان عنا اكسبوزيسيون طويلة على الشمس، هذا الشيء ما انه مزبوط. نحن اكترية اوقاتنا جوات بيوتنا او بمول او يعني الاكسبوزيسيون اصلاي ما بتأدينا تنعطي الابار ان فيتامين دي. يعني الفيتامين دي is a must اكيد. هلأ الحديد في كيسز إذا ما است، يعني إذا حدا عنده فقر دم، إذا حدا بيسخن كتير، إذا حدا بريماتوري، إذا حدا بيردع بس إكسوزيف ما من ماما، كمان في ريكومنداسيون. أكيد في واحد إنه مش ضروري كل السنة يعطي فيتامينز، بس بده يكون في فترة من السنة الولد عم ياخد فيها أموا الفيتامين دي بلوز أموا الحديد.
1: وفي المالتي فيتامينز اللي بيعطون كمان للولاد الصغار قبل السنتين كدوز يومي، يعني برأيك إنه إذا عم يأكل منيح وهيك ضروري نعطيه؟
0: برجع بحكي بالمالتي فيتامينز في أهم واحدة اللي هي الفيتامين دي.
1: بس فيتامين دي مركز.
0: سو هن حسب البيديات طبعاً، إذا بفضل يعطي الفيتامين دي لحال، في بيديات ما بيحبوا يعطوا كومبلكس دو فيتامين، بيحبوا يعطوا كل فيتامين لحاله. وفي دوتر بيديات بيعطوا. أنا اللي بيهمني الأند ريزلت إنه الولد يكون عم بياخد أموا بأول سنتين ولا بعدين الأبار عن فيتامين دي نسيسار لقاله، لأنه رح يعوزه. يعني
1: اليوم كتير عم نشوف عم يعطوا قصص سوبليمنتس للولاد تيساعدون تيطولوا أكتر، شو رأيك بهول؟
0: صراحة أنا ما بعطي هيدا النوع من السوبليمنتس وما عندي فيدباك سيانتيفيك عليهم. سو بفتكر يمكن أندوكرينولوج بيقدر يجاوب أكتر على هالموضوع تما كون عم بقول شي غلط. أنا شخصيا ولا مرة استعملتهم، يلي شفته عنهم ما حسيته تريز افيكاس، بس برجع بتحفظ عن جوابي، يعني يمكن يكونوا افيكاس وانا غلطانه، ما مش بالدومين تبعي. يعني ولا مره استعملتهم ولا مره فري ما ركزت عليهم.
1: وشو الموضوع بنقز يعني انه بدي اعطي شيء تيطول
0: صح،
1: يعني هيدا واحدة قبل ما تعرفي شو فيهم بتشوي بتنقز. بس في اهل يعني بيكون عندهم مشكله ما بدي اولادي يطلعوا صار بدي اعطيهم فيتامينز وبيروحوا لهيدا النوع. اكيد مثل ما قلت بيكونوا مستشارين اختصاصي. في حدا بعت لي سؤال على الواتساب عن موضوع النوم، انه عنده ولد عمره 2 بينام 4 ساعات بنهار وكل الليل، إزت نورمال؟
0: إذا الولد وقتها بيوعى نشيط بيلعب بياكل بفز بينط بيلعب مع أصحابه ما في مشكلة.
1: ما في مشكلة ينام قد ما بده ما دام مرتاح. شو مشكلتك؟ شو مشكلتك بالموضوع؟ بعد موز
4: دكتور، في هلأ حملة جديدة بخصوص كل شيء شامبو جل دوش ديو للتينيجرز اللي ببلشوا يحطوا رول آن، انه لازم يكونوا كلهم أورجانيك. طب نحن اللي عم نشتريهم أوريدي من السوبر ماركت او اللي كنتوا تنصحونا فيهم از حكمة حكمة اطفال، انه نشتري مثلا للجونسون، نشتري ايش يعني برودكت هيدا الكوزمالاين، هول كلهم بور لزانفان أو كافاييه بتيت في مثلا جيل انتيم. هلا صار في حمله جديده انه هول كلهم نون اورجانيك وهول فيهم برودوي كيميك ومضرين. سو شو رايك بهذا الموضوع بليز؟
1: اول شيء انا الدعايه ما بدفع، حتى 3-4 دعايات انا ما خصت. شو رايك بالموضوع
0: هلا بخصوص الدعاية؟ نحن كبيدياتر مثلا أنا ما بوصف
1: نوع معين
0: نوع معين
1: من اللي شو في بقلبه يعني ingredients.
0: صح سو أكيد أفضل نروح على شيء أورجانيك لأنه أنا ما في أعمل لهم غارانتي أنه برودوي ما فيه شيء 100% ما عندي غارانتي أنا مثل مثلهم من هالناحية بفضل روح على أساس أورجانيك أساس سيف أساس في عليها إتود بس مثل ما عم بتقول يعني الأساس بتتغير مع الوقت ما هيدا الطب يعني مع الوقت بيكتشفوا أساس منيحة بطلت منيحة وأساس منا منيحة
1: صابون بلدي خلينا على الصابون هذا الوحيد اللي ما تغير عبر العصور بس أنه بيعمل شوية أكزيما يعني
0: يمكن لا
1: بينشف الجلد لا بس ايه مثل ما عم تقول يعني حتى هلا تينينجر صاروا انه انا ما بحط رولان الا هيك ما بستعمل شامبو الا هيك هلا هو اكيد احسن
0: مش غلط
1: يعني
0: بالعكس انا أفضل. انا مع انه تينينجر كمان يفكر شو عم بيستعمل ويروح على البرودوي فارماسوتيك اكثر من الاساس اللي بيلاقيها
1: حتى دواء غسيل للتياب شو نوع البرودوي للتياب اللي عم نلبسه قد فيه بلاستيك قد فيه قطن
0: يعني قد ما منفوت بهدول المواضيع رح نلاقي ثغرات ما في مجال بس انه بدنا نلاقي الاحسن على طول
1: توازن اول سؤال حسيت بالحلقه
0: خلصي؟
1: شفتي؟ قالت لي 40 دقيقة كثير قلت لها ما رح تحسي فيها
0: عجبت خلصي؟ ما حسيت فيها أبدا
1: هلا رح أترك لك آخر دقيقة تتوجهي نصيحة لكل أم عم تسمعي خصوصي أم عاملة لكل أم هيك عتلانة هم أولادها بالمجال كمان لأنك طبيبة أطفال
0: هلا لكل أم عاملة بقلها ما تحس بالتقصير تجاه أولادها إذا هي بتعتبر حالها فريمون عم تعطيهم قد ما بتقدر من وقتها لأنه هي عم تشتغل لإلهم هي مش بس عم تشتغل لإلها هي أوكي بتشتغل لتتقدم وتتحسن ويكون عندها يمكن مركز وهيك بس هي عم تشتغل لتحسن لهم حياتهم وتأمن لهم أدوية وأكل وتياب وسفر والدنيا يعني هالتقصير مش هالتقصير هالقلة الوقت معهم هي لإلهم مش ضدهم
1: يعني حدا ما نحس بالذنب كأمهات لو شو ما عملنا
0: صح يعني لو شو لو بقيت بالبيت ساعتين أو عشرة رح تضلها تحس إنه في شي ناقص تجور بس هي لا ما مش لأنه عم تشتغل تحس بالعكس أنا بلاقي إنه الولد حلو يشوف أمه عم تشتغل وعم تتقدم وأمبيسيوز يعني حلو يكون يتعلم إنه هو يكون أوتونوم كمان وأندبندون على كبر مش غلط بس وقت اللي بكون عندها بوقت برات شغلة لازم هالماما تكون حد ولاده بفهم كلنا اوقات بيطلع بينا يمكن نروح نعمل برونزاج بعد الظهر لحالنا او شيء بس هيدا مش حق مش حقنا هلا هلا اذا ولادنا صغار بدنا نعطيهم الوقت الزايد تبعنا لالهم بكره بيكبروا بنصير نستحلي نقعد معهم هيك بيخبرونا اهلنا فلا ما تحس بالذنب وتستفيد من كل دقيقه فيها تكون مع ابنها او بنتها وعطول تستشير حكمة عطول تاخدهم عند البيدياتر حتى لو مش بوقت فاكسيناتهم لازم تعمل لهم تشيك اب كرمال تتأكد من وقت للتاني انه كل شيء ماشي مثل ما لازم ما تستحي تسأل الحكيم ولا سؤال الحكيم نحن شغلتنا نتحمل ونستوعب كل الأسئلة اللي بتجينا وهيك تنبسط فيهم as much as possible عن جد لأنه الوقت بيقطع كتير بسرعة
1: مثل ما قطعت هالحلقة كمان عندي كتير أسئلة بلكي مسكي وقتها مرسي كتير دكتور
0: مرسي
1: لين لحضورك معنا نورتينا وهيك عطيتينا من خبرتك ومن كل هالإكسبرينس اللي عم بتعيشيها ثانكيو إلي مسيحة على الإخراج الإذاعي كانت معكم من وراء الميكروفون ريم حرب شويح ملتقانا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بموضوع دايما لقلك
6: Woman Talks مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي Woman Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شي مرة نايم لا أقل من دقيقة، حقك تعرف إنه الميكرو سمي البعض بيقول إنه بيصير إذا حدا كان عم بيعيد عمل ممل ومتكرر أو إذا عم بيسوق. وأكتر أوقات بيكون فيها الإنسان مشروع للنوم بهالطريقة، بمعنى آخر إنه ينعس هي بين نص ليل وستة الصبح وبعد الظهر، ومرتبط بقلة النوم ويكون متراكم ومنه إرادي، يعني أفولونتير. في كتير نصايح بهالإطار حتى الواحد ما ياخد هالغطة وتروح عليه بحوادث لا تحمد عقباها، أبرزها إنه ينام منيح ويأكل منيح حتى جسمه ما يعوز الغطة اللي بتكون أقل من دقيقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أشار موقع ولا إلى أن قادة أمنيين وعسكريين إسرائيليين يبدأون اجتماعات لبحث كيفية الرد على هجمات حزب الله الأخيرة. معاريف نقلت عن مصادر أن حزب الله خاض معركة دفاعية في مرتفعات علي طاهر قبل استهداف الدبابة ومقتل 4 جنود. ميدانيا جرح 5 أشخاص في حصيلة الغارة على بلدة عين برداي البقاعية. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن. لبنان الحر.
0: قال عضو كتلة حزب الله علي فياض إن بقاء أي جندي إسرائيلي على أرضنا يؤكد شرعية المقاومة في قتالها والتصدي له على حد تعبيره. بعد قيامهما بعمليات السلب في جبل لبنان، أوقفت شعبة المعلومات لبنانيا ولبنانية في محلة مروكز، وبالتحقيق معها اعترفت فتاة بما نسب إليها لجهة تنفيذها برفقة الأول العديد من عمليات السلب، إضافة إلى تعاطي المخدرات. دعت الصين جميع الأطراف ولا سيما إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف النار. أخيرا أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن حركة عبور السفن في مضيق هرمز عند أعلى مستوياتها منذ منتصف نيسان الماضي. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: تحضرني طرفة مفادها أن كاهناً مارونياً وشيخاً درزياً تفقا على تناول الغداء معاً، فاشتريا فروجاً وجلسا إلى الطاولة، ثم راحا يتناقشان حول تقسيم الفروج بينهما، فاقترح الشيخ الدرزي أن يأكل أجزاء الفروج التي يبدأ اسمها بحرف القاف، فوافق الخوري ليبادر الشيخ بتنفيذ الاتفاق. هذه هي القوائم يا أبونا، هينا كلناها، وهذه هي القصبة يا أبونا، هينا كلناها، وهذا هو القفص الصدري، هينا كلناه، وهذا هي القوانس، هينا كلناها، وهذا هو القلب يا أبونا، هينا كلناه. فقاطعه الخوري مستهجنا وضحكا: يا شيخنا، كنت أقول فرد مرة هيدا قروج مش فروج، وكله كله. أوردنا هذه الطرفة لنقول إن إيران اليوم تتصرف مع لبنان وفق معادلة تريد ما لها لها وما للبنان لها، معتبرة أن وطن الأرز مجرد ولاية تابعة، تفخر بأنها تفاوضت عن لبنان وباسمه، وبأن اسم لبنان ورد في بنود الاتفاق لجهة وقف النار على صعيد المنطقة ككل. ويفخر الأخ قليباف بأن لبنان دفع عددا من الشهداء والخسائر دفاعا عن إيران أضعاف ما دفعته إيران نفسها. وحزب الله من الشيخ نعيم منزول يفخر بأن الحزب فصيل في جيش الولي الفقيه. ليس هذا فحسب، بل إن إيران وحزب الله ينتقدون بوقاحة ما بعدها وقاحة كيف أن لبنان بقيادة الرئيس جوزيف عون يفاوض إسرائيل برعاية أمريكية، بينما إيران نفسها تفاوض الشيطان الأكبر، بل إنها توصلت معه إلى اتفاق مبدئي. في الخلاصة أيها الإيرانيون ويا جماعة الممانعة عندنا، لبنان ليس لقمة سائغة وتاليا لا يؤكل لا باردا ولا حارا، لبنان ليس قروجا تلتهمونه بحجة حمايته. أتعرفون قصة ذاك الدب الذي قتل صديقه النائم بحجة ضرب ذبابة كانت تحط على جبين صديقه؟ أتعرفون المثل القائل ومن الحب ما قتل؟ أتعرفون قصة ذاك الفطحل الذي حطم تلفزيونه المنزلي الجديد عندما شاهد على شاشته وجه نتنياهو؟ هذا ما أنتم ترتكبون بحق لبنان. لا نريد دعمكم المسموم، ولا نريد حبكم الملغوم. ما شفنا نهار أبيض في لبنان منذ دخول الحرس الثوري إلى بلدنا من البوابة السورية في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. ألم يتعلم حزب الله من أمثولة غزة؟ لقد نفذت حماس عملية طوفان الأقصى، وكي نكون منصفين كانت أجرأ وأوسع عملية أطلقها الفلسطينيون على إسرائيل، ولكن كان الرد الإسرائيلي الذي دمر غزة وهجر أهلها وقتل منهم نحو 50,000، وهو رقم مرعب قياسا لعدد سكان القطاع. فماذا فعلت إيران وكيف دعمت غزة؟ شولحت كم صاروخ لرفع العتب واتكلت عليكم كي تتولوا المهمة، فاغتيل السيد حسن ومعظم القادة والكوادر، وعادت إسرائيل إلى الجنوب مع الدمار والخراب. لن تأخذون تكرارا بالتهويل والهوبقة، على أمل أن تنتصر الدولة عندنا على رواسب الدولة العميقة، وأن تبادر لتقول للمحور الممانع وبالفم الملآن: قضي الأمر، الأمر لي، كما قال سمير جعجع بالأمس، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 38 ألف ليرة والمازوت 41 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,312 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,330 ألف ليرة، مازوت 1,964 ألف ليرة، والغاز 1,224 ألف ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: لبنان. أولا، انتهى زمن الساحة وصندوق البريد. الاتفاق الأمريكي الإيراني بين الصفقة والصفعة والتطبيع والترقيع. التفاوض ينجح عندما يفضي إلى حصر السلاح وانسحاب إسرائيل. الكاتب والباحث السياسي الياس الزغبي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مراد. تحية طيبة مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من حوار حر. المثل المعروف بيقول يقطع الشك باليقين، بينما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فينا نقلب هالمثل لنقول يقطع اليقين بالشك، لأنه كل يوم برأي وما عنده إشكال يتعاطى مع إيران، مرة كعدو يستحق الموت ومرة كصديق يستحق التحية. بس الأكيد أنه بهالمعمعة لا أمريكا خسرت ولا إيران ربحت، والحقيقة الواضحة بدها وقت تتبلور وساعتها نقدر نحكم عن نتائج. مشان هيك لبنان غير معني بهالجدل إلا من باب المناخ العام، لأنه مشكلة لبنان بوجود حزب مسلح خارج الشرعية. بيكفي نرجع شوي لورا لنتأكد أنه إسرائيل انسحبت كلياً 3 مرات وكان الحزب بحروبه العبثية عم بيردها على لبنان. اليوم الدولة أمام مفصل أساسي حتى تثبت حالها، وحزب الله ما في يرجع إلى ما قبل حربي الإسناد، والرهان هو على استقرار ويمكن سلام ثابت، إلا إذا جماعة الممانعة بدهم يستمروا باستغلال لبنان كساحة وصندوق بريد، وحينها سيكون كلام آخر. بسمنا اليوم نستضيف الكاتب السياسي والإعلامي المخضرم الياس الزغبي المعروف بمواقفه السيادية، وأكيد كان له محطة نوعية بالبدايات بإذاعة لبنان الحر. مشان هيك رح اسمح لحالي أقول أهلا وسهلا فيك أستاذ الياس
2: ببيتك. تسلمي مدام جمانة، وبشكرك وبهنيك على المقدمة اللي بتختزل المشهد اللبناني فعلا هلأ بعد المذكرة التفاهم وبعد التطورات الحاصلة. بالحقيقة يعني هالمعاكسة اللي عملتيها للمثل إنه
1: يقطع
2: الشك باليقين، هلا هو يقطع اليقين بالشك، معروف عن الرئيس ترامب، يعني صرنا بنعرفه كتير منيح من رأبه، إنه ممكن يدلي بموقف برأي وممكن يدلي بعكسه، ولكن هيدا يمكن بيخفي استراتيجية مش هو وحده بيوضع على الولايات المتحدة. هناك في دولة عميقة بكل معنى الكلمة، يعني بالمعنى الإيجابي، مش التجربة اللبنانية بالمعنى السلبي اللي بتستغل الدولة وبتجوفها وبتفرغها من ذاتها. فهيدي السياسة الأمريكية أثبتت أنه في عندها ثوابت، مش كل يوم في موقف أو، والبرهان أنه حتى بلحظة النشوة بهالاتفاق أو مذكرة التفاهم، بلحظة النشوة من قبل فريق الممانعة أو محور الممانعة، بيّنت أنه واشنطن متابعة سياستها، والبرهان هو وضع لبنان هلأ، هالعقوبات الجديدة المستمرة والمتراكمة، هل يعني القبول ربما في يقين وشك بذات الوقت بعمليات إسرائيل العسكرية بالجنوب، واللي عم بتلاقي دايما العذر مثل ما قلتي بمقدمتك 3 مرات انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، دليل إنه هي ما عندها طمع بالأرض اللبنانية أو بالسيادة اللبنانية، وكان حزب الله كل مرة يسترجعها بشكل كتير هيك سافر. وهلأ يعني أكتر وأكتر خسر خط دفاعه الأول اللي هو اللي بيسموها قرى وبلدات الحافة على حدود الخط الأزرق، خسر الخط الثاني يعني اللي ملاصق لنهر الليطاني، وهلأ هو عم يعني بيعمل حروبه بالخط الثالث، والخط الثالث يعني عامة بمنطق الحروب بيكون خط الدفاع الثالث، بيكون خط الدفاع الأخير يعني خط الاستسلام ورفع الراية البيضاء. وهيدا طبعا تفاصيل ممكن نضطر لخلال هلأ.
1: قبل ما نحكي عن إلغاء محادثات اليوم بالبروموسيون، ورد الاتفاق الأمريكي الإيراني أو مذكرة التفاهم بين الصفقة والصفعة، تعتبر كانت صفعة لمين وصفقة على حساب مين؟
2: هي بالحقيقة مشروع صفقة، من صفعة، يعني ما فينا نقول إلا على المستوى العسكري البحت الميداني البحت كانت صفعة عسكرية لإيران. أما بالسياسة فمجرد استمرار هذا النظام أو ما بقي من هذا النظام، فممكن نقول لا، إيران ما تلقت صفعة سياسية بمعنى صفعة سياسية، تلقت صفعة عسكرية. معروف أنه إداه خسرت من قدراتها من طاقتها العسكرية وخسرت الرهان على الاستمرار بكل أهدافها الأساسية. يعني أهدافها الأساسية مثلا خدي نموذج مضيق هرمز، إنه بدها تفرض رسوم وكذا. حتى هلأ بالفترة التجريبية اللي هي 60 يوم، هي الفترة التحضيرية للاتفاق إذا في اتفاق فعلا ثابت، رح يكون في مرور للسفن والنفط والغاز والتجارة بدون رسوم. يعني فإذا على المستوى العسكري في صفعة أو حتى شبه هزيمة للنظام الإيراني، على المستوى السياسي في نوع من استمرارية ما لهذا النظام، على المستوى الاقتصادي مرهون المستوى بمقدار فعلا التزام إيران بما يتفق عليه، خصوصا بالنسبة لمسألة الملف النووي. لو هيدا خاضع لشهرين من المحادثات، وأمريكا كانت واضحة وترامب كان واضح أنه نحن ما رح نفرج عن دولار واحد من الأموال الإيرانية إلا بناء على التقدم والالتزام اللي بتقدمه إيران بالاتفاق اللي منكون وقعني.
1: نعم. تنحكي عن إلغاء محادثات اليوم. نعم. قيل سبب لوجستي وتقني، ولكن يبدو أنه سبب سياسي. إيران حاولت فرض تفسيرها للبنود المتعلقة بلبنان على بقية الأطراف، هل هالشي قابل للتصديق؟
2: هلأ مثل ما منتابع ومنشوف ومنقرأ والتحليلات والتفسيرات، أنه الولايات المتحدة الأمريكية ألغت هذا اللقاء الأول للبحث في الاتفاق النووي وغيره، لأنه إيران عم بتفسر الاتفاق على ذوقها بالنسبة للبنان، وعم تحط شرط أنه أنا ما بكفي بالمحادثات والمفاوضات إذا ما بتوقفوا بشكل شامل وكامل، وقف إطلاق نار كامل بلبنان. ما هي في ازدواجية عند النظام الإيراني بالحقيقة، أو عند القيادة الإيرانية، من جهة بتقول بدها وقف إطلاق نار شامل وكامل، من جهة تانية عم توعز على الأقل أو عم تصدر أمر
1: لفصيلة المسلحة
2: لزراعة بلبنان، لوكيلة بلبنان، لفصيلة بلبنان اللي هو حزب الله، أنه يستمر بوقف بإطلاق النار على القوات الإسرائيلية. والبرهان أنه في 4 قتلى إسرائيليين سقطوا مبارح بالليل بعتقد بمنطقة كفر تبنيت، وهيدا و17 جريح، وهيدي يمكن أثقل نتيجة ثمن عسكري دفعته إسرائيل بيوم واحد منذ بداية الحرب الأخيرة، يعني بعد 2 أدار الماضي. فمشان هيك في التباس كبير وغموض كبير بالاتفاق هيدا أو بالمذكرة التفاهم هيدي على مستوى يعني مثل البسطجي، يعني قصة البسطجي الشهيرة بأوبرات الأخوان رحباني، كل واحد بيقرأ المكتوب عزوقه، يعني بيقرأ مثل ما هو بده. مشان هيك ربما إيران تقرأ تماما كما قرأ حزب الله بلبنان اتفاق وقف إطلاق النار والأعمال، وقف الأعمال العدائية ب 27 11 2024. هلأ تماما إيران تعيد الكرة ذاتها، عم تحاول تفسر هذا التوافق أو هذا التفاهم أو هذه يعني مذكرة التفاهم على طريقتها هي، وهيدا بيأكد أنه نحن رايحين على تعقيدات أكثر وأكثر بالمفاوضات إذا استمرت. يعني هلأ ألغوا يوم المفاوضات اللي هو اليوم بدون ما يحددوا لحد هلأ يوم آخر، يعني شوفي إذا في إشكالية، إذا في عقدة عم تعترض هالمفاوضات اللي جاي. لعل الإنجاز الوحيد، وهيدا يعني أشار له مبارح دكتور سمير جعجع بحديثه تلفزيوني وقت بيقول أنه الإنجاز الوحيد إذا فينا نحكي هو فتح مضيق هرمز، وفتحه بشكل حذر وفتحه ورفع طبعا الحصار البحري الأمريكي. طيب هدف، فإذن هالهدف المبين من كل هالتوافق اللي صار لحد هلأ هو اقتصادي بحت. يعني كأنه الرئيس ترامب، رئيس الأمريكي دونالد ترامب، عم بيقول أنا عم حقق انفراجي واسع للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، لأنه كان عم يمرق بفترة اختناق بفعل اقفال مضيق هرمز. فإذن إذا بقى نحسب حسابات الربح والخسارة اللي ربحان لحد هلأ اقتصاديا على الأقل هي الولايات المتحدة الأمريكية وسائر العالم وأكتريته الغربي، يعني حتى الصين تستفيد من فتح مضيق هرمز، ولكن ما فينا نحكي عن أي نصر انتصار. وهون يعني لابد من التوقف عند البيان الأخير اللي صدر باسم المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. أكيد مش هو كاتب النص، يعني لأسباب صحية ما بعرف وضعه تماما شو هو، اللي أصدر هذا البيان هو تماما المجلس قيادة الثورة، يعني أحمد وحيدي والمجموعة اللي معه. مشان هيك هالبيان هيدا أحدث إحباط مزدوج فعلا من بعد هالهمروجة وهالاحتفالات انه انتصرت ايران، وخاصه بلبنان يعني حزب الله واللي دائرين بفلكه قليل ما طبل وزمر وهال 48 ساعه، بيجي بيان المرشد الايراني بيحبط، ما بيجيب كلمه عن انه انتصار، انه حققت انتصار ايران، بالعكس بيان محفوف بالشك، ابدا ما في يقين، ومرهون بشو بدها امريكا بعدين وشو المفاوضات بتنتج. أما الإحباط الثاني والذي لا يقل يعني تأثيرا وسلبية هو هالبيان بيعكس مدى الصراع الداخلي
0: بإيران.
2: نعم. ما بين يعني في عبارة وردي بالبيان بتقول ووجهة نظر المرشد مختلفة، إنه شو مختلفة، وحملوا الرئيس الجمهورية الإيرانية يعني بازشكيان مع فريق عمله، يعني وزير الخارجية عراقشي والتاني رئيس المجلس الشورى يعني البرلمان الإيراني قليباف، إنه حملهم مسؤولية مباشرة، يعني الحرس الثوري عم بيقول لهم أنتوا بدكن هيك هالاتفاق على كل سلبياته على كل غموضه، أوكي تحملوا المسؤولية. هيدا بيعكس الداشي هالصراع الداخلي، هالتناقض الداخلي داخل القيادة للنظام الإيراني.
0: وكان في تظاهرات بإيران وقت
2: سابقا
0: كمان عن مذكرة التفاهم.
2: واليوم إذا بتقري الوسيطة، أنا بسميها إحدى الوسائط مش وسيلة إعلامية، اللي هي جريدة الأخبار اللي بتنطق بشكل أو بآخر باسم حزب الله وباسم إيران، عم بتقول انه في أكثرية شعبية وسياسية رافضة او متململة او مش عاجبة هيدا الشيء اللي اسمه مذكرة التفاهم.
0: استاذ الياس، اذا سلمنا جدلا انه واشنطن هي الربحاني، البعض بيعتبر انه مضيق هرمز كان اصلا مفتوح قبل الحرب.
2: نعم.
0: وايران كانت تحت العقوبات كمان والاموال الايرانية مجمدة. طب هيدا انتصار لترامب برأيك؟
2: هيدا أنا بسميه يعني سميته انتصار مع تحفظ بسيط، وحصلت انتصار اقتصادي.
0: نعم.
2: لأنه لأنه إعادة فتح مضيق هرمز عم تتم على شروط جديدة، ولو أنكرت إيران هذا الأمر ما بقى فيها تفرض رسوم بحجة أنه أنا دولة متشاطئة مع عمان، سلطنة عمان، وحدنا بيحق لنا نفرض رسوم لأن هيدي منطقة جغرافية خاضعة على سيادتنا. هيدي منطقة جغرافية أو ممر بحري جغرافي أممي دولي، في القانون الدولي هو اللي بينظمه. ربما الرئيس ترامب نجح في تحرير، يعني هذا بده إثبات طبعا مع الوقت مع المفاوضات، مع أنه يحرر هالمضيق من ربقة السيطرة والسيادة الإيرانية، لأنه طبعا سلطنة عمان أقل بكتير تأثيرا على مستوى القوة والقدرة وكل شيء. يعني السيطرة راح تكون والسيادة راح تكون إذا استمرت لإيران. هيدا في هلا علامة استفهام حول نجاح الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعيد النظر بوضع مضيق هرمز تيكون فعلا مضيق في حرية ملاحة، منه مثل قناة السويس مثلا. قناة السويس يعني ما هي داخل الأراضي المصرية، داخل السيادة المصرية، ما فينا نشبههم ببعضهم. مشان هيك رايحين نحن على صياغة جديدة إذا بدك للممرات المائية كلها سوا، وتحديدا مضيق هرمز. وبينما الملفات الأخرى النارية، الملفات الأخرى المعقدة مطروحة خلال هالستين يوم، وربما مع تمديد أكثر بدون أفق واضح. يعني الملف النووي مش معروف شو مصيره، الأرصدة المجمدة مش معروف شو مصيره، وأمريكا عم بتقول أنه ما بدفع أي قرش قبل ما تلتزم إيران بكل شيء بدنا نتفق عليه، فكله معلق.
0: والأزرع
2: ما هي تابعة، والبالستي في إشارات صدرت عن من واشنطن بشكل يعني إعلامي إذا بدك، إنه بمرحلة لاحقة ستبحث مسألة الأزرع. وعمليا الذراع الفعلي الباقي هي حزب الله. لأنه منعرف مثلا التشكيلات التنظيمات المسلحة، يعني الحشد الشعبي بالعراق كيف عم يستسلم أو عم ينضم للدولة تباعا. والحوثيين شفنا أنه ماشي قاعدين يعني هيك تحت مراقبة، تحت ضغط سعودي من جهة، بيهددوا هيك شوي أنه منسكر باب المندب منضرب إسرائيل، والنتيجة ما عم بيعملوا شيء. فهالزراع الوحيد اللي باقي فعالي نسبيا هي حزب الله، محكومة هذه الزراع، هذا السلاح محكوم بالتصفية. هلأ بتقولي لي أمتى وبأي وسيلة ومين بده يصفي هالسلاح، بأكد لك أنه كل الأمور متجهة بشكل غير مرتد، يعني غير قابل للعودة إلى الوراء لحسم مسألة سلاح حزب الله. هلأ من خلال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، من خلال الجيش اللبناني إعادة إحيائه وتسليحه ودعمه، من خلال قوة دولية تحت الفصل السابع أو متعددة الجنسيات، أو إذا هودي هتلت وسائل ما زبطوا، يعني منكون عم نترك لإسرائيل هي وحدة تحسم هالوضع. بينما الإشارة هيك اللي كانت غريبة شوي من قبل رئيس ترامب على دور
0: سوريا،
2: أحمد الشرع وسوريا، بعتقد منا واقعية، منا عملية، لأنه في كتير تعقيدات حول هالموضوع، مش بهالسهولة لا تركيا ولا المملكة العربية السعودية ولا العرب عموما ولا لبنان بالأساس أنه بيقبل أنه هيك نستبدل ضغط عسكري بضغط عسكري آخر بحجة أنه بدنا نتخلص من سلاح حزب
0: ولا
2: الله.
0: الشرع
2: فينا نتخلص من سلاح حزب الله بوسائلنا الخاصة، ولو أخذت شوية وقت في عملية تضييق. هلأ دخلك هالعقوبات اللي عم بتصير وعم تتكرر، مش تضييق على حزب الله سياسيا، ما هو تضييق سياسي، وهلأ عم نشوف انه في عودة الى التضييق المالي، وفي الجيش مع هيك بلباءة ودراية وخطة هيك هادي ومدروسة كمان يضيق عملية تضييق على سلاح حزب الله. مش انه والله ساعة البدو حزب الله بيركب صاروخ هون، قاعدة صواريخ هون وبيطلق الصاروخ ساعة البدو، قادر الجيش انه يراقب ويحاصر ويطوق ويضيق على الاقل على كل هالحراك العسكري. بتصور في وسائل ممكن نلجأ لها ونتخلص من هذا العبء، من هذا اللي يعني العقدة الأساسية اللي عم توقف بوجه السلام، السلام في لبنان والسلام في المنطقة.
0: حكيت عن العقوبات وآخرهم مبارح على الوزير السابق سليمان فرنجي وعلى محمود قماطي، ومثل ما فهمت من حكيك أنه هيدا البروسيسوس ماشي
2: مكفى طبعا.
0: هيدا يعني توقيت اليوم قبل إلغاء مذكرة التفاهم.
2: هلأ التوقيت رح لك وين مهم، هلأ ما في توقيت هيك مدروس يعني ومخطط من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، لأن يعني وزارة الخزانة الأمريكية صار لسنين بتدرس ملفات وبتشوف وين الضرر، مين أكتر شيء عم بيأذي من خلال دعمه وحضانته لسلاح حزب الله اللي مصنفته أمريكا منظمة إرهابية. طبعا أي واحد بده يدعم هذا السلاح، بده يدعم هذه السيطرة من قبل حزب الله على الدولة اللبنانية وعلى القرار السيادي اللبناني، أكيد أمريكا عم تاخد إجراءات فيها. لعله الوحيد اللي كان سبب الفساد هو بقانون ماجنيتسكي هو لجبران فيسيل، يعني حاولوا يفسروها لأنه داعم وحليف لحزب الله في ورقة التفاهم، ولكن كان واضح السبب هو سبب الفساد، الفساد المالي وغيره. بس معظم العقوبات تستهدف كل من بيقدم كباية مي لسلاح حزب الله، وهيدا بده يكفي لقدام. هلأ العقوبات على سليمان فرنجية، على قماطي، على فريق مالي بيزود حزب الله بالأموال، على ما بعرف شو الاسم، هيدا بيزيد الطين بلة، بمعنى أنه له تأثيرات سياسية على الأشخاص المستهدفين. يعني خدي مثلا سليمان فرنجي، أنه مرشح رئاسي كان درجة أولى وكان عنده
0: مرشح طموح. فرنسا كان
2: طبعا ومرشح ربما غيره، بقى مجرد التصاقه بحزب الله كان عامل لإسقاط ترشيحه، وكان عنده حظوظ وراحت الحظوظ لأنه هالقد كان قريب وملتصق بسلاح حزب الله. كيف هلأ أنه إذا كان في بقية أمل أنه يقول بعدني مرشح وفي إمكانية أعمل رئيس جمهورية بعد 4 سنين أو 5 سنين، هلأ يعني بينه وبين حال

0: عنده 2 أو 3 نواب حلفاء يمكن عاملين كتلة، عنده قاعدة شعبية مناطقية عائلية معروفة، انه هودي كلهم ممكن انه يعني القاعدة العائلية يمكن تزداد يعني تقربا منه او هيك ردة فعل عاطفية باتجاهه، ولكن على المستوى الوطني العام لا، هالعقوبات بتأثر سياسيا. خلينا نعترف انه فيها تأثير سياسي، دخلك انه بالصدفة هالهبوط اللي هبطوا التيار العوني مع جبران باسيل والعقوبات ما كان لها تأثير. طبعا هالتعرجات بهالسياسة اللي نفذها مع عمه رئيس جمهورية وقبل رئيس الجمهورية، هالتعرجات وهال يعني الخيانات للمبادئ اللي كان يطلقها هي أساس بسقوطه شعبيا وسياسيا، ولكن كمان العقوبات الأمريكيين كان لها تأثير على هالمستوى.
1: مين بعد بتتوقع توصل له العقوبات؟ معقول للرئيس بري؟
0: ليش لا، نحكى بالموضوع يعني. طيب إذا العقوبات بتصيب زراعين لإله أمنيين، زراعة أمني في بيروت زراعة أمني في الجنوب، مش هيك؟ إنه يعني اللي بيستهدف الأزرع الأمنية بيستهدف الأزرع ما بيستهدف الرأس، ممكن كتير. هلأ عم بيحاول الرئيس بري بهيك بالحنكي اللي معروف عنه فيها والأرانب اللي بيطلعها، إنه يمشي بين النقط، يحاول يخلص حاله من هالمأزق. بتشوفيه كيف بتصريحاته هيك، اعطونا وقف اطلاق نار وخدوا ضماني مني إنه حزب الله بيلتزم. ما حزب الله ما بيلتزم معك، حزب الله بيلتزم مع إيران. وأثبتت إيران إنه عم تستخدم حزب الله بورقة المفاوضات، واليوم عم تستخدمه أكتر. اليوم تحديدا بهالمواجهات اللي عم تكون أقوى ويمكن تقوى أكتر، عم تستخدم إيران لسلاح حزب الله من أجل الضغط بورقة المفاوضات، تأجيلها مثل ما صار بسويسرا أو تعيين موعد آخر، وأنه أنا معي ورقة مهمة وأنتم وقفتوا إطلاق النار بلبنان، مع أنه هو اللي عم بيتسبب باستمرار وقف اطلاقنا. أنا محله بقول له لحزب الله جماد ما تطلق رصاصة وحدة، بنختبر ساعتها إسرائيل إذا بتلتزم أو ما بتلتزم. بس إنه يقول له بحجة إنه ولا طلعت مسيرة إسرائيلية أو دبابة تحركت بيطلق عليها صاروخ وبيسقط قتلى من العسكر الإسرائيلي، وتكون إيران قاعدة هيك إنه بريئة أنا ما إلي علاقة، ما هيدي صارت شغلة مكشوفة يعني.
1: عن الوضع المشتعل من ليلة مبارح لليوم، يعني التهديدات إسرائيلية وراء بعض عم بيكونوا أنه يجب أن يشتعل لبنان، وأنه قدام كل أم إسرائيلية عم تبكي بدنا 1000 أم لبنانية. فسقطت
0: يعني هذا كلام، هذا كلام صادر عن فريق داخل إسرائيل يمكن ما بيجسد السياسة الرسمية، إنه هلأ عم بيستهدف كل لبنان، بدنا نبكي كل لبنان، بدنا ندمر كل لبنان. يعني كلام هيدا بعتقد بروباغندا أكثر ما هو واقعي، ولكن هيدا ما بيعني إنه إسرائيل بدها ترد بشراسة على أي أذى وعلى هالأذى الكبير اللي صار مبارح وعم ترد. هيدا اللي خلى، لأنه إيران هي زركت حالها بهالموضوع، ربطت وأصرت بمقدمة المذكرة إنها تذكر لبنان 3 مرات،
1: مزبوط.
0: ولكن اللافت إنه ذكرته بس على مستوى وقف إطلاق النار، ما جابت سيرة الانسحاب. هلأ عم تحكي إنه لا، ما كمان نحن بدنا الانسحاب. طيب ما أنت ماضي على مذكرة على ورقة ما فيها ذكر للانسحاب، مش هناك عم بقلك إنه في قراءة خاصة لدى إيران لورقة التفاهم هيدي. وهيدا بيأكد أنه الصعوبات ستزداد أمام المفاوضات المقبلة.
1: حتى يعني الوقف النار إذا كان هو مهم، ولكن كمان اللي أهم أنه نزيل الأسباب يلي أدت لهيدي الحرب
0: طبعا.
1: وعلى رأسها
0: السلاح،
1: السلاح وأكيد حزب الله طبعا. يعني هيدا كمان ورد بالطائف وبعد ما
0: ورد
1: عم بيتم تطبيقه.
0: هون المغالطة بيقولوا ورد بالدستور، انه بالدستور قال في نص هني جماعة حزب الله انه في شيء بالدستور بيتيح وبيسمح بالمقاومة، ما في ذكر بالدستور لهالموضوع. باتفاق الطائف تحديدا تحديدا بيحكي عن انه من حق لبنان ياخذ كافه الاجراءات لتحرير ارضه، لتحرير الاراضي المحتله. كافه الاجراءات بتعني انه سلاح حزب الله، ما شوفي كيف بيفسروا الاشياء غلط يعني. لا اتفاق الطائف، حتى وقت بيلجأوا ايه ما الشرائع الدوليه ميثاق الامم المتحده بنص على حق المقاومه وحق دي. بنص على حق اي دوله بتتعرض لعدوان من دولة أخرى إنها تدافع عن نفسها بالوسائل اللي هي بتلاقيها مناسبة بما فيها التحالفات مع دول أخرى. هيدا هو الفكرة
1: وبقواها الشرعية
0: طبعا. يعني الدولة الشرعية يعني اليوم اللي بيمثلها الرئيس جوزيف عون، اللي بيمثلها الرئيس نواف سلام، الحكومة القائمة، هودي هن اللي بيقرروا كيف بدهم يردوا الأرض. مشان هيك هيدي بعتقد المرحلة هلا فرصة كتير مهمة للدولة اللبنانية، للشرعية اللبنانية، إنها تقتنصها تتقول أنا اللي بفاوض وأنا قادرة إني حرر لبنان ورجع له حقوقه بالأرض وبالسيادة، ولكن بدكن تتركولي مجال إنه ما في سلاح تاني عم بيخربط هالاتجاه أو هالمسار اللي أنا ماشي فيه. كل هدف حزب الله من وراء طبعا إيران هو خربطت المفاوضات المباشرة اللي بلش فيها لبنان. هلأ التحدي والاختبار الأقرب هو ب 23 يوم الثلاثة اللي جاي و 24 و 25 ثلاثة أيام رح يكون في بحث أمني على سياسي بالمرحلة اللي جاي. بيطلع بيان نوايا، ورقة نوايا، بيطلع جدول زمني، بيطلع بيرجعوا بيأكدوا على اختبار المناطق البايلوت زون، على المناطق الاختبارية، المناطق الأمنية. بده يكون في شيء جديد رح يصدر يوم الثلاثة والأربعة والخميس اللي جاي.
1: أكل حال رئيس الجمهورية كمان عم بيأكد غير أنه مستمر لبنان بالتفاوض عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أنه ما رح يصير في شيء على حسابنا
0: طبعا. يعني هلأ في تخوف إنه يكون في من يبيع ويشتري، وفي كلام عم بيطلع إنه بيعتنا أمريكا. أمريكا لو بدها تبيعنا أو لو بيعتنا ما مش تاني يوم تعمل عقوبات على كل واحد بأيد حزب الله وبدها تكفي فيه. أمريكا لو بدها تبيعنا كانت مثلا لقيت فعلا موقف جدي إنها تضغط على سوريا تتدخل، مش بس هيك مجرد شعار أو كلام، أو ما بتضغط على إسرائيل مثل ما هو مبين إنه تشوف كيف بدها تخفف أولا وتنسحب ثانيا ترجع السيادة للبنان والحقوق اللبنانية. فإذا كل التخوف من إنه أمريكا رح تبيعنا، إيه ما باعت غيرنا وبيعتنا بالماضي وبيعت فلان وبيعت فلان، دايما ما فينا نقيس على سوابق إلى ظروفها وإلى حيثياتها. مش معناها قاعدة أمريكية انه مثل ما بيقولوا اعداء امريكا يعني بيكونوا مطمنين، بينما اصدقاء لازم يخافوا، انه صديقه لازم يخاف لانه تتخلى عنه بلحظه. ما دي منا قاعده ثابته، هيدي بتصير حسب الظروف حسب التطورات، ولكن منا قاعده ثابته. ما في دوله بالعالم امريكا او غير امريكا بتكون عندها هذا مبدا بالدبلوماسية تبعها او بالسياسه تبعها، انه انا كل واحد بيساعدني، كل واحد قريب علي، كل صديق الي، كل حليف الي، على الكوع بضربه بغتاله. هيدي يعني.
1: ولمزيد من التأكيد في زيارة كمان مرتقبة لرئيس الجمهورية جوزيف عون لأمريكا.
0: أكيد رح يعني ترتب. خيالي أنه رايح رئيس جمهورية لبنان يشوف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تقله أنا بدي أتخلى عنكم وأنا بدي بيعكم، يعني في منطق شوي بالسياسي. خلينا لأنه عم نسمع كتير، بتعرفي قديش في هيك ضجيج أنه انتصار إيران وأنه أمريكا باعت وأنه تغير. ما في شيء تغير. اللي باقي لحد هلأ بس أنه فتحوا مضيق هرمز. اللي باقي لحد هلأ مواجهات الجنوب باقي، ماني شايفها عم ترجع لورا. الملفات الأساسية الخطيرة اللي تبع إيران خاضعة للنقاش وللمفاوضات، ما في شيء بعد ثابت، ما في شيء نهائي، وكله بعده الأمور بعدها هي ذاتها، ما في شيء تغير. تنحكي إنه والله لبنان مين باعه مين اشترت، بده يكون في شيء متغيرات. شو المتغيرات؟ ما في لحد هلا ما في متغيرات استراتيجية، في يعني لغط إعلامي، في توقعات، في تحليلات مني وجر، ممكن نحلل بهذا الاتجاه، ممكن نحلل بالاتجاه المعاكس، بس بدك وقائع. الوقائع بعد ما بينت وين رايحة، على أساس الوقائع فينا نرسم نتوقع مصير لبنان وإنه شو مستقبل لبنان.
1: تعويلنا على المفاوضات
0: طبيعي، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
1: طبعا بواشنطن،
0: وفي هون حسم واضح من قبل الدولة اللبنانية ومن قبل كل المؤيدين لهذه الدولة، من كل المكونات السياسية، الأحزاب، الطوائف، الأكترية الساحة من اللبنانيين عم يدعموا الدولة اللبنانية إنها تفصل فعليا ونهائيا عن مسار المفاوضات مع إيران، ما خاصة بهالموضوع. هلأ ربما الرابط الوحيد أو الانعكاس الوحيد هو قصة وقف إطلاق النار، لأنه نص عليها موضوع، بس وقف إطلاق النار ما كانت عملته أمريكا عدة مرات قبل وما صار. وقف إطلاق النار صار ب 27 تشرين الثاني 2024، وبعد منه مرتين ثلاثة لمبارح من شهر. فإذا مش إنجاز إيراني هيدا، يعني تتبيعه حرام يعني. وكمان بيئة حزب الله وحزب الله إنه شكرا لإيران، وشكرا لإيران إنه وقفت لنا إطلاق النار، ما وقفت شيء. هي باعت عم هيدا البيع الحقيقي، باعت حزب الله وهم إنه أنا شوف قديش أنا معك، وإنه قبل منا أطلقت كم صاروخ أنا سميته فيدرتيفيس، يعني عن جد إنه نوع من مفرقعات احتفالية ما كان إلهم أثر، ما بين إلهم أثر. والأكثر إنه أصفوا الضاحية عن جديد، وراح قتلة وجرحة ودمار وما ردت. يعني اللي امتعض من الواحد هو ترامب، يعني هي الولايات المتحدة الأمريكية مش إيران.
1: أستاذ الياس، حكينا أنه المفاوضات هي الأساس، ولكن إذا ما وصلت هالمفاوضات أنه حزب الله يسلم سلاحه، شو ممكن نوصل لوين؟ للبنان بصيغة جديدة؟
0: لكن كل شيء مطروح حسب الصيغة أو التركيبة السياسية اللي كانت بلبنان واللي ودت لها النتائج. أكيد بكل فكر سياسي هادئ مفروض يصير في إعادة النظر فيها، البحث فيها، ضمن وحدة لبنان، ضمن 10452، ضمن الحدود الثابتة والمعترف فيها دوليا، ضمن المكونات ذاتها،
1: يعني مش توصي
0: بدون إلغاء أي مكون، ولكن في صيغة حياة أنا بسميه مودوس فيفندي، يعني في صيغة حياة جديدة، حياة سياسية وحياة اجتماعية وحياة ثقافية وحياة مالية وحياة اقتصادية. كل هالحيوات مفروض تنبحث بهدوء، انه من حق كل مكون انه يعيش تجربته ويعيش ثقافته ويعيش ذاته، ولكن ضمن وحدة محسومة للبنان، ضمن سياسة عامة مبلورة ومتفق عليها. وهالحالة جديدة ما ممكن تنجح، ما ممكن انه يكون نقدر نوصلها الا بدها ضمانة. ضمانة شو هي؟ ضمانة كتير واضحة، الحياد. ما فيك تعملي هيك إعادة صيغة حياة جديدة داخل لبنان إذا كان لبنان بده ضل متمزق هيك ما بين الصراعات الآخرين، حروب على أرضه، حروب الآخرين اللي كرر رئيس الجمهورية أكثر مرة يسميها حروب الآخرين. وهذا كانت الامتعاض الأول، سبب الانزعاج الأول من إيران، وعلى أساسها صار كبرة القصة وصار في اتهام لجوزيف عون بأنه خائن وعميل.
1: أستاذ الياس، تنبعد عن السياسة بالختام، وكنا عم نحكي قبل تحت الهوى عن بداياتك بلبنان الحر، وحضرتك أحد المؤسسين مع الشيخ بشير.
0: طبعا
1: ترجع فينا الذاكرة لورا، بتخبرنا
0: أول شيء أهم شيء النوستالجيا. في فعلا هيك الواحد بيعيش نوستالجيا. المرحلة اللي أسسنا فيها الإذاعة 78 كانت مرحلة مفصلية، كان صعود نجم الشيخ بشير الجميل، كان في خطر كبير على لبنان الحر، مش الإذاعة، على لبنان الحر الدولي بكل مكوناته، وتحديدا المسيحيين اللي فيه، والحروب الخطرة اللي صارت، حرب الميت يوم بالأشرفية، وحرب بعدين زحلة، وحرب الشمال، حروب الشمال والقاع وغيره وغيره. فبهالمرحلة نشأت الإزاعة. هذه نشوءها كان على هالحالة، على هالمفترق المصيري. مش إن هيك بمرحلة من المراحل كنت عم خبرك وقت صارت حرب زحلة 80-81، قرر الشيخ بشير ومعه أركان بجامعة الكسليك الأبيتي نعمان وغيره أنه يسموا الإزاعة باسم سرياني، وفعلا سميناها باسم سرياني. كنت أطلع أنا وقدمت النشرة هنا إزاعة لبنان الحر وكذا كذا بالسرياني.
1: لا قلنا إياها بالسرياني.
0: بالسرياني لأنه راحوا فعلا أنه بدني يلاقوا صيغة. أولا بلشنا نحن نقول الإزاعة اسمها كان الرسمي هنا إزاعة لبنان الحر، إزاعة الصمود والمقاومة اللبنانية. لك إدي يعني جملة طويلة. كل ما بدنا نطلع نقول إليكم نشرة الأخبار من إزاعة لبنان الحر، إزاعة الصمود والمقاومة اللبنانية. قرروا على مرحلة شهر مش أكتر حرب زحلة إنه بدنا نسمي الإزاعة بالسرياني، نوع من ردة فعل على التاريخ والتراث والول.
1: شو هي يعني بالسرياني؟
0: ردت فعل عاطفية سياسية. بقى طلعت معهم راحوا على العراق حتى بعتوا وفد يجيبوا الاسم، ما طلع معهم اسم إزاعة بالسرياني. تعرف السرياني لغة تراثية تاريخية ما فيها كلمات حديثة إزاعة وتلفزيون ومدري شو. بقى سموا الإزاعة قولوا، قولوا يعني صوت بالسرياني، قولوا لبنان حيرو، إنه صوت لبنان الحر، إزاعة لبنان الحر. بيت مخرزانيتو لبنانيو مقاومو. بيت مخرزانيتو طلع انه ما في كلمة إزاعة، سموه بيت مخرزانيتو يعني معناها بيت الحكي، انه الإزاعة هي بيت حكي، انه طلعت هيك. فعلا تندرنا وصلنا نحكي، وانه انا يعني شخصيا كنت اولى هيك، ما بعرف اذا الفظها بالسرياني 100%، انا سريانيتي من بس كانت هيك نوع من تجربة طريفة. وقفت يعني ما ضلت أكثر من شهر. هيدي المرحلة فعلا كانت هيك محورية أساسية نشأت مع الإذاعة. أنا بقيت فيها 4 سنين، وبعدين يعني استلموا مسؤولياتها ناس مهمين وعندهم قدرة وطوروها، واسم الله عليكم. هلأ مبروك
1: الإذاعة بشكرك جديد. شكرا على وجودك معنا ببيتك بالرعبلك، ومستمعينا ومشاهدينا الكرام من إذاعة الصمود والمقاومة اللبنانية. نعطيكم موعد جديد الجمعة اللي جاي.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

0: بلا رحمه.
1: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع النائب مارك ضو.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
2: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. التصريحات الإسرائيلية نار، افتحوا أبواب الجحيم وليحترق لبنان كله. ترامب، سأكون قادرا على منع إسرائيل، ونتنياهو، أصدرت تعليمات بضرب حزب الله بقوة. بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين، اجتماعات مكثفة للرد، وبن غفير مقابل كل دمعة أم إسرائيلية 1000 لبنانية. غارات جنوبا وبقاعا، والجيش الإسرائيلي هاجمنا 100 هدف لحزب الله. نزوح جديد من سور وبنت جبيل، والجيش إلى دبين وبلاط للمسح الشامل. فرنسا والصين على إسرائيل، وقفوا النار. أمن الدولة يحبط كارثة محتمة في مرفأ بيروت بإعادة تصدير مواد نفطية شديدة الاشتعال. احتفال سويسرا أرجئ وهرمز عند أعلى مستوى لحركة عبور السفن منذ نيسان.

بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة صغيب مراد ورانيا غاوي غصيبة. وحصل ما لم يكن يتوقعه ولا يروج له من كانوا يحضرون لحدث سويسرا، إلا من تحت الطاولة ربما، فرموا كرة التأجيل في مرمى الهدنة والسلام. وكالعادة لبنان أكثر الملاعب تضررا بسبب سلاح مصر على الاستقواء في وجه الدولة الواحدة، والخوف كل الخوف من تفلت الأمور أمنيا في الداخل، أولا ناهيك عن تفلت السلاح جنوبا وشرقا، ما يستدعي المزيد من الإصرار الإسرائيلي على تحويل كل أرض يطأها الحزب وصواريخه إلى أرض ملؤها الدمار والحزن والبكاء. ووسط تصعيد غير مسبوق للتصريحات النارية الإسرائيلية وآخرها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ قليل، جاء موقف منذ بعض الوقت أيضا للرئيس الأمريكي يؤكد فيه من جديد أنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان.
1: إذن قال الرئيس الأمريكي لأكسيوس سأكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، فهم يكنون لي الاحترام ويفعلون ما أقوله. أضاف لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت أو سحقت، وعلاقتي بنتنياهو جيدة، ولكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أصدرت تعليمات بضرب حزب الله بقوة. أضاف الجيش سيبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عمله لإحباط أي تهديد.
1: على خط آخر، جدد كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام وسفيرة لبنان ندى حميد معوض تأكيد دعم الولايات المتحدة للرئيس جوزيف عون وللحكومة ومؤسسات الدولة، وشددوا خلال اتصال على التزام واشنطن المستمر بسيادة لبنان واستقراره، وبحثوا التحضيرات لزيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض والتي ينتظر تحديد موعدها في خلال تموز المقبل. كما سيجري روبيو اتصالا بعون اليوم في خطوة تعكس استمرار التواصل والتنسيق رفيع المستوى بين بيروت وواشنطن.
0: واليوم شدد السفير الأمريكي لدى إسرائيل على أن وقف النار يبدأ عندما يتوقف حزب الله عن إطلاق النار والقتال.
1: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وفي موقف جديد قال مقابل كل دمعة لأم إسرائيلية يجب أن تبكي 1000 أم لبنانية، ولبنان كله يجب أن يحترق.
0: وتعليقا أيضا على التطورات في جنوب لبنان، قال وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش افتحوا أبواب الجحيم.
1: الوزير إسرائيل كاتس قال من جهته الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان من ساحل البحر حتى مرتفعات قلعة الشقيف، ولن نسمح بإيذاء جنودنا ومواطنينا، وأي خرق لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله سيقابل برد قوي للغاية.
0: وقد أشار موقع ولا الإسرائيلي إلى أن قادة أمنيين وعسكريين إسرائيليين يبدأون اجتماعات لبحث كيفية الرد على هجمات حزب الله.
1: وزير خارجية فرنسا جون نويل بارو أعلن اليوم أن على إسرائيل وقف أعمالها العدائية في لبنان، ورأى أن شعب إيران هو الخاسر الأكبر في كل ما يحصل.
0: فيما دعت الصين أيضا جميع الأطراف ولا سيما إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف النار.
1: الميدان الجنوبي ملتهب، غارات وقصف ونزوح تمتد إلى البقاع. بول عباس.
2: أعطت العملية التي نفذت في كفر تبنيت ضد الجيش الإسرائيلي الذريعة لتل أبيب مجددا لصب جام غضبه على ما تبقى من القرى والبلدات بدءا من الجنوب وصولا إلى البقاع. فمنذ ساعات الصباح الأولى والمقاتلات الإسرائيلية تغير على العديد من القرى حاصدة المزيد من القتلى والجرحى. وفي شريط الغارات استهدفت حبوش والنبطي الفوقة، كفر تبنيت، سجد، جبشيت، بريئع الشرقية، كفر صير، الدوير، عدشيت وكسار الزعتر في النبطية، طول، طولين، جباع وعرب صليم والريحان التي سقط فيها قتيل وجريح. كما أغارت المسيرات على حروف وادي كفروة وبرج قلوي. بدورها قصفت المدفعية الإسرائيلية بعنف أطراف كفر رمان، النبطية، حي الرهبات، زبدين، كفر جوز، حبوش، كفر تبنيت وعلي الطاهر. التصعيد امتد إلى البقاع، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارات على عين بورداي في بعلبك ومزرعة في بلدة الجمالية، أسفرت عن سقوط 3 قتلى و5 جرحى. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن اجتماعات أمنية وعسكرية مكثفة عقدت للرد على هجمات حزب الله التي أسفرت عن مقتل 4 عسكريين. وأشار تقرير لموقع ولال الإسرائيلي أن تل أبيب تدرس خيارات عدة، من بينها توجيه ضربات واسعة إلى الضاحية الجنوبية أو الاكتفاء بتكثيف الهجمات على أهداف في الجنوب، بما يشمل تنفيذ عمليات برية تكتية للسيطرة على مناطق إضافية. في الأثناء تسجل حركة نزوح كثيفة من قضائي سور وبنت جبيل باتجاه صيدا وبيروت. وفي حصيلة غير نهائية سقط 18 قتيلا و33 جريحا في الغارات الإسرائيلية المكثفة التي شنت صباح اليوم وفق مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة.
0: من جهة ثانية، باشرت فرق من فوج الهندسة في الجيش اللبناني بمؤازرة وحدات عسكرية أخرى الدخول إلى بلدتي دبين وبلاط في قضاء مرجعيون للكشف الميداني على الأحياء والمناطق المتضررة عقب الأحداث الأخيرة. وتتضمن الأعمال إجراء مسح شامل للبلدتين تمهيدا لرفع الأنقاض وإزالة الزخائر غير المنفجرة والمخلفات الحربية، إضافة إلى سحب جسامين القتلى الذين لا يزال الوصول إليهم متعذرا في بعض المواقع. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم ورفع المخاطر التي تهدد السلامة العامة.
1: سويسرا إلى متى؟ مع ريتا الهندي.
3: بعدما أعلنت الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع في سويسرا، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي انتهاك لحقوق إيران سيقابل برد عسكري أقوى. وتوجه الحرس الثوري للسيد مجتبى خامنئي بالقول إن العدو تراجع يائسا عن تهديداته إلى موقع طلب التفاهم والمفاوضات. وكان البيت الأبيض أوضح أن الوفد الأمريكي كان جاهزا للمغادرة إلى سويسرا، إلا أن الزيارة تأجلت بسبب وصفه بالظروف اللوجستية المعقدة. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي تتمتع بلاده بحق نقد فيتو في مجلس الأمن الدولي، أشار إلى أن فرنسا لن توافق على رفع عقوبات المجلس عن إيران ما لم تقتنع بأن المحادثات بشأن برنامج طهران النووي تلبي ما تطمح إليه. وسط هذه الأجواء أعلنت مصر أن وزير خارجيتها سيستقبل نظرائه من السعودية، باكستان وتركيا يوم الأحد المقبل في مدينة العلمين على البحر المتوسط. وعن هرمز أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن حركة عبور السفن في المضيق عند أعلى مستوياتها منذ منتصف نيسان الماضي. واليوم أغلق الممر الملاحي المركزي في مضيق هرمز بسبب وجود نحو 80 لغما بحريا، ما أجبر السفن التجارية وناقلات النفط على استخدام مسارين بديلين عبر المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية. وفي إطار أذرع إيران في المنطقة، كشفت وكالة رويترز بأن الحرس الثوري الإيراني بدأ اعتماد استراتيجية جديدة في العراق تقوم على تشكيل خلايا سرية صغيرة تعمل خارج الهياكل التقليدية للفصائل المسلحة الموالية لطهران. وبحسب الوكالة فأن هذه الخلايا نفذت عددا من الهجمات بالطائرات المسيرة ضد أهداف وقواعد أمريكية في المنطقة خلال الأشهر الماضية.
0: عقوبات جديدة ورسائل أمريكية إلى حلفاء حزب الله. سيمونا حتشيدي.
4: في خطوة جديدة لتشديد الضغوط على حزب الله، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض حزمة عقوبات استهدفت مسؤولين لبنانيين وشبكات مالية مرتبطة بالحزب، وشملت العقوبات رئيس تيار المرد سليمان فرنجي ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماتي في إطار ما وصفته واشنطن بمحاولة لتقويض البنية المالية والسياسية التي يعتمد عليها الحزب داخل لبنان وخارجه. فماذا يعني توقيت هذه العقوبات؟ سؤال يجيب عليه الصحفي القضائي يوسف دياب.
5: الإدارة الأمريكية مستمرة بمحاصرة حزب الله وحلفاء حزب الله في لبنان، لأنه تعتبر أنه سياساتهم أولا تتعارض مع السياسة الأمريكية في لبنان، والمسألة الثانية أنه دورهم السياسي عم يقوض عملية بناء الدولة وأن تأخذ مؤسسات الدولة مسارة، وخصوصا الموقف الأخير اللي صدر. بعتقد هيدا القرار اليوم بمخص الوزير فرنجي الخارجية مبني على موقفه السلبي من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ترعاها واشنطن على أرضها، والمطالبة بتغيير حكومة الرئيس نواف سلام، وهذا ما يعني لا تقبل به أقله الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة. وبالتالي هذا استمرار، وهذا يناقض كل ما يقال عن أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم غيرت سياستها، أو الولايات المتحدة بدأت تتفهم واقع حزب الله وواقع حلفاء إيران في لبنان. أنا أعتقد هو مسار طويل واستكمال للمسارات السابقة اللي أدت إلى معاقبة قريبين من الرئيس نبيه بري، وطبعا نواب ومسؤولين في حزب الله، وأيضا يعني شخصيات سياسية في لبنان تدور في فلك حزب الله.
4: وفي الختام، هل تشكل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التصعيد المالي والسياسي ضد حزب الله وحلفائه، أم أنها ستبقى ضمن إطار الضغوط التقليدية التي اعتادها لبنان في خلال السنوات الماضية؟
1: سفراء يقدمون أوراق الاعتماد في بعبدة. مارسيل كرم العيلي.
6: التطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى الجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن، ملفات استعرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير المصري علاء موسى، الذي أكد بعد اللقاء دعم بلاده لخيار الدولة في لبنان والترحيب بالاتفاق الأمريكي الإيراني، آملاً أن يساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة ولبنان.
7: إحنا عندنا قناعة بأنه القرار يعود دائماً إلى الدولة اللبنانية، هي صاحبة القرار وهي اللي تقرر ما هي الخطوات التي تنتهكها. لكن إذا كان هناك مسارات أخرى، هذه المسارات تؤثر إيجاباً على ما يحدث في لبنان، أهلاً وسهلاً. ويمكن النهاردة في خيمة الرئيس عندما تحدثنا شرح بأنه هناك أمل معقود على أنه الجولات القادمة تؤتي نتائج جيدة، وهو مؤمن ونحن أيضا معه بأنه الالتزام الأمريكي سيساعد كثيرا في هذا الأمر.
6: وتسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري، إضافة إلى أوراق اعتماد كل من سفيري الجزائر وسويسرا. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: وزير الخارجية يوسف رجي تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الكندية، واستفسرت بحسب بيان عن تداعيات الاتفاق الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب لبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة. من جهته، أكد رجي أن الأولوية القصوى تبقى لوقف النار، مرحبا بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار، وشدد على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات، ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني الأمريكي، وصولا إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره.
1: عضو كتلة حزب الله علي فياض تحدث عن شرعية المقاومة.
8: كل اعتداء إسرائيلي إنما يعطي الحق للمقاومة في الرد عليه، وما دام هناك تواجد لأي جندي إسرائيلي على أرضنا اللبنانية، فإن المقاومة ماضية في مواجهته ومقاومته حتى تحقيق الانسحاب الكامل من أرضنا. هذه الثوابت ليست عرضة للمساومة، وليست عرضة للتراجع. هذه الثوابت إنما يقوم عليها موقف المقاومة الذي لا هوادة فيه ولا تراجع.
0: التقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على هامش الدورة العاشرة من معرض فيفا تيك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خلال جولة رسمية برفقة رئيس الحكومة نواف سلام. وتناولت المحادثات عددا من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى تطوير الكفاءات وتعزيز المهارات الرقمية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية في لبنان في إطار تعزيز التعاون بين بيروت وباريس. وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل جديدة للتعاون بهدف تسريع التحول الرقمي ودعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز المبادرات الابتكارية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
1: تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة من منع كارثة محتملة في مرفأ بيروت بعد تحرك حاسم أدى إلى إخلاء مواد نفطية شديدة الاشتعال كانت مخزنة داخل المرفأ وإعادة تصديرها إلى خارج البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الوقائية الرامية إلى منع أي مخاطر قد تهدد السلامة العامة وتفادي تكرار المأساة التي شهدها المرفأ في الرابع من آب 2020.
0: في الرياضة، المكسيك أول المتأهلين رسميا إلى الدور الثاني وسقوط كبير لقطر، وإيران تعترض لدى الفيفا. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
9: ضوء على المونديال. حجز منتخب المكسيك بطاقته للدور 32 من المونديال بعد ما حقق فوزه الثاني بالبطولة على حساب كوريا الجنوبية 1-0 ضمن المجموعة الأولى ليتصدر برصيد 6 نقاط. وبنفس المجموعة تعاد المنتخبي تشيكيا وجنوب أفريقيا 1-1. وتعرض المنتخب القطري لخسارة قاسية 6-0 قدام كندا اللي تصدرت المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن سويسرا اللي فازت بدور على البوسنة والهرسك 4-1. وأنهت قطر المباراة بـ9 لاعبين بعد ما طرد الحكم 2 من لاعبينها. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت بتلعب الولايات المتحدة مع أستراليا الساعة 10 المساء، واسكتلندا مع المغرب الساعة 1 بعد نص ليل، والبرازيل مع هايتي الساعة 3:30 فجرا، وتركيا مع الباراغواي الساعة 6:30 صباحا. أعلن مسؤول بالمنتخب الإيراني أنه اتحاد بلاده لكرة القدم رح يتقدم بشكوى للاتحاد الدولي الفيفا بسبب القيود المفروضة على منتخب بلاده خلال كأس العالم الحالية واللي عم تمنعه من الاستعداد بشكل مناسب ومريح لمباراته المقبلة قدام بلجيكا.
10: RLL Weather Report.

0: نص ربيعي مستقر على أن نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في أغلب المناطق. غدا السبت ترتفع الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، أما يوم الأحد فيكون الطقس صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال.
1: كان في النشرة: التصريحات الإسرائيلية نار، افتحوا أبواب الجحيم ليحترق لبنان كله. ترامب: سأكون قادرا على منع إسرائيل، ونتنياهو: أصدرت تعليمات بضرب حزب الله بقوة. بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين، اجتماعات مكثفة للرد، وبن غفير: مقابل كل دمعة أم إسرائيلية 1000 لبنانية. غارات جنوبا وبقاعا، والجيش الإسرائيلي: هاجمنا 100 هدف لحزب الله. نزوح جديد من سور وبنت جبيل، والجيش اللبناني إلى دبين وبلاط للمسح الشامل. فرنسا والصين على إسرائيل: وقف النار. أمن الدولة يحبط كارثة محتملة في مرفأ بيروت بإعادة تصدير مواد نفطية شديدة الاشتعال. احتفال سويسرا أرجئ وهرمز عند أعلى مستوى لحركة عبور السفن منذ نيسان. شكرا لإصغائكم، وشكرا للزميل ماريانو داود.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: جعجع والدولة العميقة. ليس المهم أن تعرف الحقيقة، بل الأهم أن تجهر بها. وليس المهم أن تجهر بها، بل الأهم ألا يكون جهرك بها داخل جدران أربعة، بل على الملأ لتصل إلى أكبر شريحة من الرأي العام. لنأخذ مثالا على ذلك الدولة العميقة التي طرحها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في إطلالته التلفزيونية. كم من المرات في اليوم الواحد يتحدث الناس عن ممارسات شاذة في الإدارات التي تعنى بشؤون الناس، وكم من المرات يعطون أمثلة من أرض الواقع ويؤكدون على تكرارها من دون حسيب أو رقيب. مع كل معاناتهم لا يجرؤون على البوح، لكن الدكتور جعجع فعلها، بقى البحث وتحدث بإسهاب عن الدولة العميقة المتجذرة في كل القطاعات. من هنا إلى أين؟ بكل بساطة يجب ملاقاته في منتصف الطريق. لا يكفي النق والترداد الببغائي داخل الجدران الأربعة، مطلوب رفع الصوت للتدليل على كل أداء شاذ في أي جهاز من الأجهزة الرسمية وفي أي إدارة من الإدارات الرسمية. فمن دون هذا النهج ستبقى الدولة العميقة وستزداد عمقا وستكون من دون قعر، وعندها لا ينفع القول لا تساعة مندمي.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكتر من إذاعة

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شي مرة نايم لا أقل من دقيقة حقك تعرف إنه الميكرو سمي. البعض بيقول إنه بيصير إذا حدا كان عم بيعيد عمل ممل ومتكرر أو إذا عم بيسوق، وأكتر أوقات بيكون فيها الإنسان مشروع للنوم بهالطريقة، بمعنى آخر إنه ينعس هي بين نص ليل وست الصبح وبعد الظهر، ومرتبط بقلة النوم ويكون متراكم ومنه إرادي، يعني أفولونتير. في كتير نصايح بهالإطار حتى الواحد ما ياخد هالغطة وتروح عليه بحوادث لا تحمد عقباها، أبرزها إنه ينام منيح ويأكل منيح حتى جسمه ما يعوز الغطة اللي بتكون أقل من دقيقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص. لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: نبدأ من الميدان، حيث استهدفت غارة إسرائيلية بلدة كفر جوز وبلدة الدوير في النبطية ودير الزهراني. حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا رأى في بيان أن إسرائيل لم تلتزم يوما بأي اتفاق لوقف النار منذ تشرين الثاني 2024 وصولا إلى مخرجات التفاهم الإيراني الأمريكي الذي أكد في بنده الأول على إنهاء الحرب في كل الجبهات بما يشمل لبنان. ولفت الحزب إلى أنه تصدى لتقدم الجيش الإسرائيلي عند تلة علي الطاهر وأوقع خسائر في صفوفه. في المقابل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعد اجتماع تقييمي حضره وزير الدفاع ورئيس الأركان أن حزب الله خرق وقف النار وأنه أصدر تعليماته للجيش بشن ضربات قوية ضد الحزب. واليوم دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التصعيد الإسرائيلي المستمر وقال ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسع للاعتداءات الإسرائيلية والمزيد من القتل والتدمير يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا، لا سيما وأنه طاول عشرات الأبرياء بينهم نساء وأطفال، ويستهدف عمليا كل المحاولات لتثبيت وقف النار وإنهاء الحرب، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي حصلت بين الولايات المتحدة وإيران، لكن ذلك لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن. وهذا ما أوصى به الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن، ولا يمكن التساهل في هذه المسألة لأن وقف النار الشامل هو المدخل للبحث في المواضيع الأخرى وأهمها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات في الجنوب وصيدا حتى مساء الأحد في 28 من الحالي. أفادت منظمة الصحة العالمية عن إصابة أكثر من 60 عاملا في القطاع الصحي في الكونغو الديمقراطية بفيروس إيبولا ووفاة 34 منهم. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

تحياتنا الكبيرة لكم مستمعي لبنان الحر وأصدقاء برنامج آرا للتيم من وين ما كنتوا عم تسمعونا من لبنان من كل المناطق اللبنانية ومن الخارج. حلقة جديدة قبل الويك أند مثل العادة بتضم أخبار منوعة وموضوع للنقاش، وما مننسى أنه نحن هلأ بأجواء مونديال، يعني أكيد في مسابقات وجوائز.

معكم سيمونا حتشيت رح رافقكم من هلا للأربعة إلا ربع، ومرافقنا كمان الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي، وزميلي إلي جميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و 102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

0: بندعيكم نتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على السوشيال ميديا، على اكس، على تويتر، على يوتيوب، فيسبوك وانستغرام. بأربعين دقيقة بعد شوي رح نكون معكم، ولكن كمان من بعد بأربعين دقيقة رح تكون معنا الزميلة وفاء شدياء بنجوم الظهر، ومنرجع نلتقي من الخمسة للست ونص وخمسة.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة رح نحكي عن بيانات رصد جديدة لمرصد الأعلام العربي لواجهات القنوات الإخبارية العربية الكبرى، كشفت عن تباين واضح بتوزيع جنسيات المذيعين والمذيعات مع تصدر لبناني لافت للمشهد العام، إلى جانب حضور نسائي متنامي بيطغى على أكثر من نصف طاقم التقديم بعدد من القنوات.

وهالبيانات أظهرت أنه الجنسية اللبنانية عم تتصدر المشهد بوضوح بالقنوات الإخبارية العربية الكبرى، إذ بتضم العينة 49 مذيع ومذيعة لبنانيين من أصل 143، يعني نسبة 25.4% من إجمالي العينة. بالمرتبة الثانية الفلسطينيين ب 24 مذيع ومذيعة، يعني 12.4%، من بعدهم كمان الجزائريين والمصريين والسوريين ب 17 لكل جنسية، أي 8.8% لكل بلد، من بعدهم كمان السعوديين ب 15، التونسيين ب 13، الأردنيين 11، العراقيين 8، السودانيين 5، إلى جانب جنسيات متفرقة.

يعكس الحضور اللبناني الكثيف بالقنوات الإخبارية العربية تراكم خبرة إعلامية امتدت لعقود، إضافة لقدرة الإعلاميين اللبنانيين أنهم يشتغلوا ببيئات عربية مختلفة وبأساليب تقديم منوعة، كما أنه تنامي الحضور النسائي بأشار إلى تغير تدريجي بطبيعة المشهد الإعلامي العربي، حيث صارت الكفاءة والخبرة بيتقدموا على الاعتبارات التقليدية. الحضور النسائي المتزايد بأكد أنه بعض القنوات أدركت أخيراً أنه الأخبار منا بحاجة بس لأصوات مرتفعة، بل كمان لوجوه بتعرف كيف تقرأ الخبر من دون ما تتحول النشرة لمناظرة سياسية.

استمرت السعودية بالمحافظة على المرتبة الأولى عالمياً بمؤشر الأمن السيبراني للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 يلي صدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD بسويسرا. وبيّنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أنه استمرار تصنيف السعودية بالمرتبة الأولى عالمياً بمؤشر الأمن السيبراني للعام الثالث على التوالي بهالتقرير هو انعكاس للدعم غير المحدود يلي يلقى قطاع الأمن السيبراني بالمملكة وبوصفه ركن أصيل بمنظومة الأمن الوطني، وهذا بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية واس.

بيعكس تصدر السعودية لمؤشر الأمن السيبراني العام الثالث على التوالي حجم الاستثمارات اللي ضخت بها القطاع، إضافة لبناء منظومة تشريعية وتقنية متقدمة خلت الأمن الرقمي جزء أساسي من الأمن الوطني. وبظل تزايد الهجمات الإلكترونية عالميا، صار التفوق بهالمجال معيار جديد لقوة الدول وقدرتها على حماية اقتصادها ومؤسساتها. ويبدو أن المملكة عم تحرس بياناتها بأحكام، بوقت بعضهم الكتار بيعتبروا أنه أقوى نظام حماية هو أنه نكتب الباسورد على ورقة ونحطها على اللابتوب.

مكملين بأخبارنا الترند لليوم، وبلوموا الكتار حالهم لما بيتراجع تركيزهم وبتتراكم مهامهم اليومية، وبلاقوا حالهم عاجزين أنهم يقاوموا جذب الهاتف الذكي كل مرة. لكن المشكلة فيها تكون أو ما تكون مرتبطة بضعف الانضباط أو الشخصية، بل بطريقة عمل نظام المكافأة داخل الدماغ. فمع كل نوتيفيكيشن وكل عملية تصفح وكل نقرة سريعة على المحتوى الرقمي، بيتلقى الدماغ دفعة صغيرة من الدوبامين، ومع مرور الوقت ببلش الدماغ بالتكيف مع هالنمط من التحفيز المستمر، فبيصير بحاجة لمستويات أعلى من الإثارة ليحس بالتفاعل نفسه. ويعد الدوبامين من أهم النواقل العصبية المسؤولة عن الحافز والتوقع وبذل الجهد، ومنه المتعة بس. فهو بيدفع الإنسان لا يبلش بالمهام ويكفي فيها ويحس بالرضا من بعد إنجاز هالمهام، ولها سبب بيواجه يلي بيعانوا من اضطراب بتنظيم الدوبامين صعوبات.

شوف الأبحاث الحديثة أنه أزمة التشتت منا دايما مسألة إرادة أو كسل، بل ترتبط بآليات بيولوجية معقدة داخل دماغنا. وبعصر النوتيفيكيشن المتواصلة والمحتوى السريع، صار الحفاظ على التركيز مهارة هي بحاجة لتدريب واعي تماما، كيف بيحتاج الجسد للرياضة للحفاظ على اللياقة.

على ما يبدو السمارت فون نجح بتحويل بعضنا لصيادين نوتيفيكيشن محترفين. بنفتح التليفون بنرد على المساج بنرجع بنفل بعد شوي كمان نرجع نفوت ونعرف شو في اخبار، لكن بننسى كتير انه ليش نحن اساسا فتحنا للتليفون. منه هذا الشيء ضعف بالتركيز بس، بل بانه الدوبامين صار مدير فعالي لجدول اعمالنا.

تداولت تقارير إعلامية ادعاءات بشأن تسريب سجلات داخلية بتعود لمجتمع سري يعرف باسم دايالوج. يقال أنه رجل أعمال بيتر ثيل أحد مؤسسي شركة تحليل البيانات والبرمجيات بالانتير أسهم بتأسيسه. وبحسب تقرير لمجلة تم الكشف عن سجلات داخلية مرتبطة بهذا المجتمع يلي يعتقد أنه تأسس بال2006 على يد ناشط سيبراني سويسري. وذكر هذا التقرير أن المجتمع يلي بيعتمد نظام العضوية بالدعوة بس بيعقد اجتماعات مغلقة تجمع سياسيين وممثلين عن حكومات أجنبية إلى جانب شخصيات بارزة بقطاع المال ومديرين تنفيذيين بشركات التكنولوجيا. ولفت إلى أن القائمة المسربة ضمنت بيانات شخصية وحالة العضوية للمشاركين. وذكر أنه القائمة شملت أسماء بارزة من بينها القائد الأعلى لقوات حلف الشمال الأطلسي الناتو بأوروبا، وزير الخزانة الأمريكي، سيناتور الديمقراطي كوري باكر، وسيناتور الجمهوري ومؤسس لينكد إن، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، والممثل العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، الشريك المؤسس لشركة بالانتير، ووزير الجيش الأمريكي. ولفت التقرير إلى أنه برنامج الاجتماع بيتضمن جلسات مثيرة للجدل، ومن بينها الحرب العالمية الثالثة، تأسيس طائفي، تأسيس حزب سياسي، العودة للطاقة النووية، تقنيات ساحة المعركة، وهل يمكن للمال أنه يشتري السعادة؟

هالتسريبات بتعكس حجم التشابك المتزايد بين عالم التكنولوجيا والسياسة والأمن، حيث صار المنتديات المغلقة اللي بتجمع مسؤولين ورجال أعمال وقادة رأي بتأدي دور مؤثر بالنقاشات الاستراتيجية العالمية، كما تطرح الحادثة أسئلة جدية حول الخصوصية والأمن المعلوماتي حتى بالنسبة للنخب اللي يفترض أن الأكثر دراية بمخاطر الاختراق والتسريب. وكل هالغموض والاجتماعات السرية والعقول اللامعة وبالنهاية تسربت الأسماء والمواضيع إلى العنن، ويبدو أنه نخبة العالم يلي تتناقش الحرب العالمية الثالثة وغيرها من المواضيع ما نجحت أولاً بشراء جدار حماية بيمنع تسريب قائمة الحضور. يعني حتى المجتمعات السرية اكتشفت أنه كلمة سري بطلت تصمد كتير أمام الانترنت.

أعلنت الجمعية الملكية الملكية البريطانية لحماية الطيور عن موت شجرة البلوط الأثرية الضخمة المعروفة باسم The Major Oak بغابة تشيروود والمرتبطة بأسطورة روبن هود، وذلك من بعد ما عجزت الشجرة اللي بيبلغ عمرها 1200 سنة عن انبات أوراقها بفصل الربيع الحالي. وبهالجمعية أوضحت أنه ملايين الزوار اللي توافدوا على مدار القرنين الماضيين لمشاهدة أغصان الشجرة الملتوية ومظلتها الشاسعة هونيك بهذيك المنطقة تسببوا بضغط التربة المحيطة بالشجرة، الأمر يلي أعاق وصول مي الأمطار لجذورها وأدى بالنهاية لوفاتها.

أيد رئيس وزراء إستونيا مقترح بشأن تشريع جديد بيمنح وكلاء الذكاء الاصطناعي هوية رقمية ورقم تعريف شخصي لكل وكيل، وذلك ضمن مساعي الدولة لمراقبة الصلاحيات يلي بتحصل عليها تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي والحد من صلاحياتها بتنفيذ الأعمال نيابة عن البشر والشركات.

تلخص المبادرة الإستونية اتجاه عالمي متزايد نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي قبل ما تتوسع صلاحيته بشكل بيصعب أنه نكون عم نضبطه. فمع انتقال وكلاء الذكاء الاصطناعي من مجرد أدوات مساعدة إلى جهات قادرة أنها تاخد قرارات وتنفذ مهام نيابة عن البشر، بتبرز الحاجة لأطر قانونية واضحة بتحدد المسؤوليات وبتحمي الخصوصية وبتضمن بقاء الإنسان يكون هو صاحب القرار النهائي. وعلى ما يبدو أن إستونيا قررت منح وكلاء الذكاء الاصطناعي بطاقة هوية قبل ما يطالبوا بحق التصويت أو تقديم طلبات للحصول على جواز سفر. فبعد سنوات من القلق من أنه تسيطر الآلات على البشر، وصلنا لمرحلة صار فيها الربط بحاجة لرقم تعريف

بالوقت اللي احتفل فيه المنتخب المكسيكي بانتصاره بمستهل مشواره بكأس العالم 2026، برز اسم غير متوقع على مواقع التواصل الاجتماعي، واسم منه للاعب سجل هدف حاسم أو نجم قاد فريقه للفوز، بل اسم لبطة صغيرة تدعى ماريلين صارت حديث الجماهير بساعات قليلة. وعقب فوز المنتخب المكسيكي على جنوب أفريقيا تحولت شوارع العاصمة المكسيكية لمسرح للاحتفالات الجماهيرية، لكن اللافت كان الظهور المميز للبطة ماريلين يلي تجولت وسط المشجعين وكانت لابسة قميص المنتخب الوطني وكلسات بألوانه، وسرعان ما انتشرت صورها ومقاطع الفيديو الخاصة فيها على مختلف منصات التواصل لتحصد ملايين المشاهدات وتتحول لواحدة من أبرز القصص المهضومة بالبطولة.

مارلين جانب مختلف من كاس العالم، حيث ما بيقتصر أو بتقتصر البطولة على الأهداف والنتائج، بل بتتحول كمان لمساحة للأصل الإنسانية والطرائف اللي بتوحد الجماهير وبتزيد أجواء من الفرح والعفوية. وبعصر وسائل التواصل معقول يصير رمز غير متوقع جزء من ذاكرة البطولة بقدر أهمية بعض النجوم. ويبدو أن المنافسة بمونديال 2026 بطل يقتصر على اللاعبين، فهذه البطة نجحت بخطف الأضواء من نجوم عم بيتقاضوا ملايين الدولارات. وبوقت كان البعض عم بيحلل الخطط التكتيكية، كانت هالبطة عم تحصد المشاهدات والإعجابات من دون ما تسدد

0: منقول انه عن جد مش هينة انك تكون لبناني. لبنان يلي اسمه تخطى حدود 10452 كيلومتر مربع. سوا رح نسمع هالحديث والدعوة من الفنان يورجو إلكا يلي بحاجة لدعم منا كلنا.
1: نحن اشتركنا بالمولاسال بمسابقة عالمية منظمتها الAFD أجانس فرانسيز بور لو ديفلوبمون، وهيدي المسابقة بتنص على أنه نبعث بودكاست مسجلين بأصوات الأولاد وشغل تلاميذ. يعني هؤلاء التلاميذ يلي عملوا البودكاست أكيد أول شيء بلشنا بتحضيرهم كيف بدهم يعملوا هالبودكاست هيدا، عطيناهم النقاط الأولية لحتى يحضروا ويعملوا جروبات يشتغلوا سوا. لما نعملوا الجروبات جوجلت الأفكار وأعيد صياغة هالبودكاست من قبل الدوكيومنتاليست بالCDI مدام كريستيان الخوري. أفكار الأولاد انصاغت بشكل صح، أكيد سجلنا هالبودكاست هيدا. يورجو إلكا أنا حطيت الموسيقى تبع البودكاست مع الإخراج. بعد البودكاست مع فيشيه للأكسيون اللي لازم ينعملوا، يعني للتسويق والترويج للفكرة، لأنه هي بمجرد ما أنه حكينا عن فكرة من الأوبجكتيف دو ديفلوبمون دورابل اللي هو الأسس اللي متفقين عليها بالأمم المتحدة كرمال ينشغل على البيئة وعلى حماية البيئة بالتربية خاصة، انبعت هالبودكاست مع ثلاث توجهات من الـ ODD أوبجكتيف دو ديفلوبمون دورابل كرمال ينحطوا بالديبو ليشترك البودكاست بالمسابقة العالمية. وفعلا قدرنا اشتركنا ووصلنا على الدومي فينال على النصف نهائي. اليوم تحديدا وصلنا خبر انه وصل البودكاست على الفينال على النهائيات من بين كل الدول، في 114 دولة مشتركة. مش هين انه لبنان يوصل على الفينال. نحن هلأ بخضم المعركة للتصويت كمان. اذا التصويت كمل معنا مثل ما لازم نقدر نربح مش بس جائزة الكرياتيفيتي اللي هي جائزة الإبداع العالمي بالبودكاست، نقدر نربح كمان جائزة الجمهور، لأنه التصويت اللي بيطلع بيقدر يأهلنا أنه نربح جائزة الجمهور. نحن هلأ بجائزة الجمهور بمنافسة شرسة مع تونس اللي هي بالكاتيجوري انترناسيونال يعني بالفئة العالمية، مع فرنسا. فرنسا عندهم أكثر شيء أصوات بالمبدأ، تونس من بعدهم، نحن الثالثين. هلأ إذا بنقدر نكثف أصوات لحد نص ليل اليوم، ساعتها بنقدر نربح كمان جائزة الجمهور العالمية.

إذا استمعنا للفنان يورغو إلكا وأستاذ الموسيقى بمدرسة المولا سال يلي بيدعيكم, ونحن كمان أكيد كلبنانية بندعيكم مستمعينا أن تكونوا عم بتصوتوا. كل اللي لازم تعملوا أنكم تفوتوا على offer-pedagogique.afd.fr وتكونوا عم بتصوتوا كرمال تلاميذ المولا سال. أكيد فيكم تفوتوا على شيء اسمه Réinventer le monde, هذا البودكاست نكون عم نصوت عليه. بس نفوت عليها في شيء اسمه جوفوت بور سو بودكاست, بتكبسوا عليه واكيد بيكون التصويت مشي حاله. ومش بس انه نكون نحن عم نصوت, ولكن نكون كمان نحن عم ننشر هذا اللينك كرمال نكون عم نساعد تلاميذ لبنان انه عن جد يوصلوا ويوصلوا للفينال, وكمان تكون الجائزة من نصيبهم.

كمان على offer-pedagogique.afd.fr. مع هالخبر اللبناني بامتياز ويلي ان شاء الله عن جد تكون اليوم مثل ما قلنا انه اليوم اخر اليوم على الساعه 12 بالليل بيكون التصويت بيتوقف وان شاء الله يا رب تكون نتيجه لصالح لبنان. لهون بكون وصلت اخبارنا لليوم، اكيد رح نكون راجعين معكم على الساعه 4 مع الزميله وفاء شدياق بنجوم الظهر، ولكن قبل وفاء رح نكون عم نتوقف مع محطه اخباريه مع الزملاء بقسم الاخبار.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شي مرة نايم لا أقل من دقيقة، حقك تعرف إنه الميكرو سمي البعض بيقول إنه بيصير إذا حدا كان عم بيعيد عمل ممل ومتكرر أو إذا عم بيسوق. وأكثر أوقات بيكون فيها الإنسان مشروع للنوم بهالطريقة، بمعنى آخر إنه ينعس هي بين نص ليل وستة الصبح وبعد الظهر، ومرتبط بقلة النوم ويكون متراكم ومنه إرادي، يعني أفولونتير. في كتير نصايح بهالإطار حتى الواحد ما ياخد هالغطة وتروح عليه بحوادث لا تحمد عقباها، أبرزها إنه ينام منيح ويأكل منيح حتى جسمه ما يعوز الغطة اللي بتكون أقل من دقيقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. الميدان نفذت غارتان إسرائيليتان على بلدة دير الزهراني، غارة على محيط زبدين وأخرى على جبشيت. دان رئيس الجمهورية جوزيف عون التصعيد الإسرائيلي المستمر قائلا إنه خطير ومدان ويستهدف عمليا كل محاولات تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب، خصوصا بعد التطورات الأخيرة بين واشنطن وطهران. وأكد الرئيس عون أن كل ذلك لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت، لافتا إلى أنه أوصى الوفد اللبناني المفاوض بذلك. أضاف: لا يمكن التساهل في هذه المسألة. في عين التين حضرت تطورات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وسفير السعودي الجديد فهد الدوسري. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي ندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان حذر من عواقبها على الأمن الإقليمي وحمل أمريكا المسؤولية المباشرة قائلا إن إيران ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية مصالحها وحلفائها. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي رد على دعوة الوزير الإسرائيلي تمار بن غفير لحرق لبنان، وقال عرقجي إن هدف جماعة الموت في تل أبيب هو الحرب الدائمة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مقاتلات F-16 مستمرة في دورياتها في الشرق الأوسط وهي يقظة ومستعدة للتدخل. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: طب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكتر من إذاعة

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شو كتراني الدوخة هالفترة؟ ما تخاف، مش كل دوخة يعني شي خطير. التشنج بعضلات الرقبة مع مشاكل بالمفاصل الصغيرة بالرقبة أحد أبرز أسباب الدوخة وعدم التوازن. كمان بتزيد الدوخة بعد القعدة الطويلة والمجهود الكبير والتوتر، وهل الشيء بيترافق مع وجع وتيبيس بالرقبة. طيب شو الحل؟ الحل بسيط، جلسات علاج فيزيائي تنزيل الوجع والتشنجات، وكمان إعادة المرونة للخرزين. هالشي عبر إجراء علاج نهائي تيستعيد المريض حياته الطبيعية وعدم تكرار المشكلة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان مليونين و312 ألف، البنزين 98 أوكتان مليونين و330 ألف، المازوت مليون و964 ألف، والغاز مليون و224 ألف.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

اليوم الجمعة 19 حزيران 2026، أوفى التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر، لجميع مستمعي نجوم الظهر. بلشنا هلأ وبيستمر نجوم الظهر لغاية الساعة 5:45. مارون بشعلاني على هندسة الصوت، وفاشي ضياء عبر الميكروفون.

0: الموضة هي العنوان العريض اللي طبع مسيرتها الفنية، من مسابقات الجمال لعرض الأزياء للإعلام للتمثيل للذوق الرفيع اللي أو هو بيلحق الموضة أو الموضة تلحقه. وأنا بعرف كتير منيح أنه المقدمة اللي حكيت عن الموضة وحكيت عن الجمال وحكيت عن الذوق الرفيع بتحبهم كلهم، بس أنا بعرف كتير منيح أنه الترحيب فيها كبنت زحلة هو الأحب لقلبها. أهلا وسهلا ببنت زحلة كاتيا كعدي.
1: أول شيء أهلا وسهلا فيك وتحكيو هالمقدمة الحلوة، وتحياتنا لأهل زحلة ولكل لبنان، ومبسوطة أنا موجودة معك اليوم.
0: يا أهلا وسهلا فيك كاتيا. طالما ذكرت لبنان، شو عم بيصير بلبنان هالأيام وشو الحل؟ وأنت كصبية من لبنان لبنانية، قديش عنا أمل، قديش نحن أبناء الرجاء، وقديش عنا رجاء، وقديش عنا تفاؤل بأنه الأشهر الجاية السنين كتيرة، ولكن الأشهر الجاية رح تكون أحلى من الأيام اللي عم نعيشها.
1: بس بأسف نبلش الحديث أنه نحن بطل عنا وطنية. صار كل واحد بشد على وين مصلحته، مين عم بفيده، مين عم بيخليه يكون موجود أكتر بالبلد وعنده السلطة الأقوى وعنده القوة الأقوى، فإن شاء الله القرود السود بيبيعوا حالهم. فده نبدأ بالوطنية، بس يصير عنا حس الوطن. أنا بسافر كتير، مثلا أنا بروح على مصر، يعني من أفقر إنسان، صحيح أنه بيكون عايش بفقر، عايش بقلة، عايش بمشاكل، بلك مصر اولا، بلدي اولا، وطنيتي اولا، رغم انه يمكن بيكون من الغني للفقير. نحن ما عندنا وطنيه، وللاسف هيدا الشيء. فبس يصير عندنا وطنيه ونحب لبنان، بس لبنان، ساعتها انا بحس البلد بيجلس، لانه كل واحد بيطلع بيحكي على ذوقه. ما حدا بده لبنان، ما حدا بده سياده. انا مره طلعت عم بحكي مقابله، بدنا سيادنه، بدنا وطن، بدنا دوله. لكيف عم تتفلسف؟ صرت اذا بتحكي بالسياده، بالسيادة والوطنية والبلد والدولة، يعني انت عم تتفلسفي، يعني انت عدوة. انا ما عم بفهم، انا ما بدي اكس وايجريك وزاد، انا بدي لبنان، بدي هويتي، بدي باسبور اللي انا حملته. فبيكون غبي وعم يستغبي غيره لانه عنده مصالح، يعني ناس ساعدته خلال فترة طويلة بالاكل بالشرب بالمصاري عملت لهم، يعني كيان مش هناك مبلومون، بس كمان انتم بالنهايه قاعدين بلبنان، انتم حاملين باسبور وتذكره لبنانيه، يعني شوي 50% على الاقل لبنان بنصير يمكن نقدر نتوصل لحال. فكل واحد بده يسب كل شخص ويتهموا صهيوني، بيتهموا عدو، بيتهموا ما بيفهم، او لانه فنانين بنحكي انه انتم ما تحكوا سياسه. انا عم بحكي، انا اول شيء عامل علوم دبلوماسيه وبتابع كثير سياسه، صح. بس لأنه دايماً الناس السيئة والناس اللي ما عندها شيء ترتكز عليه دايماً تتعرض، حتى فنانين عم شوفهم يتعرضوا للأشياء الخاصة دغري من الزنار ونازل. ما هي بتدل على طبيعتك أنت، بتدل على أخلاقيتك. احكيها بالسياسة، احكيها بالوطنية، احكيها بالقناعة وتتقنعك، بس لما تبلش بالزنار والنازل، يعني أنت كأنك عم توجه هالشيء لأمك لأختك، لأنه هيدي المرة اللبنانية هي أمك وأختك. فهيدا بيدل على أشخاص معينين تربوا على هيدي النفسية. فمش هيك لبنان تحس هالصراعات على السوشيال ميديا، بس يفكر انه هو لبناني ونحن منحب لبنان، دولة ضعيفة ودولة مكسورة ودولة اخذت مصرياتنا، كلنا هيك من كل الطوائف، بس نحن بدنا نرجع نعتمد على شيء اسمه دولة وجيش. لانه اذا ضلينا نكسر بالدولة ما راح نصير في وطن. السمبل ازت.
0: صحيح، عم تحكي من قلب محروق.
1: ايه، لانه انا اذا بدي افتح هلأ الحديث هيدا يعني كتير بكون صريحة، لانه تعبنا. يعني أنا بتتخيل خلقت بالحرب وبعدني بسمع عن الحرب وعن مشكلة ما بعرف، وبقول لز وين. نحن معنا مشكلة بلبنان، نحن دايما بنحل مشاكل الآخر. طب ليه؟ حدا حل مشكلة لبنان؟ سمي لي حدا جرب يحل مشكلة لبنان إلا إذا ما عنده مصلحة من لبنان أو تيورت لبنان بشي تاني. فهيدا للأسف، إن شاء الله إن شاء الله بالمرحلة الجاية كلنا عم نتأمل إنه ما بقى حدا يسيطر على لبنان. نحن أصلا عنا اكتفاء ذاتي من السياحة، من الطبابة، من ما ضروري يكون تكون أنت عندك زراعة، ما ضروري يكون عندك صناعة. بس نحن يعني متميز بالسياحة، إذا بيتركوا هيدا البلد يعيش ويكون متطور ومتحضر مثل ما نحن منسافر ومنتعلم ومنكون أخدين بوستات كتير مهمة بالخارج، قادرين نصنع لبنان جديد اللي كان يخبرونا أهلنا بالستينات بالستينات وبالسبعينات بس يحلوا عنا تنقدر نعمل بلد حلو.
0: ما بالسنين اللي مرقت التوجه شرقا وزرعوا على البلكون، يعني حكيتي عن الزراعة
1: انه خلاص، بس لحنا ما انت بدك تبلشي بركيزة بالبلد. اول شيء بدك تعملي دولة، الدولة تحافظ على المواطن وعلى امواله، على يعني انت لما بتدفع اتفاقات
0: على كرامته
1: وعلى كرامته وعلى يقدر يتطبب يقدر ياكل يقدر يشرب، مش 7000 فاتورة كهرباء 7000 فاتورة موتور يعني هدول الاشياء. بس تتركز بتبلش تفكر انت بالصناعة، خلينا نفكر هلا باللي عنا اللي هو بلد اخضر حلو فيه طقس حلو، نقدر نعمل نركز على السياحة وعلى السياحة الطبية والتجميلية. هاد بيقدروا ويرموا ايدهم عن المطارات عن القصص اللي نحن بنستفيد فيها كدولة، ويكون
0: مرافق
1: والمرافق المرفق قادر يعطيك كتير مصاري لخزينة الدولة وما نكون نحن مديونين، ويرجعوا يرجعوا المصاري للناس لأنه الناس شغلوها بمشاكل تانية وبحروب ما لها خصة فيها، ونسوها حالة ونسوها مشاكلها ونسوها مصرياتها ونسوها أنه هي كمان لازم تعيش. يعني نحن عم ندافع على الآخر تعيش، بس ما نحن منا عايشين
0: يعني عطول حروب الآخرين على أرضنا
1: على أرضنا. هو لبنان 10452 يعني مش هالبلد الغني معه مصاري اللي معه ما بعرف شو، يعني بلد قادر يقوم بحاله بس لحاله مش يحمل هموم غيره، وغيره أصلا هو يهتم بهمومه لا يقدر قبل لبنان يقوم بهمومه. يعني
0: علوم دبلوماسية وعلوم سياسية ورحتي على الجمال صحيح. كله اخترت العلوم السياسية ورحتي على غير مطرح
1: صح.
0: إرادتك كانت العلوم السياسية الخيار العلوم السياسية ولا لا درستيها وحطيتيها على جانب وقلتي أنا نفسيتي وطريقة تفكيري هي مع الجمال هي مع الإعلام هي مع
1: هلا انا قبل ما افوت على الجامعه مثل ما الكل بيعرفوا انا كنت بالمدرسه كان عمري يمكن شيء 14 او 15 بلشت اعمل اعلانات بسوريا
0: صحيح،
1: فبلشت هون المسيره يعني حسيت مثل كانه تعلقت فيها. هلا اكيد صغيره ولد وماني فاهم بشيء وعم بتسلى وعم بعمل دفي، بعدين بلشت اعرض فاشن شو لكثير مصممين بلبنان.
0: لمين عرضتي؟ خلينا نرجع شوي نتذكر،
1: نحكي عن شويري، نحكي إلي سعب، زهير مراد،
0: شويتر ولا شويري؟
1: شويتر شويتر كل الكولكشن تبع صباح لو صورت له، أنا كنت أملة لأنه فبتعرفي صباح الله يرحمها كانت يعني عندها الجسم والطول ف يعني هودي أرشيف بعقد نازل أكتر من 200 كفر إذا مش أكتر برح لأنه أنا عملته لصديق وعامل أرشيف مصورة لأكتر من ميك أب أرتست شي 200 ميك أب أرتست وكوفر بهالخلال هالخمس سنين اللي أنا كنت عارضت أزياء فيهم وأعلنت. هلا لما إجت مس لبنان صارت القصة أنه خلص بدي يكون في خيار ما فيني ضل منوعة، فقدمت مش أنا قدمت يعني طلبوني على ARTE وكان عمري 18 وبلشت بـ ARTE وبلشت كتقديم برامج.
0: بس قبل نطيتي على هالمرحلة انه ملكة جمال زحلة
1: صح
0: والوصيفة الاولى لملكة جمال لبنان
1: صح،
0: هي نطيتي عنا لانه يمكن ما بتحبي كتير تكوني وصيفة اولى، كنت بتتمني تكوني ملكة جمال.
1: انا دايما بقولها لا بالعكس الناس تذكرني انه انا ملكة جمال زحلة قبل على فكرة وصيفة لابس لبنان بيعرفوني انا من زحلة وخاصة الزحالة، بس انه هي مسيرة عن جد طويلة يعني انا بدي اعد الالقاب طالعة ملكة جمال الانديو طالعة وصيفة أولى لستوب موديل طالعة وصيفة تاني وستوب موديل طالعة ملكة جمال السمر طالعة ملكة جمال زحلة
0: اسم الله اسم الله اسم الله
1: وصولة لمس لبنان بمس لبنان كنت أول سنة جامعة يعني كنت بعدني داخلة
0: مين أيام كليموس
1: فأنا بس دخلت على مس لبنان قلت إنه كنت عم بعمل إنجليش لأنه بتعرف إن إحنا أنا مدرسة فرنسية
0: فكنت
1: على الانديو كنت بعد ما نقيت الميجر وحتى بتذكر لما سألوني سؤال الموحد هيدا اللي أنا زعلني لأنه جاوبت كتير حلو بوقتها بتعرفي بتبقى مبسوطة بحالك وخاصة ردة الفعل الجمهور بالسالة أنه خلص كعدة كانوا يعيطولي كعدة طالعة، فهون عن جد عملتلي زعل بس مع الوقت بتطلع أنه لا بالعكس مش اللقب بيعملك أنت الاستمرارية.
0: شو السؤال الموحد؟
1: سألوني إذا أنت اخترت تكوني ملكة جمال ولا وزيرة فأنا لعبة ذكاء لأنه أنا عم بعمل علوم دبلوماسية وتشز بتخوني كون يا سفيرة يا وزيرة يعني بالحق الدبلوماسي ما فيني أصلا أشتغل شيء تاني أو بالخارجية وأنا بمس لبنان ما فيك تقولي أنا بختار السياسة مثل ما البعض قال طب أنت ليه موجودة بمس لبنان يعني إذا منا دون مستوى. فقلت إذا بجا حلفنا الحظ اليوم كون أنا مس لبنان وأنا عم بعمل علوم دبلوماسية بركي بقدر مثل لبنان بالجمال وبالثقافة
0: حلو
1: فكان كتير حلو الجواب إنه فعلا هيك أنا عم فكر بس ما فيك تكوني بتو ميجر مختلف. يعني ما فيك بالحق الدبلوماسي خلص بتصير أجوائك غير
0: أنتوراجك غير هيك بينفرض عليك أمور كثيرة يعني.
1: يعني ما بيخلوك صحيح. تكوني عم تعملي شيء تاني فبوقتك انت عم بدرس للخارجية وعلى أساس أنه خلص بدي أقدم على الخارجية.
0: أخذت الليسانس تبعك ولا
1: أخذته؟ أكيد أخذته بجي بي أس 3.5 أوفر 4. لا حتى بالأنديو كتير زعلوا أنه دقولي أنه لازم تكفي ماستير وهيك بس أنه حسيت أنه ليه بدي كفي إذا بحق أشتغل فيها. وبلشت العروض بتعرفي من التمثيل للتقديم، كنت عندي أربع برامج بقدمهم على أرتي وكررت المسبحة بعدين انتقلت على روتانا بعدين انتقلت على قناة المرأة العربية والتمثيل، فحسيت أنه خلص بكتب لي هيدا السلك هيدا الطريق. ف
0: من شو كنتي خايفة لو طلعتي ملكة جمال؟ مش وظيفة أولى.
1: لا ما كنت خايفة بشي، بالعكس يمكن لأنه أنا كان صار لي 3 سنين.
0: أو لشو كنت حاسب حساب؟ لشو كنت حاسب؟ لأنه عادة مثلا بمسابقات الجمال للمشتركات اللي مثلا بيقولوا أنا إذا طلعت ملكة جمال دغري بفكروا أنه إذا بدي روح مثل لبنان بالخارج وهيك بالغلط ملكة جمال إسرائيل إجت حكيت معي أو تصورت معي أو شي بدون يخونوني
1: صح
0: يعملوني عميلة كله بيحسب هالحساب.
1: يعني معقولة ملكة جمال؟ طب يعني حتى اللي هو بيكره إسرائيل للعمى واللي قتلت له أمه وبي بس هو إذا بيقعد مع نفسه بهيدي ملكة جمال. امبارح ما كانت شيء يعني ما كنت تفكر فيها انه هي عميله، بنهار واحد صارت عميله. ما هي نامت قامت طلعت ملكه جمال، بعتوها لهالمخلوقه لتعرف الطابور اللي كان، بعتوها لهالمخلوقه لوين؟ على مسورد.
0: صح
1: يمكن بالغلط وقفت حدا تصورت حدا بس ما هيديك
0: او يمكن مش عرفتها بالاول.
1: لو عرفتها ما هيديك كمان عم تمثل جمال لا عم تمثل نتنياهو ما بعرف كيف في بوقتها ولا صحيح. عم تمثل اسرائيل سياسيا ولا هي مثل البنت الطبيعيه اللي طلعت ملكه جمال وطالعه مبسوطه بحالها دغري صارت عميل. يعني انا اذا وقفت حدا صرت عميل يعني شو حكيتها بالعبري يعني قلت لها ليك شوفي لي شو عم يصير باسرائيل وانا بوصل لك شو بصير بلبنان. يعني كانوا حاطين لنا سخافات براسنا منا طبيعيه. لو اوكي ما انت عدو ليك سوريا حكمت لبنان 40 سنة. شو اسمها سوريا؟ الشقيقة.
0: نحن بنقلع احتلال الاحتلال السوري.
1: شو الاحتلال؟
0: هلأ صارت الجارة والشقيقة.
1: لا بس هي احتلال. شو ما كنتوا تتصوروا مع السوريين؟ ما كنتوا تحكوا مع السوريين؟
0: صح.
1: ما كنتوا تتعاطوا مع السوريين؟ القادة شيء والشعب شيء عرفتي؟ واحتلتنا 40 سنة وما كانت مقصرة يعني. يعني ما في حدا حتى اللي كان ماشي بخط اللي هو السوري ما في يقول انه ما منه احتلال اللي هو مثل ما بيعتبره اسرائيل احتلت لانه عن جد كانت محتله المرفأ المطار المصاري. شباب انخطفت شباب على الهويه شباب بعد ما رجعت شو كانت يعني انجل على الارض. فلا بالجمال ما خصه يعني انا ما كنت دائما اقول انا وصغير قلت بحرام انه وقفت في واحدة حققوا معه انه طب هي رايحه تتصور مع كل الملكات يعني ما اجت حكيتها انه يلا بمضي كونترا هلا انا وياك بنزل على لبنان بخبرك شو عم بصير. يعني في اشياء بتبقى سخيفه صحيح. في قصص كبيره اكبر من هيك دول بتتعاطى فيها مش ملكة جمال رح تمثل جمال بلدها. يعني
0: انت مع السلام مع اسرائيل؟
1: هلا اذا بدي اقول ايش
0: شو قالوا ولا
1: لا بس عم بقول لك انا عم جاوب على السوشيال ميديا قبل ما جاوبك.
0: صحيح صح صح صح
1: بالنهايه برجع بقول لك بكل الحروب كان في دائما عدو وبكل الحروب كان في دائما محتل وبكل الحروب رجعت بس اتفقوا القادة طلعت بناس الشهداء وبناس اللي ماتوا وناس خسروا بيوتهم وناس خسروا أطفالهم وأمه وبيو ورجعوا اتفقوا وبطلت عدو. ما في عدو دائم
0: صحيح. وما في صديق دائم بالسياسة صح.
1: حتى هي السياسة هي هيدا العنوان للسياسة بس هيدا عاملين إياها نحنا مثل بعبع لحتى يضل في مشكلة أساسية
0: شماعة
1: اسمها حدود لبنان اللي ما هنخلص منها عرفتي. فأنا بدي
0: والقضية الفلسطينية
1: والقضية طب القضية الفلسطينية يا عمي أنا بلد قد النقطة أنا بدي أحرر إسرائيل لفلسطين.
0: ما هن الفلسطينية تخلوا عن قضيتهم بشكل ما أو بآخر.
1: طب ليه هن ما عم بحاربوا بعضهم؟ ليش وقفوا وعملوا هدنة؟ ليه نحن بدنا نكفي وكفينا صلنا 40 سنة قدرنا حررنا شبر من فلسطين؟ طب سؤال هيجاوبونا درنا بلحتوا اللينا زيادة. فلا أنا بدي سلام بلبنان بدي بدي أعيش برواء، بدي اقتصاد، بدي الناس تجي لعنا، بدي الدول العربية تجي لعنا، بدي سياحة، بدي الأولاد تطلع تتعلم، مش ناس بس ثقافة إنه أنا يلا موت وهيدي شيء كتير لا، أنا بدي تعيش وبدي تتعلم وبدي تتطور وبدي تنبسط بالحياة جاي المرة.
0: وبين المفاوضات المباشرة وغير المباشرة قديش بتضحكني هيك كتير،
1: شو هالسخافة
0: زيادة وقت
1: يعني هلا أنا بحكيك بس بالشاب اللي معنا بالكنترول بليز احكيها لمدام وفاء إلا
0: إلا
1: بس صح. انت ما قلت لك
0: لا ما قلت لك
1: يعني ما سمعتي
0: لا
1: كمان عم بقول لك هودي الزواريب
0: تليفون كاسي يعني
1: اقول تليفون كاسي انه انا ما تعاملت معك بليز طب تبي بحكي معه يعني مثل كانه شو
0: بده هو اللي بيحكي معي
1: هو بيحكي معك بس طب انا عم بحكي معه. بحكي معه بس انا عم بحكي معه صح. هو عم يحكي معك يعني هو صديقي صديقي عدوه
0: ايه يعني
1: انا زواريب
0: للاسف فكرتي بالهجره ولا لا
1: لا لا لا, لا
0: ابدا
1: لا. انا كتير بحب مصر وعندي بيت بمصر انا وجوزي لانه عنده شغل هونيك وكتير بحب هونيك لان عن جد شعب المصري لذيذ وبتحس هيك قلت لك يعني عندهم وطنيه لبلدهم شيء كتير حلو هيدا ان شاء الله نتعلمها بكل طوائفنا وبكل ادياننا نتعلم الوطنيه نحب بلدنا فبلدنا يحبنا فبروح كتير على مصر بس ولا مره لا فكرت اعيش برا لا ابدا
0: نعم كاتيا كادي سر وقدر
1: يس.
0: هيدا المسلسل اللي عن جد برمضان انحضر
1: صح
0: مع العلم انه كان في مسلسلات اخرى
1: صح
0: صار فينا عليها اكتر بكتير فيها ممثلين نجوم اكتر بكتير ولكن هيدا مني وجر يعني انا حضرته انحضر
1: صح
0: اول شيء لانه دراما محليه
1: لبنانيه بيور
0: صح صح واشتقنا للدراما اللبنانيه
1: صح
0: هلا بالحرام كان دراما لبنانيه
1: صح بس احنا عم نحكي عن انتاج اللي معودين عليه المتواضع مش انتاج كبير يعني الانتاج المتواضع انا بقول له لازم يزقفوا له
0: صحيح
1: لانه انتاج متواضع ما عندنا هالامكانيات الكبيره ما عندنا كل شيء بيختلف هونيك الإخراج الصورة الإنتاج كل شيء بيساعد يعني البروبس اللي بتحطيها بالديكور
0: صحيح
1: فما عليه نحن نجحنا وقدرنا خرقنا وقدرنا نبينا وقدرنا قومنا مسلسلات ضخمة وكبيرة ومصروف عليها كتير وإخراجيا سوبر روعة وما عليه لازم يزقفوا لنا ونحضر مثل ما عم تقولي وما في حدا شافني ما قال لي ما حضرت الدور وما حبيتك وشو الشخصية الحلوة شو الكاركتير اللي لعبتيه حلو
0: بعدين إذا بدك مريح
1: صح
0: يعني فزلك. يعني اي ما نفزلك يعني بتقعدي لقدام التلفزيون لتحضري سر وقدر شو بدي بانه بالنقد وبالكان هيك وما كان هيك والحكي
1: حتى نحن انتقدت حتى نحن انتقدت لان احنا بنحب نعطي افضل
0: صحيح. مية
1: بس في اشياء ما بتخليك ما بتقدري يعني
0: بس تكوني تعبانه جايه من شغلك شغلك كل النهار وسياسي وما سياسي والى ما هنالك بنقعد بنحضر قصه مهضومه ممثلين بنحبهم لبنانيه ناطرين النهاية نشوف شو الموضوع يعني
1: صح
0: هيدا هو
1: مريحة ما بدها كتير فزلكة ما بدها كتير
0: تشغيل راس
1: الصورة هينة حلوة ملونة لذيذة والقصة حبوها وأنا انبسطت بالدور لأنه ماني عاملة دور هيك يعني
0: هلا بنحكي عن دوري
1: رئيسة بلدية يعني بس قريت أنه رئيسة بلدية حبيت أنه حسيت بده يكون في شخصية قوية
0: لحظة حبيت عندك طموح مثلا سياسية عندك طموح شأن عام تشتغلي
1: لا بس تعرفي هلا جوزي أكتر بتعامل شقنعم بشمال بس أنه بروح معه وبحب وبناقش كتير
0: شو
1: هو كان نائب رئيس بلدية وكان مختار اختار بس زختور هو كان عمره 25 كان مختار يعني أول أصغر مختار في لبنان
0: لأي منطقة
1: بزعون ف يعني شو كنا نقول
0: بتروحي معه
1: بحب يعني بحس أنه من وراء سر وقدر مش عم بمزح شي ألف مسج وصل لك كاتيا كتير بيلبق لك تكوني يا رئيسة بلدية يا وزيرة يا كذا انه بالشخصية بالكاركتير بالكذا فبس مش عم بقلك انه يمكن لو قبل تركت التمثيل والتقديم يمكن اكيد كنت فت فيها غصت فيها
0: هلا كان فيك تكوني مرت الوزير زوجة معالي الوزير
1: كانت بوقتها ممكن كانت
0: صار على كل حال هذا موضوع نحكى فيه كتير تحية للأستاذ إلي مارونة
1: أكيد أكيد لا نحن بعدنا أصحاب
0: اي اكيد ابن بلد واحد ويا اولاد بلد
1: صح نحن اولاد زحله
0: صحيح صح طب نرجع قفلنا البارانتيز لا نرجع لسر وقدر بلش من العنوان بدي سر واحد عن كاتيا كادي، وبدي قدر كاتيا كادي. وهل القدر نحن بنصنعه أو هو بيصنعنا؟
1: لكن لجاوبك على أول سؤال، المشكلة أنا كتير واضحة، يمكن أنا في كتير إشياء ما خلتني فوت أكتر اربح فرص لأنها القد واضحة. وبشغلنا ما بدك تكوني واضحة، وما بدك تكوني صريحة، وما بدك تكوني تاف، وبدك تلوفكي وتبرمي وأنا هو ما بعرفه وما عرفت أعمله. وحتى الحولي بيقولوا لي تخسرت كتير فرص من ورا كاركتيرك لأنه أنت صريحة. يعني أنا ما ببيض وجه وبلاقيهم لأن أنا كنت ولد صغير، يعني كان عمري 15، شوفوا كيف يبوسوا بعض ويسلموا على بعض. بتعرفي ولد يتركوني انا بيناته على اساس انه هي ما عم تفهم شو عم نحكي وما حتركز. اطلع انه يكونوا عم بوسوا على بعض ويا لطيف وكومنتات، لقيهم بعد شوي عم يحكوا على بعض وعم بيقوسوا على بعض وعم بيأذوا بعض. يعني مش بس بالحكي، لان النميمه موجوده
0: صحيح،
1: بس انك تأذي
0: ياخذوا فرص.
1: فدغري هيدي كثير عملت لي شخصيه طف، وهي سبب من الاسباب اللي انا شخصيتي كانت هالقد قاسيه بنفس الوقت هالقد ما بمشي هيك بزواريب، وكتير صريحة وكتير بعطي رأيي دغري لأنه شفت كيف بتكون الأجواء. ما بعرف مثل، وبعنده طبعا عندي صداقات كتير وما عندي مشاكل مع ولا حدا.
0: إذا بدك زمالة أكتر من صداقة.
1: زمالة إيه أكيد، بس إنه بتعرف أنت بالزمالة بيكون كتير في صار عندهم مشاكل. أنا أبدا ولا يعني شوفي بكل مقابلاتي ما عندي مشكلة مع حدا، أنا مهم ما حدا يدعس لي على طرف، لأنه مثل ما أنت تعبي على حالك أنا تعبين على حالي، مثل ما أنت اسم أنا اسم. هلا أنت يمكن إجاكي فرصة أحسن بدول العربية، اشتغلت الدول العربية، مش لأنه نحن بالشاطرين. يعني مش اللي ما اشتغل مسلسلات عربية منه شاطير وهيدا دي مودي وهيدا بيشتغل مع إكس وإجريك من المنتجين المحليين، هودي ما قالون عازي. أنا بقولي كيف بيحكوا.
0: هيك عم بيحكوا.
1: ايه طبعا
0: هيك بيحكوا.
1: قلتلن إياها يعني قلتلن إياها للأنتوراج. هلا أكيد سوري ما بدي أقول الكلمة يعني ما لح أقولها شو هي، بس أنه أكيد لا سوري نحن مش هيك. بس عم قلي كيف الفكرة بيخدوها. يعني هلا أسروفي مثلا حيلا اسم كان عم يشتغل مع مروان حداد ومع إلي معلوف، ماشي بضل بهيدا الكادر، يجي ممثل يخدوه على تركي أو ممثل يخدوه على مسلسل عربي، وإذ بتجي كل الأعمال والفرص بس طيطلع من هاي الدائرة. ليه؟ لأن بيعتبروا أنه نحن محليين، نحن بنشتغل بإنتاج صغير، نحن مش في اي بي، يعني كانه مش ليفل. بس تخبركم شغله، انتوا كلكم انتوا بلشتوا مع هول الاشخاص، ومع شكر انيس فخوري ومع إلي معلوف ومع مروان حدد، وانا اشتغلت معهم ثلاثه
0: طول. امراه من ضياع، شكر انيس فخوري
1: رائع، كان دوري مع الراحل فادي ابراهيم، انا هيدا ثالث بطولة. عمل بطوله طبعا. ومعنا ورد الخال، ورجعت مثلت مع فادي ابراهيم في السينما من زمان مع إلي معلوف وسر قدر الله يرحمه كمان. فكلكم بلشتوا هون، بس الفرق في ناس صار لها فرصه تطلع تشتهر بالدول العربيه لانه عملت اعمال عربيه، وفي فرق الناس بس هلا الفرصه صح. يمكن انا صار لي فرص بس مو رح اعمل دعسه ناقصه، حرام عم باخذ بطولات بلبنان، ليش اطلع اخذ دور رابع؟
0: صحيح.
1: حتى قال مروان حداد بطريقه اندايركت مش عني يعني، بس قريت له اياها، انه بتأمروا عليهم بدهم دور بطوله بس يكونوا بلبنان بيطلعوا دور خامس برا. عرفتي؟ فانا معززه ببلدي باخذ دور بطوله، بطوله بطلع اذا بدك عشوائي، يعني لان دوري هالقد بيكون حبكته قويه. يعني من مثل القمر كان بيت الأبيض، سر وقدر، بطولة مطلقة حب ممنوع، بطولة مطلقة دانو تسكرونا.
0: بقصة سر وقدر كمان أخذ عليك إنه البطولة مش إليك كاتيا كعدي، البطولة لرهف عبد الله وبيتر سمعان.
1: لا لا لا مش مزبوط.
0: قالوا إنه حتى أغنية جينيريك الشارة بتحكي عن هيدي الإنسانة.

0: عليكم بطولة ولا لا. بس أنا بعدد المشاهد إيكول. والسر والقدر هو عند نور. ليه؟ لأنه السر هي اللي مجوزة بالسر وبحدا عارف بالضيعة وهي مخبية ومات عندها, يعني كان طالع من الشلية من عندها والسر ضل عندها, ما فيها تقول أنه كان طالع من عندها ونازل من هاي الطريق ليعرفه ويحققه كيف مات الزلمة لآخر شيء اكتشفنا أنه خاله مقاوس قاتله بالسيارة وعمله الفريمات. القدر, القدر أنه هي تقدر ترجع تتواصل مع ضرتها, يعني ما حدا بحب ضرته. القدر جماعة مع ضرتها وخلتها تحبها. القدر جماعة أنه ترجع تتواجهون وتقول لهم هيدي الورقة وأنا مرته. هي قدرة مات الزلمة بس أنا قدرة مات وخبيت السر. رجعت اتواجه مع هيدي العيلة وصير صاحبة معها وأنا اتنازل عن كل ورثة لأولادها ويصيروا مثل عيلة كلهم سوا. فهو كله يعني بنايج أكيد كل الكاركترات مترابطة ببعضها. بس نور يعني بتسأل المخرج بتسأل كده بتقولك نور هي الحبكة. يعني هي بدها تكشف السر وهي اللي وقعت بخاله اللي هو أنا الزغبي بشورة تحية. هي اللي راحت عند البوليس, هي اللي كشفت انه كانت مجوزة فادي, هي اللي كشفت من قتل الخال يعني طلع قاتل اللي هو وليد
1: فادي إبراهيم, فادي إبراهيم الله يرحمه
0: لا يرحمه. فلا يعني. أنا ليك أنا بهمني بالدور أكتر ما أنه عدد المشاهد أو أنه بطولة مطلقة ولا لا. ما هو الدور إذا هو الحبكة عنده فرض حاله الدور وكيف أنت بتعطيه من روحك من كاركتارك من شخصيتك من صوتك صوت الحركة العينين. أنا كثير
1: بشتغل يعني فينا نعتبر سر وقدر بطولة مطلقة لكاديا كادي
0: لا بلنا بطولة, بطولة مشتركة أكيد. في عندك فادي إبراهيم, عندك أنا الزغبي, عندك
1: رهف عبد الله,
0: رهف عبد الله عندك وفاء ترباي,
1: بيتر سمعان,
0: بيتر سمعان وفاء ترباي بوجه له تحية كمان بحبها كتير كانت مريضة شاء الله أكيد صارت منيحة لنطبلنا عنها
1: أكيد.
0: فبطولة أكيد مشتركة بس عملك الإمباكت تبع دور نور كانت بتو فيفيان بطريقة يعني فيفيان حتى كانت هي بدها تعمل دور رهف اللي هي دور مارتو بس صارت ظروفه وراحت على تركيا فبتقول انه انا عبالي اعمل دور نور كنت هو الدور هالقد الامباكت تبعه قوي وفعلا انا بس قريته كتير كانت بتحلو.
1: سألتك عن سر وهذا السر قلتي عنه انه القدر.
0: القدر بحسه ما بعرف اذا مكتوب الله ما بعرف بحسه حظ بحس القدر حظ هدو بقولوا الواحد بيخلق قدره مكتوب
1: وفي ناس بتقول بيصنع قدره ونحن نحن بديانتنا المسيحية الإنسان مخير 100%
0: مش مسير
1: مش مسير ومش صح. إنه أول ما بيخلق قدره بينكتب
0: مش هيك بقولك في حظ لو أنت مكتوب ما كنت أمنت بالحظ لو أنت مكتوب خلص هيدا هو لقلك بس أنا مقابل بالحظ لأنه في كتير مرات حظ بيمشي مع ناس وهن ما بيكونوا مصدقينه.
1: أنت محظوظة تقعدي بينك وبين حالك
0: ليك أكيد محظوظة
1: كاتيا قاعدة محظوظة
0: ليك محظوظة أكيد نسبة لغيري محظوظة بس أنا ما أجري شيء بحظ على صحن من فضلاء يعني ما في شيء بعمله إلا ما بيكون فيه تعب فيه مجهود خاص مني يعني حدا متكل على حدا مني حدا مدعوم من حدا يعني عم تتخيلي أنا عمري 15 لهلأ بعدني قادرة أكون موجودة على التلفزيون موجودة بالصحافة موجودة بأهم مهرجانات بمصر وبالدول العربية موجودة معك اليوم فهيدا الاستمرارية أكيد فيها تعب ومجهود أكتر محظ بس أكيد محظوظة يمكن بالبداية لأنه أنا فتح لي الباب قدرت أنا كفيت في ناس ما كفوا في ناس ما قدروا في ناس ما قدروا قاوموا هالمشاكل وهالكمبيتيشن القوية
1: والتنازلات تطلب منه
0: أكيد يعني أنا مثلا بتطلع بصير بيقولوا إنه بضحك إنه بقول هيدا الدور أنا لو عملته عن جد شو كنت عملت فيه بس مش
1: أي دور
0: لا كذا دور
1: مرة كذا دور دورين
0: أو ثلاثة لا في كذا دور بقول أنا عن جد لو عملته كنت واو شو عملته الحلو بس برجع بقولك لعبة حظ أو لعبة علاقات كتير بتأثر العلاقات يعني أنا قدي قريبة بتشوفيني على السوشيال ميديا وبتشوفيني بالمهرجانات بس بنفس الوقت بعيدة يعني مني هالقد بخش مني هالقد بقول انه انا شغلي طب عم بشوفه على التلفزيون
1: انت معروفه
0: انه معروفه وصار لي اسمي عم بشتغل عليه 35 سنه بدي اجي ارجع تلفن واحكي واسال وحبيبتي انت عيوني بتجنني بتعقدي لانه عرفت شو قصدي انه بعدين انا حدا نجح مش انه حدا مبتدئ ومش ناجح وبده ياخذ دور بالقوه لا انه عم تشوفوني انا بسال انه انتوا عم تحضروا بتشوف طب اوكي المسلسل مرات ما بيعجبهم للكل او بيبقى في مشاكل اخراجيه في مشاكل كذا طب انتوا لما يكون في دور بارز يا مدجين ما بتشوفوه طب ليه اوكي في ناس لها خصوصيات معينه مع ناس معينين هودي بيشغلوا وفي ناس تنفرد لازم يشغلوا وفي ناس قوية اسامي كبيره مثل نادين نجام اكسترا بيشيلوا مسلسل طب بس في ناس غيرهم شاطرين ما عندهم كل هاو لا عندهم دعم ولا عندهم حدا يحكي فيه ولا عندهم غير شغلهم موهبتهم اوكي ليه ما بتعطوهم فرص؟ يعني 70% قاعدين عم بيشتغلوا.
1: صحيح.
0: أنا ما بحكي عن الكل، في كتير ناس ما خرجت كون على الشاشة بصراحة. وهذا اللي ضر الدراما اللبنانية، لما بفكروا إيد بنات عندنا بلبنان الممثلات بيطلعوا بيحكوا حكي وشكلهم بس حلو، لا مش كلهم هيك.
1: طبعا عم تروحي على مصر هناك في فرص، لازم يكون في فرص
0: لأنه كان 4 فرص ماضي، 3 مسلسلين وفيلم وثلاثتهم انفكسوا، مش معي انفكسوا بيور مصري.
1: ايه؟
0: واحد مصري سعودي صار في مشاكل بالإنتاج تخانقوا، واحد بيور مصري الكاتب والمخرج تخانق مع شركة الإنتاج، يعني ما دفع لهم مثل ما هو بده. كنا حفوت وبلشنا وحضرنا التاب مع الستايلست،
1: رجع مرق ولا لا؟
0: لا ما عنده بلو، ما عنده. ممكن أرجع حكيوني وفيلم سينما كان صار مشكلة مع المنتج
1: ومن عمل
0: كان اسمه
1: كنت باللهجة المصرية، كنت باللهجة المصرية.
0: ايه هلا كانوا مخيريني لانه في يكون الدور يحكي لبناني او مصري، فانا كنت عبالي انه احكي مصري لحتى تفوتي على مصر يتقبلوكي باللهجة، بس اذا فتي لبنانية بتضلي تاخدي دور
1: انت لبنانية. باللهجة المصرية منيحة.
0: ايه منيحة، بس اكيد كنت رح اعمل كورس قبل.
1: ايه.
0: لانه انا منيحة بس انه تكون عندك الاكسنت.
1: اكيد. خلينا نفوت مزبوط على مسلسل سر وقدر مع الانتاج يعني الخجول، صحيح؟ يعني كانت كارولين ميلون معي على الهواء وقالت كارولين انه كتير ركضتوا لتلاقوا لوكيشن، تمونوا على فلان تمونوا على فليتين حتى ما يندفع، لانه هلا تعودوا انه كل لوكيشن يتمثل فيه في دفع.
0: ما بجي اقول لك الشركه الكبيره خلص غيرت مفهوم الانتاج بلبنان، فحرام بنهاية المنتج اللي ما عنده البادجت الكبيرة ما لح يقدر يواكب هالشي التغيير اللي صار.
1: صحيح.
0: يعني بيدفع $1000 بس بظهار كرمال تصوري بأوضة، يعني ما لح فيه يقدر يتحمل.
1: صح.
0: هذا الشيء بيوقع على يعني بيعمل عكس على الممثل اللي بيتعب، اللي بده كمان يشارك يساعد. مثل ما قلتلك قبل الهوى، هلا بغض النظر الانتاج، بس انا دائما بكل مسلسلاتي انا بجيب التاب، بشتغل على الشخصيه، بشتغل على الكاركتر، بشتغل شو اللي بقلق. بتتذكر مثل القمر بدي اخذ سكسيلي بسالاري موندا، كان كله شغلي انا.
1: وهلا بيسر وقدر سكسي تيابيك، يعني كثير تيابيك اخذوا
0: سكسي،
1: وكنت شاغله عليهم ومن خزانتك.
0: صح.
1: ومن محلك.
0: صح. بوتيك كيوت كي. صح.
1: صحيح. صح. بقى يعني كمان في مجهود،
0: في مجهود. ما هذا اللي عم بقول لك، انا ما بزعل، يعني مجهود انا ما بعمل شيء يعني. اذا ماني مقتنعه فيه انا مقتنعه، انا حتى جبت كثير قصص بتساعد الكاركتر، بس هذا برجع بقول لك هذا مجهود، بدل ما يكون اكثر هذا المجهود رايح ليكون منفس. صح. مرتاح. راسه معه، عقله معه، كل شيء بأمل لك على السات، كل شيء بأمل لك، الأمبيانس حلو، المصاري بتتريح
1: لك لوحدك، بتوصل برجع دوري. ما ما ما في ريحة،
0: مستعدة باللوكيشن عم تقري و7000 صوت
1: حدي وعم بتزقزي تيابك معي.
0: ايه مش انا يعني كان مع البوند تبعي، لانه انا 3 شنط 4 شنط كانوا عم ينزلوا على السات، لانه انا ريكورات فتحتهم من اول حلقة، لانه بلشت بالبيت سوري بالبلدية كان الأكتر شيء يعني اللوكيشن الماستر لإلي. إيه بس لكن ما بيزعجوني أولا الأشياء، بيزعجني انتقادات الصحفيين اللي ما بيرحموا الدراما اللبنانية.
1: بدي انتقادين طلوكي وزعجوكي
0: لكن إذا بقلك أنه أنا بالدايركت ما أنت قطت. والله العظيم سألي كارولين، سألي فيفيان. أيه. سألي إلي معلوف
1: ورا ظهرك بطريقة انديركت
0: بالاندايركت سمعت أشياء كتير حلوة. أنا بدي أوجه تحية روبير فرنجية، لأنه وصل
1: روبير نوجه له تحية كتير كبير، كنت عطول بحكي أنا وياه. كان في المسلسل سر وقدر.
0: قال
1: له روبير بتعرف شو أنا عم بحضر سر وقدر؟ قال لي روبير ما أنا كمان عم بحضره.
0: يعني
1: ونحكي فيه. صح
0: صح. حكى كتير فيدباك لأستاذ اللي عني أنه حاس عم يحضر بمشاهد مسلسل تركي، لأنه هالقد خليت ليك العين كمان بدك تشبعيها. حلو.
1: من
0: شو ليك؟ على أنت اليوم ما عندك البروبس، ما عندك شيء حواليك، مليتها بالفورير، بالتيب، بالاكسسوارات،
1: بالسيارة
0: بالجدادين، بالكذا، لانه عم بخدم الكاركتير بالنهايه. والناس حبوا لانه جايين بمحل الشخصيه، مش عم بعرضه لاعرضه. لا اكيد جايين بمحل الشخصيه اللي هي عم تنتفض على ماضيها الفقير، الاما باترونا بيقول لها بتضيعها، فعملت حالها ست مجتمع، وست المجتمع اللي بتجي من هالباك جراوند بتصير تفرجي حالها تتغطي على ماضيها. 100%. فهذا الشيء صار.
1: طالما ذكرتي اللي بيحضر المسلسل، بفكر عم بيحكي عم بيحضر مسلسل تركي، كنا بس نشوفك نتذكر التفاح الحرام أندر.
0: أوه عن جد
1: أندر. قديش كنت أنت متأسرة بشخصيتها؟ صح، متأسرة لأنه كيف بتحط الموطوع كتافها، كيف بإيديها بصبيعة بتعمل هيدي، يمكن التيك نيرفو اللي عندها إياها. أنت
0: أصدت. أنا ما قصدت أعمل مثلها، بس أقول لك شغلي لأنه أنا اشبه هيدا الكاركتير. فلما كنت أحضرها والله العظيم بس كنت أحضرها أقول له شو بتشبهني، مش أنا عم قلدها، في فرق. في فرق بدك تكوني أنت تأثرت
1: فيها
0: وقلدتي. أنا بحياتي الطبيعية بتشوفي نور يعني بالإيفنتات وبالمناسبات. هاي نور قعدتها حكي، أنا عندي شخصيتي، عندي كاركتيري، عندي صوتي شوي اللي منه هيك منعنع وكذا. فبس شفتها شو بتشبهني. بس إجا كاركتير نور حطيت من كاتيا اللي هي بتشبه أندر. عرفتي؟ فحتى طريقة هيدا الستريس اللي بالإيد بتشبهها لأنه أنا بعملها كتير. بشاوبر كتير بإيدي. وحسيت هيدا الكاركتير لأنه عندها كتير حزن وعقدة نفسية وتروما من أمها. فدايما بده يكون في حركة تعملها دايما. هيدا بالبسيكولوجي يعني إذا بتتفكري فيها عطول عندها حركة هيك بتكون نافرة فيها. واللبس انه لو انا عم قلدها ما كانوا موجودين عندي بالبيت.
1: لا عم تقليها مثلا بيع كتافك عطول بتفوت
0: لانه هيدا مثلا انا بدرس الحركات التاب كتير كمان بتعبر. هي بدها دايما تحسسهم انه انا البوس، انا اللي يكون عندها هيبة ما يشبهوها لأمها. يعني التاب اللي بشيك انا بقول له التاب هيدا بيدرسوها الستايلست. ليه؟ لأنه التياب كتير بيعبر عن شخصية الشخص. مش خيال لبستها يلا قدمت لي هالبوتيك التياب بلبسهم وبمشي. مش هيك في كتير كاركترات بيفشلوا. مش بس من الأداء، لأنه شكلها من برا الشخصية ما عم تشبه الشخصية اللي عم تحكوا عنها. فهي دايما عندها الكفوف، عندها القعدة، عندها المطويات الفرو على كتافها، دايما مبين إنه هي المرأة القوية، المرأة المجتمع الراكزة اللي مخبية ماضية.
1: كنت عم تقولي عم نقول انه انتقد المسلسل وعلى رغم الانتقاد انحضر. قلتي لي نحنا كلنا عنا انتقادات. بدي ثلاث انتقادات من كاتيا كعدي لمسلسل سر وأدب.
0: انا بتقد مشاهد يعني مش عم بنتقد بالكل. انا مرجع بقلك انه كلنا بنعرف انه قادرين نعطي احلى وكلنا بنعرف انه بس خلص نحن عم نشتغل دراما لبنانية. نضل نشجع دراما لبنانية وضلنا نقول نحن موجودين. ما يمحونا مثل ما محوا كتير اشياء بلبنان. بنتقد مشاهد يعني حتى بحكي انا كارولين بقول لها هيدا المشهد دو واي كان يمرق هيك بس على التعب والركض.
1: اي مشهد مثلا؟
0: هلا ما رح الفت النظر في كذا مشهد حكيت عنه. المشهد مش انا فيه وفي مشاهد انا فيه. مثلا انا مشهد يلي ربطوني فيه على الكرسي حسيت انه لازم التقطيع وانا يكون في اكسبريشن اقوى كونها مخطوفه مربوطه. بس بنفس الوقت لانه مبينين انه جايين يعلموا عليها ما بدهم يقتلوها يعني تبرر هيك. بس انا لانه حدا كتير فيكي هلا اجيتك هيدا المثل لانه هلا ذكرته في كتير مشاهد بحكي عنها وبحكيت كارولين وحكيت الي.
1: يمكن الخوف على خيك بيتر سمعان كان كمان فيك جسدي بعاطفه اكثر.
0: ايه هيدي كمان النقطه برافو حكينا عنها. بس لانه لعبها هو انه منه خايف من الخال. فانا ما في انا هيدا كان نقطة كتير مهمة عند كارولين وقلت لها اياها. قلت لها كارولين نور تنازلت لعصام راحت نامت معه. يعني لازم تشوف خيا منهار
1: 100%.
0: لما بشوف خيا منهار ما بقى فيني انا اكون منهارة قدامه. فهمت كيف صار؟ صحيح. ومشان هيك لعبناها اخر شيء انه هي ما تنازلت له. اذا لاحظتي بالاخير بتقول له انا ضحكت عليك وسكرتك وشربتك وانت ما دقيت فيي. لانه ما معقول يكون عندها تروما من امها اللي هي سوري بيوت تجي هي تعمل مثل امها. فانا هي النهايه انا غيرتها. لانه اللعب الدور هونيك هون قلت لا ما في يكون هالقد منهاره وسلم جسدي وهو منه كتير في انهيار قوي. فلعبناها هيك ام بتويت.
1: بعد في معنا دقيقه في شيء عم تقريه بين ايديك ولا لا؟ هلا متفرغه لمحلك.
0: هلا بتعرفي عن جد انا لانه كتير قعدت بمصر وكتير اخذ من وقتي وكتير قعدت يعني اقعد اشهر. فهلا التركيز شوي على البوتيك لانه رجع اجى مسلسل سر وقدر صورنا وهيك التهيت. فهلا لانه سيزن السمر ونزلت كولكشن وعندي مهرجان اكيد الميمة اللي كل سنه بقدمه بمصر الله راد. وهيدا صار لي تقريبا 19 سنه بقدمه. وان شاء الله قريبا يكون في شيء عربيا لسبب لانه الناس حلو تتعرف علينا نحن عربيا كمان.
1: 100%. بس هيك ملاحظه اخيره، حضرت لك مقابله على الاو تي في. سألوك عن الشخصية السياسية اللي انت هالقد بتحترميها وهالقد بتحبيها وقلت قلتي لهم انه انه اوكي ولو اني على الاو تي في
0: صح.
1: ذكرت الدكتور سمير جعجع، بدي صفه للدكتور سمير جعجع
0: بيمشي بخط مستقيم،
1: بيخليك هالقد تحبيه،
0: بيمشي بخط مستقيم لو شو ما صار. يعني ما شفته من 30 سنه غير ورجع لكرسي معينه ولا كرسي سياسيه غير. لا بعده الزلمه عم بيقاوم، دافع عن لبنان، عن سيادته، عن كيانه، ضد كان ضد فلسطيني ولا ضد الغربي ولا ضد الاجنبي ولا ضد كل شيء. نحن بدنا بلد فيه لبنانيه، بلد يدافع عن لبنان وبس، بلد يحب وطنه. مش هيك انا مع هيدا
1: شخص يحب وطنه، شخص
0: يحب وطنه، مش اشتغل لوطن تاني، انا ماني حابب وطني. فقد ما تكرهوا ما فيكم تكرهوا خطه، يعني بتكرهوه ما بعرف. بعدين في شغله بيقولوا بالحرب ايده دم، مش عم بحكي عن دكتور سمير، عن حيلا حدا، اي واحد ما كان ايده دم بالحرب، من اللي عم بيصير هلا لا 50 سنه لورا، حرب اكيد بيكون فيها دم. بس انت هيدا الدم عم بيروح لوطنك ولا لا، ولا بس لجندة خارجيه؟
1: صحيح. كاتيا كعدي الف تحيه لالي
0: حبيبتي،
1: ناطرينك نشوفك بمسلسلات ثانيه ونشوف هيدا الجخ وهيدا اللبس وهيدا الجمال. اهلا وسهلا فيكي بلبنان الحر ببرنامج نجوم الظهر. نلتقى من فتره لفتره على لقاءات بتخص اعمال انت عم تقريها او بدك تعملي. اهلا وسهلا فيكي كاتيا.
0: ثانك يو لك وتحكيو على المقابلة وتحياتي لألي.
1: أهلا وسهلا مارون بشعليني، ألف تحية لألك. مستمعي الكرام نلتقى الله بريد نهار الثلاثة ضمن برنامج نجوم الظهر مع الممثلة ماريا دويه، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

0: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حمص بطحيني شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

مساء الخير، 5:45 في لبنان الحر، الجولة المحلية. إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف النار بوساطة أمريكية قطرية وبمساعدة إيران، لكن الغارات تواصلت. عشرات القتلى والجرحى ومقتل 4 جنود إسرائيليين. نتنياهو: سنبقى في لبنان طالما اقتضت الضرورة. وبن غفير: أحرق لبنان. ترامب: سأكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة بيروت. وعون: وقف النار مدخل للبحث في مواضيع أخرى.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

رشوي مش مثلي لازي صحة ولزي. بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. بعد تصعيد غير مسبوق وسقوط عشرات القتلى والجرحى جنوبا خصوصا وبقاعا، اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية وبمساعدة إيران، فيما لبنان الرسمي غائب. وفي وقت استمرت الغارات الإسرائيلية حتى اللحظة، يبقى السؤال مطروحا بقوة: إلى متى سيبقى لبنان مبعدا عما يجري على أرضه في وقت اتخذت خطورة غير مسبوقة بالمضي في اتخذ خطوة غير مسبوقة بالمضي في التفاوض مع إسرائيل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
1: إذن اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار اعتبارا من الرابعة عصرا، وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توصلوا في الاتفاق بمساعدة من إيران.
0: وفي التفاصيل الواردة حتى اللحظة أن حزب الله وبحسب مصدرين تابعين له قال إننا بمجرد تلقينا نبأ وقف إطلاق النار التزمنا به من جانبنا.
1: وسارع مسؤول إسرائيلي إلى القول بحسب القناة 13 الإسرائيلية إننا في حالة وقف للنار ما لم يهاجمنا حزب الله، لكن قواتنا ستبقى في المنطقة الأمنية وإذا تعرضنا لهجوم فسنرد.
0: إسرائيليا أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي من ناحيته أيضا بأن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تمتد إلى 10 كيلومترات، وسنواصل تعزيز قواتنا هناك. وقال إن تعليمات رئيس الأركان إيال زمير لم تتغير ولا قيود أمام التخلص من التهديدات.
1: الغارات التي تواصلت متخطية موعد وقف النار حصدت ما لا يقل عن 21 قتيلا وعشرات الجرحى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين بنيران حزب الله. واستهدفت الغارات بلدات حبوش، النبطي الفوقة، كفر تبنيت، سجود جبشيت، بريقع الشرقية، كفر صير، دوير، عتشيت، محيط زبدين، كسار زعتر في النبطية، طول، طولين، جباع، عرب صالين، الريحان، حروف، وادي كفورة، دير الزهراني وبرج قلوية. تزامنا استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف كفر رمان النبطية، حي الرهبات، زبدين، كفر جوز، حبوش، كفر تبنين وعلي طهر.
0: بقاعا شن الطيران الإسرائيلي غارات على عين برداي في معلبك ومزرعة في بلدة الجمالية، أسفرت عن سقوط 3 قتلى وخمسة جرحى.
1: وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 80 هدفا لحزب الله ردا على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، كما قال المتحدث باسمه. في الأثناء سجلت حركة نزوح كثيفة في قضائي صور وبنت جبيل باتجاه صيدا وبيروت.
0: إسرائيليا كرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن قواته ستبقى في لبنان طالما اقتضت الضرورة، مهددا عقب الإعلان عن مقتل 4 جنود بأن تل أبيب ستجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا جدا.
1: من جهته حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن إسرائيل سترد بقوة كبيرة على أي هجوم ينفذه حزب الله.
0: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال يجب أن يحترق لبنان بكامله، ومقابل كل دمعة لأم إسرائيلية يجب أن تبكي 1000 أم لبنانية، ولبنان كله يجب أن يحترق.
1: وتعليقا على تطورات جنوب لبنان أيضا، قال وزير المال الإسرائيلي بسلائيل سموتريتشت افتحوا أبواب الجحيم.
0: وأشار موقع ولا إلى أن قادة أمنيين وعسكريين إسرائيليين بدأوا اجتماعات لبحث كيفية الرد على هجمات حزب الله الأخيرة.
1: أمريكيا قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، فهم يكونون له الاحترام ويفعلون ما يقوله، مضيفا لموقع أكسوس: لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت، وعلاقتي بنتنياهو جيدة، ولكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء.
0: إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي ردا على دعوة إتمار بن غفير لحرق لبنان إن هدف جماعة الموت في تل أبيب هو الحرب الدائمة.
1: إيرانيا أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي ندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان حذر من عواقبها على الأمن الإقليمي، وحمل الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عنها، قائلا إن إيران ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية مصالحها وحلفائها.
0: في هذا الوقت جدد كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام وسفيرة لبنان ندى حمادي معوض تأكيد دعم الولايات المتحدة للرئيس جوزيف عون وللحكومة ومؤسسات الدولة، وشددوا في خلال اتصال على التزام واشنطن المستمر بسيادة لبنان واستقراره، وبحثوا التحضيرات لزيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض والتي ينتظر تحديد موعدها في خلال تموز المقبل. كما سيجري روبيو اتصالا برئيس الجمهورية اليوم في خطوة تعكس استمرار التواصل والتنسيق رفيع المستوى بين بيروت وواشنطن.
1: واليوم شدد سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ميشيل عيسى على أن وقف النار يبدأ عندما يتوقف حزب الله عن إطلاق النار والقتل.
0: في المواقف أعلن وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو أن على إسرائيل وقف أعمالها العدائية في لبنان، ورأى أن شعب إيران هو الخاسر الأكبر في كل ما يحصل.
1: ودعت الصين جميع الأطراف ولا سيما إسرائيل إلى توقف عن انتهاك اتفاق وقف النار.
0: وقد بشرت فرق من فوج الهندسة في الجيش بمؤازرة وحدات عسكرية أخرى الدخول إلى بلدتي دبين وبلاط في قضاء مرجعيون للكشف الميداني على الأحياء والمناطق المتضررة عقب الأحداث الأخيرة.
1: رئيس الجمهورية وقف النار الشامل مدخل للبحث في المواضيع الأخرى لا سيما الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى. مرسال العيلي.
2: تعليقا على توسع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع، اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون ما يحصل بأنه يشكل تصعيدا مدانا ويستهدف كل المحاولات لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، خصوصا بعد التطورات التي حصلت بين الإدارة الأمريكية وإيران. وشدد رئيس الجمهورية على أن التصعيد الإسرائيلي لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وهذا ما أوصى به الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن، مؤكدا عدم التساهل في هذه المسألة لأن وقف النار الشامل هو المدخل للبحث في المواضيع الأخرى وأهمها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى. والتطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية استعرضها رئيس الجمهورية مع السفير المصري علاء موسى الذي أكد دعم بلاده لخيار الدولة في لبنان والترحيب بالاتفاق الأمريكي الإيراني آملا أن يساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة ولبنان.
3: إحنا عندنا قناعة بأنه القرار يعود دائما إلى الدولة اللبنانية، هي صاحبة القرار وهي اللي تقرر ما هي الخطوات التي تنتهكها، لكن إذا كان هناك مسارات أخرى هذه مسارات تؤثر إيجابا على ما يحدث في لبنان أهلا وسهلا. ويمكن النهاردة فخامة الرئيس عندما تحدثنا شرح بأنه هناك أمل معقود على أنه الجولات القادمة تؤتي نتائج جيدة، وهو مؤمن ونحن أيضا معه بأنه الالتزام الأمريكي سيساعد كثيرا في هذا الأمر.
2: من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي لبنان الحر.
0: في عين التيني حضرت التطورات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير السعودي الجديد فهد الدوسري.
1: تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رج اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا استفسرت في خلاله بحسب بيان عن تداعيات الاتفاق الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب لبنان.
0: رجي أكد من ناحيتها أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحبا بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار، ومشددا على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني الأمريكي.
1: تحدث عضو كتلة حزب الله علي فياض عن شرعية المقاومة وقال:
4: كل اعتداء إسرائيلي إنما يعطي الحق للمقاومة في الرد عليه، ومدام هناك تواجد لأي جندي إسرائيلي على أرضنا اللبنانية فإن المقاومة ماضية في مواجهته ومقاومته حتى تحقيق الانسحاب الكامل من أرضنا. هذه الثوابت ليست عرضة للمساومة وليست عرضة للتراجع، هذه الثوابت إنما يقوم عليها موقف المقاومة الذي لا هوادة فيه ولا تراجع.
0: التقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحاتي على هامش الدورة العاشرة من معرض فيفاتيك. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خلال جولة رسمية برفقة رئيس الحكومة نواف سلام، وتناولت المحادثات عددا من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل جديدة للتعاون.
1: تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة من منع كارثة محتملة في مرفأ بيروت بعد تحرك حاسم أدى إلى إخلاء مواد نفطية شديدة الاشتعال كانت مخزنة داخل المرفأ وإعادة تصديرها إلى خارج البلاد.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس بلبنان ربيع مستقر وبيشهد ارتفاع بدرجات الحرارة بأغلب المناطق، وبكرة بترتفع الحرارة على الجبال وبالداخل لتتخطى معدلات الموسمية.
0: ختاما تذكير بالعناوين: إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف النار بوساطة أمريكية قطرية وبمساعدة إيرانية، لكن الغارات والقصف تواصلا. عشرات القتلى والجرحى ومقتل 4 جنود إسرائيليين. نتنياهو: سنبقى في لبنان طالما اقتضت الضرورة. وبن غفير: أحرق لبنان. ترامب: سأكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة بيروت. وعون: وقف النار مدخل للبحث في مواضيع أخرى.
1: جولة المحلية انتهت. أخرج زميل مارون بشعلاني. شكرا لإصغائكم.
0: إلى اللقاء.

0: الحر أكثر من إزاعة. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شي مرة نايم لا أقل من دقيقة، حقك تعرف إنه الميكرو سمي. البعض بيقول إنه بيصير إذا حدا كان عم بيعيد عمل ممل ومتكرر أو إذا عم بيسوق، وأكتر أوقات بيكون فيها الإنسان مشروع للنوم بهالطريقة. بمعنى آخر إنه ينعس هي بين نص ليل وستة الصبح وبعد الظهر، ومرتبط بقلة النوم ويكون متراكم ومنه إرادي، يعني أفولونتير. في كتير نصايح بهالإطار حتى الواحد ما ياخد هالغطة وتروح عليه بحوادث لا تحمد عقباها. أبرزها إنه ينام منيح ويأكل منيح حتى جسمه ما يعوز هالغطة اللي بتكون أقل من دقيقة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. Hey, turn it up.

0: نرجع من جدد تحياتنا الطيبة لكم مستمعينا بأكيد لقاء جديد ضمن آرا للتيم. ونرجع نرحب بزميلنا مارون بشعريني اللي هلأ مرافقنا عبر الأخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعي aralel.com.lb وتطبيق آرا لل. أكيد رح نبلش اليوم لقاءنا طويل لستة ونص وخمسة رح يكون مقسم على ثلاث أجزاء. رح نبلش من هلأ للخمسة ونص رح نكون بأجواء مونديال يعني أكيد ترجيحاتكم وجوائز. بنرجع من الخمسة ونص معنا النائب وضاح الصادق رح يكون عم نحكي رياضة بس. ومن بعد موجز الأخبار أكيد موضوع الحلقة كمان ضمن جوائز قيم كتير اليوم.
1: حمس مع لبنان الحر في المونديال بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرها بلبنان حر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.

على قد ما هي أغاني حماسية، أغاني المونديال يلي من اختيار مارون الليلي، بدني كمان هذا الشيء هيك كمان يكون في حماس عندكم مستمعينا بأجوبتكم ب يعني مشاركاتكم اليوم. كل اللي علينا نعمله انتم بتعرفوا انه نتصل على 09-218-233 أو فويس مسج على 70-95-911، نشوف انه برأيكم مين لح يكون عم يربح من مباريات اليوم مع النتيجة، وهلا اكيد بقلكم مين الفرق، واكيد نرجع منقول انه مع اسمكم وعائلتكم، يعني مش نكتبوا الاسم والعائله بس كمان باخر الفويس او باول الفويس تقولوا لنا مين يلي عم بيشارك معنا. اليوم عنا 4 مباريات رح نكون عم نحكي عنهم، وتعطوا أكيد يعني توقعاتكم، والجايزة اليوم $100 من عند المولاندور. بعرف انه عم تعطوا توقعات اوقات قريبه اوقات بعيده، بس ما بعرف اذا على السمع ربيع الاولى. ربيع الاولى من الاشخاص اللي كل ما عم نرجع نشوف تاني نهار الكاتبينهم على جنب ترجيحاتكم، ربيع الاولى هو اكثر حدا عم بيكون كتير قريبين يعني نتائجه، فاوقات عم تفرق معه على يعني هيك مثلا انه على رقم واحد. فكمان عم نطلب من ربيع الاولى تشد حالك بعد اكثر ان شاء الله اليوم كرمال تكون انت ربحان هيدي الجايزة، وكمان انتم مستمعينا من شد حالنا بدنا هيك يكون حماس كتير كرمال نربح $100. هال$100 بتنربح بكرة اذا كان في رابح اكيد، ومع كمان يعني زملاء رح يكفوا بالويك اند بزيت الجوائز. يعني كل الخبرية أوقات بدها متابعة وأوقات بدها شانس، بس يمكن أكتر إذا إنسان بيتابع كتير وبيعرف قديش الفرق يعني قادرة، فمعقول يكون عم بيطلع كل يوم $100 أو $50، مين بيعرف؟ فينا نعملها شغلتنا. إيه يعني مثل بيتر حشاش بيعمل، يعني هذا المونديال خلق لبيتر حشاش. بدنا نقول مساء الخير لجان بيض ولا سامي الصايغ، دايما هيك بيمسونا بصورة من عندهم. وبدي أقول مساء الخير لزميلنا بمصر معتز، اشتقنا لك كتير، عملنا منورة يا سيمون الإذاعة اللبنانية والعربية والعالمية، شكرا لك معتز، صرنا زمان ما رينا مشاركاتك. هلا معتز بعرف حتقلي انه ما بدك تشارك بالمسابقة، بس بدنا اياك تعطينا رأيك بالمنتخب المصري، كيف شايفه، اذا مبسوط بنتائجه ولا لا؟

0: والفرق إلى اليوم رح نكون عم نعمل predictions عليهم. مين برأيكم بين الولايات المتحدة وأستراليا رح يربح وشو النتيجة؟ بين سكوتلندا والمغرب مين رح يربح وشو النتيجة؟ البرازيل ضد هايتي شو النتيجة ومين رح يربح؟ تركيا ضد الباراغواي مين رح يربح وشو النتيجة؟ خلينا نهونها أكتر، يعني ما تقولوا لي بين الولايات المتحدة وأستراليا هاي رح يربح، دغري مثلا قولوا لي الولايات المتحدة نتيجة كذا كذا، هيك منهونها على بعضنا. ودايما مثل ما قلنا على 09-218-233 للاتصالات، أما الفويس فعلى 70-95-9-1-1-1.
1: مساء الخير،
0: مساء النور،
1: أحلى مونديال عندنا بلبنان. بدنا نعرف هالمونديال عندنا بلبنان أي متى بيخلص.
0: اوكي خلينا نكفي تاني فويس لحنا،
1: لاني بقرا بك انا سيمونة وما بتربحيني.
0: لا ابدا يا حنا، منا هيك الخبريه، هي كل القصه يعني هالمره عن جد انه ما فيكم تقولوا اذا انا عم ربحكم ولا لا، يعني عم تسمعوا ترجيحات، عم تحضروا المتوشه، وتكون مثل ما قلت لكم ربيع نقوله هو اقرب حدا عم بتكون نتائجه قريبه لل يعني للجيمات، فهي كل الخبريه يا شانس يا أنه عن جد نحن مكون عم نتابع ومنقدر قديش حتكون النتيجة ومين الربحان. بناخد اتصال لبنان الحار. ألو،
2: الله يعطيك العافية،
0: كيفك يا أسعاف
2: حبيبتي؟ الحمد لله.
0: شو الأخبار؟
2: الحمد لله منيح.
0: قولي لي أنه ابنك هلأ حدك؟
2: لا مش حد.
0: يعمل ليش يا أسعاف؟
2: عم يلعب سبور.
0: لا منيح، ما لا إذا عم يلعب سبور. شو يا أسعاف، عم تحضري أو ما عم تحضري كتير؟ عم تحضري فوتبول؟
2: عم بحضر عن ابني وعلى التليفون بفرجيني.
0: بدك تشاركي معنا لنشوف مين معقول يربح اليوم؟
2: امريكا واستراليا اول شيء.
0: ايه برايك بين امريكا واستراليا مين رح يربح وشو النتيجه؟
2: النتائج بدي اقولها ضروري يعني.
0: ايه اكيد يا اسعاف. يلا قولي لي مين برايك اول شيء رح يربح بيناتهم اليوم؟
2: لو حدا غير أمريكا مع أستراليا.
0: كبيلك شي كلمة ما بيأثر، يلا كبيلك شي وحدة.
2: أمريكا.
0: أمريكا برأيك
2: حديث
0: بيغلبي. عطيني نتيجة قديش معقول.
2: 3-1.
0: 3-1. وبين سكوتلندا والمغرب مين برأيك لح يربح يا أسعاف؟
2: مغرب.
0: مغرب. شو النتيجة؟
2: 2-1.
0: أوكي، وبين البرازيل وهايتي؟
2: البرازيل 3-2.
0: اوكي، ولا تروح تربحيها انت لهالمئة دولار يا اسعاف. وبين تركيا وباراغواي مين رح يربح؟
2: باراغواي.
0: شو النتيجة؟
2: 1-1.
0: يعني تعادل.
2: ايه شو بتعادل.
0: اوكي اسعاف، بدي حتى يعني اسمك مع كمان
2: غريب. انا
0: غريب. شكرا لك يا اسعاف، ان شاء الله يا رب انت تكون الربحانة. ربيعا أولى،
3: كيف خلقنا بهالكون؟ ما نحن جينا وبقينا هون، حياتنا مثل شي فيلم، الأرض جناس وكذا لون. تحياتي سيمونة لعلكم لكل أسرة الإذاعة.
0: وعليك يا ربيع،
3: معكم أكيد كل يوم. صح، أنا مش نص إجمالا بس أنا عم رعبن على على الكبيرة، عم رعبن على الكبيرة أنا. على مين بياخد المونديال؟ سبق وقلت لكم عم
0: رعبن
3: عليها، بتصور لازم فوز فيها. وشو ما بيطلع منكم أنتوا أنا ربحان، يعني بكفي بحكي معكم ربحانكم.
0: بس كمان يا ربيع هلا صار عن جد الاتكال عليك، يمكن رح يسمعوا انت شو رح تقول، رح يصيروا كمان مستمعين يقولوا. فكمان بدنا اليوم تقلنا ربيع برايك مين رح يكون الرابح وشو النتيجه.

0: مساء الخير، يعطيك
1: العافية. مساء النور.
0: صراحة من شوية كنت عم بحضر برنامج لإلكم في المونة السال، وصلوا الثالثين على العالم أو ما بعرف شو، فخبرتنا أنه لازم نصوت لنساعدهم.
1: مزبوط.
0: بس أنا فرنش ما بعرف، أنا English educated، فإذا حطيت الطريقة كلها تبع التصويت بالفرنش، إذا فيكم ترجع تعدونا إياها بالإنجليش أو بالعربي لحتى كيف طريقة التصويت ولحتى نساعدكم.
1: يلا أكيد رح نبعث لك هلأ اللينك يلي فيك دغري إنك تكون عم بتشارك بإنك تصوت لهم. وأكيد يعني كل حدا سمع الحلقة، وإذا عن جد بتكون أنكم تصوتوا لهم وهو لازم نكون عم نساعد لبنان يعني، ففيكم تطلبوا منه اللينك تا نبعث لكم ناية. بس مش عم كيف بدنا نبعته هلأ، مش عارف هذا كيف بيبعته.

0: بدنا نكفي كمان. ما في هيدا فويس. فادي
1: منى كيفك؟ صحتك؟ والله ما فينا نحكي هيك شي منى. ما الطوبه غداره ليكم امبارح قطر مين بتوقع 6-0؟ منى انا بقول البرازيل بيربح 5-1، الولايات المتحده بتربح 2-1، والمغرب 2-1. استا في فريق شكله
0: تركيا وباراغواي. خلينا نرجع اسمع اخر شيء شو قالنا.
1: بسرعه اربعه
0: كمان ما فهمنا.
1: التيو هناك بسرعه اربعه
0: تركيا وباراغواي. يا فادي شو برايك ومين رح يكون ربحان وشو النتيجه؟
2: بونسوار، معك غسان سمعان. انا بقول امريكا على استراليا 3-1، تركيا على الباراغواي 2-1.
0: اوكي نرجع منقول بليز دغري قولي مين رح يربح وشو النتيجه، لانه اذا قلت 2-1 ما بعرف مع مين عم بتقوله. غسان يعني اذا ما في ازعاج ترجع تبعث لنا الفويس بطريقه انه تقلنا مين الربحان من هذا الفريق وشو هي النتيجه.

0: إذن مين الفريق الربحان وشو هي النتيجة؟ مع اسمكم وعائلتكم فويس. لأنه إذا بتعرف أنه مالك على دينتي عم بيحكي يعني كرمال هيك عم بتأخر كثير عليكم. يلا نسمع فويس.
1: هاي سيمونا برازيل تهيتي 3-1 برازيل حاليم معي وأمريكا وأستراليا 2-1 أستراليا.
0: أوكي والبقية بعد في كمان سكوتلندا والمغرب وتركيا وباراغواي. ما فيني أخد يعني جواب ناقص بليز مستمعينا.
2: بونسوار سيمونا، معك وليد المصري. بخصوص الجائزة اللي ربحتها قبل الجيم ما رح فيي اخدها، عطيها لحدا من المستمعين. بخصوص السؤال، لصالح استراليا 1-0، لصالح سكوتلندا 3-0، لصالح استراليا 1-0، لصالح سكوتلندا 3-2، لصالح البرازيل 4-2، لصالح تركيا 3-2.
0: هيدا هو الفويس اللي بدي اياه بهالطريقة مستمعينا. ربيعا أولى أنت مطالب إنك هيك صراحة عم يبعتولي إنك تكون عم تعطي ترجيحاتك لأنه الكل صار عم يعني عم بياخد من عندك. شكرا لكل حدا عم بيطلب اللينك تيكون عم بيصوت لتلاميذ المولا سال. عم نبعث لكم اللينكات شيء اكيد منكفي.
3: هاي سيمونا، كيف حالك سيمونا؟
0: ماشي الحال.
3: انا بدي اقول بس البرازيل وهيتي البرازيل بتربح.
0: بدي اعتذر منكم، ما فينا بس على واحد، هن اربع جيمات، يعني اربع جيمات بدنا نعطي ترجيحاتنا، فما عم بقدر اخذ يعني شيء ناقص. وبليز كمان كل حدا عم يبعث لنا اياهم مكتوبين، ما في اخذهم مكتوبين لسبب انه المعلن بيكون عم بيسمع الحلقه، يعني كيف بده ياكد اذا انا عن جد عم بقرا الصح؟ فهي قلت لكم بس كرمال الثقه لا اكثر ولا اقل. بنسمع فادي.
4: 2-1 فيدي حسن ابو الحوف. هلا ها
0: 2-1 يعني عم بيقلنا عن برازيل قطعت صراحة. فاتي كمان انت ما عطيتني. فاتي اذا عم تسمعنا قصدك انت تبع تركيا 2-1 تركيا هي اللي بتربح.
5: ايه اوكي غسان معك مرة تانية. امريكا على استراليا 3-1، المغرب بتربح على سكوتلندا،
0: مغرب
5: 2-1، وبرازيل تربح على هايتي 4-0، وتركيا على تربح على باراغواي 2-1.
0: اوكي بس اول وحده غسان صراحه ما قلت لنا مين اللي بيربح فيهم.
5: غسان معك مره ثانيه. امريكا على استراليا 3-1.
0: بدي اعرف امريكا او استراليا قصدك الثلاثه من كفه.
6: سيمونا يعطيك العافيه، طارق العرجه. امريكا 2-0، تركيا 1-0، برازيل 5-0،
0: أيوة،
6: ومغرب 3-0.
0: شكرا طارق.

0: خلينا نسمع جون مبيض.
1: أنا يعطيك العافية. أمريكا بتربح 3-1، المغرب بيربح 2-1، الباراغواي بيخسر 1-0.
0: وصلنا بالخسارة. باراغواي يعني قصدك تركيا يلي بتربحها، بس نشوف قديش قلنا النتيجة.
1: 0 و بيخسر 1-0، وتركيا بتتعادل 1-1. الباراغواي بيخسر 1-0، وتركيا بتتعادل 1-1.
0: لا، ما هي تركيا وباراغواي مع بعضهم.
1: البرازيل، زيت البرازيل بتربح 3-0.
0: اوكي، هلا زبطت معك.

0: جوزيانا عملك معك بليز بدي عزمك
1: ما بقدر اسمها
0: بونسوار سيمونا كيفك جوزيانا عملك معك بليز بدي عزمك بدي اللينك لصوت للملصات ميرسي
1: يا اهلا وسهلا فيك يا جوزيان من كثير
2: بونجور ماتش الماتش الأوليني أمريكا 1-0 البرازيل 2-0 ماتش المغرب 1-0 المغرب وماتش باراغواي 1-0 لباراغواي وبس اسم جوزيف حكيميان
1: شكرا يا جوزيف
3: يعطيك العافية سيمونا أمريكا 2-1 مغرب 2-0 برازيل 5-1 وباراغواي 1-0 حنا طعمي معك
1: شكرا حنا

0: باراغوايت بتربح 2-1 والمغرب 2-1 والبرازيل 5-1 او امريكا بتربح على استراليا 2-1. هلا اعطيتك يوم بالتفاصيل.
1: شكرا فادي. منكفي بعد مع ترجيحاتكم مستمعينا قبل ما نكون بعد شوي مع النائب وضاح الصادق بحديث رياضي وبس.
2: هلو سيمونا شو اسمه علي معك البريدكشنز تبعولتي
1: قدرتوا تسمعوا الاسم
2: البريدكشنز تبعولتي
3: هلو سيمونا
2: شو اسمه علي معك
1: شو سب علي شو الترجيحات تبع شوقي
2: البريدكشنز تبعولتي امريكا 2-1 مغرب 2-1 برازيل 3-0 تركيا 1-1 تعادل تركيا

0: تركيا 1-1 تعادل تركيا.
1: عم نرجع نسمع الفويسات نتأكد وما نكون عم نغلط مع حدا منكم مستمعينا.
2: بالنسبة للتصويت أمريكا بتربح 2-0، البرازيل بتربح 2-0، المغرب بتربح 3-1، وباراغواي وتركيا بتعادلوا 1-1.
1: أوكي بس ما عرفنا مين معنا، بدي الاسم بفويس مش بتكست مسج.
3: سيمونا معكي أنطوانيت باسيلا. توقعاتي أمريكا 2-1، المغرب 2-1، البرازيل 3-0، تركيا 1-1.
1: أوكي

0: اوكي عنا حدا اسمه كانديس صافي عم تقلنا انه هي بيا لبناني بس هي ما بتحكي عربي, هي عايشة بالبرازيل وهي بتقول انه برازيل 3-1 اليوم.
1: امريكا بتربع استراليا 2-0.
0: فاذا تسمعوا شو عم بيقول اليوم ربيع نقولة, بدنا نركز كتير منيح. ربيع نقولة بيقول امريكا 2-0. وين وبيتر حشاش تيسمع؟
1: المغرب بتربح على اسكتلندا 1-0, برازيل بتربح على هيتي 3-0, وتركيا بتربح على بنما 2-0.
0: أوكي. شكرا ربيع. بعد رح اسمع فويسين او ثلاثة بس.
2: جلال الصفدي معي.
0: اوكي جلال يلا بعد بنسمع اندري.
3: بونجور سيمونا, يعطيك العافية. اندري بخطار معيك. اول شيء امريكا 2-1, برازيل 4-1, المغرب 3-0, وباراغواي 1-0.
0: اوكي اذا هيدي الجائزه تبع $100 من عند مولاندور. اكيد اذا يعني صبتوا الارقام اكيد يعني بكره تعلن الجائزه. ان شاء الله تكون من نصيب حدا بكره.

نرجع منذكركم مستمعينا انه في تصويت لتلاميذ بالمولى السال عاملين بودكاست، فخلينا نساعدهم يكونوا يعني عم بيربحوا على بلدان اخرى. كل المطلوب اذا يعني عبالكم صوتوا لهم، اللي هي زي ما نكون عم نصوت لهم، تطلبوا منا اللينك كرمال نبعث لكم اياه.

0: ايه سيمونا، يعطيك العافية حبيبي، معزبك ابو رياض مايك. ولو حبيبي تبعتي لي لينك صوتهم للشباب.
1: يلا، وهذا اللينك صار عندك ابو رياض، لانه هنا اكيد بحاجه لتصويت كل حدا منه.

0: خمسة ونص صار وقت يكون معنا النائب وضاح الصادق بحديث عن جد صادق بس بالرياضة.
1: حمس مع لبنان الحر بالمونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرة بلبنان الحر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
0: رح نرفع الكلفة وما نقول النائب وضاح الصادق بما أنه ما رح نحكي أبدا سياسة. مساء الخير وضاح.
2: مساء النور،
0: كيفك؟
2: يمكن هذه رح تكون أحلى مقابلة لأنه ما عم نحكي سياسة.
0: هلأ نحن بننبسط نكون عم نسمعك بالسياسة، بس خلينا نعرف العالم اليوم عن وضاح يلي كليا ما خصه بالسياسة اليوم. وضاح اليوم قدي بتشتاق للتعليق الرياضي، وبدأ تخبر العالم ليه عم بقول تشتاق للتعليق الرياضي.
2: بدك أنا أخبر العالم؟
0: صح.
2: هلأ أنا قصة التعليق الرياضي

0: هي اجت بالصدفة. أنا وقت بلشت بالموضوع الرياضي بلشت كتير بمحض الصدفة، كنت حب كتير الرياضة لأنه بحكي لغتين، والوالد كان كاتب بالتلفزيون، أستاذ علي صفا كان يضل عنا بالبيت، كان عم يسطروا جريدة هو الله يرحمه الأستاذ فؤاد رسلان اسمها اللاعب الرياضي، هيدي كانت أول دخول لإلي، وطلبوا ترجم لهم مقالات. ومن ثم بطبيعتي يلي بتصور بتعرفيها بلشت بالمقالات أعمل انتقادات وثم هاجم الواقع الرياضي واللجنة الأولمبية وغيرها، ففتت أكثر بعالم الرياضة. رجعت فتت على الجديد من باب أنه عم بتدرب لأنضم للوالد بقسم الإنتاج والبرامج وغيرها، وقتها صار عندهم إشكالية بقسم الرياضة وكمان طلبوا مني ساعد بالألعاب الأولمبية، وبلش يقرب الموضوع لرحت على تلفزيون المستقبل. وقتها سليم دياب جمعني مع الرئيس الحريري، كنت أول مرة بتعرف عليه، وطلب مني تأسيس قسم رياضة مع أني كنت حابب أكون بمحل تاني، دراستي مختلفة نهائيا. التعليق وتقديم البرامج الرياضية كانت فكرة علي جابر اللي هو علمني معظم التلفزيون اللي بعرفه وكل جيل تلفزيون المستقبل، لأنه كان يقول لي ما فيك تضلك عم تدير القسم، بدك كمان تحكي مع الناس. فبلشت اطلع على الهواء، بعدين بلشت التعليق. هلا قد ايه بشتاق؟ ما بشتاق للتعليق، بشتاق لانتاج البرامج الرياضيه، بشتاق لفوت اشتغل بدورات رياضيه. انا كنت بالدوره العربيه باللجنه المنظمه، وكنت بدوره اسيا باللجنه العليا المنظمه الفوتبول، وعشت دورات برا، وعشت بلبنان الدوره العربيه المدرسيه وغيرها، بشتاق لهم كثير هيدول اكيد.
1: وضح يعني السؤال البديهي، أي منتخب بتشجع ومين برأيك عنده الحظوظ الأكبر لإحراز اللقب هيدي السنة؟
0: بشجع منتخب البرازيل من أنا وصغير، يمكن من أكثر المرات باستثناء بعض الحالات الإنسانية أكيد اللي بتلحقني، من أكثر المرات اللي بكيت فيها كانت سنة 82 بالاجتياح الإسرائيلي. كنا وقتها هربنا من البيت، من بيتنا على سوريا، وخسر المنتخب البرازيلي قدام المنتخب الإيطالي 3-2. كان واحد من أول منتخبات بتاريخ البرازيل، ووقتها جاب الثلاث جوال بالإيطالية باولو روسي، كانوا مطلعينه من السجن مسجون بتهمة الضرائب، وما كان مهاجم جيد، بس ما كان عمل هداف كأس العالم، 3 أهداف من 3 هجمات بمرمى البرازيل. فأنا بحب البرازيل من أول كأس عالم بلشت أتابعه ب 78، كان عمري 10 سنين، كنت شوي واعي، ب 82 غرمت بالبرازيل ومن وقتها هيك.
1: ويعني بتقول إنه البرازيل معقول هني يربحوا هيدا السنة؟
0: بعد الظروف اللي عم يمروا فيها، بعد أول مباراة لعبوها بستبعد كتير كتير إنه يروحوا بعيد، حتى مش إلا إذا فاجأنا أنشيلوتي وقدر إنه يغير شوي بشكل المنتخب البرازيلي اللي ظهر فيه مع المنتخب المغربي. هون برجع ل يعني بروح شوي على سؤالك الجزء الثاني، مين بتوقع يربح؟ هلا ما فينا اليوم نحلل من مباراة واحدة، بس ما في شك إنه طالما عم نحكي عن البرازيل والمغرب، المغرب المرة الماضية قطع شوط طويل بكأس العالم، وأنا كنت يعني الفرصة سنحت لي نكون بقطر عم بحضر نصف النهائي والنهائي، بس ما في شك إنه المغرب وفرنسا وصل نصف نهائي، منتخب وصل بجدارته. يعني أنا بتذكر ب 96 إذا مش غلطان المنتخب اليوناني ربح بطولة أوروبا، لعب بخطة دفاعية وكان عم يلعب على الكاونتر أتاك. المنتخب المغربي لا، يعني كان أجرأ المنتخب البرازيلي بكأس العام الماضي، كان عنده جرأة قوية، عنده توازن دفاعي هجومي، فمنتخب ما تستبعدي إنه يفجر المفاجأة إذا كمل بالمستوى اللي ظهر فيه بكأس العالم الماضي وهلأ. بس إذا بتطلع شوي على الاحتمالات، الإسباني بعد فيه يرجع، البرتغالي بعد فيه يرجع، الإنجليزي أظهر مستوى كتير عالي وأظهر روح وشخصية ما شفناها قبل، والفرنسي يعني برشح هول الأربعة أكتر شيء، مع محاولة دخول على هذا المربع من المغربي، وأكيد بنتأمل المغربي إنه يوصل لهالمحل.
1: أنت عم تحضر المباريات، شو أكثر شيء هيك بتستمتع فيه بالمونديال؟ هل هن المباريات بحد ذاتهم؟ هل هن التحليلات أم التجمعات اللي بتصير بين الأصدقاء؟
0: أول شيء أنا ما بحب كتير أحضر مباريات بتجمعات، بحب كتير أحضر المباراة لوحدي أو أنا وشخص تاني، لأنه بحب ركز عليها. عملي بالرياضة خلاني أحلل كتير، مرات بحط قدامي ورقة وقلم برسم الملعب لشوف كيف كل فريق عم يلعب، فكرمال هيك بحب أحضرها لوحدي أكتر، من ما مرات ايه بنطلع على كافيه او محل بس بشكل قليل. عم جرب اصلا بهالمرحله، عم جرب ما كتير اتواجد بهيك بسبب الظروف
1: صح
0: ببابليك بليسز. بس اذا كانت مباراه بتعني فريقي ما بحب احضرها. يعني انا عندي 3 فرق بالعالم بشجعهم من كل قلبي وعواطفي، وانا بعصب محليا الانصار اللي انا كان عندي شرف اداره هالفريق لشي 12 سنه، انديه مانشستر يونايتد، ودوليا البرازيل. هول الثلاثه بحب كون لوحدي اذا ما كانت مثل قبل على المدرج مع الانصار، فبفضل هالشي هذا.
1: طيب يعني أكيد حتى كرة القدم هي تقدمت مع تقدم الزمن والأيام، هل بتفضل كرة القدم الحديثة اللي احنا هلأ فيها أم تعتقد أنه للجيل القديم كان عنده نكهة خاصة يعني باللعب؟
0: مع انه كرة القدم الحديثة اسرع واقوى، بس فيها كتير علم. يعني قبل كان في، يعني بين مارادونا وميسي، مزبوط ميسي لاعب كتير، يمكن اليوم افضل لاعب بالعالم او بالمرحلة اللي مر فيها، وهيدا دايما الخلاف اللي انقسم فيه العالم لاتنين، بينه وبين رونالدو. ولكن بتحسي انه كل عضلة عند اللعيب اليوم تبنى بأجهزة. السرعة بتلاقي برا في المدرب في وراء 4 5 مدربين معهم الأجهزة ليشوفوا الاستحواذ على الكرة، كل لاعب كم تمريرة، ليشوفوا حركته. الأحذية الرياضية صارت مجهزة بتشيب كرمال تحسب قد اللاعب عم يركض والجهد وكل شيء. بتحسي صرنا بمحل بعد شوي رح يربطوا اللاعب بشرايط ويلعبوه مثل البي اس. لا، أنا بستمتع قبل أكتر، كانت كتير جنون اللعبة، كتير طبيعية النجومية. مزبوط كانت أبطأ، ولكن كنت أصلا شوفي فرق الحماس. يعني قبل حماسنا كان أكبر بكتير، بعده موجود بس كان قبل حماسنا كتير كتير أكبر. هلأ بخف شوي، بعده موجود بس كترة التكنولوجي بتنزع كل شيء مش بس سبور. فبحس قبل كانت فيها فوتبول كان طبيعي أكتر.
1: وضح صادق عنده الفرصة اليوم هاللحظة يشكل فريق كرة قدم منوع من جنسيات وفرق مختلفة، مين بيكونوا اللاعبين؟
0: إيش هلا انا بتعصبي بحط مانشستر يونايتد كله
1: لا
0: بالمقدمة.
1: بدهم يكونوا مختلفين يعني هيك من فرق مختلفة، حتى يمكن لو ما بتزبط بالواقع بس انه منجرب.
0: لك اكيد بعدني بخلي ميسي،
1: اوكي
0: اكيد اكيد بحط مبابي.
1: اوكي
0: وانا معجب بلاعب ما بعتبره من النخبه، بس بتخيل انه عنده تاثير كبير على الفريق. كتير رح يتفاجئ انه رح حطه لانه بحبه، هو ساكا.
1: هو مش عم يسمعنا، مش حيتفاجئ يعني بس انه
0: لا، يلي بيحضر، لا اللي بيتابعوا فوتبول رح يتفاجئ انه ساكا حتى احتياطي بمنتخب انجلترا. هلا اكيد كمان يعني بدي احط رويكين، يعني ما علي رح كتر شوي على يعني هول 4 مهاجمين انا معجب فيهم كتير. بنص الملعب برونو رقم 1 لالي اليوم بمستواه. كتير في لاعبين خط وسط اليوم
1: يعني بعد 2
0: ممتازين. عم بجرب مرق شيء على راسي. ديكلان رايس ديفنتلي، و مين نجيب بعد من لك الألمان؟ ما كتير بعد بعرف لعبهم، لعيبة جزء أساسي جديد وما عم تابعهم. بدي أحط كرمال التريم مودريتش، لأنه هذا أسطورة مرة على الملاعب. باك يمين دفنتلي مانديز، باك شمال هلأ مري أحدا على الطريق. ستونز كقلب دفاع، وفانديك قلب دفاع تاني، وجول كيبر بونو بعده لليوم من الأفضل.
1: أوكي رح أخده معك مثل ما بلشنا حديثنا بنص دقيقة. هلأ عم تنطلق المباراة النهائية لكأس العالم، بدنا منك تكون أنت المعلق وبطريقتك تفتتح المباراة. شو لا؟ هلأ كل هذا الحديث بتقلي لا على آخر سؤال. شو لا؟
0: لا ما وين دي فوت هلأ علي؟
1: هيك بس هيك 30 ثانية يعني.
0: هيدي لأنه أصلاً ما كنت حبها وقت كنت فيها، كنت أضطر أعملها وقت يكون في نقص عنا.
1: هلأ اليوم في نقص صراحة، نحن عنا على الهواء بدك تعلق.
0: إيه بس لا مني كتير بهيدا ابدا، مني بهيدا الجو. طلبي عندك نص دقيقة، طلب مني شيء تاني.
1: لا
0: ما
1: خلص
0: بدك اقرر لك، ما بدك اقرر لك بين السياسة والفوتبول.
1: قلنا ما
0: بتعرفي اني
1: بدنا
0: بستعمل
1: نحكي.
0: دايما، بستعمل دايما امثلة
1: طيب
0: لها علاقة
1: بنص
0: بالفوتبول، لانه
1: دقيقة،
0: في تشابه.
1: بنص دقيقة،
0: بنص
1: يلا
0: دقيقة،
1: يلا.
0: كنا باجتماع بواشنطن، وكنا باجتماع مع كونغرسمان، مع ويلسون سنتر، سو عم يسألونا عن السياسة بلبنان وليه اليوم بيوصلوا لمحل التغيير صعب كتير. قلت لهم بتعرفوا جوارديولا هو أحسن مدرب بالعالم، هلأ امتعضوا شوي لأنه كتير ما بيحبوه، اعتمد سيستم جديد، وهذا مزبوط بالفوتبول، هو إدخال اليأس للفريق الثاني أو يخليه يمل الفريق الثاني، لأنه كان يعمل استحواذ على الكرة لفترة كتير طويلة، كان بملعبه ببرشلونة أو برا، بيوصل لمحل بالوقت المناسب وقت الفريق التاني ينزل شوي مستواه لأنه كتير انصاب بالملل، يا بيعمل فرصة بسرعة يا بيعمل جول. قلت لهم الحكم عنا هون بلبنان بيعتمدوا إنه نحن يسيبونا بالملل حتى ما نكمل عملية تغيير بلبنان. إذا بترجعي للفوتبول أو السبور والسياسة كتير بيشبهوا بعض كتير،
1: يعني نحن
0: خصوصا بالتيم وورك.
1: كل أملنا يكون التغيير وضح. أنت بتعرف رأيي فيك بأنه عن جد بنواب موجودين مثل حضرتك بالعمل اللي عن جد واضح كتير على الساحة، بالساحة السياسية. وضح صادق،
0: شكرا
1: أنا
0: كثير،
1: بدي أشكرك كتير، وإن شاء الله قريبا نشوفك بلبنان الحر بحديث سياسي.
0: إن شاء الله إن شاء الله. مع
1: باي
0: السلامة.
1: باي. مستمعينا، هيدا كان حديثنا مع النائب وضاح صادق، حديث رياضي. نحن حنرجع معكم من بعد موجز سريع للأخبار.
2: حمس مع لبنان الحر.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. على الرغم من دخول موعد تنفيذ وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، طالت سلسلة غارات النبطية كفر تبنيت وكفر صير جنوب لبنان، ووصل عدد الغارات إلى 12، واستهدفت غارتان بلدة عتشيت قضاء النبطية، ودوت سفارة الإنذار في زرعيت في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في لبنان أن الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم أسفرت وفق حصيلة محدثة عن وقوع 47 قتيل و97 جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. وفي السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: بناء على توجيهاتي هاجم الجيش 150 هدفا لحزب الله وقضى على العشرات من عناصره. الجيش الإسرائيلي أكد أنه سيبقى في المنطقة العازلة في جنوب لبنان مع التهديد بالرد إذا هاجم حزب الله، وسيحتفظ بحرية عمل كاملة مع دخول اتفاق وقف النار الجديد حيز التنفيذ. وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن وقف النار بالمفهوم الإسرائيلي هو استمرار للعمليات العسكرية في المنطقة الأمنية. قيادي في حزب الله قال: العدو الإسرائيلي مستمر في خرق اتفاق وقف النار على غرار ما قام به في الاتفاقات السابقة، وأي تحرك للجيش الإسرائيلي خارج إطار الوقف الشامل لإطلاق النار ستتم مواجهته. في المواقف، رأى المستشار الألماني أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يصمد في لبنان. وكان موقع أكسوس قد ذكر نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تجديد وقف النار في لبنان. اعتبرت الخارجية الإيرانية أنه نظرا لأن التوقيع على نص مذكرة التفاهم بينها وبين واشنطن تم إلكترونيا، فإن عقد اجتماع سويسرا لم يعد أمرا ملحا. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نايم لأقل من دقيقة حقك تعرف إنه الميكرو سمي. البعض بيقول إنه بيصير إذا حدا كان عم بيعيد عمل ممل ومتكرر أو إذا عم بيسوق، وأكتر أوقات بيكون فيها الإنسان مشروع للنوم بهالطريقة. بمعنى آخر إنه ينعس هي بين نص ليل وست الصبح وبعد الظهر، ومرتبط بقلة النوم ويكون متراكم ومنه إرادي، يعني أفولونتير. في كتير نصايح بهالإطار حتى الواحد ما ياخد هالغطة وتروح عليه بحوادث لا تحمد عقباها، أبرزها إنه ينام منيح ويأكل منيح حتى جسمه ما يعوز هالغطة اللي بتكون أقل من دقيقة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: بلش الويك أند

جوائز لهلا كتيرة كتيرة وموضوع واحد يعني كلنا نعمله نكون عم نشارك به موضوع الحلقة تزيد فرصنا بالربح. ومنبلش بأول جائزة عنا اليوم هي جائزة ذهب بتسموها أكيد مزيعة لبنان الحر وهي من عند لافي جولوري جعيطة. هيدي الجائزة اللي كنت عم بحكيكم عنها من نهارين يلي عن جد قيمة كتير. ثانية جائزة من عند ريستوران إكس كلابيو دوما واللي هي دعوة لشخصين. وكمان مع هالجائزة في جائزة تانية اشتراك شهر تقديم ديكاتلون سبورتينج كلوب أدونيس. مبدأنا السنة دي إننا نبطل مددية واللي واخد عنا. كمان إكس كلابيو رح يكون عم بيقدم دعوة تانية كمان لشخصين وهيدي الدعوة في كمان مع جائزة تانية من عند بلاك بوكس جيم كاسليك كمان شهر بيبقى.

0: والعوينات من عند مين؟ من عند ألترا فيجن عين الرمانة مقابل الشياح بارك. عوينات شمس بقيمة $100. قشطة الصيفية من نروح بحر من نروح مشاوير بالتعوينات.
1: وإحنا آخر انبساط. طب أيوة أيوة إحنا آخر انبساط.
0: كمان من الجوائز ترويقة لأربع أشخاص من عند باتيسري لسكالاد أند كيترينج الموجود بجونية وأوتوستراد العقيبة. ومع هالجائزة كمان عنا 2 فاوتشر لشخص واحد يعني دخول مجاني على مسبح ميدل بيتش أوتيل أند كلوب الموجود بجونية.
1: إجت الصيفية وهلأ رح شوفه كتير ونقضيها مشاوي خبرية.
0: وكل حدا بده يتجوز هيدا الصيفية One Production House جبال بيقدم 20% على تصوير عرس لل

وجوائزنا بعد ابدا ما خلصت، لانه كمان افاي الموجود بالمنصوريه رح يكون عم بيقدم يعني دعوه لشخصين، لكل حدا حابب يكون عم يحضر المونديال في روح على افاي، لكل حدا بده عن جد يكون هيك عم يستمتع باجواء المونديال ومطعم عنده بلاي جراوند للاولاد، يعني اكيد عائله كمان في يكون عم بيروح عند افاي. وما بدنا ننسى لما نكون عم نحكي عن افاي نكون عم نحكي عن اللقمه الطيبه. انا جوايا حته نضيفه خدها ارميها في اي حته، نمسى اقطعها نمسى اقلعها زي ما بقلع الجاكيت بتاعها. وكل حدا لما بيقول افاي يعني بيكون كمان عم بيحكي عن قهوه منذر وكمان عن كاتشي.

0: إذن جوائزنا كثيرة اليوم رح نرجع نذكر فيهم أكيد بعد شوي، وما مننسى أنه هو سؤال واحد منشارك فيه ومعقول نكون نحن الرابحين.
1: هبعد بعيد لا تعيدي من ناس العيانة.

0: حبة الدين يا شيخ.
1: وسؤالنا على اليوم، قديه بتآمنوا مستمعينا انه الشاب في يكون عنده بنت صديقة بس بحياته، وقد البنت معقول يكون عندها صديق هو بس بحياتها؟ هلا انا عم بسأل السؤال هيك ضوى عيونه لمارون
0: ومرقصانا،
1: انه سؤال يسأل. كتير حبيته للسؤال انت، ايه بدك تجيب عليه؟ على 0-9-218-233 اتصالاتكن الفويس ماسج والتكست ماسج على 70-959-111.
2: انها تلفتني واتعلق مثل الولاد، ولكن على بالي يا امي، ولكن على

قلت لكم جوائز وكل عليكم تكونوا عم تتصلوا وتشاركوا بالسؤال ونشوف مين معكم عم يربح أحد الجوائز يلي قلناها اليوم. مثل ما قلنا جوائزنا كتير الليلة لافي جولري جعيتا بيقدم جائزة قيمة وهي أكيد عم نحكي عن ذهب. وبرجع بقول كل حدا عنده عرس كل حدا عنده مناسبة في يكون عم بيزور لافي جولري بجعيتا ويكون عم بينقي هيك كادو عن جد بيناسب المناسبة. كمان ريستوران اسكلابيو بدوما قدم دعوة لشخصين وهيدي يعني الجائزة رح تكون كمان مع اشتراك شهر ببلاش من عند ديكاتلون سبورتينج كلوب بأدونيس. وكمان دعوة لشخصين من عند اسكلابيو بدوما ومع كمان دايما يعني في أكل في جيم مع ضروري يعني بدنا نضعف من عند بلاك بوكس جيم كاسليك.

0: ولأنه الشمس كتير قوية بدها عوينات من عند ألترا فيجن.
1: طب وحياة المحبة ما
0: وقبل ما تروحوا على البيسين من عند ميدل بيتش أوتيل أند كلوب ضروري نكون عم نقطع تنتروق، وحلو نكون نحن أربع أشخاص عم نتروق من عند باتيسري لاسكالاد أند كيترين. يعني ميدل بيتش أوتيل أند كلوب بجونيا، فينا كمان نقطع عند باتيسري لاسكالاد أند كيترينج بجونيا. إذا يا مروة تتجوز هيدا الصيفية رح يطلع لك من عند One Production House جبال خصم 20% على تصوير عرسك. ولأنه بدك تظهر أنت ورفيقتك وبركة تحضروا المونديال، فمين في أحلى من أفاي تكون عم تروح تقعد أنت وياها تستمتعوا بالأجواء الحلوة بالأكل الطيب. ودائما بس أقول أفاي، يعني عم بحكي كمان عن قهوة منذر وعم بحكي عن كاتشي، بس هيك يعني سايد نوت مستمعينا، قلت أفاي وقلت قهوة منذر وقلت كاتشي، يعني مش بس نحن هون عم نحكي عن مطاعم وعن أكل، نحن هون عم نحكي عن جد عن مشروع لبناني. لا حدا كان عايش برا واجا على لبنان آمن بلبنان. هالقد حلو يكون عنا لبنانيين هالقد بيآمنوا ببلدهم بأصعب الظروف تيكونوا عم بيكونوا واقفين حد بلدهم هالقد بهيدا الطريقة.

برأيكم الشاب عن جد بيقدر يكون عنده صديقة يعتبرها بس صديقة بحياته؟ والبنت معقول عن جد تقدر يكون عندها شاب صديق بحياتها ويكون بس صديق ما يكون أكتر من هيك؟ على 0918-233 أما الفويس مع اسم والعيلة على 70-959-111.

0: سيمونا، بالنسبة للسؤال أنا برأيي إنه 80% أو أكثر بيكونوا فريند، بيرجعوا بيصيروا حبوا بعض من غير ما بعضهم بلا ما يحسوا، لأنه بيكونوا متعودين على بعض، صاروا إن كان الشاب أو البنت نفس الخبرية. ربيع نقولة
1: شكرا يا ربيع، يعني هذا جواب يعني معروف دائما الكل بيقوله، بس لنشوف الأغلبية شو رأيهم بالموضوع. نكفي مع ماري حبشة.
2: بونسوار سيمونا،
1: لك يا أهلا وسهلا.
2: أنا اشتقت للبنان الحر اسمعه،
1: ونحن كمان
2: ما بقدر أطلع معكم، بدي سلم عليك كتير، اشتقت لكل أسرة لبنان الحر. بدي سلم على جان مطري بكندا، وجان مبيض، وسمير ابن العم، لو سمير ابن العم مشهل بالأشرفية، وفادي بطرابلس، وماري روز، ولجميع مستمعين لبنان الحر. وبدي أقول لك إيه، ممكن يكون في صديق ويكون صديق وبس، إذا يعني بس قليل جدا، يعني ما مش كتار، يعني قليل اللي بينعدوا وبيكون بيقبلوا يكونوا صديق بنت وشاب مع بعضهم.
1: بس انه عند ماري حبشة في احتمال انه يكون في هيدا الحالة، انه الشاب يكون عنده بنت رفيقة بحياته ويعتبرها بس عن جد رفيقته، والبنت يكون عندها شاب بحياتها وبس عن جد تعتبره رفيقة. وكمان يعني عكس يلي قاله ربيع نقوله، بتمنى عليكم انه ما يكونوا رسائل بس، يكونوا رسائل صوتية voice message، لانه ما بقدر ناخد كتيبة.
3: هاي سيمونة، مساء الخير.
1: مساء النور.
3: معك نبيل فهد يوسف، مش نهيبيل أبي فاضل، أنا نبيل فهد يوسف على الهوية. من عائلة أبي فاضل. بس بدي أقول لك أنا ربحت فيك اليوم من يومين ممكن وينات، بس أي ساعة فيي إجي أخدها بأي وقت، عملي معروف.
1: أوكي.
3: وبالنسبة للسؤال هذا صرنا نحن قطعناه خلاص.
1: لا
3: قطعناه، هلأ عم جوز الأولاد، ما بقى يحق لنا نحكي بهذا الموضوع، خلصت، صار ورانا. يسعد مساكي.
1: ومساكي نبيل، أكيد هلأ رح نظبط اسمك مزبوط على الهدية. نبيل، فيك تجي نهار التنين من الساعة 10 للساعة 5:30 تتكون عم تستلم جايزتك إذا بدك. وبخصوص أنه إذا قطعنا الخبرية، لا يا أبدا يا نبيل، يعني ما واحد بالنهاية فيه يعطي رأيه بالأمر.

0: سيمونا
1: جورجات
0: حبيبي ليلتك موافقه
1: معك
0: جورجات نطا. ايه في بالاخص اذا كان في نيه صافيه اتجاه اثنين مش في مصلحه او في مثلا نيه سيئه، اكيد البنت بترتاح للشاب انها تحكي له اكثر ما تكون رفيقه لها، يكون عندها صديقه، والشاب كذلك، لانه هذا الشيء بيولد الصدق والمحبة، والشيء اللي ما بتفهمه هو بفهمه عليه، وهو الشيء اللي ما بيعرفه هي بتفهمه عليه، يعني بصيروا مثل الأخوة، بالأخص لما تكون النية صافية اتجاههم. أكيد في يا سيمونا، أو مرسي لك حبيبة قلبي وليلتك موافقة.
1: مرسي يا جورجات. يعني هين بلشت الآراء تقول أنه إيه معقول يكون بتزبط بهيد الحالات، مثل ما قال جورجات زيت تشخلي أنه المهم شيء يكون النية موجودة وتكون النية منيحة. يعني هلا كمان بوافق شوي لجورجات انه يمكن البنت دائما تلجأ للشاب كصديق كرمال النصيحه اكثر، بركي لانه كمان هيك البنات كثير بغاروا من بعضهم.
2: بونسوار سيمونا، انا بالنسبه لإلي في حال هيدا هالصديق حسيته انه، يعني بدنا نبلش نحكي كصداقه، بس حسيته انه الشعور بده يتغير تجاهه الحب، أنا لا ما برجع باخده كصديق، لأنه يمكن ما تكون القصة بالسرسة وهو ما عم يشعر هيك، لهيك ببعد عنه وباخد غيره كصديق. معك ندى البايع.
1: شكرا ندى.
3: هاي سيمونا كيفك؟ دايما في هيك وفي هيك، أكيد نسبة بتكون يمكن قليلة، بس بيوجد أنه يكون في علاقة صداقة، بس صداقة بين المرأة والرجل، وما في شيء بيمنع هيدا الشيء. معك غريس، يعطيك ألف عافية.
1: غريس بدي أطلب منك تبعتينا كمان عائلتك مش بس الاسم.
4: بونسوار سيمونا، يعطيك العافية. ايه ممكن يكون في صداقة بين شاب وبنت، بس فرند عادي، بترجع لنظرة الشاب للبنت، اذا هو نظر لها كفرند بس او نظر لها نظرة الشاب اللي بينظر لها عادة للبنت، والبنت نفس الشيء كمان، هي يا بتسمح له يا لا، يعني فيها تحطه عند حده اذا تجاوز حد، وفيها تقبل بصداقته بس بالضبط. معك عبدو غصن.
1: شكرا عبدو.
5: هاي سيمونا، يعطيك العافية، مروان جعجع معك. أنا برأيي هيك علاقة بتنتهي أو إنه يحبوا بعضهم أو حدا زعلان من التاني، دايما هيك يعني ما بتكمل أبدا علاقة صداقة.
1: الآراء بلشت تختلف، يعني بين إنه إيه بين إنه لا، وبس عم تعطونا أسباب يعني إلى حد ما مقنعة.
3: أكيد غريس كرم، يعطيك العافية سيمونا.
1: شكرا غريس.

0: أكيد كل حدا منكم مستمعينا عم بيشارك معنا، بقوا معنا لآخر الحلقة تتعرفوا مين الربحان منكم، أكيد من كل الجوائز اللي حكينا عنه رح نرجع بعد شوي نذكر فيها.
1: وجرسي مونا كيفك حبيبي؟ منيحة
0: ماشي الحال؟
1: إيه ممكن يكون يصير بس يكون نية وجروحات عنده نية صافية وقلبه طيب وما يكون عنده نوع من الغش على السبت. زاكين هيك كتير بيصير كتير أصدقاء، ونحن في عنا كتير أصدقاء على هالشكل بنحبهم كتير وبيحبونا كتير وعايشين معهم ما في أحلى منك ولا كأنه في شي بيننا مثل الأخوة والمحبين. يلا إن شاء الله ضل نهارك منيح، وأنا مبسوط عم بسمع صوتك كل يوم
0: سامي. يعني الله يزيد محبينك وهالقد تكونوا قراب من بعضكم. نسمع أندري.
2: بونسوار سيمونا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: أندري أبي خطار مرة جديدة. بخصوص الموضوع يا سيمونا، أكيد أكيد أكيد لا، لأنه إلا ما يجي نهار ويلعب الشيطان بالعقلات مش معقول، لا ما بتزبط
0: خلص سكرة من كل الميلات. أندري شكرا يا أندري. كتروا كتروا اتصالاتكم ومشاركاتكم مستمعينا، جوائزنا قيمة لليلة. خلينا نرجع نذكر فيهم هيك على السريع. عنا جائزة ذهب من عند لافي جولري جعيطة، أكيد الطريق العام، وهيدي الجائزة بتستلموها من لبنان الحر. أيضا ريستوران إسكلابيو بدوما عند مقدم دعوة لشخصين، ومع هيدي الجائزة في عنا اشتراك شهر من عند ديكاتلون سبورتينج كلوب أدونيس. جائزة أخرى من عند كمان إسكلابيو دوما دعوة لشخصين، ومع هالجائزة في عنا شهر ببلش من عند بلاك بوكس جيم كاسليك. عوينات الشمس بقيمة $100 من عند ألترا فيجن بعين الرمانة. أكيد كل الجوائز تستلمون من لبنان الحر. ترويقة لأربع أشخاص من عند باتيسري لسكالاد أند كيترينج الموجود بجونية وكمان موجود بلعقيبة. ورابح هالجائزة رح كمان حكون عم بيطلع له فوتشر، 2 فوتشرز لشخص، هي أكيد دخول مجاني على مسبح ميدل بيتش أوتيل أند كلوب بجونية. إذا حدا عروس وعريس وعرسهم هيدا الصيفية وبعد ما دقيتوا لحدا من يعني التصوير، فبليز كمان احكونا وقولوا لنا أنه أنتوا عندكم عرس هيدا الصيفية، أنه عرسكم هيدا الصيفية، لأنه One Production House جبال بيقدم 20% على تصوير عرسكم.

0: ما بعد ما خلصنا الجوائز، يعني الجائزة اللي كتير أنا مغرومة فيها لليوم هي دعوة لشخصين من عند أفاي المنصورية. غفلت عين قلبي مال على طول، سمرت عيوني وتاب عيوني من مسؤول. كمان أفاي عندهم لكل يعني أكيد بس تكون بالمطعم أو توصل لمحلهم في احتمال ها انك تزهق من شي محل معين، ايه هونيك ما بتزهق. ليه؟ لانه حتى في عندهم يعني هلا اغلبيه المطاعم عم يجربوا يعملوها بيعملوا جيمز يعني حتى للكبار، ان كان طاوله او حتى يعني البورد جيمز وهيك، يعني هذا الشيء كمان بيطفي شو كتير حلو على المطعم. على 09-218-233 اتصالاتكم فويس مسج وتكست مسج على 70-959-111. برأيكم الشاب بيقدر يكون عنده صديقة بحياته بنت؟ البنت بيقدر يكون عندها صديق بس تعتبره صديق بحياتها؟ منسمع فويس.
1: هاي بونسوار سيمونا، يعطيك العافية، معك مروان من بيروت. والله هاي العلاقة يعني
0: مروان احنا جاي نكفي الفويس تبعك، بس بليز قلنا مروان بس شو عائلتك؟
1: نسمع فيها بس ما بنشوفها يعني فعليا، يعني هي كل واحد بيسمي انه هيدي صداقه وهي صداقه، بس فعليا من جوا بيكون في يعني فروقات لمفهوم الصداقه. يعني بدها تكون الصداقه هيدي نقيه جدا مثل برا، يعني برا اذا صداقه صداقه واذا غير شيء غير شيء. احنا عنا هون بفوتوا بحجه هاي القصص، يعني اغلب المجتمعات في امراض وفي في اشياء كتير. هلا شو بدنا؟ خلينا نشيل هالاشياء كلها. هلا اذا بيربوا بالمدرسه مع بعضهم وهن اولاد منطقه وبيكفوا مع بعض بالجامعه وكذا، هيدي صداقه واخوه وكذا، اذا اثنين احترموا هاي الاشياء، وخاصه الشاب يعني يكون محترم كتير حلوة يعني، وخصوصا بالمجتمعات المنفتحة. يعني في مجتمعات متحفظة مثلا مثل لبنان بالضيع والجرد بتصير أصعب، بس موجودة يعني على الله يحترموا هاي الأشياء لحتى يصير في فرق بين الصداقة وبين يعني الصداقة الأخوة هي والحب والعلاقات الأخرى بتكون. يعني الصداقة ما رح تودي لزواج، لانه صداقه كتير حلوه. يعني برا انا بسافر كتير بشوف انه يعني بيبقى مجوز وعنده صديقته ورفيقته وعادي بدون ما تتضايق مرته يعني، بس عنا نحن هون ما بخبصوا بفوتوا هاي بهاي بتعمل مشاكل.
0: كيف الفويس تبع مروان؟
1: ايه مروان علوية معي سمونا.
0: شكرا مروان. مروان هلا فوت الكابلز ببعضه، لان كل وحده سمعت هلا الفويس تبع مروان رح تعمل مشكل مع رفيقها. لا مش قصة كبيرة، لا لا لا لا لا لا، من جبتي منين هالجمال؟ مش معقول عن جد فوتهم ببعضهم هلا. يعني هلا بتقول له هرفيقتك من اي متى؟ هيدي رفيقتك بدي اعرف من اي متى. قال انه ما كنت معك بالمدرسة؟ لا مش رفيقتك. يلا منكفي.
2: بسوار سيمونا يعطيك العافية، أنا مع هيك نوع من صداقة، إيه بوفقة حدا بيفهم التاني من الطرفين، يكون مبنية على الصراحة.
3: مساء الخير سيمونا، يعطيك العافية. أنا بقول أبدا أبدا ما في شيء اسمه صداقة بين بنت وشاب. بكل صراحة حيالله شاب عنده صديقة، أول ما تفتح له مجال أنه يطور علاقته من صداقة لأكتر رح دغري يطور علاقته. يعني الصديق ناطر، بس أول ما ينفتح له مجال بيتعدى الصداقة. نصري حبشي معك، نسيت قلك اسمه.
0: شكرا يا نصري، خلدي ما تفتح له يعني مجال كمان وتضل رفيقته.
4: هاي سيمونا كيفك؟ جوليان معك.
0: جوليان شو العائلة؟
4: في صداقة بين شاب وبنت، بس الصداقة بتوقف وقت واحد من الطرفين بيلفت له نظره شيء ما كان شافه قبل. يعني أكيد ما عم بحكي عن شيء مقطع، عم بحكي بالجسم أوكي، وما تتاخد بنية عاطلة أوكي، لأنه بالنهاية الإنسان عنده غريزة كان شاب ولا بنت، في يعمل كنترول عليها لحدود معينة. بس بحال شاف هيدا الشاب شيء أو البنت شافت بالشاب شيء لفت النظر، ساعتها تكتمل، انه هو اكيد تكون اصدقاء يعني متفقين او متفاهمين بتفكيرهم. سو بتعرف في هيدي البوينت انه انعجبوا بشيء غير التفكير، ما احتمال انه تتخطى العلاقه الصداقه. سوري ما اعطيت عائلتي. جوليان ضو.
0: شكرا جوليان. يعني بحس صار في تعادل بالاجوبه، شو رايك مارون؟ انا عم بحس صار في تعادل. من كفي مع مصطفى.
5: مرحبا ست سيمونا. مصطفى خضر السويد. ست سيمونا، ما بامن بالصداقه نهائيا، لا بين شاب وشاب ولا بين بنت وشاب او بنت وبنت. تنتهي الصداقه بس يصير في مصلحه، بتنتهي. ما اسمها صداقه، اسمها بس هيك رفقه وحكي. هيدا رايي انا. ما في صداقه نهائيا. عم بحكيك عن تجربة بعد كذا سنين، 17-18 سنة صداقة كانت، كنت ما بقوله نتقسم اللقمة، بس صار هيك حادث بسيط بطلت أنا صاحب بكل بساطة. ما في صداقة نهائيا أبدا أبدا.
0: بدنا نعرف شو هو الحادث البسيط اللي صار تهالقد شيل كل الصداقة من أساساتها. من كفة.
6: بونسوار سيمونا. أكيد أكيد في صداقة بين الشاب والبنت. مايك باسكال غريشي.

0: أحلى الصباح ومساء للبنان، معك ديفيد من كندا.
1: تحياتنا الكبيرة لك يا ديفيد. ديفيد كمان بدنا إياك تكون عم بتشارك بموضوع الحل.

0: مين فات على الاستوديو؟
1: ما بعرف مين فات على الاستوديو.
0: كيفك مالك؟
1: هلا سيمونا، كيفك؟ مشتاق لكم ومشتاق للمستمعين كتير، وتحية لهم.
0: شو مشتاق؟ ما من يومين كنت معنا بالاستوديو.
1: ايه ما انا قد ما بحبهم، من يومين لليوم اشتقت لهم.
0: بتعرف انه المستمعين وقت عم بيسألونا انه بيعطونا انه ليش بتحطوا النشيد تبع الحكمة هيك من حيث لقدري؟
1: لأني كتير بحبه، بس لأكتر ولا أقل.
0: خلص نحن مع تمديده إنه الانترنس تبعك هي نشيد الحكمة.
1: شرف لقلي هيدا، شو في أحلى منا، هيدا نادي الوطن.
0: يلا مالك، سمعت السؤال؟
1: رجعي لي ليه إذا فيك.
0: إيه تكرم عينك عم
1: شوف. إذا ما فيها عذاب.
0: لا ولو، يا أهلا وسهلا.
1: بس لحسك عم تتسمسل.
0: أنا ما بتسمسل. وهيدي كمان دايما بحط لك اياها مارون، بس
1: هيدي مارون بحبه، بس ميرسي كمان مارون.
0: سؤالنا اليوم هو انه مالك، انت بتأمن انه الشاب هو قادر يكون عنده صديق او يعتبره بس صديق بحياته، والبنت قادرة انه يكون عنده صديق وتعتبره انه هو بس صديق بحياته، وتوقف هون العلاقة بيناتهم؟
1: شو كان رأي المستمعين؟ اعطيني شوية جواب.
0: هلا صراحة تعادلوا في بين ايه وفي بين لا. هلا احنا وقت لك، تفضل.
1: إيف عم تحطينا أندر بريخ؟ لا بدي أقولك شغلة، أكيد أكيد أكيد أكيد 2000% فيها تكون صداقة بين شاب وبنت. هعطيك إكزامبل كتير صغير. يمكن تروحي أنت على مكتبة، أنا روح على مكتبة، ورفيقي روح على مكتبة، وكل نهار بس نروح على مكتبة مثلا نتحدث مع بعض ساعة عن كتاب أو عن فكرة أو عن كاتب، وفينا نكون عم نفتح نقاش، أنا يفيدني وهو يفيده، أنا أعطي فكرة وهو يعطيني فكرة. إذا قدرين يصيروا مع شاب، اللي مش قدرين يصيروا مع بنت. أوكي، وياما أيام الجامعة أو أيام المدرسة أو حدا بالأنتوراج تبعنا بيكون عندك رفيقة بتوقف حدك، بتعرف أخبارك، بتقدر تنصحك، وما ضروري دايما يكون في عواطف أو هود الشخصين يوصلوا لمحل فيهم يكونوا حافظين الليميت تبعهم، عارفين كل واحد شو بده من التاني، وحاطين حدود لهيدا العلاقة. يعني ليش بده يكون في رفقة بين شاب وشاب، وما فيها تكون رفقة بين شاب وبنت؟ يعني انه ليه بهالعلاقة فيها نضوج وبهالعلاقة ما فيها نضوج؟
0: يعني هي الأساس الخبرية النضوج.
1: النضوج شو ما بيكون الواحد ناضج أحسن.
0: أحسن. خلينا نكفي شوي مع المستمعين ونرجع بالسؤال لك.
2: مرحبا، كيفك؟ يعطيك العافية. بالعكس تماما، يعني هي أفضل علاقات الصداقة أنا بالنسبة لي هي لما يكون في الشاب والبنت أو رجل وامرأة، وهذه صداقة تدوم، يعني تدوم قد ما بدك. يعني هي الأكثر صدقا بسميها. شو كل شيء يعني هو الشيطان؟ شو كل شغلة ما ندخل فيها الشيطان؟ يعني ما بعرف شو دخل الشيطان بالموضوع. معك أحمد الغوش، أنا ما قلت لك اسمي.
0: شكرا أحمد، شو رأيك؟
1: أيدون عم يبلش فريقنا يربح.
0: إيه
1: الفريق
0: إيه.
1: اللي مع الصداقة، خلينا نربح وشي آخر الحلقة نلاقي حدا من
0: لا هلا أكيد اليوم الرابحين حيكونوا بين الهيك وهيك، يعني بدنا نعمل توازن بالرابحين. والدنيا إيه غير حبة حاجة

0: حدا عم بيقول لنا انه ابدا او اهم واوفى صديق للمرأة هو الرجال، ما في غيرة على القليل. عن جد ايه ما بيكون في غيرة ابدا. شو رأيك؟
1: معه مش معه، نص نص.
0: ما هي الفكرة انه بين البنات دايما بيكون في هيدا الغيرة يعني، والبنت بتهرب من هيدا اللي. سألني انا يعني
1: مش ما بحس، مش دايما، ما صراحة ما
0: بتحس انه قصة غيرة. اوكي
2: بونسوار سيمونا، كيفك؟ انا بحس انه ما في صداقه، لانه هي بتبين صداقه بس من جوا لا، ما بتعرفي نواياك الشخص يعني. انا بحس انه ما بعتقد يكون في صداقه هالقد صداقه مضبوطه بين الشاب والبنت. معك امال شحود.
0: شكرا امال. عم تسمع انت المستمعين شو عم
1: بيجاوبوا؟ اكيد بنحترم اراء الكل، بس يعني من هيك الواحد عنده رايه والبلانز اللي بيمشي عليهم بالحياه.
0: دائما بقول انه كل حدا،
1: انا مثلا مثل انت بحس انه اصلا ما بتامني بالرفقه بالاساس.
0: لا ولا عشو الرفقه بيناتنا انا وياك؟ لا ابدا منا هيك الخبريه، بس انا اكيد انا بفضل يكون عندي هذا الرفيق الشاب، لانه دائما البنت مش فكره اذا بتلجا لنصيحه الشاب، بس انه دائما بحسها بتكون متينه اكثر.
1: بعدين رفيق الشاب تستفيدي منه، تصير تطلعيه على الهواء.
0: هو بيستفيد منه، مش هي تستفيد منه ابدا. هو بس للخبر المستمعين انه انا ومالك عن جد نحن كثير اصحاب، فهل هذه قصه النكت هالقد بيناتنا؟ فهي من وراء الرفقه يعني. هذا اكزامبل مالك كمان،
1: اكزامبل ناجح،
0: اكزامبل ناجح.
1: خرج نعممه على المجتمع.
0: يعني أنا كتير عم بهرب من خبرية أنه يكون في بنت، أكيد عنا رفقة بنات، بس أنه

0: اللي قلته هو من منطلق انه انا ما بقول مثلا يي انه هيدي رفيقتي لتسي مثلا عندها هيدي السياره اللي اوفني يا قلبه، لا بشوف رفيقتي شو هو التراجيل مشيته، بجرب اعمل هذا التراجيل بمعنى اذا كان تراجيل بنجاح وبجرب اني اوصل هيك.
1: بس انت عم تاخذيها لغير محل، نحن عم نحكي بين العلاقات بين الاشخاص. يعني اذا انت شفتي شخص كتير بتحبيه وعزيز على قلبك قال لك اليوم بدي روح اشرب فنجان قهوه انا وصديقتي، ايه هون بدك تشوفي بتغاري عليه ولا ما بتغاري؟
0: بتآمني بالصداقة؟
1: بتآمني بالصداقة بينه وبين
0: في يكون معرفني عليه؟ يعني ما في مثل مثلا احد المستمعين انه قال انه هي الصداقة فيها تكون هيدي الصداقة اللي من زمان مبلشه مش هيك من حيث ولا قدري، قال لي انا عندي هيدي رفيقة بتروح انا اقعد وياها بكافي، فانا مفروض اكون معرفة على هيدي على هيدي البنت.
1: اوكي بس اذا انتوراجه كبير يعني بده يكون تعمله
0: مع الوقت
1: انه اوليكي
0: سير
1: حطه سكادجول انه مثلا اليوم رفقات المدرسه بكره رفقات الجامعه
0: بكره رفقات الشغل كمان بين بعض للكوب.
1: ما هي هيدي الخبريه. انا برايي لا ما ضروري يعرفها على الكل، بس مفروض الاثنين كتير يوثقوا ببعض انه ان شاء الله يكون مع مين ما قاعد هو محترمها، هو عمل لها قيمتها، هو عم بيفكر فيها، هو بس يحكي عنها عم بيحكي عنها بالمنيح. انا هاي وجهه نظري. يعني اليوم أنا إذا هي عندها حاعطيك رقم 200 رفيق البنت اللي أنا بحكي معها، ليش بدي روح أقعد أشرب قهوة مع 200 شخص؟ أنه بدي روح أشرب قهوة مع 200 شخص هي إذا بكرة بدها تروح تقعد مع حدا منهم كون أنا قاعد معه تقعد مع مين ما بدها، أنا بوثق فيها ومفروض هي تكون عم توثق فينا.
0: من كفة سيمونة
2: معك أنتوانيت بسيلة. هلأ من جهة البنت إذا بتشوفه متخيب يعني بتاخد نصايحه بتستشيره بأشياء فهيك تزبط العلاقة، أما هو إذا كان هدفه من الأول يعني أنه يتقرب منا هيك بتسرب العلاقة. أوكي
0: شكرا أنتوانيت.
3: سيوفا بتكلك حالك حتى جمالك يا ليل ما يقدر.
4: بونسوار سيمون عميدو أجين ماي. أحلى صداقة صداقة القلب لأنه أوفى من البني آدم.
0: قال إنه أوفى صداقة صداقة الكلب. أنت بتدرب كلاب بتعرف شو
1: الكلب كتير وف
3: سمنجوم بلا غيوم بعيونة بعيونة.
5: اسمون أنا بطلت على السماع، إذا أنا ربحت ودي لي فوز على رأمي.
0: أوكي
5: أنا بسط نسمع صوتكم لربحت ولا ما ربحت.
0: هذه مري حبش اللي دايما نحن عم نسأل لها.
1: سلمين عليها كتير لمري حبش كتير مهضومة على فكرة هيك بتحكي معنا هيك كأن معنا بالستوديو.
0: لأنه كتير في أشخاص عملوا لنا بيزيس نحن ربحنا إنه بعتوا لنا مسار كرمال نعرف إنه نحن ربحنا. يلا خلينا نقول مين ربحان لليلة.

0: بعد. أنا رح أذكر بالجائزة، أنت بس قول مين الربحان. اتفقنا؟ عنا أول جائزة من عند لافي جولري الموجود بجعيطة، اللي هي أكيد يعني جائزة ذهب، وإن شاء الله يا رب إنه هذا الشخص اللي رح يربحها وتقول أنت اسمه يكون عن جد بحاجة لإله. فمين الربحان؟
1: الربحان اسمه غريس كرم.
0: إذا غريس كرم مبروك، جايزتك من عند لافي جولري بتستلميها أكيد من إذاعة لبنان الحر. الجايزة الثانية دعوة لشخصين من عند ريستوران إس كلابيو بدوما، وكمان في واحدة تانية اشتراك شهر من عند ديكاتلون سبورتينج كلوب أدونيس. مين ربحها؟
1: ربحها مروان جعجع.
0: إيه حمسن حمسن شو بيك؟
1: بس كتير هدايا اليوم،
0: كتير اليوم الهدية مزبوط. كمان في عنا دعوة لشخصين من عند ريستوران إس كلابيو بدوما، ومع هيدي الدعوة في عنا شهر ببلاش من عند بلاك بوكس جيم كاسليك، بنقول مبروك له
1: عبدو الغصن.
0: إذا مبروك عبدو غصن، تستلم جايزتك من إذاعة لبنان الحر. أكيد الجوائز بتسموها ابتداء من نهار التنين.
1: ألف ألف ألف ألف
0: مبروك. بدنا نقول مبروك عوينات شمس بقيمة $100 من عند ألترا فيجن ل باسكال غريشي. كمان

0: بدنا نقول مبروك يعني الترويقة لأربع أشخاص من عند باتيسري لسكالاد أند كيترينج الموجود بجوني وأوتوستراد العقيبة، وكمان فوتشر 2 فوتشر لشخص دخول مجاني على مسبح ميدل بيتش أوتيل أند كلوب بجوني. لا مش عم يعرف خط، لا أمال شحود. بدنا نعمل تاست للعيون خلص.
1: إذا بتزبطي خطيك مش أنا.
0: كمان بدنا نقول مبروك دعوة.
1: أنت
0: لا لا خطي يعني والله منيح خطي، بس أنت ما بعرف شو بيك اليوم. وآخر جائزة معنا لليوم دعوة لشخصين من عند مطعم أفاي المنصورية، مبروك له.
1: على فكرة كتير حلو المطعم، أنا دايما بطلع.
0: أنت مجربه؟
1: إيه أنا كتير مجربه، كتير حلو المطعم.
0: طيب قل لي شو أكتشب شيء، مش أكتشب شيء يعني، شو أكتر شيء بتحسه إنه هيك حلو بهذا المطعم؟
1: الجو، المود مخيف، عن جد المود مخيف.
0: لمين نقول مبروك؟
1: ده جوليان داو.
0: إذا مبروك جوليان داو وجيستك من عند أفاي. كمان جوليان طلب منا إنه إذا هو ما كان على السمع نبعث له مساج. عم تحضر فوتبول؟
1: مش زيادة.
0: انت ليه نسينا انه انت كتير حكمة وهيك ما كتير بتتبع
1: بس الحكمة تشارك بالفوتبول.
0: هي بتشارك بس هون محليا يعني.
1: ايه وعلى فكرة السنة فرينا كتير حلو بالفوتبول.
0: هذا بدي اسألك شو وضعنا؟
1: جيدين جدا وعم بينشغل على الفريق، وعنا الأكاديميات كتير قوية، يعني قلنا كتير مستقبل كبير بالفوتبول، يعني بالفئات العمرية عم نقدم متوشة كتير حلوة.
0: مستمعينا هذه كانت حلقتنا لليوم، هاللقاء يلي مثل ما قلنا كان كله أسئلة وجوائز، وكمان ما نرجع نذكر أنه كان معنا على الساعة 5:30 النائب وضاح صادق يلي ما حكينا أبدا سياسة، كان كله سبور. بتعرف أنه وضاح كان
1: مع مين تلعى وضاح بأي معي فريق؟
0: برازيل.
1: برازيل يلا إن شاء الله بيربح السنة
0: إن شاء الله. مارون بشعلينا بدي أتشكرك كتير على هذا اللقاء، مستمعينا وكل حدا شارك معنا وكل حدا بس كان على السمع شكرا لكم. كل اللي ربحوا ابتداء من التنين مثل ما قلنا بتربحوا الجوائز تسلموهم من لبنان الحر. إلى اللقاء نهار التنين.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: تحضرني طرفة مفادها أن كاهناً مارونياً وشيخاً درزياً تفقا على تناول الغداء معاً، فاشتريا فروجاً وجلسا إلى الطاولة، ثم راحا يتناقشان حول تقسيم الفروج بينهما، فاقترح الشيخ الدرزي أن يأكل أجزاء الفروج التي يبدأ اسمها بحرف القاف، فوافق الخوري ليبادر الشيخ بتنفيذ الاتفاق. هذه هي القوائم يا أبونا، هينا كلناها، وهذه هي القصبة يا أبونا، هينا كلناها، وهذا هو القفص الصدري، هينا كلناه، وهذه هي القوانس، هينا كلناها، وهذا هو القلب يا أبونا، هينا كلناه. فقاطعه الخوري مستهجنا وضحكا: يا شيخنا، كنت أقول فرد مرة هيدا قروج مش فروج، وكله كله. أوردنا هذه الطرفة لنقول إن إيران اليوم تتصرف مع لبنان وفق معادلة تريد ما لها لها وما للبنان لها، معتبرة أن وطن الأرز مجرد ولاية تابعة، تفخر بأنها تفاوضت عن لبنان وباسمه، وبأن اسم لبنان ورد في بنود الاتفاق لجهة وقف النار على صعيد المنطقة ككل. ويفخر الأخ قليباف بأن لبنان دفع عددا من الشهداء والخسائر دفاعا عن إيران أضعاف ما دفعته إيران نفسها. وحزب الله من الشيخ نعيم منزول يفخر بأن الحزب فصيل في جيش الولي الفقيه. ليس هذا فحسب، بل إن إيران وحزب الله ينتقدون بوقاحة ما بعدها وقاحة كيف أن لبنان بقيادة الرئيس جوزيف عون يفاوض إسرائيل برعاية أمريكية، بينما إيران نفسها تفاوض الشيطان الأكبر، بل إنها توصلت معه إلى اتفاق مبدئي. في الخلاصة أيها الإيرانيون ويا جماعة الممانعة عندنا، لبنان ليس لقمة سائغة وتاليا لا يؤكل لا باردا ولا حارا. لبنان ليس قروجا تلتهمونه بحجة حمايته. أتعرفون قصة ذاك الدب الذي قتل صديقه النائم بحجة ضرب ذبابة كانت تحط على جبين صديقه؟ أتعرفون المثل القائل ومن الحب ما قتل؟ أتعرفون قصة ذاك الفطحل الذي حطم تلفزيونه المنزلي الجديد عندما شاهد على شاشته وجه نتنياهو؟ هذا ما أنتم ترتكبون بحق لبنان. لا نريد دعمكم المسموم، ولا نريد حبكم الملغوم. ما شفنا نهار أبيض في لبنان منذ دخول الحرس الثوري إلى بلدنا من البوابة السورية في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. ألم يتعلم حزب الله من أمثولة غزة؟ لقد نفذت حماس عملية طوفان الأقصى، وكي نكون منصفين كانت أجرأ وأوسع عملية أطلقها الفلسطينيون على إسرائيل، ولكن كان الرد الإسرائيلي الذي دمر غزة وهجر أهلها وقتل منهم نحو 50,000، وهو رقم مرعب قياسا لعدد سكان القطاع. فماذا فعلت إيران؟ وكيف دعمت غزة؟ شولحت كم صاروخ لرفع العتب؟ واتكلت عليكم كي تتولوا المهمة، فاغتيل السيد حسن ومعظم القادة والكوادر، وعادت إسرائيل إلى الجنوب مع الدمار والخراب. لن تأخذون تكرارا بالتهويل والهوبقة، على أمل أن تنتصر الدولة عندنا على رواسب الدولة العميقة، وأن تبادر لتقول للمحور الممانع وبالفم الملآن: قضي الأمر، الأمر لي، كما قال سمير جعجع بالأمس. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. إنها 7:45 مساء، إليكم مساء لبنان الحر.

مساء الخير في العناوين. غارات مستمرة تخرق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله، ولبنان الرسمي غائب عنه. 74 قتيلا و97 جريحا محصلة الساعات الأخيرة من المواجهات. إسرائيل توعدت بفتح أبواب الجحيم، وترامب سيكون قادرا على منعها من مهاجمة لبنان. عون وقف النار مدخل لبحث مواضيع أخرى، والسفير السعودي في عين التيني والإسباني في معراب. إيران لا تستعجل عقد اجتماع مع الولايات المتحدة في سويسرا، وترامب لن نعطي طهران الأموال.

0: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. من الواضح أن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها إيران والولايات المتحدة باتت على المحك، مع إرجاء المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا اليوم وإصرار طهران على ربط لبنان بمسارها التفاوضي. وطبعا حزب الله لا يناقش رغبات نظام أعلن أن هناك من قاتل وقتل عنه في لبنان. وآخر مواجهة قبل الإعلان عن وقف النار كلفت لبنان ما لا يقل عن 47 قتيلا، والغارات والقصف المدفعي لم يهدأ حتى اللحظة. فعن أي اتفاق لوقف النار يتحدثون؟ في الأثناء وقف النار المعلن غاب عنه لبنان الرسمي، فيما إسرائيل أكدت ألا تغيير في قواعد اللعبة، وبالتالي فلننتظر قادم الساعات والأيام لاتضاح المنحة الذي ستتجه إليه الأمور، بخاصة على الصعيد الأمني. سياسيا تتواصل التحضيرات لجولة التفاوض الجديدة في واشنطن، في وقت لم يحدد بعد موعد زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى العاصمة الأمريكية.
2: إذن على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل والحزب، استمرت الغارات والقصف المدفعي على مناطق في قضاء النبطية، ومنها 12 غارة وعشر قذائف مدفعية على أحياء في مدينة النبطية. وكانت الغارات وصلت إلى مناطق بقاعية وتحديدا إلى عين برداي والجمالية في البعلبك.
1: وبحسب وزارة الصحة قتل 47 شخصا وأصيب 97 جريحا باستهدافات حصلت منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم، وأدى التصعيد إلى حركة نزوح كثيفة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه صيدا وبيروت.
2: في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده تعرضوا لقصف من حزب الله على آليتهم، ما أدى إلى مقتل 4 عسكريين.
1: وفي هذا الوقت أفاد الجيش الإسرائيلي برصد هدفين جويين مشبوهين في منطقة زرعيت بعد الاشتباه بتسلل طائرة، وقال إن الحادث انتهى من دون إصابات.
2: واعتبارا من 4 عصرا اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار. وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في الاتفاق بمساعدة من إيران.
1: حزب الله وبحسب مصدرين تابعين له قال إننا بمجرد تلقينا نبأ وقف إطلاق النار التزمنا به من جانبنا.
2: وسارع مسؤول إسرائيلي للقول بحسب القناة 13 إننا في حال وقف النار ما لم يهاجمنا حزب الله، لكن قواتنا ستبقى في المنطقة الأمنية، وإذا تعرضنا لهجوم فسنرد.
1: وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي من ناحيته بأن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تمتد إلى 10 كيلومترات، وسنواصل تعزيز قواتنا هناك. وقال أن تعليمات رئيس الأركان يالزمير لم تتغير ولا قيود أمام التخلص من التهديدات.
2: وسبقت وقف النار سلسلة مواقف إسرائيلية، فرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كرر أن قواته ستبقى في لبنان طالما اقتضت الضرورة، مهددا عقب الإعلان عن مقتل 4 جنود بأن تل أبيب ستجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا جدا. وقال إنه بناء على تعليماته هاجم الجيش بشدة 150 هدفا لحزب الله في لبنان واستهدف 10 العناصر.
1: وحذر وزير دفاعه إسرائيل كاتس من أن إسرائيل سترد بقوة كبيرة على أي هجوم ينفذه حزب الله.
2: أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فقال يجب أن يحترق لبنان بكامله، مضيفا مقابل كل دمعة لأم إسرائيلية يجب أن تبكي 1000 أم لبنانية، ولبنان كله يجب أن يحترق.
1: وتعليقا على تطورات جنوب لبنان أيضا، قال وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش افتحوا أبواب الجحيم.
2: أمريكيا، قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، فهم يكنون له الاحترام ويفعلون ما يقوله، مضيفا لموقع أكسيوس: لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت وعلاقتي بنتنياهو جيدة، ولكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رد على دعوة الوزير الإسرائيلي إتمار بن غفير لحرق لبنان، وقال أن هدف جماعة الموت في تل أبيب هو الحرب الدائمة وفق قوله.
2: إيرانيا أيضا، المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الذي ندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان حذر من عواقبها على الأمن الإقليمي، وحمل أمريكا المسؤولية المباشرة عنها، قائلا إن إيران ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية مصالحها وحلفائها.
1: في هذا الوقت جدد كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي وسفيرة لبنان ندى حمدي معوض تأكيد دعم الولايات المتحدة للرئيس جوزيف عون والحكومة ومؤسسات الدولة، وشددوا في خلال اتصال على التزام واشنطن المستمر بسيادة لبنان واستقراره، وبحثوا في التحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية إلى البيت الأبيض. و سيجري روبيو اتصالا بعون اليوم في خطوة تعكس استمرار التواصل والتنسيق رفيع المستوى بين بيروت وواشنطن.
2: واليوم شدد سفير أمريكا في إسرائيل على أن وقف النار يبدأ عندما يتوقف حزب الله عن إطلاق النار والقتل.
1: في المواقف أيضا، أعلن وزير خارجية فرنسا جون نويل بارو أن على إسرائيل وقف أعمالها العدائية في لبنان، ورأى أن شعب إيران هو الخاسر الأكبر في كل ما يحصل.
2: الصين دعت جميع الأطراف ولا سيما إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف النار.
1: عقوبات جديدة ورسائل أمريكية إلى حلفاء حزب الله. سيمونا حتشيتي.
3: في خطوة جديدة لتشديد الضغوط على حزب الله، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض حزمة عقوبات استهدفت مسؤولين لبنانيين وشبكات مالية مرتبطة بالحزب، وشملت العقوبات رئيس تيار المرد سليمان فرنجي ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماتي في إطار ما وصفته واشنطن بمحاولة لتقويض البنية المالية والسياسية التي يعتمد عليها الحزب داخل لبنان وخارجه. فماذا يعني توقيت هذه العقوبات؟ سؤال يجيب عليه الصحفي القضائي يوسف دياب.
4: الإدارة الأمريكية مستمرة بمحاصرة حزب الله وحلفاء حزب الله في لبنان، لأنه تعتبر أنه سياساتهم أولا تتعارض مع السياسة الأمريكية في لبنان، والمسألة الثانية أنه دور السياسي عم يقوض عملية بناء الدولة وأن تأخذ مؤسسات الدولة مسارها، وخصوصا الموقف الأخير اللي صدر. بعتقد هيدا القرار اليوم بمخص الوزير الفرنجية مبني على موقفه السلبي من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ترعاها واشنطن على أرضها، والمطالبة بتغيير حكومة الرئيس نواف سلام، وهذا ما يعني لا تقبل به أقله الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة. وبالتالي هذا استمرار، وهذا يناقض كل ما يقال عن أنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم غيرت سياستها، أو الولايات المتحدة بدأت تتفهم واقع حزب الله وواقع حلفاء إيران في لبنان. أنا أعتقد هو مسار طويل واستكمال للمسارات السابقة اللي أدت إلى معاقبة قريبين من الرئيس نبيه بري، وطبعا نواب ومسؤولين في حزب الله، وأيضا يعني شخصيات سياسية في لبنان تدور في فلك حزب الله.
3: وفي الختام، هل تشكل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التصعيد المالي والسياسي ضد حزب الله وحلفائه، أم أنها ستبقى ضمن إطار الضغوط التقليدية التي اعتادها لبنان في خلال السنوات الماضية؟
2: رئيس الجمهورية: وقف النار الشامل مدخل للبحث في المواضيع الأخرى، ولا سيما الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى. التفاصيل مع مرسال العيلي.
5: تعليقا على توسع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع، اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون ما يحصل بأنه يشكل تصعيدا مدانا، ويستهدف كل المحاولات لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، خصوصا بعد التطورات التي حصلت بين الإدارة الأمريكية وإيران. وشدد رئيس الجمهورية على أن التصعيد الإسرائيلي لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وهذا ما أوصى به الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن، مؤكد مؤكدا عدم التساهل في هذه المسألة، لأن وقف النار الشامل هو المدخل للبحث في المواضيع الأخرى، وأهمها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى. والتطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية استعرضها رئيس الجمهورية مع السفير المصري علاء موسى، الذي أكد دعم بلاده لخيار الدولة في لبنان والترحيب بالاتفاق الأمريكي الإيراني، آملاً أن يساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة ولبنان.
6: إحنا عندنا قناعة بأنه القرار يعود دائماً إلى الدولة اللبنانية، هي صاحبة القرار وهي اللي تقرر ما هي الخطوات التي تنتهكها، لكن إذا كان هناك مسارات أخرى هذه المسارات تؤثر إيجاباً على ما يحدث في لبنان أهلاً وسهلاً. ويمكن النهاردة في خامة الرئيس عندما تحدثنا شرح بأنه هناك أمل معقود على أنه الجولات القادمة تؤتي نتائج جيدة، وهو مؤمن ونحن أيضاً معهم بأنه الالتزام الأمريكي سيساعد كثيراً في هذا الأمر.
5: من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
1: في عين التيني حضرت التطورات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير السعودي الجديد فهد الدوسري.
2: تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رج اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، استفسرت فيه خلاله بحسب بيان عن تداعيات الاتفاق الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب لبنان. رج أكد من ناحيته أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحبا بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار، ومشددا على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني الأمريكي، وصولا إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره.
1: في معراب، بحث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تطورات لبنان والمنطقة مع سفير إسبانيا الجديد في لبنان ميغيل غونزاليس، بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيوميجيان والمسؤول في الجهاز توني درويش.
2: عضو كتلة حزب الله علي فياض تحدث عن شرعية المقاومة وقال:
7: كل اعتداء إسرائيلي إنما يعطي الحق للمقاومة في الرد عليه، ومدام هناك تواجد لأي جندي إسرائيلي على أرضنا اللبنانية فإن المقاومة ماضية في مواجهته ومقاومته حتى تحقيق الانسحاب الكامل من أرضنا. هذه الثوابت ليست عرضة للمساومة وليست عرضة للتراجع، هذه الثوابت إنما يقوم عليها موقف المقاومة الذي لا هوادة فيه ولا تراجع.

0: التقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على هامش الدورة العاشرة من معرض فيفاتيك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة رسمية برفقة رئيس الحكومة نواف سلام. وتناولت المحادثات عددا من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وشكل اللقاء أيضا فرصة لبحث سبل جديدة للتعاون.
1: تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة من منع كارثة محتملة في مرفأ بيروت بعد تحرك حاسم أدى إلى إخلاء مواد نفطية شديدة الاشتعال كانت مخزنة داخل المرفأ وإعادة تصديرها إلى خارج البلاد.
0: ترامب: طهران كانت يائسة عندما تواصلت معنا. رولا فخري:
2: غدا توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قبلت بالتوقيع على المذكرة بسبب اليأس، مشيرا إلى أن بلاده ماضية في فترة 60 يوما ولن تمنح طهران أي أموال. ومع إرجاء المحادثات الأمريكية الإيرانية التي كانت مقررة اليوم في سويسرا بهدف إطلاق عملية مدتها 60 يوما لحل القضية المحورية المتعلقة ببرنامج طهران النووي، بدت اتفاقية التفاهم بين الطرفين متأرجحة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات المتعلقة بالاتفاق النهائي تتوقف على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم مع واشنطن واستمرار تنفيذها. أضاف: مذكرة التفاهم وقعت إلكترونيا وبشكل رسمي، مما جعل اجتماع سويسرا الذي كان مقررا اليوم غير ملح في الوقت الراهن. ووسط التوترات التي طفت إلى السطح مؤخرا بين واشنطن وتل أبيب، اعتبر ترامب أنه لولا تدخله لكانت سحقت إسرائيل، وأن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة جدا. وفي جديد مضيق هرمز وبعد معاودة فتحه بموجب مذكرة التفاهم، طالبت الهيئة البحرية الإيرانية المسؤولة عن المضيق، طالبت كل السفن الراغبة في عبوره بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل لتجنب أي تأخير في دخول أو خروج السفن.
1: في أخبار المونديال، المكسيك أول المتأهلين إلى الدور الثاني، وأخبار أخرى في ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
3: ضوء على المونديال. حجز منتخب المكسيك بطاقته للدور 32 من المونديال بعد ما حقق فوزه الثاني بالبطولة على حساب كوريا الجنوبية 1-0 ضمن المجموعة الأولى ليتصدر برصيد 6 نقاط. وبنفس المجموعة تعاد المنتخبي تشيكيا وجنوب أفريقيا 1-1. وتعرض المنتخب القطري لخسارة قاسية 6-0 قدام كندا اللي تصدرت المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن سويسرا اللي فازت بدور على البوسنة والهرسك 4-1. وأنهت قطر المباراة بـ9 لاعبين بعد ما طرد الحكم 2 من لاعبينا. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت بتلعب الولايات المتحدة مع أستراليا الساعة 10 المساء، واسكتلندا مع المغرب الساعة 1 بعد نص ليل، والبرازيل مع هايتي الساعة 3:30 فجرا، وتركيا مع الباراغواي الساعة 6:30 صباحا. أعلن مسؤول بالمنتخب الإيراني أنه اتحاد بلاده لكرة القدم رح يتقدم بشكوى للاتحاد الدولي الفيفا بسبب القيود المفروضة على منتخب بلاده خلال كأس العالم الحالية، واللي عم تمنعه من الاستعداد بشكل مناسب ومريح لمباراته المقبلة قدام بلجيكا.
1: إلى أحوال الطرقات.
4: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: وفق التحكم المروري، الحركة من دبي باتجاه الزوق حتى جوني ساحل علمة كثيفة، أيضا جل الديب باتجاه نهر الموت كثيفة، وأيضا من الكارنتينا باتجاه نهر الموت ومن الويزي باتجاه الجمهور ومن الدوحة عفوا ومن خلدي باتجاه الدوحة.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: طقس ربيعي مستقر، ورح نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة بأغلب المناطق. بكرة بترتفع الحرارة بالجبال وبالداخل وبتتخطى المعدلات الموسمية.
0: ختاما تذكير بالعناوين. غارات مستمرة تخرق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله، ولبنان الرسمي غائب عن الاتفاق. 74 قتيلا و97 جريحا محصلة الساعات الأخيرة من المواجهات. إسرائيل توعدت بفتح أبواب الجحيم، وترامب سيكون قادرا على منعها من مهاجمة لبنان. عون وقف النار مدخل لبحث مواضيع أخرى، والسفير السعودي في عين التين والإسباني في معرب. إيران لا تستعجل عقد اجتماع مع الولايات المتحدة في سويسرا، وترامب لن نعطي طهران الأموال.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: جعجع والدولة العميقة. ليس المهم أن تعرف الحقيقة، بل الأهم أن تجهر بها. وليس المهم أن تجهر بها، بل الأهم ألا يكون جهرك بها داخل جدران أربعة، بل على الملأ لتصل إلى أكبر شريحة من الرأي العام. لنأخذ مثالا على ذلك الدولة العميقة التي طرحها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في إطلالته التلفزيونية. كم من المرات في اليوم الواحد يتحدث الناس عن ممارسات شاذة في الإدارات التي تعنى بشؤون الناس، وكم من المرات يعطون أمثلة من أرض الواقع ويؤكدون على تكرارها من دون حسيب أو رقيب. مع كل معاناتهم لا يجرؤون على البوح، لكن الدكتور جعجع فعلها، بقى البحث وتحدث بإسهاب عن الدولة العميقة المتجذرة في كل القطاعات. من هنا إلى أين؟ بكل بساطة يجب ملاقاته في منتصف الطريق. لا يكفي النق والترداد الببغائي داخل الجدران الأربعة، مطلوب رفع الصوت للتدليل على كل أداء شاذ في أي جهاز من الأجهزة الرسمية وفي أي إدارة من الإدارات الرسمية. فمن دون هذا النهج ستبقى الدولة العميقة وستزداد عمقا وستكون من دون قعر، وعندها لا ينفع القول لا تساعة مندمي.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: محسن يوسف بولس، إميل أسعد شاهين، طوني يوسف يمين، ناجي عبدو إزحية، جورج ديب، نعم زيادة.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه، وارتفاع شأن كنيسته، وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: الأب جوزيف سلوم.
1: اليوم بتأملنا أنا وياكم أحبائي، هالتأمل بياخدنا نمسكوا بذاتنا أمام الرب، بياخدنا نكتشف هذا الغنى، نكتشف أن نشتغل على الداخل تبعنا، على قلبنا اللي هو مكان العهد، مكان القرار، مكان كل شيء. فيا رب قلبي لإلك، مسيرتي معك يا رب على الدوام. أبارك الرب في كل حين. اليوم عندي مقدمة وعندي نقطتين بدي أحكي فيهم. بالمقدمة شو حديث البلد برأيكم؟ حديث البلد اليوم عن الديون وكيفية إيفاء الديون، وضع الاقتصادي، إدارة توزيع المال، العجز، الودايع، المصارف إلى آخره، كل الأشياء. أو مين قادر يدفع عني ديوني؟ هل من إمكانية إنه يسامحني اللي تدينت منه، يطول باله علي؟ بالفكرة الأولى طول بالك علي. قدام نسمع هالكلمة مش ناسيك أنا، أمهلني. هيدي الكلمة كانت حتى بالإنجيل لشخص يسوع، عطى مثل عنه إنه مثل إنسان دين مصاري وبيقول له أمهلني يا سيد، ومهل وطول باله عليه، لكن هو ما مهل. جاره وصديقه ورجع حاسبه ودخله على السجن، يقول له أمهلني، ما طول باله عليه. خليها تكون صلاتنا اليوم هيدا طلب استغاثي، أمهلني. بس نوقع ويصير الاستحقاق، ويصير يقرب وقت الدفع، شو صعبة، اف ما عندي إمكانيات، سكر عجزي وديوني. ديون أحبائي بالبعد الروحي هي خطاياي، سقطاتي. إذا أنا وقعت بحب الكل يسامحني، الكل يساعدني، بس إذا غيري وقع هل بقدر سامحه؟ شو صعب المغفرة؟ والأصعب إذا كنت بسامح مرة، طيب سمحته مرة، سمحته اثنين وسبع مرات وسبعين مرة سبع مرات، وهذا اللي قاله بطرس، بدي دلني سامح؟ اف كتير هيك تكرار الخطأ مرات متعددة، دلني سامح؟ طيب كيف بدي أعلم الآخر؟ طيب مش عم بيتعلم. طول بالك علي، أمهلني، هاي صرخة استغاثة بنحملها. بعد التاني اليوم فكر فيه، الغفران عطية من الله. وحدي أنا شخصيا ما بقدر أغفر، الغفران عطية من السماء، عطية إلهية، فرح الرب، مسرة الرب بتكون بالصفح. يسوع عطانا مثل على الصليب وقت اللي قال أغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. يسوع قدم حياته على الصليب، ليش قدمه؟ ثمن لديوننا، لخطايانا غفرنا. ويسوع أيضا كمان علمنا بصلاة الأبانا، أغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا. رب بيصبر علينا لنعود لإله رغم عدم أمانتنا، بيرمم كل داخلنا حتى نرجع لإله. صلاتي اليوم لإلك يا رب، أمهلني يا سيدي. صلاتي لإلك يا دعاء توبتي، كل كلمة يا سيدي حررني فأحيا. الله معك.

0: القليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: مساء الخير. سقط وقف إطلاق النار في لبنان، فسقط موعد التوقيع الرسمي لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وتأجلت المحادثات الفنية العملية فيها. البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السويسرية معلنة فيه تأجيل المحادثات جاء ملتبسا وغامضا، إذ لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الإرجاء، وما إذا كانت تقنية أم سياسية. لكن المعلومات المستقاة من أكثر من مصدر تشير إلى أن مذكرة التفاهم غير الواضحة بالنسبة إلى لبنان وإلى الدور الإيراني فيه، وخصوصا بالنسبة إلى وضع حزب الله ودوره مستقبلا، هي التي تحدد اتجاهات المرحلة المقبلة. لذلك كانت المفاوضات بالنار في الجنوب والبقاع البديل اليوم عن المفاوضات الدبلوماسية في برغنشتوك. وهذا يعني أن الأيام الستين المقبلة خطيرة وحساسة، والمعيار هو جنوب لبنان. فصمود وقف إطلاق النار يعني أن المحادثات في سويسرا يمكن أن تحقق نتيجة، علما أن وقف إطلاق النار هذا جاء بعد جهود مكثفة بذلتها قطر، إضافة طبعا إلى أمريكا، ما يثبت أكثر فأكثر الدور المحوري الذي تلعبه قطر على صعيد تثبيت ركائز السلم الإقليمي. في هذا الوقت ترددت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس على عدد من الشخصيات السياسية ومنهم سليمان الفرنجي تزال تتفاعل، والواضح أن القرار الأخير يشكل استكمالا لمسار متدرج هدفه الضغط على حلفاء حزب الله لفك الارتباط بينهم وبين الحزب، ولإفهامهم أن دعمه سياسيا ممنوع. وبالتالي فأن فرض عقوبات على فرنجي شخصيا هو للتأكيد لجميع قيادات الصف الأول المتعاطفة مع الحزب أنها لم تعد بمنجات من العقوبات، وبعدما كان الأمر يقتصر في السابق على المقربين منها. فهل الرسالة الأمريكية تشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أيضا؟ البداية من جنوب لبنان واتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ بعد ساعات عنيفة أسقطت عشرات الشهداء والجرحى. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميلنا صبح إبلاوي. تفضل صبحي.
2: شكرا ديانا. إذن بوساطة قطرية أمريكية بدأ وقف إطلاق النار، لكن بعد ليلة لم تشبه أي ليلة سابقة خلال أكثر من 100 يوم على بداية هذه الجولة من الحرب. بحسب المعلومات اشتعلت الجبهة من جديد عند محاولة الجيش الإسرائيلي لليلة الخامسة على التوالي الدخول إلى منشأة علي الطاهر، واحدة من أكبر المنشآت التابعة لحزب الله شمال الليطاني. لكن الاشتباك الأعنف وقع ليتمكن حزب الله بحسب وسائل إعلام إسرائيلية من قتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم قائد الدبابة التي أصيبت بصاروخ في ليلة استخدم فيها حزب الله صواريخ بركان وزلزال، واستخدمت إسرائيل فيها القبة الحديدية والمدفعية التي وصل صداها إلى العاصمة بيروت فجراً. نهار النبطية والجنوب لم يختلف عن ليل النبطية، حيث شنت إسرائيل أكثر من 150 غارة أدت إلى سقوط 47 شهيد وحوالي 100 جريح، ما رفع عدد الضحايا بشكل عام إلى 4000 وعدد الجرحى إلى 12000، علما أن الغارات استهدفت أيضا مرتفعات الريحان ووصلت إلى البقاع الغربي وبعلبك، كما أغار الطيران الحربي على مقر حركة أمل في النبطية في رسالة واضحة على ما يبدو للرئيس نبيه بري بحسب ما نقلت مصادر ميدانية متابعة للأحداث. الجيش الإسرائيلي بدوره نشر فيديو لعدد من الغارات التي نفذها في لبنان، فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 3 عناصر من حزب الله تلقوا العلاج في مستشفى الصفد شمال فلسطين، وما دفع طبعا الوسائل الإعلامية الإسرائيلية للتكهن أن هؤلاء هم من عداد الأسرى، خصوصا أن تلقي العلاج في وسط شمال إسرائيل لن يكون بطبعا إرادة عناصر حزب الله. عودة الغارات والقصف الإسرائيلي أدت إلى حركة نزوح كبيرة جدا من النبطية وقضاء النبطية، علما أن عددا كبيرا من العائلات فضلت عدم العودة إلى الجنوب في ظل عدم توقيع اتفاق ينهي الحرب كليا، وفي ظل حديث إسرائيلي عن حركة جديدة وحرية الحركة في لبنان. وأيضا إذا ما انتقلنا إلى خريطة العمليات العسكرية، وإذا ما دخلنا إلى المنطقة الواقعة بالقرب من النبطية وعلي الطاهر، نلاحظ أن اللون البرتقالي وهي هذه النقاط هنا ازدادت بشكل كبير وارتفعت بنسبة 200% بعدما انخفضت بنسبة 90% في اليومين السابقين. أضف أيضا إلى أن اللون البنفسجي هنا وهو اللون الذي يدل على تواجد الجيش الإسرائيلي واحتلال أراضي لبنانية جديدة بعد حرب إسناد إيران قد ازدادت، وأن أيضا النقاط الحمراء التي تشير هنا إلى الصواريخ التي يسقطها حزب الله أيضا ازدادت. لكن الجديد في هذه الأيام بعد وقف إطلاق النار هو إذا ما اتجهنا بالخريطة إلى البقاع تحديدا إلى بعلبك، نلاحظ أن الغارات وإذا ما تعمقنا أكثر وصلت إلى بعلبك، وبالتالي هي كانت مستثنات حتى تقريبا في الأيام والأسابيع الأخيرة. بشكل عام الأمر غير مستقر في جنوب لبنان، وعادت هذه الخرائط الميدانية لتعطي إشارات حمراء وبرتقالية وأيضا بنفسجية. حتى هذه اللحظة وقف إطلاق النار ثابت، فقط بعض القذائف المدفعية سقطت بالقرب من النبطية الفوقة أدت إلى اشتعال الحريق في محل لدواليب السيارات، عدا ذلك لا غارات ولا قصف حتى هذه اللحظة. ديانا،
1: الأمر أن يدوم وقف إطلاق النار
2: إن شاء الله.
1: شكرا لك. صبحي. بين وقف النار في الجنوب واتفاق هش بين واشنطن وطهران، هل تحول لبنان إلى صندوق بريد بين إيران وأمريكا؟ معنا مباشرة من واشنطن الزميل أنطوني مرشاق للإجابة عن هذا السؤال. إذن أنطوني مساء الخير، ماذا في كواليس واشنطن؟
3: ديانا، يعني من واشنطن الرسالة الأهم هذه الليلة أنه لبنان لم يعد تفصيل بالاتفاق الأمريكي الإيراني، بل أصبح اختبار التنفيذ الأول. البيت الأبيض لا يبيع وقف إطلاق النار عابر بالجنوب، بل عم بيحاول أنه يثبت أنه قادر على ضبط طرفين بوقت واحد، إسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى. المعلومة الأساسية هنا أن مسؤول رفيع في البيت الأبيض ديانا يقول أن بنيامين نتنياهو وافق بنسبة 100% على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان. سياسيا بحسب المصادر الأمريكية أنه هيدا منا جملة عادية، معناتها أنه واشنطن تريد أن تقول لطهران إسرائيل لن تفجر المسار الآن، وتريد أن تقول للكونغرس أنها لا تقدم تنازل مجاني لإيران، بل تضع حزب الله تحت الاختبار. وبموازاة ذلك ديانا، بتأكد المصادر الأمريكية أنه النقاش لم يعد محصور بجنوب الليطاني فقط، بل ما بعد جنوب الليطاني أيضا، فإسرائيل لا تزال تربط أي انسحاب كامل بضمان أمن شمالها، فيما تركز واشنطن على ما تسميه هنا بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأيضا منع حزب الله من إعادة التسلح وإعادة بناء قدراته العسكرية. وفي هذا السياق تنظر الإدارة الأمريكية إلى زيارة الرئيس جوزيف عون المرتقبة إلى واشنطن كفرصة لترجمة هذه الأهداف إلى خطوات عملية، بالتوازي مع مواصلة الضغوط والعقوبات على حزب الله وشبكات دعمه. لكن ديانا، عمق المشهد هنا أن وقف النار في لبنان أصبح شبه بصندوق ضمان للاتفاق الأمريكي الإيراني، فإذا صمد الجنوب تبقى نافذة 60 يوم مفتوحة وتستمر المحادثات التقنية والسياسية. أما إذا انهار وقف النار فستتهم طهران واشنطن بأنها عاجزة عن ضبط نتنياهو، وسيتهم الكونغرس الإدارة الأمريكية بأنها وثقت بإيران أكثر مما ينبغي. لذلك هذه هي الأجواء حتى هذه الساعة، والأيام واحدة رح توضح ماذا سيحصل في الجنوب اللبناني وتأثيره على المفاوضات.
1: شكرا أنتوني.
4: إدراج سليمان فرنجية على لائحة العقوبات الأمريكية يطرح أسئلة جديدة، هل هي رسالة إلى جميع القوى السياسية اللبنانية؟ وهل تستعد واشنطن لتوسيع دائرة العقوبات ضد من تعتبرهم معرقلين لمسار التفاوض والسلام في لبنان؟ الجواب مع ألان درغم.
5: بدا المشهد وكأنه أكثر من مجرد عقوبات مالية،
4: ففي لحظة سياسية حساسة تشهد مفاوضات غير مسبوقة على مستقبل الجنوب اللبناني وسلاح حزب الله والعلاقة بين لبنان وإسرائيل، اختارت واشنطن أن تضع سليمان فرنجية في الواجهة. الرسالة الأمريكية جاءت واضحة، لم يعد الاستهداف مقتصرا على القيادات العسكرية أو الشبكات المالية المرتبطة بحزب الله، بل وصل إلى قلب الطبقة السياسية اللبنانية. وتقول الإدارة الأمريكية أن العقوبات جاءت بسبب دعم فرنجي لحزب الله وتوفير غطاء سياسي لمواقفه في وقت تسعى فيه واشنطن إلى فرض واقع جديد في لبنان يقوم على تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. لكن خلف القرار الأمريكي يقرأ كثيرون رسالة أشد وقعا، فرنجي ليس الهدف الأخير.
5: رسائل إلى الجميع أنه ليس هنالك خطوط حمر بقى على من سيتدخل أو يوقف هذه العملية أو يحاول وقف هذه العملية بغض النظر عن مركزه ووظيفته ووجوده السياسي وغير السياسي. وهذا قد يشمل، بعد ما رأينا من الأسبوع الماضي رأينا الرسالة اللي وصلت لنبيه بري، وهذا قد يشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري في الفترة القادمة.
4: وفي الكواليس يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، من أوصل اسم سليمان فرنجية إلى مكتب العقوبات في واشنطن؟
5: اليوم في لبنان هنالك سفير أمريكي لديه علاقة مباشرة مع الرئيس الأمريكي، لذلك ليس بالضرورة له أن يذهب عبر وزارة الخارجية لوضع أسماء على اللائحة، ومن المرجح أن يكون السفير عيسى هو من يأخذ هذه القرارات اليوم.
4: بين العقوبات والرسائل السياسية يبدو أن واشنطن انتقلت إلى مرحلة جديدة من الضغط. أما السؤال الذي يشغل بيروت اليوم فلم يعد لماذا عوقب سليمان فرنجية، بل من سيكون الاسم التالي على اللائحة الأمريكية. والجديد في المشهد أن صاحب الكلمة الأخيرة هو السفير الأمريكي. الـMTV في سويسرا، حيث لم تعقد مفاوضات كانت منتظرة بين أمريكا وإيران. آخر الأجواء توافينا بها مباشرة من هناك الزميلة جويس عائيقي. جويس، يعني ما هي أسباب عدم انعقاد هذه المفاوضات وهل من موعد جديد؟
6: اتصالات مكثفة تحصل بين الأطراف المعنية، وذلك في محاولة لاستئناف هذه المفاوضات. قبل أن أدخل في المضمون أود أن أقول أنني أقف مباشرة وخلفي منتجع بيركنشتوك، الذي منذ بعض الوقت اجتمع رئيس أو وزير الخارجية القطرية مع نظيره وزير الخارجية السويسرية في هذا المنتجع. هناك تدابير أمنية مشددة، لا يمكننا أن نقترب من هذا المنتجع. زميلي فرناندو حويك إذن في الصورة معكم. إذن حصل هذا الاجتماع، هذا يدل على أنه هناك اتصالات مكثفة واجتماعات مكثفة لمحاولة استئناف هذه المحادثات. طبعا بحسب ما علمنا أيضا أنه عرقتشي وزير الخارجية الإيرانية أيضا اتصل بنظيره الباكستاني، هناك حراك أيضا باكستاني، هناك حراك قطري إذن في محاولة استئناف هذه المحادثات. أما بالعودة إلى سؤالك، ما الذي أخر هذه المحادثات؟ طبعا ما قيل من الجانب الأمريكي والسويسري عن أنه الأسباب تقنية، ومن الجانب الإيراني عن أنه الأسباب شهر محرم وما إلى ذلك، ولكن الحقيقة هي أنه هناك خلافات سياسية بشأن بنود هذا الاتفاق. على رأس هذه البنود لبنان تحديدا، استمرار إسرائيل بقصف لبنان. هذا البند وضع مذكرة التفاهم بين لبنان وأمريكا في مهب الريح، وأيضا ملف تخصيب اليورانيوم. طبعا نحن هذا الاجتماع لم نغطيه لأنه لم يحصل، ولكن هناك معلومات تقول أنه قد يحصل هذا الاجتماع في الأيام القليلة المقبلة. ولكن في السياسة كل شيء تغير. أود الإشارة إلى أمر أخير، هو أنه ليس فقط المفاجأة كان بإلغاء هذا إلغاء هذه المحادثات التي يفترض أن كانت أن تبدأ بالبنود، بنود مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين ترامب وبيزكشان، ولكن أيضا المفاجأة الأخرى أنه الطقس تحول فجأة في لوسيرن حيث أنا أقف الآن في سويسرا، من صيفي بامتياز إلى أيضا شتوي بامتياز. هناك متغيرات طقسية ومتغيرات في السياسة. السياسة. طبعا أنا وزميلي فرناندو موجودان هنا في سويسرا في لوسيرن تحديدا في وسنوافيكم في حال ورود أي جديد. نخلي
4: الزميلة جويس عائي شكرا جزيلا لك.
1: توقيع إيراني واسم لبنان في البنود، مشهد أعاد فتح واحد من أهم الأسئلة، من يقرر عن لبنان؟ الدولة اللبنانية أم القوى التي ما زالت تتعامل معها كساحة نفوذ؟ تقرير ماريو دويري.
7: بعد الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة رجع سؤال السيادة اللبنانية يفرض حاله من جديد. فلبنان يلي أكد رسميا أكثر من مرة أنه بفاوض عن حاله وبمسار منفصل عن إيران، حضر ببنود الاتفاق عبر إدراجه ضمن تفاهمات وقف التصعيد. تقنيا هيدا بعده مش اتفاق نهائي بل أعلن نوايا، أما سياسيا فمجرد إدراج لبنان ضمن هالإطار بيعطي طهران فرصة لتقديم حالة أمام جمهور حزب الله، الحزب يلي أعلنت الحكومة اللبنانية نشاطه العسكري خارج عن القانون، كطرف ما زال بيتعامل مع لبنان كساحة نفوذ إقليمية لا كدولة مستقلة بقراره.
8: اليوم البند الذاكر لبنان على باتفاقية أمريكا وإيران، هذا هامش جدا وما ما بيؤدي لاستقرار لبنان. اللي بيؤدي استقرار لبنان هي الدولة اللبنانية تأخذ مواقف قوية على مستوى الدبلوماسي. اليوم في مسار اسمه التفاوض بين لبنان وإسرائيل، هذا التفاوض له أهمية كتير كبيرة. لأول مرة من 50 سنة لبنان يعترف فيه كدولة وبينحط على طاولة هالقد مهمة وبيقولوا تفضل فاوض عن نفسك، دولة عم بتروح تفاوض عن نفسها. في كتير معترضين لأنه ما بدهم الدولة تكون موجودة بالصورة.
7: وهون ما بيبقى الموضوع سيادة وسياسة فقط، لأن أي إعادة ربط للبنان بالمحور الإيراني بتكلف البلد اقتصاديا، ثقة أقل، استثمارات أقل، وفرص أقل للخروج من أزمته، وأمنيا بيعيد تكريس صورة لبنان كأحدى ساحات النفوذ الإيرانية بدل ما يكون شريك اقتصادي لدول الجوار.
8: اليوم الاختيار بده يكون بين رؤيتين، رؤية إما الحرب مثل ما كنا وبالتالي انتصارات وهمية، وإيران بتبيع مجموعة من الناس نوع من الانتصارات وهلوسة جماعية بالانتصارات، أو ما نفكر برؤية جديدة يلي هي انخراط بالمحيط يلي هي الاقتصاد يلي هي الانفتاح، وبالتالي السلام هو المسار اللي بيخدق هذا المجال.
7: فالمشكلة ليست فيما كتب عن لبنان بل فيما نعتبر من حقه أنه يكتبه، وهو حتى سفير شرعي على الأراضي اللبنانية ما عنده.
4: في سياق متصل، سوريا لا تريد المستنقع ولبنان لا يحتمل الوصاية. تقرير مجدلين لحم.
9: سنخرج من هذه الحرب ورؤوسنا مرفوعة وسنعلن التحرير الثالث قريبا بإذن الله تعالى.
10: تحرير ثالث يكابر حزب الله أنه صعب يتحقق، بالتزامن مع ضغط موازي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرئيس السوري أحمد الشرع يلي بيعتبره ترامب أفضل أداء من نتنياهو بالتخلص من حزب الله بلبنان إن تدخل. وفي مقابل الضغوط الأمريكية تكشف مصادر دبلوماسية عن تعاون سعودي قطري وتركي لمساعدة سوريا على عدم الرضوخ لإعادة سيناريو الأسد وعدم الانجرار إلى تدخل في لبنان على مستوى الاقتصاص من حزب الله.
11: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما.
12: الرئيس ترامب عم بيدعي ويبشر بعرس لا في العريس إبلان ولا العروس إبلاني ولا أهل العريس إبلاني إبلانين ولا أهل العروس إبلانين، يعني لا الدولة السورية ولا الدولة اللبنانية بهذا الوارد. أصلا الدولة السورية الرئيس الشرع لا يريد أن يكون حافظ الأسد آخر في لبنان. المحزن بهذا الطرح أنه يصور وكأنه لبنان هو بلد مريض يحتاج إلى طبيب من خارج لكي يداويه من معضلة حزب الله وسلاح حزب الله والمشروع الإيراني. هذا الكلام هو تحفيز إضافي للدولة اللبنانية لأن تستكمل ما بدأت به.
10: إذن لا سوريا تريد أن تشارك في المستنقع الدائر، ولا لبنان الدولة يحتمل عودة أي وصاية سورية عليه، ولا حزب الله قادر أنه يبيع جمهوره تحرير فعلي فيما الجنوب بجزء كبير منه محتل أو مكبل.
12: جيد أن لم يتراجع لبنان على المفاوضات، والجيد أكثر أن يتقدم أكثر فأكثر في تأكيد سلطة الدولة.
10: بالنهاية ليست المسألة إن كانت سوريا قادرة على التدخل في لبنان، بل إن كان لبنان قادر على منع الآخرين من التدخل فيه أو يخوض حروب الآخرين.
1: وفي ظل أجواء مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتم الترويج لمعادلة شكرا إيران من جهة وإعادة سردية نزع السلاح ينتج حربا أهلية من جهة أخرى، معادلتان تكشفان حقيقة حزب الله. تقرير ماريان زوين.
13: والشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على ربط ساحة لبنان كمقاومة.
14: أكيد الشيخ نعيم ما بقى لازم يزعل لما بينحكى عن أنه حزب الله فصيل إيراني، أهدى فوزه لإيران، بارك لإيران، لبنان مش موجود بحساباته. بأساس المسألة الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني هو وراء التفاوض يلي عم بيصير بالولايات المتحدة الأمريكية بإدارة فخامة رئيس الجمهورية، وبدي سلم جدلاً أنه هو مبسوط بالاتفاقية. هاي الاتفاقية بأول بند بتقول أنه الأفرقاء المتصارعين ما بقى لا يهددوا بالسلاح ولا يقدروا يستعملوا سلاح، وسلاحه ما بقى له أي قيمة ولازم يتفضل يسلمه أو لشو بقى للداخل.
15: هالاتفاق هيدا هو أولاً مذكرة تفاهم، منه اتفاق، مذكرة تفاهم لبداية مفاوضات لا اتفاق. هدنة 60 يوم بحاجة لقى الطرفين لأسباب داخلية مش لأسباب ميدانية. ميدانياً واضح العملية العسكرية الأمريكية بكل المقاييس أنجح عملية عسكرية بتاريخ القرن 21. بدي أذكر أنه هي مش أول هدنة، طالما أسباب الصراع بعدها معناتها ما انتهى.
14: حرب أهلية وفتنة، هيدا غسيل دماغ. بيحب يصدق هاي السردية الوهم، كل إنسان ما بده يتحمل مسؤوليته. مثل ما طلع الانتصار كذب ووهم، ومثل ما طلعت المقاومة بوعودها كذب ووهم. الحرب الأهلية والفتنة هن كذب ووهم، لأنه آخر شيء الجيش اللبناني هو المسؤول عن أنه يواجه فريق خارج عن القانون ويحطه عند حدوده.
15: هالخطاب السياسي حرب أهلية بينقسم الجيش حلو عنا، هيدا شيء غير صحيح. لو في إمكانية حرب أهلية كان حزب الله بلشها هو مش إنه سمحت نفس ما عم بيعمل حرب أهلية. لو قادر يعملها عملها، ولو الجيش بده ينقسم من أصلا الجيش ما حينقسم. هيدي كلها تهديدات وتهويل. الدولة اللبنانية لازم ترجع توقف على إجريها لأنه عندها الإمكانيات. حزب الله اليوم أضعف من أي وقت مضى بالأربعين سنة اللي مرقوا، لما كان بأوج قوته وعم بيمارس ضغوطات على اللبنانيين الأحرار ما رضخوا له، هلا بده يرضخوا له.
1: قضائيا لبنان يوقف شخص بإشارة من القضاء الفرنسي بتهمة استيراد مواد لتصنيع المسيرات، والام تي في تكشف القصة الكاملة من باريس إلى أبو هادي. التفاصيل مع صبح إبليوه.
16: من فرنسا إلى بيروت مرورا بدولة أوروبية ثالثة، قصة أدوات كهربائية استخدمت في صناعة المسيرات بحسب القضاء الفرنسي. قبل حوالي 10 أيام أوقفت شعبة المعلومات المواطن ربيع طا بناء على استنابة قضائية فرنسية وصلت عبر الانتربول إلى مكتب المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج الذي أشرف على تنفيذها شخصيا. بحسب المعلومات يملك ربيع شركة تعنى باستيراد الأدوات المنزلية والكهربائية منذ 20 سنة تقريبا، وقبل أكثر من 4 سنوات تواصل معه شخص عرف عن نفسه على أنه أبو هادي، وطلب منه استيراد بعض المواد المخصصة لألعاب الدرون على أساس أن ابنه يملك محلا لبيع الألعاب ويحتاج لتلك المواد. طلب ربيع المواد عبر الإنترنت لتصل إلى أبو هادي الذي يرجح أنه مرتبط بحزب الله من دون أي دليل قضائي حتى الآن، خصوصا أن ربيع نفى أمام المحكمة العسكرية كل التهم معتبرا أنه لا يعلم هوية أبو هادي أو طبيعة عمله. الملف يتابع بدقة أيضا من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم وقاضي التحقيق غادة أبو علوان الذي وصل إليها الملف أخيرا. وعلمت الام تي في أن المدعي العام طلب من السلطات الفرنسية إرسال الأدلة والتحقيقات الكاملة، خصوصا أن الاستنابة الفرنسية أتت بناء على توقيف شخص لبناني في فرنسا في العام 2022، وتتهم الموقوف اللبناني لديها بالإرهاب، وتتحدث عن شبكة فككتها في أكثر من بلد أوروبي، وتتهم الجميع بالإرهاب. وحصول لبنان على هذه التحقيقات سيسهل عمل الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية في ملف يعتبر من الأكثر حساسية حاليا لارتباطه بتعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.
4: مشاهدينا، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، تم خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وخلال الاتصال أكد الوزير روبيو على وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة ودعم مؤسساتها الشرعية والأمنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش. وشكر الرئيس عون الوزير الأمريكي على دعم بلاده للبنان مشددا على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار الذي يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل للوصول إلى الأهداف الثوابت التي انطلقت منها هذه المفاوضات لاستعادة لبنان أمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.
1: بعد الإعلان، سلام وقرار الدولة
4: ومصير الودائع.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة

0: بلا رحمة.
1: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع النائب مارك دول.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
2: ملخص الأسبوع بيتناول ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني وبيضوي على زيارة الرئيس عون المرتقبة لواشنطن وبيفتح نافذة أمل اقتصادية. وبيتخلل الحلقة اتصال مع الكاتب والمحلل السياسي توني فرانسيس.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شو كتراني الدوخة هالفترة؟ ما تخاف، مش كل دوخة يعني شي خطير. التشنج بعضل
2: في قصر عبدة تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون أوراق اعتماد السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري وسفير الجزائر وسفيرة سويسرا، كما استقبل وفدا من اتحاد بلدية صيدا الزهراني والسفير المصري علاء موسى الذي جدد دعم بلاده للسلطة اللبنانية والجيش اللبناني حصرا.
3: تناقشنا في موضوعات كثيرة، ويمكن أهمها التطورات الحادثة في الجنوب، أيضا الجولة القادمة للمفاوضات في واشنطن. أكدت لفخامته على أن احنا بندعم دائما خيار الدولة اللبنانية. أعربنا في بيان رئاسي صادر أمس عن ترحيبنا بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وأملنا بأن هذا الاتفاق ينعكس في عودة الاستقرار مرة أخرى إلى المنطقة.
4: احتفلت جامعة سيدة لويزة NDU بحفل تخرج طلاب فوج 2026 بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجامعة الأب بشار الخوري وعدد من المسؤولين والمعنيين. سلام شدد على أن بناء مستقبل شباب لبنان يبدأ باستعادة الدولة نفسها، ثقة أبنائها، عبر مسار متكامل يقوم على ركيزتين متلازمتين: الإصلاح وبسط سيادة الدولة. فلا إصلاح حقيقيا في ظل دولة عاجزة عن إنقاذ أو عن إنفاذ قوانينها وقراراتها على كامل راضيها.
5: ولا من الآخر ولا من المجهول.
6: أما السيادة فدعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يقرر عنها. ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية. دولة تكون لها حصرية السلاح على كامل أراضيها، وتكون مؤسساتها الشرعية وحدها المرجع في حماية المواطن والمواطنين. دولة يطبق فيها القانون بالتساوي على الجميع من دون استثناء أو انتقائية. فالدولة التي تعجز عن صون قرارها الوطني تفقد صدقيتها في الخارج وفي الداخل. ومن هنا أجدد التزام حكومتي، حكومة الإنقاذ والتغيير، ألا تراجع عن مسيرة الإصلاح التي بدأتها، وألا تساوم على أي شبر من أرض الوطن، وألا تتهاون في حصر السلاح بدل القوى الشرعية وحدها.
2: قانون إعادة هيكلة المصارف يعود للتعديل والأنظار إلى مصير ودائع المودعين. تفاصيل مع أنطوان سعدي.
7: عاد قانون إعادة هيكلة المصارف إلى الواجهة مجددا، لكن هذه المرة من بوابة الملاحظات التي يقدمها صندوق النقد الدولي بعدما أثارت صيغته الحالية اعتراضات واسعة ومطالب بإدخال تعديلات عليه قبل إقراره.
8: صندوق النقد الدولي اعترف أنه الأزمة نظامية، هذا بيعني أنه قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي يلي بيطلب من كل مصرف بحد ذاته أنه هو يرفع من رأس ماله، هذا كمان بطل قائم. ما أنت عم تحكي عن أزمة نظامية، يعني ضاربة كل المصارف. دولة عندها أصول، في الذهب بمصرف لبنان، في عندك غاز لبنان يلي قابع بالبحر، والثروة بتقديراتي صافي الدولة بفوق $200 مليار. فإذا ليش بدك تشطبي من أموال المودعين؟ ليه؟
7: أما في حال الوصول إلى خيار تصفية مصرف وفق أحكام هذا القانون، فتبرز تساؤلات حول مصير المودعين وكيفية التعامل مع ودائعهم في المصرف الذي سيصار إلى تصفيته.
8: الودائع اللي بقلبها المصرف شو بيصير فيها؟ اليوم بحسب القانون اليوم مثل ما نحن اليوم، هذا بيروح على هيئة ضمان الودائع، يعني قد ما تكون وديعته رح يعطوه $700 أو $800 ويعطيك العافية. إن صندوق النقد عم يوجه ملاحظاته لأنه نحن عم ناخذ له شقف. ولا مرة أخذن له خطة كاملة مكملة، وبالتالي هو رافض أنه يحمل الدولة أي مسؤولية داخلية، بس عم بحملها مسؤولية الديون الخارجية. يعني بكرة بتدفع الديون الخارجية للشركات الكبيرة بس للداخل ما بتدفعهم، لا هذا الأمر مش مقبول.
7: هذا القانون سيعاد تعديله في لجنة المال والموازنة قبل أن يعرض مجددا على الهيئة العامة لإقراره، فهل تكون المرة الأخيرة أم يطرح صندوق النقد ملاحظات إضافية؟
2: أطلقت جمعية نورج المرحلة الثالثة من برنامج دعم القرى الجنوبية الحدودية خلال جولة لرئيسها الدكتور فؤاد أبو ناضر على بلدات زي الميماس والقليعة ومرج عيون وكوكبة، واستكملت الجمعية المرحلة الثانية من مساعداتها عبر تقديم منح ومساعدات لطلاب عدد من المدارس في مرج عيون وحصبية، كما سلمت بلدية دير ميماس مولدا كهربائيا، وفي كوكبة دشنت مشروع ليدي أوف حرامون فود كورت، وقدمت آلة لصناعة المثلجات لدعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل. وأكد أبو ناضر استمرار الجمعية في دعم صمود أبناء المنطقة وتعزيز بقائهم في أرضهم.
4: في الأثناء ومن الفصائل والميليشيات الكبيرة إلى الخلايا الصغيرة والمغلقة في العراق لمهاجمة دول الخليج، مؤشر واضح على تراجع النفوذ الإيراني. التفاصيل مع رنا نمر.
9: بينما أعلنت فصائل عراقية بارزة استعدادها لتسليم سلاحها للدولة والانخراط أكثر في العمل السياسي، تكشف وكالة رويترز أن الحرس الثوري الإيراني بدأ تشكيل خلايا سرية صغيرة تعمل خارج الأطر التقليدية للفصائل الموالية لطهران. ثلاث أو أربع خلايا تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين شيعة تتحرك بسرية تامة وترفع تقاريرها مباشرة إلى الحرس الثوري بعيدا من القيادات العراقية المعروفة. ووفق المعلومات نفذت هذه المجموعات هجمات بالمسيرات ضد أهداف في الكويت والسعودية والإمارات خلال الحرب الأخيرة. عسكريا ما يحصل هو اعتراف إيراني غير مباشر بتراجع فعالية الميليشيات التقليدية التي شكلت لعقود رأس حربة النفوذ الإيراني في العراق. فبعد الضربات والخسائر والضغوط الدولية لم تعد الفصائل الكبيرة قادرة على التحرك بحرية كما في السابق، ما دفع طهران إلى اللجوء إلى نموذج الخلايا المغلقة الأصغر والأكثر تشددا. سياسيا يتزامن هذا التحول مع مسار جديد تقوده حكومة علي الزيدي التي تعهدت خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي توم براق بالمضي نحو النزع الكامل للسلاح وتفكيك الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة ومنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول المنطقة. لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في جمع السلاح المعلن بل في كشف السلاح المخفي، فبينما تدخل بعض الفصائل إلى السياسة يبدو أن إيران تحاول إبقاء أصابعها العسكرية داخل العراق بأسماء جديدة ووجوه جديدة. والسؤال اليوم، هل تنجح بغداد في استعادة قرارها الأمني كاملا أم أن الخلايا السرية ستكون النسخة الجديدة من النفوذ الإيراني في العراق؟
4: في أكبر انفتاح اقتصادي منذ عقود تحاول كوبا إنقاذ اقتصادها المتعثر عبر توسيع دور القطاع الخاص من دون التخلي عن النظام الاشتراكي. تقرير نامي الخازن.
10: تحت وطأة واحدة من أعمق أزماتها الاقتصادية ومع تصاعد الضغوط الأمريكية، أقرت كوبا أحد أبرز الانفتاحات في تاريخها الشيوعي. فقد صادق الحزب الشيوعي على حزمة طارئة تضم 176 إصلاحا تبنتها لاحقا الجمعية الوطنية، وتهدف إلى تقليص هيمنة الدولة ومنح رأس المال الخاص دورا أوسع. وتشمل الإجراءات السماح بإنشاء شركات خاصة كبيرة وتمكين الكوبيين من تأسيس أكثر من شركة وإتاحة شراء حصص في مؤسسات الدولة لمستثمرين كوبيين وأجانب. كما لن يعود المستثمرون الأجانب ملزمين بالدخول في شراكات مع الدولة في وقت يفتح فيه المجال أمام القطاع الخاص في المصارف وتوزيع الوقود والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتطوير العقاري. وتسمح الإصلاحات أيضا بفتح حسابات بالعملات الأجنبية وبإنشاء مكاتب صيرفة خاصة، وباستخدام أكثر مرونة لأراضي الدولة بموجب ترتيبات انتفاع طويلة الأمد. هذا وأقر الرئيس ميغال دياس كانيل بأن أزمة كوبا لا يمكن تحميلها فقط للحصار الأمريكي وحصار الوقود، مشيرا أيضا إلى البيروقراطية والقرارات المؤجلة والقواعد التي تعرقل الإنتاج. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التغييرات تهدف إلى الحفاظ على الاشتراكية لا التخلي عنها. تأتي الخطوة بعد أشهر من انقطاعات قاسية في الكهرباء ونقص في الغذاء والدواء والمياه والوقود، فيما تشير واشنطن إلى أن تغييرات أعمق قد تحسن العلاقة مع سكان كوبا المنهكين وقطاعها الخاص.
2: بعد الإعلان المونديال يحرك الاقتصاد
4: ومهرجان الموسيقى في الجديدة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شي مرة نايم لا أقل من دقيقة حقك تعرف إنه الميكرو سمي. البعض بيقول إنه بيصير إذا حدا كان عم بيعيد عمل ممل ومتكرر أو إذا عم بيسوق. وأكثر أوقات بيكون فيها الإنسان مشروع للنوم بهالطريقة، بمعنى آخر إنه ينعس هي بين نص ليل وستة الصبح وبعد الظهر، ومرتبط بقلة النوم ويكون متراكم ومنه إرادي، يعني أفولونتير. في كتير نصايح بهالإطار حتى الواحد ما ياخد هالغطة وتروح عليه بحوادث لا تحمد عقباها، أبرزها إنه ينام منيح ويأكل منيح حتى جسمه ما يعوز الغطة اللي بتكون أقل من دقيقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
3: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: لا تقتصر بطولة كأس العالم على المنافسة داخل المستطيل الأخضر، ففي لبنان تنعكس أجواؤها حركة على الاقتصاد. تقرير ماريو دويري.
1: بطولة كرة القدم أكثر من مناسبة رياضية بالنسبة لكثير من اللبنانيين، هي فرصة اقتصادية بتساعدهم يرفعوا مدخولهم ويخففوا من وطئة الأزمة المعيشية. هون على جانب هالطريق سيارة قديمة تحولت لمحل أكسسوار.
2: أنا هذا البزنس صار لي زمان عامله، يعني من 2000-2005 عامله. الأسعار يعني عم تبلش من 300,000 وبتطلع، مثلا عندك العلم ب500,000، عندك الفولار تنقول ب300,000.
1: ومحلات الألعاب بدورة وجهت جزء من منتجاتها نحو أجواء البطولة من خلال ألعاب وهدايا وأكسسوارات مستوحاة من كأس العالم.
3: أنا أحضر فوتبول، بحب البرازيل لأنه بابا برازيل.
4: يعني هلا ابني حاليا بعد ما صار 4 سنين، يعني هذا أول مونديال بيقطع فيه، طبيعي يتحمس.
5: يعني كل يوم بدنا نشتري شيء جديد،
6: والنهار بده يقطع دولارين توصل للخمسة.
7: هلا أكثر شيء نحن اتكلنا على الفيجورينات والفوتبول كطابات، أساس سوربرايز كاركترز. يعني 30-40% من مبيعاتنا هذا الشهر خاصة بالفوتبول.
8: في حماس خاصة من الأهل، عم بيجيبوا لأولاد ويشجعون على الرياضة. عم بيكون المونديال عم بشكل 20-25% للمبيعات اليومية.
1: وحتى على جانب الطرقات، التكاكين حملت ألوان البلدان المشاركة بمباراة كأس العالم.
9: هلأ بفترة المونديال زدنا الأعلام، عم نبيع تقريباً بالليلة بين 30-40 أعلام، عم بيتروح أسعارهم بين 100-200,000. هذا الشيء عم بيزد لنا البيع.
1: صار وقت الماتش،
10: نحن اليوم نشجع البرتغال.
1: الحماس بلش والمطاعم عم تستفيد من تسارع العجلة الاقتصادية.
11: حابين الأولاد يجربوا هالإكسبيرينس، يحضروا لايف على سكرين كبيرة المونديال ويعيشوا هالفرحة الحلوة.
12: نسبة الأرباح طلعت تقريبا من 30-40% بفترة المونديال، ومثل ما شايف عم بيجوا كل الأعمار، صغار كبار، هذا عم يعطي جو حلو للمونديال.
1: هيك الحماس سجل أهداف بالملعب، والعجلة الاقتصادية سجلت نقاطها بالأسواق.
13: إلى الفقرة الاقتصادية.
14: أعلن رئيس مجلس الإدارة لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن تحويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدفعة الخامسة من قرض 165 مليون دولار لمصرف الإسكان، وقيمة الدفعة 24,308,000 دولار. وبلغ بآخر 7 أشهر إجمالي الدفعات التي تسلمها مصرف الإسكان من القرض حوالي 92 مليون دولار من مجموع قيمة القرض. أيضا اللبنانيين تراجعت أسعار المحروقات، وبحسب الأسعار الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه اللي صدرت صباح اليوم، أمام على شاشة الأسعار البنزين 95 أوكتان 98 أوكتان، الديزل أويل وجارة الغاز 10 كيلو. بعد تأجيل محادثات سويسرا بين طهران وواشنطن، تراجعت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بالساعات الماضية بعد يوم واحد فقط من تدفق النفط عبر الممر المائي ووصول عدد عمليات عبور السفن التجارية من المضيق ل 25 رحلة يوم أمس الخميس، وهو أعلى مستوى يومي من منتصف نيسان، لكنه لا يزال أقل بكثير من المعدلات اللي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب مع عبور 120 رحلة يوميا. وترسو ناقلات نفط عملاقة محملة بحوالي 80 مليون برميل من النفط بالخليج العربي، وهي على أهب الاستعداد لعبور مضيق هرمز بأي لحظة إذا وافق التجار وملكوا السفن. أبلغ نائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفن ويبرغ مشرعين أمريكيين بأن وزارة الحرب الأمريكية بحاجة ل 80 مليون دولار لتغطية تكاليف الحرب على إيران، بالإضافة لنفقات أخرى غير متعلقة بالحرب بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وبنيسان الماضي أشار مسؤول بالبنتاغون لرويترز أن حرب إيران كلفت حوالي 25 مليار دولار، بوقت لا تزال التكلفة الكاملة للحرب موضع تساؤل بالكونغرس، بوقت كان قوبل طلب مبدئي بقيمة 200 مليار دولار لتمويل إضافي للحرب قبل بمعارضة من المشرعين الأمريكيين. إلى الأسواق، البداية محليا بورصة بيروت اللي أنهت فيها جلسة أسهم سيدر آ على أو أسهم سيدر بي على تراجعات تقارب 3.5% تقريبا. الأسواق الخليجية طبعا جلسة اليوم لا تداولات فيها، فقط بالإمارات التداولات كانت خلال هذا النهار تراجعات على مؤشر سوق دبي بحوالي 1.5%. الأسواق الأوروبية تراجعت نهاية الجلسة بالفعل بضغط من عدم اليقين، عدم الوضوح بشأن استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بعد إلغاء الاجتماع بسويسرا أو تأجيله. وأيضا بسياق آخر بتواجه الحكومة البريطانية تحديات سياسية متزايدة مع ارتفاع الديون وعجز الموازنة، أيضا بالتوازي مع تطورات سياسية ببريطانيا ممكن تفتح الباب أمام تحدي محتمل لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، حيث فاز أندي بيرهام بمقعد بالبرلمان بعد انتخابات خاصة. هالأمر بيعزز موقعه داخل حزب العمال وبيفتح أمامه إمكانية السعي لقيادة الحزب بالفترة المقبلة. أنتقل إلى وول ستريت مقفلة اليوم بمناسبة يوم التحرير على أن تستأنف تعاملاتها يوم الاثنين المقبل. المعدن النفط ومصوم العباد، الذهب والفضة مزيد ومزيد من التراجع مع ارتفاع الدولار بظل تنامي توقعات رفع الفيدرالي للفريدي بما تبقى من عام 2027. أدت الدولات هادية بشكل عام بظل العطلة بالولايات المتحدة بوول ستريت وأيضا العطلة بالصين مع مهرجان قوارب التنين وأيضا إغلاق الأسواق بالصين وبهونغ كونغ. النفط عاد وسأنف مكاسبه بالفعل مع أعلان سويسرا إلغاء المحادثات اللي كانت مقرر عقدها بين واشنطن وطهران. وانتقل للعملات المشفرة وقبل العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار عاد وشد طلوع عن اليورو بالفعل بعض المكاسب مقابل الدولار بعشرة مئوية. وانهي مع العملات المشفرة بشكل عام هذه العملات أيضا عادت لتتراجع مع انتظار التطور على صعيد أسعار الفيد بالولايات المتحدة ومسار ومصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية. لهون نكون وصلنا لنهاية جولتنا، أصبحوا على خير، نتابع.
15: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: طب عيبولو
1: عيبولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
3: نايم لأقل من دقيقة حقك تعرف إنه الميكرو سمي البعض بيقول إنه بيصير إذا حدا كان عم بيعيد عمل ممل ومتكرر أو إذا عم بيسوق وأكثر أوقات بيكون فيها الإنسان مشروع للنوم بهالطريقة بمعنى آخر إنه ينعس هي بين نص ليل وستة الصبح وبعد الظهر ومرتبط بقلة النوم ويكون متراكم ومنه إرادي يعني أفولونتير في كتير نصايح بهالإطار حتى الواحد ما ياخد هالغطة وتروح عليه بحوادث لا تحمد عقباها أبرزها إنه ينام منيح ويأكل منيح حتى جسمه ما يعوز الغطة اللي بتكون أقل من دقيقة
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر

أولا. سرعة، دقة، موضوعية. مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

أغار الطيران المسير الإسرائيلي مستهدفا دراجة على طريق زبدين حروف. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تم في خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. وأكد الوزير روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة ودعم مؤسساتها الشرعية والأمنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش. الرئيس عون شكر الوزير الأمريكي على دعم بلاده للبنان، مشددا على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار الذي يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل. قال رئيس الحكومة نواف سلام خلال احتفال تخرج طلاب جامعة سيدة الويزي إن استعادة الدولة يتم بمسار متكامل بين الإصلاح وبسط سلطتها ولسيادة مكتملة لدولة تتأكل مؤسساتها من الداخل. سلام جدد التزام الحكومة بألا تراجع عن مسيرة الإصلاح التي بدأتها وألا تساوم على أي شبر من أرض الوطن وألا تهاون في حصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن مخطط الأعداء يهدف لجعل السلطة السياسية في لبنان هي المظلة لمواجهة وإسقاط المقاومة، ولفت إلى أن الحزب رسم خطة طويلة الأمد وإن نفسنا طويل ولا عودة إلى مقابل الثاني من آذار. أضاف: نواجه كل أشكال التبعية، وعندما تواجهنا إسرائيل بالسلاح نواجهها بالسلاح. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قبلت بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع واشنطن بسبب اليأس، وقال: الولايات المتحدة ماضية في فترة 60 يوما ولم نلتقي بدافع اليأس، بل إيران هي التي فعلت، إنهم انتهوا تماما. أخيرا، بعد تأجيل المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كانت مقررة أن تبدأ اليوم في سويسرا، أوضحت طهران أن تلك المفاوضات كانت مربوطة ببدء تنفيذ شروط وبنود محددة في مذكرة التفاهم التي وقعت بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم وقعت إلكترونيا وبشكل رسمي، ما جعل اجتماع سويسرا الذي كان مقررا غير ملح في الوقت الراهن. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شو كتراني الدوخة هالفترة؟ ما تخاف، مش كل دوخة يعني شي خطير. التشنج بعضلات الرقبة مع مشاكل بالمفاصل الصغيرة بالرقبة أحد أبرز أسباب الدوخة وعدم التوازن. وكمان بتزيد الدوخة بعد القعدة الطويلة والمجهود الكبير والتوتر، وهالشي بيترافق مع وجع وتيبيس بالرقبة. طيب شو الحل؟ الحل بسيط، جلسات علاج فيزيائي تنزيل الوجع والتشنجات، وكمان إعادة المرونة للخرزين. هالشي عبر إجراء علاج نهائي تيستعيد المريض حياته الطبيعية وعدم تكرار المشكلة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

سقط قتلان كانا على متن دراجة نارية استهدفتهما مسيرة إسرائيلية على طريق زبدين النبطي، وأقدمت القوات الإسرائيلية ليلا على نسف عدد من المنازل في بلدة كونين بنت جبيل. ومساء أيضا تعرض حرج علي الطاهر على أطراف النبطي الفوق لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية والإنشطارية، كما استهدفت المدفعية بلدتين النبطي الفوق وكفر تبنيت بقصف متقطع. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تحقيقا للجيش يشير لاستهداف حزب الله دبابة قتل فيها ضابط وثلاثة جنود بقذيفة مضادة للدروع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع إسرائيل وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. ونقلت ام بي سي نيوز عن ترامب قوله: عليك أحيانا أن تهدأ وتستخدم عقلك. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد بين 23 والخامس من حزيران الحالي. ومساء تلقى رئيس الجمهورية العميد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تم في خلاله التداول في الأوضاع الراهنة. وفي خلال الاتصال أكد الوزير الأمريكي وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان. الرئيس عون شكر روبيو على دعم بلاده للبنان، مشددا على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار الذي يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي للإم تي في أن معظم اللبنانيين خلف المفاوضات بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، مضيفا: لنسلم جدلا أنه مسرور بمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، فهي تنص على وقف الحروب، فلما السلاح؟ طالب الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عدم مهاجمة مدينة الأبيض الرئيسة في وقت تخشى المنظمة الأممية هجوما وشيكا عليها. أخيرا في خبر لم تتضح تفاصيله بعد، قالت شرطة النقل البريطانية إنها تتعامل مع بلاغات عن وقوع تصادم بين قطارين في مدينة بيدفورد الواقعة شرق إنجلترا. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
3: نايم لأقل من دقيقة حقك تعرف إنه الميكرو سمي البعض بيقول إنه بيصير إذا حدا كان عم بيعيد عمل ممل ومتكرر أو إذا عم بيسوق وأكثر أوقات بيكون فيها الإنسان مشروع للنوم بهالطريقة بمعنى آخر إنه ينعس هي بين نص ليل وستة الصبح وبعد الظهر ومرتبط بقلة النوم ويكون متراكم ومنه إرادي يعني أفولونتير في كتير نصايح بهالإطار حتى الواحد ما ياخد هالغطة وتروح عليه بحوادث لا تحمد عقباها أبرزها إنه ينام منيح ويأكل منيح حتى جسمه ما يعوز الغطة اللي بتكون أقل من دقيقة
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار 11:45 من لبنان الحر.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد بين 23 و25 من حزيران الحالي. سقط قتيلان كانا على متن دراجة نارية استهدفتهما مسيرة إسرائيلية على طريق زبدين النبطي، وأقدمت القوات الإسرائيلية مساء على نسف عدد من المنازل في بلدة كونين بنت جبيل. ومساء أيضا تعرض حرج علي الطاهر على أطراف النبطي الفوق لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية والإنشطارية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع إسرائيل وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الحكومة اتخذت القرارات اللازمة لتعزيز الانتشار وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا على كامل أراضيها، وأمل الحجار لقناة الحرة أن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل في أقرب وقت بما يتيح للدولة استعادة سيطرتها على كامل التراب اللبناني. اختتمت وزيرة شؤون التنمية البريطانية جيني تشابمان زيارة رسمية إلى لبنان استمرت يومين، وهي الأولى لها منذ توليها منصبها ضمن زيارة مشتركة مع نظيرتيها الفرنسية والقطرية. وأشار بيان للسفارة البريطانية في لبنان إلى أن الزيارة سلطت الضوء على الحاجة الملحة لخفض التصعيد، وأكدت الدعم الموحد من المملكة المتحدة وفرنسا وقطر للبنان. البيان أضاف أن الوزيرة البريطانية أعلنت حزمة مساعدات إنسانية بريطانية جديدة بقيمة 13 مليون جنيه استرليني للبنان. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أعرب في خلاله عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأعرب بن سلمان في خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء العمليات العسكرية بجهود وساطة بذلتها إسلام أباد. قالت شرطة النقل البريطانية أنها تتعامل مع بلاغات عن وقوع تصادم بين قطارين على بعد حوالي 96.5 كيلومترات إلى الشمال من لندن، ووردت أنباء بأن الحادث أسفر عن وقوع إصابات عدة. وإلى تركيا، حيث ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن 3 أشخاص أصيبوا بعد خروج قطار أنفاق عن مساره في إسطنبول. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. بلا رحمة.
1: ما تأثير الاتفاق الإيراني الأمريكي على لبنان؟ وهل تحسم الجولة الخامسة في واشنطن مبدأ فصل المسارين اللبناني والإيراني بشكل نهائي؟ وهل ينجح حزب الله بإسقاط الحكومة وإلغاء قراراتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع النائب مارك دول.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شي مرة نايم لا أقل من دقيقة حقك تعرف إنه الميكرو سمي. البعض بيقول إنه بيصير إذا حدا كان عم بيعيد عمل ممل ومتكرر أو إذا عم بيسوق. وأكتر أوقات بيكون فيها الإنسان مشروع للنوم بهالطريقة، بمعنى آخر إنه ينعس هي بين نص ليل وستة الصبح وبعد الظهر، ومرتبط بقلة النوم ويكون متراكم ومنه إرادي، يعني أفولونتير. في كتير نصايح بهالإطار حتى الواحد ما ياخد هالغطة وتروح عليه بحوادث لا تحمد عقباها، أبرزها إنه ينام منيح ويأكل منيح حتى جسمه ما يعوز الغطة اللي بتكون أقل من دقيقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شو كتراني الدوخة هالفترة؟ ما تخاف، مش كل دوخة يعني شي خطير. التشنج بعضلات الرقبة مع مشاكل بالمفاصل الصغيرة بالرقبة أحد أبرز أسباب الدوخة وعدم التوازن. كمان بتزيد الدوخة بعد القعدة الطويلة والمجهود الكبير والتوتر، وهل الشي بيترافق مع وجع وتيبيس بالرقبة. طيب شو الحل؟ الحل بسيط، جلسات علاج فيزيائي تنزيل الوجع والتشنجات، وكمان إعادة المرونة للخرزين، هالشي عبر إجراء علاج نهائي فيستعيد المريض حياته الطبيعية وعدم تكرار المشكلة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر.

0: على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله، استمرت الغارات والقصف المدفعي على مناطق جنوبية عدة، بخاصة في قضاء النبطية. وفي الجديد الميداني، سقط قتيلان كانا على متن دراجة نارية استهدفتهما مسيرة إسرائيلية على طريق زبدين النبطية، وأقدمت القوات الإسرائيلية على نسف عدد من المنازل في بلدة كونين بنت جبيل. ومساء تعرض حرج علي الطاهر على أطراف النبطية الفوق لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية والانشطارية، كما استهدفت المدفعية بلدتي النبطية الفوقى وكفر تبنيت. وتحدثت قناة المنار عن تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية توغلت إلى منطقة علي الطاهر، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفها. وكانت الغارات وصلت مناطق بقاعية وتحديدا إلى عين بورداي والجملية في بعلبك. وبحسب وزارة الصحة، قتل 47 شخصا وأصيب 97 جريحا باستهدافات حصلت منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وحتى بعد ظهر الجمعة، وأدى التصعيد إلى حركة نزوح كثيفة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه صيدا وبيروت. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده تعرضوا لقصف من حزب الله على آليتهم، ما أدى إلى مقتل 4 عسكريين. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن تحقيقا للجيش يشير لاستهداف حزب الله دبابة قتل فيها ضابط وثلاثة جنود بقذيفة مضادة للدروع. واعتبارا من 4 عصر الجمعة، اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار. وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في الاتفاق بمساعدة من إيران. حزب الله، وبحسب مصدرين تابعين له، قال: بمجرد تلقينا نبأ وقف النار التزمنا به من جانبنا. وسارع مسؤول إسرائيلي إلى القول: إننا في حالة وقف للنار ما لم يهاجمنا حزب الله، لكن قواتنا ستبقى في المنطقة الأمنية، وإذا تعرضنا لهجوم فسنرد. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كرر أن قواته ستبقى في لبنان طالما اقتضت الضرورة. وحذر وزير الدفاع إسرائيل كاتس من أن إسرائيل سترد بقوة كبيرة على أي هجوم ينفذه حزب الله. أما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير فقال: يجب أن يحترق لبنان بكامله. وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش: افتحوا أبواب الجحيم. أمريكيا، قال الرئيس دونالد ترامب أنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان. وأضاف الموقع أكسيوس: لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت، وعلاقتي بنتنياهو جيدة، لكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء. ولاحقا قال ترامب أنه تحدث مع إسرائيل وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. إيرانيا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رد على دعوة الوزير الإسرائيلي إتمار بن غفير لحرق لبنان، وقال: هدف جماعة الموت في تل أبيب هو الحرب الدائمة، وفق قوله. أوروبيا، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن ما يحدث في لبنان يبعث على قلق عميق لدى الاتحاد الأوروبي، ومن المهم أن تحترم إسرائيل سيادة لبنان وسلامتها الإقليمية. وأوضحت أن المفوضية الأوروبية تدعم القيادة اللبنانية وجهودها الرامية إلى نزع سلاح حزب الله. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد بين 23 و25 من حزيران الحالي. في الأثناء، جدد كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام وسفيرة لبنان ندى معوض تأكيد دعم الولايات المتحدة للرئيس جوزيف عون والحكومة ومؤسسات الدولة، وشددوا خلال اتصال على التزام واشنطن المستمر بسيادة لبنان واستقراره. وتلقى الرئيس عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو تم في خلاله التداول في الأوضاع الراهنة. وفي خلال الاتصال، أكد روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب بلبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطات الدولة. الرئيس عون شكر من ناحيته الوزير الأمريكي على دعم بلاده للبنان، وشدد على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار الذي يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. إلى ذلك، دان رئيس الجمهورية التصعيد الإسرائيلي المستمر قائلا إنه خطير ومدان ويستهدف عمليا كل محاولات تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب. دبلوماسيا، استقبل الرئيس عون السفير المصري في لبنان علاء موسى وعرض معه آخر التطورات، وتسلم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم سفيرة سويسرا نيكول رادر، المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري، والجزائر عريف خميسي. في عين التيني حضرت التطورات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير السعودي الجديد فهد الدوسري. قال رئيس الحكومة نواف سلام في خلال احتفال تخرج طلاب جامعة سيدة الويزي الانديو ان استعادة الدولة يتم بمسار متكامل بين الإصلاح وبسط سلطتها، مؤكدا ألا سيادة مكتملة لدولة تتأكل مؤسساتها من الداخل.
1: أما السيادة فدعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يقرر عنها ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية، دولة تكون لها حصرية السلاح على كامل أراضيها وتكون مؤسساتها الشرعية وحدها المرجع في حماية المواطن والمواطنين، دولة يطبق فيها القانون بالتساوي على الجميع من دون استثناء أو انتقائية. فالدولة التي تعجز عن صون قرارها الوطني تفقد صدقيتها في الخارج وفي الداخل. ومن هنا أجدد التزام حكومتي، حكومة الإنقاذ والتغيير، ألا تراجع عن مسيرة الإصلاح التي بدأتها، وألا تساوم على أي شبر من أرض الوطن، وألا تتهاون في حصر السلاح بدل القوى الشرعية وحدها.
0: تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجب اتصالا هاتفيا من وزير خارجية كندا، من وزيرة خارجية كندا، استفسرت في خلاله بحسب بيان عن تداعيات الاتفاق الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب لبنان. رجب أكد من ناحيته أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحبا بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار. أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لقناة الحرة أن الحكومة اتخذت القرارات اللازمة لتعزيز الانتشار وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا على كامل الأراضي اللبنانية، وأمل أن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل في أقرب وقت، بما يتيح للدولة اللبنانية استعادة سيطرتها على كامل التراب اللبناني. في معراب بحث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تطورات لبنان والمنطقة مع السفير إسبانيا الجديد في لبنان ميغيل غونزاليس، بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيو ميجيون والمسؤول في الجهاز توني درويش. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن مخطط الأعداء يهدف لجعل السلطة السياسية في لبنان هي المظلة لمواجهة وإسقاط المقاومة، لافتا إلى أن الحزب رسم خطة طويلة الأمد ونفسنا طويل ولا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار 2026. أضاف نواجه كل أشكال التبعية، وعندما تواجهنا إسرائيل بالسلاح نواجهها بالسلاح. وعن مفهومه للنصر قال قاسم:
2: هي كيف بدنا نقنع الآخرين أننا انتصرنا؟ لك يا جماعة خلصونا بقى من قصة نقنع الآخرين وما نقنع الآخرين، المهم نحن نقتنع. لك نحن مقتنعين انه منصورين وبقولولنا لا انتم مش منصورين، لكم ننتصر بالألفان وستة وبقولولنا مش منصورين. ما تروحوا لتفسير النصر بقواعدهم اللي هو غلبة عسكرية، لا، ما ياما جيوش ودول غلبت عسكريا وما قدرت تستثمر الانتصار. تفسير النصر بقواعدنا هو غلبة الثبات والانتصار، غلبة الثبات والاستمرار، هيدا هو النصر الحقيقي. يا أخي بقواعدنا العدو مهزوم لأنه لم يهزم قواعدنا.
0: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي للMTV أن معظم اللبنانيين خلف المفاوضات بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. أضاف: لنسلم جدلا أنه مسرور بمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، فهي تنص على وقف الحرب، فلما السلاح؟ التقى وزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على هامش الدورة العاشرة من معرض فيفاتيك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خلال جولة رسمية برفقة الرئيس نواف سلام، وتناولت المحادثات عددا من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أننا تمكنا من القضاء على سلاحي البحرية والجو الإيرانيين في خلال أسبوع، وقال أننا أنهينا ثمانية حروب والإيرانية كانت الأصعب. أضاف: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنقوم بأشياء لا تسعدها، لكن لا أعتقد أننا سنفعل ذلك. الرئيس الأمريكي كان أعلن أن إيران قبلت بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع واشنطن بسبب اليأس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ماضية في فترة 60 يوما ولن تمنح طهران أي أموال. بعد تأجيل المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كانت مقررة أن تبدأ الجمعة في سويسرا، أوضحت طهران أن تلك المفاوضات كانت مربوطة ببدء تنفيذ شروط وبنود محددة في مذكرة التفاهم. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم وقعت إلكترونيا وبشكل رسمي، ما جعل اجتماع سويسرا الذي كان مقررا غير ملح راهنا. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أعرب في خلاله عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأعرب بن سلمان في خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء العمليات العسكرية بجهود وساطة بذلتها باكستان. طلب الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عدم مهاجمة مدينة الأبيض الرئيسية في وقت تخشى المنظمة الأممية هجوما وشيكا عليها. قالت شرطة النقل البريطانية أنها تتعامل مع بلاغات عن وقوع تصادم بين قطارين على بعد حوالي 96.5 كيلومترات إلى الشمال من لندن، حيث وردت أنباء بأن الحادث أسفر عن وقوع إصابات. وإلى تركيا أخيرا، أفادت وكالة أنباء الأناضول بأن 3 أشخاص أصيبوا بعد خروج قطار أنفاق عن مساره في إسطنبول في خلال ذروة ساعات مساء الجمعة بسبب عطل في المحول. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمنها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل تونس فير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شي مرة نايم لا أقل من دقيقة، حقك تعرف إنه الميكرو سمي. البعض بيقول إنه بيصير إذا حدا كان عم بيعيد عمل ممل ومتكرر أو إذا عم بيسوق، وأكتر أوقات بيكون فيها الإنسان مشروع للنوم بهالطريقة. بمعنى آخر إنه ينعس هي بين نص ليل وستة الصبح وبعد الظهر، ومرتبط بقلة النوم ويكون متراكم ومنه إرادي، يعني أفولونتير. في كتير نصايح بهالإطار حتى الواحد ما ياخد هالغطة وتروح عليه بحوادث لا تحمد عقباها، أبرزها إنه ينام منيح ويأكل منيح حتى جسمه ما يعوز الغطة اللي بتكون أقل من دقيقة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شو كتراني الدوخة هالفترة؟ ما تخاف، مش كل دوخة يعني شي خطير. التشنج بعضلات الرقبة مع مشاكل بالمفاصل الصغيرة بالرقبة أحد أبرز أسباب الدوخة وعدم التوازن. كمان بتزيد الدوخة بعد القعدة الطويلة والمجهود الكبير والتوتر، هل الشي بيترافق مع وجع وتيبيس بالرقبة؟ طيب شو الحل؟ الحل بسيط، جلسات علاج فيزيائي تنزيل الوجع والتشنجات وكمان إعادة المرونة للخرزين، هالشي عبر إجراء علاج نهائي تيستعيد المريض حياته الطبيعية وعدم تكرار المشكلة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

0: وسهلا فيكم بحلقة جديدة من وومن توكس. ضيفتنا اليوم امرأة قدرت تنجح بمهنة إنسانية دقيقة وبنفس الوقت تعيش يوميا كل تفاصيل الأمومة بحلوة وتعبة. هي طبيبة أطفال بترافق مئات العائلات برحلة الاهتمام بأولادهم، لكنها أيضا أم لثلاث صبيان بيعطوها كل يوم دروس جديدة بالحب والصبر والتحدي. حلقتنا اليوم مع طبيبة الأطفال دكتور كريستال مدلش تنحكي عن أحلامها قبل الأمومة، عن كيف تغيرت حياتها بعد ما صار عندها توأم ومن بعدهم طفل ثالث. رح نسمع منها كيف بتعيش الصراع بين قلب الأم وعقل الطبيبة، خصوصا بوقت المرض والخوف على الأولاد، وكمان رح نتوقف عند مواضيع بتهم كل بيت: تغذية، لقاحات، الشاشات، الأمراض الأكثر انتشارا خصوصي هلأ بالصيف، وأهم النصايح الصحية لكل الأهل بهالفترة. حلقة مليانة صدق، خبرة، مواقف من قلب الحياة اليومية، لأن خلف كل طبيبة أو كل طوب أبيض في إنسانة وإمرأة أو أم عندها قصة تستحق أن تروى. طبعا مثل العادة بناخد أسئلتكن عبر الواتساب 70 959 111. هاي دكتور كريستال.
1: هاي ديم،
0: نورتينا، نورت لبنان الحر وومن توكس.
1: تانكيو لاستقبالك لألي اليوم.
0: أهلا وسهلا فيك. بالبداية هيك عارفين عن مين كريستال، بعيدا عن الطب، بعيدا عن الأمومة، هيك بالبداية إذا بدنا نتعرف عليك كأمرأة.
1: بعيدا عن الطب وعن الأمومة، لأنه كنت بدي حط الأمومة أنا بأول رتبة صراحة، أنا مثل كل أمرأة، شخص بحب يظهر، بحب يتسلى، بحب يسافر، بحب يشوف أصحابه، شخص بحب يتقدم بالحياة، بحب دلني أتعلم كل يوم، بحب يكون شخص مستقل، يكون عندي طموح كل يوم، يكون في فكرة جديدة على راسي، مشروع جديد بدي أعمله، أقدر حسن في حياتي وحياتي اللي حواليه.
0: Full of life.
1: Yes.
0: يعني بيشوفك هيك كتير رايقة، صوتك واطي وهيك، ما بيعرف أنه من جوا في بركان.
1: إيه، منه اللي بيشوفني حكيمة طبيبة بيفكر عني غير الحقيقة شو هي، يعني نحنا أنا عن جد different بالشغل شيء وبرات الشغل غير شيء نهائيا.
0: حلو. المتى هيك بلشت أو رودتك فكرة أنه أنا بدي أدرس حكيمة؟ هل هو هيك حلم من الطفولة أو على كبر؟
1: صراحة نحنا بالطب العام بالجامعة كانوا يجبرونا بسادي السنة نقطع بسيرفيسات معينة، ما كان لنا حق نغير. فبأول السنة عطشونا على مدار 12 شهر أنه عندي شهرين بقسم طب الأطفال. ما بخفي عليك أنه أول شيء أبداً ما عجبتني الفكرة، أنه أنا كيف بدي أتحمل أولاد صغار وأولاد عم تبكي وأهل وخفقة السيرفيس تبع الأولاد، لأنه it's completely different عن السيرفيسات الكبار.
0: شو كان ببالك؟ شو كنت حابة تكملي؟
1: كنت حابة أعمل شيء يمكن بطب العيون، أوفتالمولوجية، بالجلد. ما كان أبداً وارد طب الأطفال لألي، فبما أنه كنا مجبورين اضطرت فوت على هيدا السيرفيس. أول نهار قطع، تاني نهار كنت أنا قررت أعمل طبيبة أطفال.
0: صار في حادثة معينة يعني أو موقف معين أو شيء هيك حرك فيك؟
1: كل السيرفيس غير، مش من البيزكس، ألوان السيرفيس، الصور على الحيطان، طريقة تعامل المرضات مع الأولاد ومعنا ومع الحكمة، هو عالم تاني ما خصه بالمستشفى. منحس حالنا نحنا سيرفيس كلو. حبيت كتير طريقة التعامل مع الأولاد، هيدا عالم كان completely ما بعرفه. وأنا مني كنت من الناس اللي بيرقدوا على الولد وبيغنجوا وبيبوسوا أبدا. بنتين نهار عن جد ما بنسى، كنت أسهر لساعة واحدة الصبح بقود الأولاد، كنت حب لعبهم، مش بس أنه اهتم فيهم صحيا. فبريما عالم تاني يعني. وبنهارتها كنت أكيدة أنه هيدا الشيء بدي أعمله، ورجعت طلبت أقطع شهرين بسابع سنة ميدسين، وعملت كل شيء بقدر تأوصل أعمل طبيبة أطفال.
0: حلو.
1: وإذا بدي أرجع عيد نفس الطريق مع كل صعوباتها والتضحيات والوقت والتعب، برجع بنقي نفس الشيء.
0: خلص، it's your mission, it's your call. هلا قلتي انه كنت كتير بعيدة عن الولاد، وانه شو بدي بهالعجقة وهالأصوات وهالبكي، ومنك من الأشخاص أو النساء يلي بيلهفوا لولد بس يشوفوه. خبرينا عنك لكان قبل الأمومة وكيف تغيرت بعد الأمومة.
1: تغيرت كتير.
2: كيف كنت تسوق يعني؟ كنت شايفة هيك الأمومة شي كتير صعب؟ إنه
1: ما كنت شايفتها شي صعب، بس ما كنت عارفة قديش فيها عطاء وقديش فيها تضحية. يعني أنا أمي شخص قوي بالحياة، يعني عندها بوست مرتب ومعروفة بالمجتمع، فكنت أخذ منها كتير وقول كيف بتلحق على شغله وعلى بيتنا، ولا مرة حسينا بأدنى ضيقة من التقصير، قول مش معقول كيف عم بتلحق. كنت فكرها شيء أكيد شيء بيجي لحاله، بس اكتشفت من بعد الأمومة إنه لا، يعني الأمومة هي investment
2: full time.
1: يعني بدك عن جد تعرفي تفصلي بين شغلك ووقتك لإلك كمان وحياتك وجوزك وولادك. اكتشفت أن الأمومة شيء كتير صعب وشيء كتير حلو، وعن جد بتمنى لكل امرأة تقدر تكون أم، لأنه هيدا يمكن من أحلى أحلى شعور فيها تحس فيه امرأة بحياتها.
2: هيدا صلاة كل أم فعلا، أنه بتتمنى لكل امرأة أكيد بدها وحابة أنه صح. يوم من الأيام تصير أم، لأنه مثل ما قلت بكل صعوبتها وتضحياتها وتعبها، ولكن من يمكن أجمل شعور بالعالم. خبرينا شو أكتر شي فاجأك من بعد ما صرت أم؟ قلتي هلأ أكيد أنه هالتضحية وهالوقت وكيف أنه البالانس بين الشغل والبيت، شو الأمور هيك يلي اكتشفتيها وكيف اشتغلت تقدر تصيري kind of مثل أمك؟
1: اكتشفت وقت صرت أم قديش في حب جواتنا. يعني أنت بتحب كل العالم، بس الحب تجاه ولادك
2: غير
1: شي. كنت أطلع فيهم وأدخله أقول معقولة أنا أحب هالإنسان الصغير هالقد وأقدر أهتم فيه وكون كل وقت لقله. وقررت من وقتها أنه حط البريوريتي بحياتي. بريوريتي هي عائلتي، وبريوريتي التانية هي شغلي. It's also a priority، بس أكيد ما بتقطع قبل عائلتي. وخلص نظمت وقتي وحياتي بطريقة ولا أصير بعائلتي ولا أصير بشغلي.
2: لأنه تقدر الطبيبة هو بشكل عام الأم العاملة عم بتأثر. كيف الطبيبة يلي أنت أوقات ما عندك بالليل، ما عندك سبت وأحد، يمكن فجأة يجيك كيس، كيف تعمله؟
1: هلأ أنا عطول بقول أنه الأم العاملة الموظفة وقتها ضيق أكتر من وقتي. يعني أنا في أقسم وقتي على راحتي، في أفتح 5 أيام على 5، في أفتح 2 أو 3، في أفتح قبل الظهر بالوقت اللي ولادي بالمدرسة، فرس النهارين بعد الظهر تدرسون ظهرون على الأكتيفيتي أقدر شارك معهم. بالعكس أنا بحس أنه الإمرأة الطبيبة بطب الأطفال، لأنه ما بعرف غير شي شو بيفرض منا وقت، بتقدر تنظم وقتها إذا بدها. إذا بدها يعني ما بدها تكون كل حياتها لشغلها، بدها تعرف تأمن شغلها بطريقة يأمن حياتها وحياة أولادها وبيتها ورفاهية كمان، مش بس حياة عادية صح. وبنفس الوقت أنه تكون أفيلبل 100% لأولادها، لأنه الولد بيكبر كتير بسرعة. يعني ما لازم الأم تقفى ولا إتاب من هيدا الطريق. تعلمت مع الوقت، أكيد أول ما خلقه كان أصعب علي، بعد 6 أشهر صار أهين، بعد سنة صار أهين، تعلمت أفصل. ومزبوط أوقات سبت وأحد يمكن ما أكون معهم، بجرب سبت وأحد أكون معهم، إذا جات شيء بجرب أعود لهم دغري. يعني بده واحد يلاقي حل وسط.
2: بما أنك أم لثلاث صبيان، خلي لك ياهن، الأول 2 هن توينز، وهيدا هي تجربة بحد ذاتها، يعني بنعمل حلقة عن التوينز بحد ذاتها، ولكن هيك رح نستفيد من وجودك معنا تناخد خبرة الأم لتوأم والفرق بين أنه تكوني عم بتربي 1 kid أو 2 بنفس الوقت وثلاث صبيان بالبيت. يعني نعم. نشوف الكوس بالبيت وهذا.
1: لكن نحن كنا 2 بالبيت أنا وجوزي، وفجأة صرنا 4، مش أنه صرنا 3، صرنا 4 مع 2 كتير صغار، 2 كيلو.
2: بريماتشور بيبيز أو
1: مش بريماتشور، ليت بري ترم، بس أنه كانوا صغار، يعني 2 كيلو، 2 كيلو 100،
2: توينز طبيعي.
1: فنقلبت حياتنا فوقانة تحتنا، تقلي كل مزبوط. يعني الحبل بالتوينز صعب كتير. يعني وقت الماما التوينز بتولد بتحس دجا راح تقل كتير كبير عن كتافها، لأنه الحبل كتير صعب، والحبل منعني كمل للآخر لتسع شهر بشغلة أكتر من وقت خلق أولادي. أنا خلق أولادي توينز بعد 2 جمعة كنت بشغل.
2: واو.
1: من بعد سيزاليان، من بعد 2 بالبيت، يعني ما حبيت كتير غيب عن شغلي. بس فاتوا التوينز على البيت وخفقة وغراض وين ما كان وبكى وين ما كان ومي وبيبرونات وكوشات، يعني عن جد ديزارد توتال يعني. بس كان عندي مساعدة من أهلي ومن ومن كمان أهل جوزي.
2: It
1: takes a village. بس قطعت وبتتعود تمشيون مع بعضهم. يعني بيأكلوا مع بعضهم, بيتحموا مع بعضهم,
2: بيلبسوا مع بعضهم. مثلا حدا بينام حدا بيقوم, أو كيف بدي ضيع مين أكل مين شرب مين.
1: بلا بس جربت على طول مشيون مع بعضهم, اللي بيقوم شوي قبل بوقت نطره شوي.
2: أوكي.
1: واعي تاني وإلا ما بتخلص. يعني إذا بدك تلحق ريتم كل ولد لحال
2: ما بيوقف
1: ما بيخلص. بقى صرت نمشي من الأول مع بعض, ولأنه كنا نكون على طول اثنين يعني شخصين عم
2: بيهتموا,
1: قدرنا نسيطر على الوضع.
2: كتار من الأمهات اللي عندهم توينز بيقولوا شغلة هيك kind of غريبة, أو هي حقيقة, إنه ما بتشبع منه المزبوط لأنه بتكوني كل وقت عم تشتغلي. يعني مثلا الولد الواحد إنه بتغنجي بتهتم فيه بتخلصي له على الرواق, بينما توينز بتخلصي من واحد كبير شي بالتاني.
1: صح.
2: فما بتشبع من هالغنج. صحيح قطعت فيها؟
1: قطعت فيها. كنت جرب وقت أقدر أكون عم غنجهم, يعني لا عم بيتحمموا ولا عم بيأكلوا ولا شي, كنت أحملهم سوا وخليهم حدي سوا وحطهم بتختي سوا. يعني كنت عطول حطهم مع بعضهم ومعي. يعني جربت قد ما فيي ضلني مع.
2: كيف علاقتهم
1: مع الاثنين؟ علاقتهم كتير حلوة. علاقة التوينز very special. ما فيهم يبقوا مع بعض, ما فيهم يبقوا بعاد عن بعضهم أكتر من ربع نهار.
2: واو.
1: أو بيسألوا كل الوقت عن بعضهم كل الوقت. كتير بيخافوا على بعضهم. إذا حدا ساخن تاني عشوي بيسخن مثله. يعني علاقة very special. أنا ولادي قراب من بعضهم تلتتهم, بس still the connection مع بين التوينز ما حدا فيه يخرقه. أنا ما فيه يخرقه. أنا أمهم ما فيه يخرقه. خلص عندهم غلاسيون
2: بخبره بيقولوا هيك. في حتى في دراسات مفرجين أنه ولد يعني حتى بس كبروا يعني بعد 18 شاب منهم كان بلبنان حدا مسافر بيوجعهم راسهم بنفس الوقت, بيتايهم بنفس الوقت, بحسوا بالمشاعر بنفس الوقت.
1: ايه صح. ستريفري أنا مثلا بالمدرسة وقتها بدي أقوله إذا حدا ساخن رجعوا على البيت
2: والتاني شو هدو
1: بيروح عن الأفينير بيسأل عن خيو انه خيبوا شيء, بحسوا في شيء نحن اقوى منا ما بنقدر نعرف.
2: انت ما اشتغلت على هالكونكشن؟ يعني كيف كل ام تشتغل انه اولادها يكونوا منيح مع بعض وهيك في هالرابط؟ هن اجوا هيك يعني بلا ما تشتغل.
1: هن اجوا هيك ونحن اشتغلنا. يعني اكيد سافيان دي دو كوتي. نحن كثير بنعلم اولادنا انه يكونوا حد بعضهم, يدافعوا عن بعضهم على طول, يكونوا هن بريوريتي لبعضهم. يعني نحن عطيناهم هيدول الاسس كمان, بس هن منهم لحالهم بتحسي عندهم اياها سئمة.
2: حلو. بما انه كمان الثالث صبي, شو وضع الخناق بالبيت؟ الحرب جو رايق او في
1: طاولات بالقلب بالبيت؟ في العاب بأوضة النوم ما حدا بيعرف ليش؟ في بالونات ما حدا بيعرف من وين اجوا؟
2: طبيعي صبيان.
1: الحلو انا انه ابنه الثالث اجا من بعد سنه وشهرين
2: كمان, يعني كانوا تريبلت.
1: فهن تريبلت. فهن كل مشاريعهم مع بعضهم, اكتيفيتياتهم مع بعضهم, اصحابهم هن زيتهم لانه نفس العمر بيلبسوا نفس السايز. سو نحن بالبيت ثلاثة ثلاثة ماشيين.
2: الله يخليك يا في قواعد معينة أو طريقة تربية معينة بتعتمديها؟ بتعرفي اليوم في كتير دباء بين التربية الحديثة والتربية القديمة, بين شو حط رولز, بين أنت بتمشي أنه هيك you go the flow أو حسب كل ولد, أو لا عندك رولز معينين وقواعد معينة بتتبعيها؟
1: هلا أنا ما أنا كتير easy going mom رح أقول, بس كل شي فيهم يعملوا. يعني بخليهم يعملوا كل شي, يجربوا كل شيء, يستفيدوا من كل شيء. أنا وعينا عليهم أكيد. بس كل شيء أكيد ضمن الاحترام والأخلاق والنظافة والتهذيب هذا أكيد. فمني حدا كتير ستريكت, بس بنفس الوقت أنا من المأمات اللي بيحطوا ضوابط بالبيت. يعني ممنوع يضربوا بعض, ممنوع يحكوا شيء بشي على بعض. بدون يحترموا أهلهم, يحترموا بعضهم, يحترموا الشخص اللي بيساعدنا بالبيت, يكونوا نضاف على تيبهم, على أكلهم, على حمامهم. يعني في أكيد أنا لأنه بحس الولد هو صغير بيلقط
2: العادات من البيت,
1: لأنه بدون يكونوا بعدين exposed, بدون يكونوا exposed لغير طريقة تصرف وتربية. ساعتها هن فيهم يسحبوا منا شوي المنيح والمش منيح إذا عندهم أسس already محطوطة مثل ماليزيا.
2: تنحكي عن هالميكس يلي بين الطبيبة والأم. هلا هو بشكل عام الأمهات خصوصي أول ولد على كل شغلة بيلقطوا التليفون بدقوا للحكيمة, على التاني بيصيروا أحسن على التالت خلص عشوه هنا رح يطلوا فكسان في البيت, بيصيروا عارفين وبيعرفوا شو يعملوا. أنت كطبيبة أطفال يعني خصوصي متخصصة وبتعرفي كل القصص, بس يدق الموضوع بولد من ولادك ينحار يمرض تصير معه حياة لتجربة صحية، مين بيشتغل قلب الأم أو عقل الطبيبة؟
1: الاثنين.
2: كيف بتصير؟
1: قلب الأم وحدث يعني الفيلينج أنه أوقات بتعرف أنه ابنك رح يسخن قبل ما يسخن. يعني بتخديه من المدرسة بتشوفي نظرته غير،
2: صح،
1: بتقول له جوزي بليز انتبه على حرارته، بيقول لي ماما بوشي، بقول لهم بس انتبه على حرارته، ما بعرف حسته منه مزبوط اليوم. سو أكيد الفيلينج تبع الأم كتير مهم. بخاف كتير، أنا شخص كتير بخاف على أولادي وبخاف على مرضاي، بس هيدا الشيء ما بيمنعني أن أفكر صح وفكر أوبجكتيف ما وقت اللزوم. يعني طبيبة الأطفال بفتكر رفقاتي كلهم لأنه نحنا جروب كبير أصحاب وكلنا منساعد بعض وقت أولادنا بيسخنوا، منخاف أكتر من أم عادي لأنه
2: بنعرف أكتر ويمكن بتروحي اكستريم بفكرك،
1: صح، عطول بتروحي اكستريم غصبا عنك وبتعرفي شو معقول يصير بعدين وقبل وانجورينج. فكتير صعب انه تكوني بيدياتر وعندك ابنك او بنتك سخنين.
2: شو بتعملي بهالحالة؟ انت بتهتمي بالموضوع لانه بتعتبري انه انت وحدك قادرة تسيطري على الوضع او بتستشيري غير بيدياتر؟
1: لا، بهتم لحالي بالموضوع، بس وقت اللي بحس اني خفت حتى لو الخوف ديمزيغي مش مفروض يكون موجود بحكي حدا من رفقاتي،
2: تستشير اوبينيون تانية،
1: تستشير اوبينيون تانية تكون اكيدة انه انا كأم مش في شيء مش منتبهت له. ويوجلي بيكون على طول نفس الاراء بس بكون انا ريحت ضميري
2: انه سمعت من برا كمان.
1: صح.
2: وهيدا شيء اكيد بيساعدك انت اونيفو بيرسونيل كأم، بس كمان بيساعد امهات مرضاك انه انت بتفهميهم، يعني فاهمة الام وقت ابنها يكون مريض او يمكن شيء عادي وفيرال، انت فاهمة الشعور اللي بقلبه والخوف اللي حسته، يمكن كمان بتعرفي بسيكولوجيك ما كيف تتعاطي معه.
1: ايه، انا قبل ما يكون عندي ولاد كنت اوقات مثلا يدقولي على تليفون حسوا انه ما في
2: شيء سؤال.
1: كنت قول طب انا معقولة انه اللي هلا الساعة 12 بالليل او الساعة 2 الظهر نهار الاحد، هلأ لا، عن جد عن جد عم بحكي من بعد ما صرت ماما ومرضاي بيعرفوا أني أنا available 24 hours. ما بتضايق، ما بعصب عليهم، لأنه أوقات بيكون شي بايخ بس هو لا مش بايخ
2: 100%، وهي خايفة، خصوصي أول ولد
1: هي خايفة، بدنا نتفهمها، يعني هاي شغلتنا مش بس فيزيك، شغلتنا
2: بسيكولوجي.
1: بسيكولوجي كمان.
2: كيف تختاري بما أنك كمان طبيبة نمط الحياة الصحي بالبيت، إن كان نمط غذائي يمكن نوم يمكن في هيك، في كمان نوع من طبيبة بالأم بالبيت؟
1: في أكيد للأسف
2: ممنوع هي مسموح.
1: ايه لا اكيد انه بننتبه على اكلهم كتير، منزعبر اكتر من غيرنا كمان، بس انه بجرب بنص الجمعة يكون تقريبا كل شيء هيلثي، يناموا على وقت.
2: طمنتك طمنتي لقلي انه حتى الحكيمة بتزعبر.
1: ايه زعبر
2: وانا ما بزعبر.
1: انه يناموا على وقت بنص الجمعة، ياكلوا على وقت، يكون عندهم اكتيفيتي واحدة سبورتيف واحدة بلوتو ارتستيك، مش انه تعبون كتير. لا بجرب نظم نص الجمعة، هلا بالويك اند
2: نفلوت
1: تفلوت الامور.
2: انت مثلا من الاشخاص يلي اذا شفت اولادك عم ياكلوا خليني اقول سكرري بتكوني موترة لانه عارفة شو عم تعمل فيهم او عادة؟
1: بكون موترة بس انه بتركن ما بخليهم تاني نهار وتالت نهار ورابع نهار ياكلوا.
2: اوكي، سو بتقطعي
1: بس بوقتها بقول لهم اتس اوكي اليوم، او مثلا خد واحدة مش اثنين، مجبورة ولد ما لازم يستحلي شيء. يعني أحسن هيك يكون في أكليبر.
2: يعني هو أصلا بكل شيء لازم يكون في أكليبر، كمان ما يطلع فجأة هيك يعني يعمل ردة فعل عكسية. مزبوط، هيدا اللي وقعنا فيها. اليوم كتير عم نشوف في كتير دراسات عن موضوع الفاكسان، وفي كتير أراء عم تطلع، ناس مؤيدين وناس ضد، وانت أكيد كطبيبة وكأم أي رأي أو أي نظرية بتوافق أكتر؟
1: أنا صراحة من مؤيدين جدا للفاكسان، لأنه أنا بعتبر أنه الطب عم يتقدم تيحمي العالم. إذا فينا نعمل prevention ليش ما بدنا نعمل prevention؟ أوقات نعمل treatment للسخونة فيها تزبط وفي ما يزبط. إذا نحن قادرين نعمل prevention، إذا الشخص سخن واضطرينا نعالجه منعالجه التريتمنت بيزبط أكتر والمضاعفات بخفوا كتير، ما في نسبة. بعدين على مدى السنين نحن شفنا أنه اللقاحات خففت من الأمراض الخطرة اللي فيها يمكن فيها تكون مميتة، فيها تسبب قصص لمدى الحياة، بتخلي هالأمراض تختفي، مش بس تخف وتختفي. فليش نحن بدنا ناخد عطول إيكال أنتي فاكسان؟ أنه ليش بده يكون في مؤامرة علينا أو على أولادنا؟ بالعكس،
2: هو بعد يمكن فاكسانات كوفيد صار في question mark. يعني صارت العالم قبل كانت يمكن تعمل فاكسان لأولادها بلا ما تفكر وتعتبر انه هيدا شيء هيك يعني ضروري ينعمل يعني مثل الأكل والشرب. بعدين صار في question mark وبعدين صار في كتير نظرية أو مش نظرية ناس عم بتقول انه من بعد الفاكسان تغير تصرفات أولاد وصار في عندهم نوع من kind of توحد, صار في تأخر بالحكي, يعني صاروا عم بيربطوا الموضوع بالفاكسان. وطلع كتير دراسات عم بتقول انه الفاكسان في بقلبهم كتير ميتو وكتير وكتير قصص توكسيك وهيك. سو لهيك حتى في حكمة مصادفتهم على هالبلاتو حكمك ضد الفاكسانات إلا الأساسية, يعني بيقولوا نحن بنعمل بس البيزك لأولادنا ومنقول لمرضانا الخيار لألكن. يعني حتى الآراء انقسمت بين الحكمة بحد ذاتهم.
1: حتى أنا يعني أنا ما بشور أهل يعملوا فاكسان مش أساسي. الأساسي منفسرهم إنه هيدول فريما ما فيكن ما تعملون لأنه هيدا
2: زمن. شو هن الأساسية؟
1: في أساسية فاكسان ضد الشلل, ضد الكزاز, في فاكسانات ضد الحصبة, التشيشة, البكعب. في كتير فاكسانات أساسية هولي ما فينا ما نعملون لأنه منأذي الولد ومنأذي المجتمع.
2: مزبوط.
1: لأنه الفاكسان بيعطي إيمونيتي للولد وللأنتوراج, إيمونيتي كولكتيف. فهون منقلهم للأهل إنه إذا أنتم ما بدكم تعملوا الفاكسان هيدا على مسؤوليتكم, لأن هل بيصير فيه مشكل بيرجع للطبيب.
2: صح.
1: هلأ اللي ما بده يعمل الفاكسان الفاكولتاتيف حر, نحنا ما فينا نجبرهم, نحنا بس مننصحهم إنه هالفاكسان مثلا ضد الروتا فيروس إذا عملتوا شيء, وإذا ما عملتوا ولقت ابنك عمره 6 أشهر روتا فيروس يمكن يفوت على المستشفى جمعتين, يفوت على السوان, في مورتاليتي. أنا ما بدي أحكي بفاكسان الكوفيد, أكيد في كان تساؤلات عليه, أكيد في ناس أخصائية أكتر مني بهالموضوع, بس اللي فينا نقوله أنه نحن كبيدياتر بالفاكسانات الأساسية اللي عم نستعملهم بالكلينيكات تبعنا هن فاكسانات من زمان وجاية, منا فاكسانات جديدة, أكتريتهم فاكسانات من كذا سنة, ما صار معنا مشاكل عليها, ما صاروا لينكت بالتوحد وبكل هالأمور يلي طلعت. مثلا في فترة طلعت أنه طعم الصفيرقة أو الحصبة شيشة بكعب خصهم بالتوحد, لأنه توحد أكتر شيء الدياجنوستيك بينعمل ابتداء من عمر السنة
2: سنة ونص
1: وهن بينعملوا بهيدا الفترة. صح. فافتكروا أنه it's linked. ما في اتيود بينت هيدا الشيء أبدا ككونفيرماسيو أبدا. فأنا بلاقي الفو بزي لبنفيس الريسك, يعني إذا البنفيس تبع الشغلة أعلى من الريسك تبعه لازم نروح ببيدة البنفيس.
2: واضح. اليوم عم نشوف مثل ما قلت كتير أمراض خفت أو اختفت بسبب الفاكسان, ولكن بالمقابل صار في عنا كتير انتشار لأمراض جديدة, واللي عم لاحظوا أكتر حساسيات. يعني بالماضي ما كنا نسمع هالقد أنه كان في حساسية على الحليب, على القمح, على كل هالقصص. اليوم عم بيزيدوا. خبرينا شو هن أكتر الأمراض انتشارا حاليا والحساسيات, وليه برأيك هالقد زادوا؟
1: رح أمشي بالقلب. هلأ زادوا الأمراض, أول شيء صرنا نعملهم ديبيستاج أكتر, صرنا نفتش عليهم أكتر, صرنا نعرف فيهم, فصرنا نفكر فيهم ونفتش عليهم. هيدا أكيد بتفرق كستاتيستيك. يعني هاي واحد. اثنين, نحنا مثل ما حضرتك قلت ديم, نحنا exposed بالمجتمع لقصص منا منيحة.
2: مزبوط.
1: نحنا بناكل قصص فيها انسكتيسيد وبستيسيد وكولوران وراديسيون. يعني عندك كتير الحياة وقت تقدمي تتغيري تصاري تأذي, مش بس
2: وبعدنا عن الناتور, بعدنا عن الحياة الطبيعية.
1: صح. فهذا كله بيخلي الأمراض تزيد, ضمن الأمراض الجلدية, الأمراض اللي مثل ما قلت الجهاز الهضمي صرنا نفتش عليهم أكتر نلاقيهم أكتر. فبفتكر هي مجموعة عوامل خلت الأمراض تزيد, لأنه التطور بيفيد بس بمحل من المحلات كمان بيقتل يأذينا شوي.
2: وكتير كمان عم نشوف استعمال للبلاستيك, استعمال. صح. حتى القصص العادية, يعني شامبوان بقلبه إذا بتطلع بتقري شو في بقلبه بتقولي أنه أنا هول كيف عم حطن على جسم ولادة. مزبوط. هلأ بما أنه نحن بفترة الصيف هيك تنستفيد من هالكم دقيقة نعطي تيبس وتوعية للأمهات خصوصة كرمال صحة ولادهم بالصيف. شو أكتر شيء ممكن يتعرض له الولد بالصيف؟ بالعادة بالشتاء منلاقي فيروسات وسعلة وربو وغريبات, بالصيف في نوع تاني.
1: صح. هلأ بالصيف أهم شيء, لأنه أكترية العالم بتحب تروح على البحر بلبنان, بدون ينتبهوا على الجلدة تبع أولادهم. إكران توتال, في ناس ضد الإكران ناس مش ضد الإكران.
2: مزبوط. جايب دالي كمان في دراسة ضد الإكران.
1: يلي ضد الإكران ما ينزل نهار كامل على البحر, ينزل بعد الظهر ساعتين, يكون إكسبوزيسيون شوي شوي. في حل. بس انه اكيد كتير مهم ننتبه على جلدة الاولاد, لانه هيدا الو تيرم يبين مش بوقت.
2: في شغله انا بلاحظها بالولاد بالصيف, بتكوني حاطتي لهم اكرام كتير منيح حتى خصوصا على الوجه, ومن بعد نهار بحر بتلاقي فيه دتاش هيك ايه؟ مثل بيض. في ناس بيقولون عطش بس ما بعرف انه شو هن على المزبوط.
1: في عطش نقلها ديزيدروز من ورا الشمس. وفي كمان قد ما انت مديت الاكران في محلات رح ياخد اكتر من محل, سو انت بتصير تشوف فرق الكولوراسيون بين محل بالجلدة والتاني.
2: اوكي سو هيدي منو شي بيخوف,
1: منو شي بيخوف, بالعكس بيخوف اكتر اذا احترقت الجلدة. يعني هيك اكيد ما في,
2: بس ما إلى حل انه تماي تطلع هيك البشرة عاملة ديتاش.
1: هلا بدهم يعملوا انبان ايدهاتاسيون, بدهم يحطوا كريم من بعد ما يطلعوا من البحر, كمان بدهم يشيلوا مية البحر عنهم بسرعة, يحطوا كاسكات تا ما يكون وجههم اكسبوزي كل الوقت بالشمس.
2: اوكي بالنسبة كمان للنزل على البحر كتير بنسمع انه في مثل بكتيريا او بياخدوا انفكسون من البيسين, بيقوليك حفيت البيسين ما تخلي الولاد يحط ايده عليها او يقعد عليها. شو في هيك تبس وقاية من هالموضوع؟
1: يلي هو اكيد شيء كتير صعب, منجرب نعلم اولادنا انه ما يحطوا ايديهم بتمهم as much as possible. ما يشربوا مية البيسين, يشربوا مية عادي, يغسلوا ايديهم واذا طلعوا من البيسين قبل ما ياكلوا من بعد ما ياكلوا. يعني هو صعب لانه ولد, يعني بدك تلحقي كتير, بس انه بدنا نجرب قد ما فينا نخفف. ما ياكلوا اكل قاعد بالشمس كل الوقت,
2: مايونيز كتير بحذروا من المايونيز,
1: مايونيز البوز على الايس كريم, كل هالقصص يلي على
2: الكهرباء كمان ما كانت دايما عليها بتدوب ترجع.
1: صح يشربوا منيح مي هن وقاعدين بالشمس عم بيلعبوا, كمان ما يقعدوا كل النهار بالمي, يعني شوي بالمي شوي برا يلعبوا, يعني بده يكون في
2: اكيد مثل العاده افضل توقيت للنزله بعد الساعه 3 تتكون
1: أكيد.
2: شوي خفوا
1: للاولاد اكيد.
2: شو هي ضربه الشمس؟ هل هي فعلا شيء موجود او عباره بيستعملوها اللبنانيين؟
1: ما في شيء اسمه ضربه شمس, انا اكيد لا, بس انه اذا الولد قاعد كل النهار بالشمس بدها تتعب مناعته, يمكن ينحار, بيقولوا عامل ضربه شمس او بيوجع راسه اكيد لانه أوكي. مش شارب كثير مي ونشف جسمه من المي بيوجع راسه. هيدا اللي منقلها بالعامة ضربة شمس, هي منا تير ميديكال, هي أكتر تيرم كومان لا اكسبوزيسيون طويلة برولونجي بالشمس يلي هي مش مفروض تكون موجودة. فنحن وقت ينحر الولد 49 ما في شيء اسمه ضربة شمس, بيكون يا بده يسخن كانت يا عمل زلعيمه يا أكل شيء مش منيح, بدها تبين سخونة كالكبار,
2: بتبين بمحل. أكيد كتار من الأولاد والأهل وكلهم كتير بيأكلوا بوزة بفترة الصيف وبيأكلوا قصص مسقعة وتلج وهيك, ومنسمع نظرية أنه هيدا الشيء ما بيأذي الحنجرة أو الزلعيم, ونظرية تانية أنه بلا كتير مسقعة بيأذيون سو خففوا قد ما فيكن. شو الصح بالموضوع؟
1: أنا برأيي المسقعة ما بيأذي الزلعيم, بالعكس نحن أوقات وقت نعمل عمليات بزلعيم نعطي مسقعة للولد تنخفف الانفلاماسيون. بس أنه برجع بقول كل شيء بده يكون مدري, يعني ولد صغير كتير ما بنعطي بوزة مسقعة كتير أنه مسقعة. الولد الأكبر بيتحمل أكتر, بس لا إنه ديركت ريلاسيون كوزا إفي لا ما فيه.
2: كل قد ايه لازم نجدد الإكران؟
1: كل 20-30 مينوت.
2: أوكي رح نبلش ناخد أسئلة الناس عبر الواتساب, واتساب فويس. يلا
3: هلو ريم, أنا كطبيبة أسنان اليوم
2: هيدا بالغلط.
4: هاي ريم, بونجور دكتور. عندي سؤال, ليه بينعمل عند يعني بالكلينيك دي فاكسان؟

0: اوبليغاتوار، قسم منهم اوبليغاتوار بلبنان، قسم منهم مش اوبليغاتوار بغير بلد.
1: مزبوط.
0: حسب الابيديميولوجي، يعني حسب شو في عنا سخونات بالبلد تبعنا منوجه الفاكسينات اكثر. اتس بلس، يعني عم تعطي شيء زياده لابني.
1: بس ما بتخافي من الميتويا اللي بقلبهم انه ندخل قصص زياده على الاولاد؟
0: برجع بحكي انه في قصة البنافيس ريسك، البنافيس تبعهم كتير اعلى من اذا فيهم، اذا فيهم شيء صغير ممكن يأذي. يعني هيدا، يعني اذا انت مستعجلة بدك تروحي على المستشفى، عندك ارجانس، بدك تمشي على الطريق 150 كيلومتر بالساعة، ما انت عم تاخذ ريسك، بس البنافيس توصلي اسرع اكتر من ما انه لا سمح الله تعمل اكسيدان. انه الريسك الاكسيدان قدي بالنسبة لأنك توصل بسرعة على مريض تابن. سي اون كيستيون دو شوا و دو بينيفيس بالنسبة للريسك.
1: هلا بتحسي كتير هيدا الموضوع يعني عامل انقسام كتير كبير بالمجتمع. بفترة ما كنا أبدا نسمع أنه حدا ضد الفاكسان، كان بالعكس إذا حدا عم يقول ضد الفاكسان يعني شو هالجريمة اللي عم يعملها. اليوم لا، صارت الناس عم تسأل، عم بتنبش، عم بتقرأ وعم بتخاف، وخصوصا لأنه
0: العالم لازم كمان شوي تقرا اكثر ريفرنس يكونوا ساينتيفيك اكثر.
1: ما يمكن انه بطل حتى في ثقه بالموضوع، يعني بالمنظمات، ما بدنا نعمم، بس انه صار في عدم ثقه بكثير مواضيع. صار في بتقولي انه موضوع تجاري، قصه الادويه، قصه الفاكسين، قصه كل شيء عم ناكله، كل شوي بيطلع لك فايل من ميل. يعني بتصير حاسه حالك بكوكب فيه شر، بتخافي، خصوصا بتخافي على اولادك. ومن ميلة مثل ما قلتي، اذا ما اعطيتهم هذا الفاكسان كمان عم باذيهم، او لا بعطيهم الفاكسان ويكون عم بيضرهم، بصير في هالكونفلي عند الاهل.
0: كونفلي اكيد، بس هذا الكونفلي بفتكر ما رح يكون له حل من هلا لعطول، لانه رح يضل عندك توجور دوز ايكول دوز اوبينيون. بده واحد يشوف شو بيريحه اكثر، ولازم يعرفوا العالم انه احنا اونطونكو بيدياتر اذا بنعمل شيء لحدا من مرضانا هو كرمال نفيده مش كرمال ناذيه، مثل ما بنحكم اولادنا. يعني اللي منقدمه بكلينيكاتنا هو اللي منقدمه لأولادنا، نفس الشيء.
1: 70-959-111.
2: يعطيكم العافية. بونجور إيم، بونجور دكتور، شو هالحلقة اللي هيك شيقة وحلوة، بهنيك مدام حرب شويح. وعندي سؤال لدكتور مدلج، لأنه تفاجأت مبارحة بدقولة من عند بيدياتر ولادي، ابني صار عمره ديجا 18 عام، وبدقولة بقولولة أنه في رابال جديد بعتقد للمنانجيت ولازم روح أعمله، وسي $200. والله صراحة أنا من بعد ما عاملة كل الرابلات وخالصة وعلى أساس خلصنا، سو ما قبلت روح. ما بعرف حضرتك شو رأيك؟
1: أوكي. كل فترة بيطلع شيء جديد كمان؟
0: هلأ الركومنداسيون بخصوص اللقاحات تتغير مع الوقت.
1: أوكي.
0: يعني هلأ الركومنداسيون اللي مدام عم تحكي عنها مزبوطة، يعني ليتلي طلعت نيو ريكومنديشن إنه فاكسان مناجيت التهاب السحايا لازم ينعاد every 3 to 5 years. أوه. بالبلدان يلي هاي ريسك. هلا نحنا يمكن مش بلد هاي ريسك، بس نحنا ولادنا يلي عمرهم بين 16 و 18 لازم ياخدوا هيدا الفاكسان، لانهم اكسبوزي على الجامعات، لانهم بيسافروا اكتريتهم، بيتعلموا برا، سو رح يكونوا ان كولكتيفيتي. مشان هيك رابال فاكسان مناجيت بهيدا العمر صار almost obligatoire. يعني بأمريكا نحنا وقت يجوا لعنا يقدموا لنا فايلات تنمديلون ياهن يسافروا، ما فيهم يروحوا إذا مش عاملين فاكسان مناجيت بين ال 16 و 18 سنة.
1: أوكي.
0: خلص صار must، لأنه شافوا كيسز وعلى أثر هيدا الكيسز يلي انتشرت قالوا أنه لازم ينحمل مجتمع أكتر من هيدا الفاكسان، سيرتو عند الأدوليسان يلي هن أكتر شيء exposed لعجقة، بيروحوا بيسهروا بيسافروا كل شيء. فأكيد أنا بنصحها للمدام أنه تعملوا للفاكسان.
1: بعد فويس.
3: مجور دكتور، يعطيك العافية. أنا بدي أسأل عن موضوع الفيتامين، هل تعتبر أنه لازم نعطيهم الفيتامين أو أنه اللي عم يحصلوا عليه من الخضرة والأكل والشمس وهيك هو كافي؟ شو رأيك بالموضوع؟
0: سؤال حلو. هلا الفيتامين نحن بنعطي سوبليمونتاسيون، يعني منزيد على الاساس اللي بتطلع من الاكل ومن الاكسبوزيشن على الشمس. بس قديش عنا اكسبوزيشن على الشمس هلا 2026؟ عنا اولاد قاعدين على سكرينز كل نهار يوم بعد الظهر، او عم يدرسوا ببيتهم كل يوم بعد الظهر 9 شهور بالسنه. عندك 9 شهور ظهروا بالشمس بالويكند، سوني با سوفيزون. So at least supplementation بالفيتامين دي كتير مهمة للولاد.

0: الأولاد لأنهم عم بيكبروا، عظمهم عم بيطول.
1: لأي عمر؟
0: As much as possible.
1: مش إنه بس بعد السنتين منوقف يعني، حتى لا يصيروا
0: لا يكبروا. لا يكبروا
1: كنفس يعني،
0: في ديزونيتي يعني، بنعطي كل عمر شيء. في كمان ريكومنديشن قديش نعطي كل ولد وليش
1: بريماتوري. حتى نحن الكبار بتلاقي كل فحوصاتنا دم فيتامين دي
0: واطي. ما عنا، نحن منفكر إنه بلبنان عنا إكسبوزيسيون طويلة على الشمس، هذا الشيء منه مزبوط. نحن أكترية أوقاتنا جوات بيوتنا أو بمول أو يعني الإكسبوزيسيون أسوالي ما بتأدينا تنعطي الأبار عن فيتامين دي. يعني الفيتامين دي is a must أكيد. هلأ الحديد في كيسز إذا ما است، يعني إذا حدا عنده فقر دم، إذا حدا بيسخن كتير، إذا حدا بريماتوري، إذا حدا بيرضع بس إكسوزيف ما من ماما، كمان في ريكومنداسيون. أكيد في واحد إنه مش ضروري كل السنة يعطي فيتامينز، بس بده يكون في فترة من السنة الولد عم ياخد فيها أموا الفيتامين دي بلوز أموا الحديد.
1: وفي المالتي فيتامينز اللي بيعطون كمان للأولاد الصغار قبل السنتين كدوز يومي، يعني برأيك إنه إذا عم يأكل منيح وهيك ضروري نعطيه؟
0: برجع بحكي بالمالتي فيتامينز، في أهم واحدة اللي هي الفيتامين دي.
1: بس فيتامين دي مركز.
0: هن حسب البيديات طبعاً، إذا بفضل يعطي الفيتامين دي لحال، في بيديات ما بيحبوا يعطوا كومبلكس دو فيتامين، بيحبوا يعطوا كل فيتامين لحاله. وفي دوتر بيديات بيعطوا. أنا اللي بيهمني الأند ريزلت إنه الولد يكون عم بياخد أموا بأول سنتين ولا بعدين. الأبار عن فيتامين دي نستسار لقاله لأنه رح يعوزه. يعني
1: اليوم كتير عم نشوف عم بيعطوا قصص سوبلمنتس للولاد تيساعدون تيطولوا أكتر، شو رأيك بهول
0: صراحة أنا ما بعطي هيدا النوع من السوبلمنتس وما عندي فيدباك سيانتيفيك عليهم. سو بفتكر يمكن أندوكرينولوج بيقدر يجاوب أكتر على هالموضوع تما كون عم بقول شي غلط. أنا شخصيا ولا مرة استعملتهم، يلي شفته عنهم ما حسيته très efficace، بس برجع بتحفظ عن جوابي يعني يمكن يكونوا efficace وأنا غلطانة، ما مش بالدومين تبعي. يعني ولا مرة استعملتهم ولا مرة فريما ركزت عليهم.
1: وشو الموضوع بنقز يعني إنه بدي أعطي شيء تيطولون
0: صح،
1: يعني هيدا واحدة قبل ما تعرف شو فيهم بشوية بتنقز. بس في أهل يعني بيكون عندهم مشكلة ما بدي أولادي يطلعوا قصار، بدي أعطيهم فيتامينز وبيروحوا لهيدا النوع. أكيد مثل ما قلت بيكونوا مستشارين اختصاصي. في حدا بعت لي سؤال على الواتساب عن موضوع النوم، إنه عنده ولد عمره سنتين بينام 4 ساعات بنهار وكل الليل، is it normal؟
0: إذا الولد وقتها بيوعى نشيط بيلعب بياكل بفز بينط بيلعب مع أصحابه، ما في مشكلة
1: ينام قد ما بده ما دام مرتاح. شو مشكلتك؟ شو مشكلتك بالموضوع؟ بعد بس
2: دكتور، في هلأ حملة جديدة بخصوص كل شيء، شامبو، جل دوش، ديو للتينيجرز اللي ببلشوا يحطوا رول آن، إنه لازم يكونوا كلهم أورجانيك. طب نحن اللي عم نشتريهم أوريدي من السوبر ماركت أو اللي كنتوا تنصحونا فيهم أز حكمة حكم أطفال، إنه نشتري مثلاً للجونسون، نشتري إيش يعني برودكت هيدا الكوزمالاين، هول كلهم بور لزانفان أو كافاييه بتيت في مثلاً جيل انتيم. هلا صار في حملة جديدة إنه هول كلهم نان أورجانيك وهول فيهم برودوي شيميك ومضرين. شو رأيك بهيدا الموضوع بليز؟
1: أول شيء أنا الدعاية ما بدفع، هطع 3-4 دعاية أنا ما خصت. شو رأيك بالموضوع؟
0: هلا بخصوص الدعاية، نحن كبيدياتر مثلا أنا ما بوصف
1: نوع معين نقول شو في بقلبه يعني ingredients.
0: أكيد أفضل نروح على شيء أورجانيك لأنه أنا ما في أعملهم غارانتي أنه برودوي ما فيه شيء 100%، ما عندي غارانتي. أنا مثلهم من هالناحية بفضل روح على أساس أورجانيك، أساس سيف، أساس في عليها إتود. بس مثل ما عم بتقول يعني الأساس بتتغير مع الوقت، ما هيدا الطب يعني مع الوقت بيكتشفوا أساس منيحة بطلت منيحة وأساس ما أنا منيحة
1: صابون بلدي منيحة. خلينا على الصابون هيدا الوحيد اللي ما تغير عبر العصور. بس أنه بيعمل شوية أكزيما يعني.
0: يمكن لا
1: بينشف الجلد لا. بس ايه مثل ما عم تقول يعني حتى هلا تينينجر صاروا انا ما بحط رولان الا هيك، ما بستعمل شامبو الا هيك، هلا هو اكيد احسن
0: مش غلط
1: يعني.
0: بالعكس انا مع انه تينينجر كمان يفكر شو عم بيستعمل ويروح على البرودوي فارماسيوتيك اكثر من الاساس اللي بيلاقيها بالسوبر
1: ماركت. حتى دواء غسيل للتياب، شو نوع البرودوي للتياب اللي عم نلبسه، قد ايه فيه بلاستيك، قد ايه فيه قطن.
0: يعني قد ما منفوت بهدول المواضيع رح نلاقي ثغرات، ما في مجال، بس انه بدنا نلاقي الاحسن على طول
1: توازن. أول سؤال حسيت بالحلقة
0: خلصي؟
1: شفتي؟ قالت لي 40 دقيقة كثير قلت لها ما رح تحسي فيها
0: عم تخلصي؟
1: نعم
0: ما حسيت فيها أبدا
1: هلا رح أترك لك آخر دقيقة تتوجهي نصيحة لكل أم عم تسمعي خصوصي أم عاملة لكل أم هيك عتلانة هم أولادها بالمجال كمان لأنك طبيبة أطفال
0: هلا لكل أم عاملة بقول لها ما تحس بالتقصير تجاه أولادها إذا هي بتعتبر حالها فريمون عم تعطيهم قد ما بتقدر من وقتها لأنه هي عم تشتغل لقلهم هي مش بس عم تشتغل لقلهم هي أوكي بتشتغل لتتقدم وتتحسن ويكون عندها يمكن مركز وهيك بس هي عم تشتغل لتحسن لهم حياتهم وتأمن لهم أدوية وأكل وتياب وسفر والدنيا يعني هالتقصير مش هالتقصير هالقلة الوقت معهم هي لقلهم مش ضدهم
1: يعني حدا ما نحس بالذنب كأمهات لو شو ما عملنا
0: صح يعني لو شو لو بقيت بالبيت ساعتين أو عشرة رح تضلها تحس إنه في شي ناقص تجور بس هي لا ما مش لأنه عم تشتغل تحس بالعكس أنا بلاقي إنه الولد حلو يشوف أمه عم تشتغل وعم تتقدم وأمبيسيوز وأمبيسيوز يعني حلو يكون يتعلم إنه هو يكون أوتونوم كمان وأندبندو على كبر مش غلط بس وقت اللي بكون عنده بوقت برات شغلة لازم هالماما تكون حد ولاده بفهم كلنا أوقات بيطلع بينا يمكن نروح نعمل برونزاج بعد الظهر لحالنا أو شيء بس هيدا مش حق مش حقنا هلأ هلأ إذا ولادنا صغار بدنا نعطيهم الوقت الزايد تبعنا لقلهم بكرة بيكبروا ومنصير نستحلي نقعد معهم هيك بيخبرونا أهلنا فلا ما تحس بالذنب وتستفيد من كل دقيقة فيها تكون مع ابنها أو بنتها وعطول تستشير حكمة عطول تاخدهم عند البيدياتر حتى لو مش بوقت فاكسيناتهم لازم تعملهم تشيك اب كرمال تتأكد من وقت للتاني انه كل شيء ماشي مثل ما لازم ما تستحي تسأل الحكيم ولا سؤال الحكيم نحن شغلتنا نتحمل ونستوعب كل الأسئلة اللي بتجينا وهيك تنبسط فيهم as much as possible عن جد لأنه الوقت بيقطع كتير بسرعة
1: مثل ما قطعت هالحلقة كمان عندي كتير أسئلة بك بس أكيد ما تهدل مرسي كتير دكتور
0: كريستال
1: لحضورك معنا نورتينا وهيك عطيتينا من خبرتك ومن كل هالإكسبرينس اللي عم بتعيشيها thank you إني مسيحة على الإخراج الإذاعي كانت معكم من وراء الميكروفون ريم حرب شويح ملتقانا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بموضوع دايما لقلك
3: Woman Talks مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي
4: Woman Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر

0: حوار حر
1: لبنان. أولاً، انتهى زمن الساحة وصندوق البريد، الاتفاق الأمريكي الإيراني بين الصفقة والصفعة والتطبيع والترقيع. التفاوض ينجح عندما يفضي إلى حصر السلاح وانسحاب إسرائيل. الكاتب والباحث السياسي الياس الزغبي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهراً مع جمانة صغيب مراد. تحية طيبة مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من حوار حر. المثل المعروف بيقول يقطع الشك باليقين، بينما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فينا نقلب هالمثل لنقول يقطع اليقين بالشك، لأنه كل يوم برأي وما عنده إشكال يتعاطى مع إيران، مرة كعدو يستحق الموت ومرة كصديق يستحق التحية. بس الأكيد أنه بهالمعمعة لا أمريكا خسرت ولا إيران ربحت، والحقيقة الواضحة بدها وقت تتبلور وساعتها نقدر نحكم عن نتائج. مشان هيك لبنان غير معني بهالجدل إلا من باب المناخ العام، لأنه مشكلة لبنان بوجود حزب مسلح خارج الشرعية. بيكفي نرجع شوي لورا لنتأكد أنه إسرائيل انسحبت كلياً 3 مرات وكان الحزب بحروبه العبثية عم بيردها على لبنان. اليوم الدولة أمام مفصل أساسي حتى تثبت حالها، وحزب الله ما في يرجع إلى ما قبل حربي الإسناد، والرهان هو على استقرار ويمكن سلام ثابت، إلا إذا جماعة الممانعة بدهم يستمروا باستغلال لبنان كساحة وصندوق بريد، وحينها سيكون كلام آخر. بسمنا اليوم نستضيف الكاتب السياسي والإعلامي المخضرم الياس الزغبي المعروف بمواقفه السيادية، وأكيد كان له محطة نوعية بالبدايات بإذاعة لبنان الحر. مشان هيك رح اسمح لحالي أقول أهلا وسهلا فيك أستاذ الياس
2: ببيتك. تسلمي مدام جمانة، وبشكرك وبهنيك على المقدمة اللي بتختزل المشهد اللبناني فعلا هلأ بعد مذكرة التفاهم وبعد التطورات الحاصلة. بالحقيقة يعني هالمعاكسة اللي عملتيها للمثل إنه يقطع الشك باليقين، هلا هو يقطع اليقين بالشك، معروف عن الرئيس ترامب، يعني صرنا بنعرفه كتير منيح من رأبه، إنه ممكن يدلي بموقف برأي وممكن يدلي بعكسه، ولكن هيدا يمكن بيخفي استراتيجية مش هو وحده بيوضع على الولايات المتحدة. هناك في دولة عميقة بكل معنى الكلمة، يعني بالمعنى الإيجابي، مش على التجربة اللبنانية بالمعنى السلبي اللي بتستغل الدولة وبتجوفها وبتفرغها من ذاتها. فهيدي السياسة الأمريكية أثبتت أنه في عندها ثوابت، مش كل يوم في موقف أو، والبرهان أنه حتى بلحظة النشوة بهالاتفاق أو مذكرة التفاهم، بلحظة النشوة من قبل فريق الممانعة أو محور الممانعة، بيّنت أنه واشنطن متابعة سياستها، والبرهان هو وضع لبنان هلأ، هالعقوبات الجديدة المستمرة والمتراكمة، هل يعني القبول ربما في يقين وشك بذات الوقت بعمليات إسرائيل العسكرية بالجنوب، واللي عم بتلاقي دايما العذر مثل ما قلتي بمقدمتك 3 مرات انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، دليل انه هي ما عندها طمع بالأرض اللبنانية او بالسيادة اللبنانية، وكان حزب الله كل مرة يسترجعها بشكل كتير هيك سافر. وهلأ يعني أكتر وأكتر خسر خط دفاعه الأول اللي هو اللي بيسموها قرى وبلدات الحافة على حدود الخط الأزرق، خسر الخط الثاني يعني اللي ملاصق لنهر الليطاني، وهلأ هو عم بيعمل حروبه بالخط الثالث، والخط الثالث يعني عامة بمنطق الحروب بيكون خط الدفاع الثالث، بيكون خط الدفاع الأخير يعني خط الاستسلام ورفع الراية البيضاء. وهيدا طبعا تفاصيل ممكن نتطرق لها خلال هلأ.
0: قبل ما نحكي عن إلغاء محادثات اليوم بالبروموسيون، ورد الاتفاق الأمريكي الإيراني أو مذكرة التفاهم بين الصفقة والصفعة، تعتبر كانت صفعة لمين وصفقة على حساب مين؟
2: هي بالحقيقة مشروع صفقة، من صفعة، يعني ما فينا نقول إلا على المستوى العسكري البحت الميداني البحت كانت صفعة عسكرية لإيران. أما بالسياسة فمجرد استمرار هذا النظام أو ما بقي من هذا النظام، فممكن نقول لا، إيران ما تلقت صفعة سياسية بمعنى صفعة سياسية، تلقت صفعة عسكرية، معروف أنه قدها خسرت من قدراتها من طاقتها العسكرية وخسرت الرهان على الاستمرار بكل أهدافها الأساسية. يعني أهدافها الأساسية مثلا خدي نموذج مضيق هرمز، إنه بدها تفرض رسوم وكذا، حتى هلأ بالفترة التجريبية اللي هي 60 يوم، هي الفترة التحضيرية للاتفاق إذا في اتفاق فعلا ثابت، رح يكون في مرور للسفن والنفط والغاز والتجارة بدون رسوم. يعني فإذا على المستوى العسكري في صفعة أو حتى شبه هزيمة للنظام الإيراني، على المستوى السياسي في نوع من استمرارية ما لهذا النظام، على المستوى الاقتصادي مرهون المستوى بمقدار فعلا التزام إيران بما يتفق عليه، خصوصا بالنسبة لمسألة الملف النووي. لو هيدا خاضع لشهرين من المحادثات، وأمريكا كانت واضحة وترامب كان واضح أنه نحن ما رح نفرج عن دولار واحد من الأموال الإيرانية إلا بناء على التقدم والالتزام اللي بتقدمه إيران بالاتفاق اللي منكون وقعنا.
0: نعم. تنحكي عن إلغاء محادثات اليوم، قيل سبب لوجستي وتقني، ولكن يبدو أنه سبب سياسي. إيران حاولت فرض تفسيرها للبنود المتعلقة بلبنان على بقية الأطراف، هل هالشي قابل للتصديق؟
2: هلأ مثل ما منتابع ومنشوف ومنقرأ والتحليلات والتفسيرات، أنه الولايات المتحدة الأمريكية ألغت هذا اللقاء الأول للبحث في الاتفاق النووي وغيره، لأنه إيران عم بتفسر الاتفاق على ذوقها بالنسبة للبنان، وعم تحط شرط أنه أنا ما بكفي بالمحادثات والمفاوضات إذا ما بتوقفوا بشكل شامل وكامل، وقف اطلاق نار كامل بلبنان. ما هي في ازدواجية عند النظام الإيراني بالحقيقة، أو عند القيادة الإيرانية، من جهة بتقول بدها وقف إطلاق نار شامل وكامل، من جهة تانية عم توعز على الأقل أو عم تصدر أمر
0: لفصيلة المسلحة
2: لزراعة بلبنان، لوكيلة بلبنان، لفصيلة بلبنان اللي هو حزب الله، أنه يستمر بوقف إطلاق النار على القوات الإسرائيلية. والبرهان أنه في 4 قتلى إسرائيليين سقطوا مبارح بالليل بعتقد بمنطقة كفر تبنيت، وهيدا و17 جريح، وهيدي يمكن أثقل نتيجة ثمن عسكري دفعته إسرائيل بيوم واحد منذ بداية الحرب الأخيرة، يعني بعد 2 أدار الماضي. فمشان هيك في التباس كبير وغموض كبير بالاتفاق هيدا أو بالمذكرة التفاهم هيدي، على مستوى يعني مثل البسطجي، يعني قصة البسطجي الشهيرة بأوبرات الأخوين الرحباني، كل واحد بيقرأ المكتوب عزوقه، يعني بيقرأ مثل ما هو بده. مشان هيك ربما إيران تقرأ تماما كما قرأ حزب الله بلبنان اتفاق وقف إطلاق النار والأعمال، وقف الأعمال العدائية ب 27 11 2024. هلأ تماما إيران تعيد الكرة ذاتها، عم تحاول تفسر هذا التوافق أو هذا التفاهم أو هذه يعني مذكرة التفاهم على طريقتها هي، وهيدا بيأكد أنه نحن رايحين على تعقيدات أكثر وأكثر بالمفاوضات إذا استمرت. يعني هلأ ألغوا يوم المفاوضات اللي هو اليوم بدون ما يحددوا لحد هلأ يوم آخر. يعني شوفي إذا في إشكالية، إذا في عقدة عم تعترض هالمفاوضات اللي جاي. لعل الإنجاز الوحيد، وهيدا يعني أشار لإله مبارح دكتور سمير جعجع بحديثه تلفزيوني وقت بيقول إنه الإنجاز الوحيد إذا فينا نحكي هو فتح مضيق هرمز، وفتحه بشكل حذر وفتحه ورفع طبعا الحصار البحري الأمريكي. طيب هدف، إذا هالهدف المبين من كل هالتوافق اللي صار لحد هلأ هو اقتصادي بحت. يعني كأنه الرئيس ترامب، رئيس الأمريكي دونالد ترامب، عم بيقول أنا عم حقق انفراجي واسع للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، لأنه كان عم يمرق بفترة اختناق بفعل إقفال مضيق هرمز. فإذا إذا بقى نحسب حسابات الربح والخسارة اللي ربحان لحد هلأ اقتصاديا على الأقل هي الولايات المتحدة الأمريكية وسائر العالم وأكتريته الغربي. يعني حتى الصين تستفيد من فتح مضيق هرمز، ولكن ما فينا نحكي عن أي نصر انتصار. وهون يعني لابد من التوقف عند البيان الأخير اللي صدر باسم المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. أكيد مش هو كاتب النص، يعني لأسباب صحية ما بعرف وضعه تماما شو هو اللي أصدر هذا البيان، هو تماما مجلس قيادة الثورة، يعني أحمد وحيدي والمجموعة اللي معه. مشان هيك هالبيان هيدا أحدث إحباط مزدوج فعلا من بعد هالهمروجة وهالاحتفالات إنه انتصرت إيران، وخاصة بلبنان. يعني حزب الله واللي دائرين بفلك وقليل ما طبل وزمر وها 48 ساعة، بيجي بيان المرشد الإيراني بيحبط، ما بيجيب كلمة عن إنه انتصار، إنه حققت انتصار إيران. بالعكس بيان محفوف بالشك، أبدا ما في يقين، ومرهون بشو بدأ أمريكا بعدين وشو المفاوضات بتنتج. أما الإحباط الثاني والذي لا يقل يعني تأثيرا وسلبية، هو هالبيان بيعكس مدى الصراع الداخلي
0: بإيران.
2: نعم. ما بين لأنه في عبارة وردة بالبيان بتقول ووجهة نظر المرشد مختلفة، أنه شو مختلفة، وحملوا الرئيس الجمهورية الإيرانية يعني بازشكيان مع فريق عمله، يعني وزير الخارجية عراقشي والتاني رئيس المجلس الشورى يعني البرلمان الإيراني قليباف، أنه حملوا مسؤولية مباشرة. يعني الحرس الثوري عم بيقلن أنتوا بدكن هيك، هالاتفاق على كل سلبياته على كل غموضه، أوكي تحملوا المسؤولية. هيدا بيعكس إدي في هالصراع الداخلي، هالتناقض الداخلي داخل القيادة للنظام الإيراني.
0: وكان في تظاهرات بإيران
2: وقتها سابقا
0: كمان عن مذكرة التفاهم.
2: واليوم إذا بتقري الوسيطة، أنا بسميها إحدى الوسائط مش وسيلة إعلامية، اللي هي جريدة الأخبار اللي بتنطق بشكل أو بآخر باسم حزب الله وباسم إيران، عم بتقول انه في أكثرية شعبية وسياسية رافضة او متململة او مش عاجبة هيدا الشيء اللي اسمه مذكرة التفاهم.
0: استاذ الياس، اذا سلمنا جدلا انه واشنطن هي الربحاني، البعض بيعتبر انه مضيق هرمز كان اصلا مفتوح قبل الحرب.
2: نعم.
0: وايران كانت تحت العقوبات كمان والاموال الايرانية مجمدة. طب هيدا انتصار لترامب برأيك؟
2: هيدا أنا بسميه يعني سميته انتصار مع تحفظ بسيط، وحصرته انتصار اقتصادي.
0: نعم.
2: لأنه لأنه إعادة فتح مضيق هرمز عم تتم على شروط جديدة، ولو أنكرت إيران هذا الأمر ما بقى فيها تفرض رسوم بحجة أنه أنا دولة متشاطئة مع عمان، سلطنة عمان، وحدنا بحق لنا نفرض رسوم لأن هيدي منطقة جغرافية خاضعة لسيادتنا. هيدي منطقة جغرافية أو ممر بحري جغرافي أممي دولي، في القانون الدولي هو اللي بينظمه. ربما الرئيس ترامب نجح في تحرير، يعني هذا بده إثبات طبعا مع الوقت مع المفاوضات، مع أنه يحرر هالمضيق من ربقة السيطرة والسيادة الإيرانية، لأنه طبعا سلطنة عمان أقل بكتير تأثيرا على مستوى القوة والقدرة وكل شيء. يعني السيطرة راح تكون والسيادة راح تكون إذا استمرت لإيران. هيدا في هلأ علامة استفهام حول نجاح الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعيد النظر بوضع مضيق هرمز تيكون فعلا مضيق في حرية ملاحة، منه مثل قناة السويس مثلا. قناة السويس يعني ما هي داخل الأراضي المصرية، داخل السيادة المصرية، ما فينا نشبههم ببعضهم. مشان هيك رايحين نحن على صياغة جديدة إذا بدك للممرات المائية كلها سوا، وتحديدا مضيق هرمز. وبينما الملفات الأخرى النارية، الملفات الأخرى المعقدة مطروحة خلال هالستين يوم وربما مع تمديد أكثر بدون أفق واضح، يعني الملف النووي مش معروف شو مصيره، الأرصدة المجمدة مش معروف شو مصيره، وأمريكا عم بتقول أنه ما بدفع أي قرش قبل ما تلتزم إيران بكل شيء بدنا نتفق عليه، فكله معلق.
0: والأزرع
2: ما هي تابعة، والبالستي في إشارات صدرت عن من واشنطن بشكل يعني إعلامي إذا بدك إنه بمرحلة لاحقة ستبحث مسألة الأزرع. وعمليا الذراع الفعلي الباقي هي حزب الله. لأنه منعرف مثلا التشكيلات التنظيمات المسلحة يعني الحشد الشعبي بالعراق كيف عم يستسلم أو عم ينضم للدولة تباعا، والحوثيين شفنا أنه مشي قاعدين يعني هيك تحت مراقبة تحت ضغط سعودي من جهة، بيهددوا هيك شوي أنه منسكر بالمندب منضرب إسرائيل، والنتيجة ما عم بيعملوا شيء. فهالزراع الوحيد اللي باقي فعالي نسبيا هي حزب الله، محكومة هذه الزراع هذا السلاح محكوم بالتصفية. هلأ بتقولي لي أمتى وبأي وسيلة ومين بده يصفي هالسلاح، بأكد لك أنه كل الأمور متجهة بشكل غير مرتد، يعني غير irreversible، غير قابل للعودة إلى الوراء لحسم مسألة سلاح حزب الله. هلأ من خلال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، من خلال الجيش اللبناني إعادة إحيائه وتسليحه ودعمه، من خلال قوة دولية تحت الفصل السابع أو متعددة الجنسيات، أو إذا هودي هتلت وسائل ما زبطوا، يعني منكون عم نترك لإسرائيل هي وحدة تحسم هالوضع. بينما الإشارة هيك اللي كانت غريبة شوي من قبل رئيس ترامب على دور
0: سوريا،
2: أحمد الشرع وسوريا، بعتقد منا واقعية منا عملية، لأنه في كتير تعقيدات حول هالموضوع مش بهالسهولة، لا تركيا ولا المملكة العربية السعودية ولا العرب عموما ولا لبنان بالأساس أنه بيقبل أنه هيك نستبدل ضغط عسكري بضغط عسكري آخر بحجة أنه بدنا نتخلص من سلاح حزب
0: ولا
2: الله.
0: الشرع
2: فينا نتخلص من سلاح حزب الله بوسائلنا الخاصة، ولو أخذت شوية وقت في عملية تضييق. هلأ دخلك هالعقوبات اللي عم بتصير وعم تتكرر، مش تضييق على حزب الله سياسيا، ما هو تضييق سياسي. وهلأ عم نشوف انه في عودة الى التضييق المالي، وفي الجيش مع هيك بلباءة ودراية وخطة هيك هادي ومدروسة كمان يضيق عملية تضييق على سلاح حزب الله. مش انه والله ساعة البدو حزب الله بيركب صاروخ هون، قاعدة صواريخ هون وبيطلق الصاروخ ساعة البدو، قادر الجيش انه يراقب ويحاصر ويطوق ويضيق على الاقل على كل هالحراك العسكري، بتصور في وسائل ممكن نلجأ لها ونتخلص من هذا العبء، من هذا اللي يعني العقدة الأساسية اللي عم توقف بوجه السلام، السلام في لبنان والسلام في المنطقة.
0: حكيت عن العقوبات وآخر مبارح على الوزير السابق سليمان فرنجي وعلى محمود قماطي، ومثل ما فهمت من حكيك أنه هيدا البروسيسوس ماشي
2: مكفى طبعا.
0: هيدا يعني التوقيت اليوم قبل إلغاء مذكرة التفاهم.
2: هلأ التوقيت رح لك وين مهم. هلأ ما في توقيت هيك مدروس يعني ومخطط من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، لأن وزارة الخزانة الأمريكية صار لسنين بتدرس ملفات وبتشوف وين الضرر، مين أكتر شيء عم بيأذي من خلال دعمه وحضانته لسلاح حزب الله اللي مصنفته أمريكا منظمة إرهابية. طبعا أي واحد بده يدعم هذا السلاح، بده يدعم هذه السيطرة من قبل حزب الله على الدولة اللبنانية وعلى القرار السيادي اللبناني، أكيد أمريكا عم تاخد إجراءات فيها. لعله الوحيد اللي كان سبب الفساد هو بقانون ماجنيتسكي هو لجبران باسيل، يعني حاولوا يفسروها لأنه داعم وحليف لحزب الله في ورقة تفاهم، ولكن كان واضح السبب هو سبب الفساد، الفساد المالي وغيره. بس معظم العقوبات تستهدف كل من بيقدم كباية مي لسلاح حزب الله، وهيدا بده يكفي لقدام. هلأ العقوبات على سليمان فرنجية، على قماطي، على فريق مالي بيزود حزب الله بالأموال، على ما بعرف شو الاسم، هيدا بيزيد الطين بلي، بمعنى انه له تأثيرات سياسية على الأشخاص المستهدفين. يعني خدي مثلا سليمان فرنجي، انه مرشح رئاسي كان درجة أولى وكان عنده
0: مرشح طموح. فرنسا كان
2: طبعا ومرشح ربما غيره، بقى مجرد التصاقه بحزب الله كان عامل لإسقاط ترشيحه، وكان عنده حظوظ وراحت الحظوظ لأنه هالقد كان قريب وملتصق بسلاح حزب الله. كيف هلأ أنه إذا كان في بقية أمل أنه يقول بعدني مرشح وفي إمكانية أعمل رئيس جمهورية بعد 4 سنين أو 5 سنين، هلأ يعني بينه وبين حاله بيعرف أنه العقوبات منا لعبة، لأنه سمعت هيك هالفترة من مبارح لليوم أنه إيشو تأثير العقوبات، ما بتأثر شيء. شو هني حاطين محمود قماطي حاط أمويل وواشنطن؟ لا، إلى تأثير بالمعاملات اليومية. ما كله بقى نتعامل بالدولار بلبنان، ما بده يتعامل بالدولار، ما بده يسافر، ما بده يعني ما كلها سوا هيدي متأثرة. بس التأثير الأخطر هو السياسي، خاصة على الشخصيات الداعمة لحزب الله، لسلاح حزب الله. فالتأثير السياسي واضح أنه طيب سليمان فرنجية عنده ابنه نايب، عنده 2 أو 3 نواب حلفاء ممكن عاملين كتلة، عنده قاعدة شعبية مناطقية عائلية معروفة، أنه هودي كلهم ممكن أنه يعني القاعدة العائلية يمكن تزداد يعني تقربا منه أو هيك ردة فعل عاطفية باتجاهه، ولكن على المستوى الوطني العام لا، هالعقوبات بتأثر سياسيا. خلينا نعترف أنه فيها تأثير سياسي، دخلك أنه بالصدفة هالهبوط اللي هبطوا التيار العوني مع جبران باسيل والعقوبات ما كان لها تأثير. طبعا هالتعرجات بهالسياسة اللي نفذها مع عمه رئيس جمهورية وقبل رئيسة الجمهورية، هالتعرجات وهال يعني الخيانات للمبادئ اللي كان يطلقها هي أساس بسقوطه شعبيا وسياسيا، ولكن كمان العقوبات الأمريكية كان لها تأثير على هالمستوى.
0: مين بعد بتتوقع توصل له العقوبات؟ معقول للرئيس بري؟
2: ليش لا، نحكى بالموضوع يعني. طيب إذا العقوبات بتصيب ذراعين لإله أمنيين، ذراع أمني في بيروت، ذراع أمني في الجنوب، مش هيك؟ إنه يعني اللي بيستهدف الأزرع الأمنية بيستهدف الأزرع ما بيستهدف الرأس، ممكن كتير. هلأ عم بيحاول الرئيس بري بهيك بالحنكي اللي معروف عنه فيها والأرانب اللي بيطلعها، إنه انه يمرق يمشي بين النقط، يحاول يخلص حاله من هالمأزق. بتشوفيه كيف بتصريحاته هيك، اعطونا وقف اطلاق نار وخدوا ضماني مني انه حزب الله بيلتزم. ما حزب الله ما بيلتزم معك، حزب الله بيلتزم مع إيران. واثبتت ايران انه عم تستخدم حزب الله بورقه المفاوضات، واليوم عم تستخدمه اكثر. اليوم تحديدا بهالمواجهات اللي عم تكون اقوى ويمكن تقوى اكثر، عم تستخدمه ايران لسلاح حزب الله من اجل الضغط بورقه المفاوضات، تاجيلها مثل ما صار بسويسرا، او تعيين موعد اخر، وانه انا معي ورقه مهمه وانتم ما وقفتوا اطلاق النار بلبنان، مع انه هو اللي عم بيتسبب باستمرار وقف اطلاقنا. انا محله بقول له لحزب الله اجماد ما تطلق رصاصه وحده، بنختبر ساعتها اسرائيل اذا بتلتزم او ما بتلتزم. بس انه يقول له بحجه انه ولا طلعت مسيره اسرائيليه او دبابه تحركت بيطلق عليها صاروخ وبيسقط قتلى من العسكر الإسرائيلي، وتكون إيران قاعدة هيك إنه بريئة، أنا ما إلي حلاقة، ما هيدي صار شغلي مكشوفة يعني.
0: عن الوضع المشتعل من ليلة مبارح لليوم، يعني التهديدات إسرائيلية وراء بعض عم بيكونوا إنه يجب أن يشتعل لبنان، وإنه قدام كل أم إسرائيلية عم تبكي بدنا 1000 أم لبنانية. ف
2: يعني هيدا كلام، هيدا كلام صادر عن فريق داخل إسرائيل، يمكن ما بيجسد السياسة الرسمية، إنه هلا عم بيستهدف كل لبنان، بدنا نبكي كل لبنان، بدنا ندمر كل لبنان. يعني كلام هيدا بعتقد بروباغندا أكثر ما هو واقعي، ولكن هيدا ما بيعني إنه إسرائيل بدها ترد بشراسة على أي أذى، وعلى هالأذى الكبير اللي صار مبارح وعم ترد. هيدا اللي خلى، لأنه إيران هي زركت حالة بهالموضوع، ربطت وأصرت بمقدمة المذكرة إنها تذكر لبنان 3 مرات.
0: مزبوط.
2: ولكن اللافت إنه ذكرته بس على مستوى وقت إطلاق النار،
0: الأدائية.
2: ما جابت سيرة الانسحاب. هلأ عم تحكي إنه لا، ما كمان نحن بدنا الانسحاب. طيب ما أنت ماضي على مذكرة، على ورقة ما فيها ذكر للانسحاب. مش هناك عم بقلك انه في قراءة خاصة لدى ايران لورقة التفاهم هيدي، وهيدا بيأكد انه الصعوبات ستزداد امام المفاوضات المقبلة.
0: حتى يعني الوقف النار اذا كان هو مهم، ولكن كمان اللي اهم انه نزيل الاسباب يلي ادت لهيدي الحرب
2: طبعا.
0: وعلى رأسها
2: السلاح،
0: السلاح واكيد حزب الله طبعا. يعني هيدا كمان ورد بالطائف وبعد ما عم بيتم تطبيقه.
2: هون المغالطة بيقولوا ورد بالدستور، انه بالدستور قال في نص هني جماعة حزب الله انه في شيء بالدستور بيتيح وبيسمح بالمقاومة. ما في ذكر بالدستور لهالموضوع. باتفاق الطائف تحديدا بيحكي عن انه من حق لبنان ياخد كافة الاجراءات لتحرير ارضه، لتحرير الاراضي المحتلة. كافة الإجراءات بتعني إنه سلاح حزب الله، ما شوفي كيف بيفسروا الأشياء غلط يعني. لا اتفاق الطائف، حتى وقت بيلجأوا إيه ما الشرائع الدولية، ميثاق الأمم المتحدة بنص على حق المقاومة وحق بنص على حق أي دولة بتتعرض لعدوان من دولة أخرى إنها تدافع عن نفسها بالوسائل اللي هي بتلاقيها مناسبة بما فيها التحالفات مع دول أخرى. هيدا هو الفكرة
0: بقواها الشرعية
2: طبعا. يعني الدولة الشرعية يعني اليوم اللي بيمثلها الرئيس جوزيف عون، اللي بيمثلها الرئيس نواف سلام، الحكومة القائمة، هودي هن اللي بيقرروا كيف بدهم يردوا الأرض. مشان هيك هيدي بعتقد المرحلة هلأ فرصة كتير مهمة للدولة اللبنانية، للشرعية اللبنانية، إنها تقتنصها تتقول أنا اللي فاوض وأنا قادرة أني حرر لبنان ورجع له حقوقه بالأرض وبالسيادة، ولكن بدكن تتركوا لي مجال إنه ما في سلاح تاني عم بيخربط هالاتجاه أو هالمسار اللي أنا ماشي فيه. كل هدف حزب الله من وراء طبعا إيران هو خربطت المفاوضات المباشرة اللي بلش فيها لبنان. هلأ التحدي والاختبار الأقرب هو ب23 يوم الثلاثاء اللي جاي،

0: تستمر لبنان بالتفاوض عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، إنه ما رح يصير في شيء على حسابنا.
1: طبعا يعني هلأ في تخوف إنه يكون في من يبيع ويشتري، وفي كلام عم بيطلع إنه بيعتنا أمريكا. أمريكا لو بدها تبيعنا أو لو بيعتنا ما مش تاني يوم تعمل عقوبات على كل واحد بأيد حزب الله وبدها تكفي فيه. أمريكا لو بدها تبيعنا كانت مثلا لقيت فعلا موقف جدي إنها تضغط على سوريا تتدخل، مش بس هيك مجرد شعار أو كلام، أو ما بتضغط على إسرائيل مثل ما هو مبين، إنه تشوف كيف بدها تخفف أولا وتنسحب ثانيا ترجع السيادة للبنان والحقوق اللبنانية. فإذا كل التخوف من إنه أمريكا رح تبيعنا، إيه ما باعت غيرنا وبيعتنا بالماضي وبيعت فلان وبيعت فلان، دايما ما فينا نقيس على سوابق إلى ظروفها وإلى حيثياتها. مش معناها قاعدة أمريكية إنه مثل ما بيقولوا أعداء أمريكا يعني بيكونوا مطمنين، بينما أصدقاء لازم يخافوا، إنه صديقة لازم يخاف لأنه تتخلى عنه بلحظة. ما دي منا قاعدة ثابتة، هيدي بتصير حسب الظروف حسب التطورات، ولكن منا قاعدة ثابتة. ما في دولة بالعالم أمريكا أو غير أمريكا بتكون عندها هذا مبدأ بالدبلوماسية تبعها أو بالسياسة تبعها، إنه أنا كل واحد بيساعدني، كل واحد قريب علي، كل صديق إلي، كل حليف إلي، على الكوع بضربه بغتاله. هيدي يعني.
0: ولمزيد من التأكيد في زيارة كمان مرتقبة لرئيس الجمهورية جوزيف عون لأمريكا.
1: أكيد يعني تخيلي أنه رايح رئيس جمهورية لبنان يشوف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تقله أنا بدي أتخلى عنكم وأنا بدي بيعكم، يعني في منطق شوي بالسياسي. خلينا لأنه عم نسمع كتير، بتعرفي قديش في هيك ضجيج أنه انتصار إيران وأنه أمريكا باعت وأنه تغير. ما في شيء تغير. اللي باقي لحد هلأ بس أنه فتحوا مضيق هرمز. اللي باقي لحد هلأ مواجهات الجنوب باقي، ماني شايفها عم ترجع لورا. الملفات الأساسية الخطيرة اللي تبع إيران خاضعة للنقاش وللمفاوضات، ما في شيء بعد ثابت، ما في شيء نهائي، وكله بعده الأمور بعدها هي ذاتها، ما في شيء تغير. تنحكي إنه والله لبنان مين باع ومين اشترى، بده يكون في شيء متغيرات. شو المتغيرات؟ ما في لحد هلأ ما في متغيرات استراتيجية. في يعني لغط إعلامي، في توقعات، في تحليلات مني وجر، ممكن نحلل بهذا الاتجاه، ممكن نحلل بالاتجاه المعاكس، بس بدك وقائع. الوقائع بعد ما بينت وين رايحة. على أساس الوقائع فينا نرسم نتوقع مصير لبنان وإنه شو مستقبل لبنان.
0: تعويلنا على المفاوضات
1: طبيعي بواشنطن. على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
0: طبعا بواشنطن،
1: وفي هون حسم واضح من قبل الدولة اللبنانية ومن قبل كل المؤيدين لهذه الدولة، من كل المكونات السياسية، الأحزاب، الطوائف، الأكترية الساحة من اللبنانيين عم يدعموا الدولة اللبنانية إنها تفصل فعليا ونهائيا عن مسار المفاوضات مع إيران، ما خاصة بهالموضوع. هلأ ربما الرابط الوحيد أو الانعكاس الوحيد هو قصة وقف إطلاق النار، لأنه نص عليها موضوع. بس وقف إطلاق النار ما كانت عملته أمريكا عدة مرات قبل وما صار. وقف إطلاق النار صار ب 27 تشرين الثاني 2024، وبعد منه مرتين ثلاثة لمبارح من شهر. فإذا مش إنجاز إيراني هيدا، يعني تتبيعه حرام يعني. وكمان بيئة حزب الله وحزب الله إنه شكرا لإيران وشكرا لإيران إنه وقفت لنا إطلاق النار. ما وقفت شيء، هي باعت عم هيدا البيع الحقيقي، باعت حزب الله وهم انه انا شوف قديش انا معك، وانه قبل منا اطلقت كم صاروخ انا سميته فيد ارتيفيس، يعني عن جد انه نوع من مفرقعات احتفالية ما كان إلهن اثر، ما بين إلهن اثر. والاكثر انه قصفوا الضاحية عن جديد وراح قتلة وجرحة ودمار وما ردت. يعني اللي امتعض من الواحد هو ترامب، يعني هي الولايات المتحدة الأمريكية مش إيران.
0: أستاذ الياس، حكينا أنه المفاوضات هي الأساس، ولكن إذا ما وصلت هالمفاوضات انه حزب الله يسلم.

0: سلاحه. شو ممكن نوصل لوين؟ للبنان بصيغة جديدة؟
1: أكيد كل شيء مطروح حسب الصيغة أو التركيبة السياسية اللي كانت بلبنان واللي ودت لها النتائج. أكيد بكل فكر سياسي هادئ مفروض يصير في إعادة النظر فيها، البحث فيها ضمن وحدة لبنان، ضمن 10452، ضمن الحدود الثابتة والمعترف فيها دوليا، ضمن المكونات ذاتها،
0: يعني مش
1: بدون إلغاء أي مكون، ولكن في صيغة حياة أنا بسميه مودوس فيفندي، يعني في صيغة حياة جديدة، حياة سياسية وحياة اجتماعية وحياة ثقافية وحياة مالية وحياة اقتصادية. كل هالحيوات مفروض تنبحث بهدوء، انه من حق كل مكون انه يعيش تجربته ويعيش ثقافته ويعيش ذاته، ولكن ضمن وحدة محسومة للبنان، ضمن سياسة عامة مبلورة ومتفق عليها. وهالحالة جديدة ما ممكن تنجح، ما ممكن انه يكون نقدر نوصلها الا بدها ضمانة. ضمانة شو هي؟ ضمانة كتير واضحة، الحياد. ما فيك تعملي هيك إعادة صيغة حياة جديدة داخل لبنان إذا كان لبنان بده ضل متمزق هيك ما بين
0: الصراعات
1: الآخرين، حروب على أرضه، حروب الآخرين اللي كرر رئيس الجمهورية أكثر مرة يسميها حروب الآخرين، وهذا كانت الامتعاض الأول، سبب الانزعاج الأول من إيران، وعلى أساسها صار كبرة القصة وصار في اتهام لجوزيف عون بأنه خائن وعميل.
0: أستاذ الياس، تنبعد عن السياسة بالختام، وكنا عم نحكي قبل تحت الهوى عن بداياتك بلبنان الحر، وحضرتك أحد المؤسسين مع الشيخ بشير.
1: طبعا
0: ترجع فينا الذاكرة لورا، بتخبرنا
1: أول شيء أهم شيء النوستالجيا. في فعلا هيك الواحد بيعيش نوستالجيا. المرحلة اللي أسسنا فيها الإذاعة 78 كانت مرحلة مفصلية، كان صعود نجم الشيخ بشير الجميل، كان في خطر كبير على لبنان الحر، مش الإذاعة، على لبنان الحر الدولي بكل مكوناته، وتحديدا المسيحيين اللي فيه، والحروب الخطرة اللي صارت، حرب المئة يوم بالأشرفية، وحرب بعدين زحلة، وحرب الشمال، حروب الشمال والقاع وغيره وغيره. فبهالمرحلة نشأت الإذاعة. هيدي نشوءها كان على هالحالة، على هالمفترق المصيري. مشان هيك بمرحلة من المراحل كنت عم خبرك، وقت صارت حرب زحلة 80-81 قرر الشيخ بشير ومعه أركان بجامعة الكسليك، الأبيتي نعمان وغيره، أنه يسموا الإذاعة باسم سرياني، وفعلا سميناها باسم سرياني، وكنت أطلع أنا مقدمت النشرة هنا إذاعة لبنان الحر وكذا كذا بالسرياني.
0: لا، قلنا إياها بالسرياني.
1: بالسرياني لأنه راحوا فعلا أنه بدين يلاقوا صيغة. أولا بلشنا نحن نقول الإذاعة اسمها كان الرسمي هنا إذاعة لبنان الحر، إذاعة الصمود والمقاومة اللبنانية. لك إداي يعني جملة طويلة، كل ما بدنا نطلع نقول إليكم نشرة الأخبار من إذاعة لبنان الحر وإذاعة الصمود والمقاومة اللبنانية. قرروا على مرحلة شهر مش أكتر حرب زحلة أنه بدنا نسمي الإذاعة بالسرياني، نوع من ردة فعل على التاريخ والتراث والول.
0: شو هي بالسرياني؟
1: ردة فعل عاطفية سياسية. بقى طلعت معهم، راحوا على العراق حتى بعتوا وفد يجيبوا الاسم، ما طلع معهم اسم إذاعة بالسرياني. تعرف السرياني لغة تراثية تاريخية ما فيها كلمات حديثة، إذاعة وتلفزيون شو. بقى سموا الإذاعة قولوا يعني صوت بالسرياني، قولوا لبنان حيرو، إنه صوت لبنان الحر، إذاعة لبنان الحر. بيت مخرزانيتو لبنان يومقومو، بيت مخرزانيتو طلع انه ما في كلمة إذاعة، سموه بيت مخرزانيتو يعني معناها بيت الحكي، انه الإذاعة هي بيت حكي، انه طلعت هيك. فعلا تندرنا وصلنا نحكي، وانه انا يعني شخصيا كنت اقولها هيك، ما بعرف اذا الفظها بالسرياني 100%، انا سريانيتي من بقى، بس كانت هيك نوع من تجربة طريفة وقفت. يعني ما ضلت أكثر من شهر. هيدي المرحلة فعلا كانت هيك محورية أساسية، نشأت مع الإذاعة، أنا بقيت فيها 4 سنين، وبعدين يعني استلموا مسؤولياتها ناس مهمين وعندهم قدرة وطوروها، واسم الله عليكم هلأ مبروك
0: الإذاعة بجديد. شكرا على وجودك معنا ببيتك بالرعب، ومستمعينا ومشاهدينا الكرام من إذاعة الصمود والمقاومة اللبنانية نعطيكم موعد جديد الجمعة اللي جاية.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: تحضرني طرفة مفادها أن كاهناً مارونياً وشيخاً درزياً تفقا على تناول الغداء معاً، فاشتريا فروجاً وجلسا إلى الطاولة، ثم راحا يتناقشان حول تقسيم الفروج بينهما، فاقترح الشيخ الدرزي أن يأكل أجزاء الفروج التي يبدأ اسمها بحرف القاف، فوافق الخوري ليبادر الشيخ بتنفيذ الاتفاق. هذه هي القوائم يا أبونا، هينا كلناها، وهذه هي القصبة يا أبونا، هينا كلناها، وهذا هو القفص الصدري، هينا كلناه، وهذا هي القوانس، هينا كلناها، وهذا هو القلب يا أبونا، هينا كلناه. فقاطعه الخوري مستهجنا وضحكا: يا شيخنا، كنت أقول فرد مرة هيدا قروج مش فروج، وكله كله. أوردنا هذه الطرفة لنقول إن إيران اليوم تتصرف مع لبنان وفق معادلة تريد ما لها لها وما للبنان لها، معتبرة أن وطن الأرز مجرد ولاية تابعة، تفخر بأنها تفاوضت عن لبنان وباسمه، وبأن اسم لبنان ورد في بنود الاتفاق لجهة وقف النار على صعيد المنطقة ككل. ويفخر الأخ قليباف بأن لبنان دفع عددا من الشهداء والخسائر دفاعا عن إيران أضعاف ما دفعته إيران نفسها. وحزب الله من الشيخ نعيم منزول يفخر بأن الحزب فصيل في جيش الولي الفقيه. ليس هذا فحسب، بل إن إيران وحزب الله ينتقدون بوقاحة ما بعدها وقاحة كيف أن لبنان بقيادة الرئيس جوزيف عون يفاوض إسرائيل برعاية أمريكية، بينما إيران نفسها تفاوض الشيطان الأكبر، بل إنها توصلت معه إلى اتفاق مبدئي. في الخلاصة أيها الإيرانيون ويا جماعة الممانعة عندنا، لبنان ليس لقمة سائغة وتاليا لا يؤكل لا باردا ولا حارا، لبنان ليس قروجا تلتهمونه بحجة حمايته. أتعرفون قصة ذاك الدب الذي قتل صديقه النائم بحجة ضرب ذبابة كانت تحط على جبين صديقه؟ أتعرفون المثل القائل ومن الحب ما قتل؟ أتعرفون قصة ذاك الفطحل الذي حطم تلفزيونه المنزلي الجديد عندما شاهد على شاشته وجه نتنياهو؟ هذا ما أنتم ترتكبون بحق لبنان. لا نريد دعمكم المسموم، ولا نريد حبكم الملغوم. ما شفنا نهار أبيض في لبنان منذ دخول الحرس الثوري إلى بلدنا من البوابة السورية في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. ألم يتعلم حزب الله من أمثولة غزة؟ لقد نفذت حماس عملية طوفان الأقصى، وكي نكون منصفين كانت أجرأ وأوسع عملية أطلقها الفلسطينيون على إسرائيل، ولكن كان الرد الإسرائيلي الذي دمر غزة وهجر أهلها وقتل منهم نحو 50,000، وهو رقم مرعب قياسا لعدد سكان القطاع. فماذا فعلت إيران وكيف دعمت غزة؟ شولحت كم صاروخ لرفع العتب واتكلت عليكم كي تتولوا المهمة، فاغتيل السيد حسن ومعظم القادة والكوادر، وعادت إسرائيل إلى الجنوب مع الدمار والخراب. لن تأخذون تكرارا بالتهويل والهوبقة على أمل أن تنتصر الدولة عندنا على رواسب الدولة العميقة، وأن تبادر لتقول للمحور الممانع وبالفم الملآن: قضي الأمر، الأمر لي، كما قال سمير جعجع بالأمس، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر.

0: على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله، استمرت الغارات والقصف المدفعي على مناطق جنوبية عدة، بخاصة في قضاء النبطية. وفي الجديد الميداني، سقط قتيلان كانا على متن دراجة نارية استهدفتهما مسيرة إسرائيلية على طريق زبدين النبطية، وأقدمت القوات الإسرائيلية على نسف عدد من المنازل في بلدة كونين بنت جبيل. ومساء تعرض حرج علي الطاهر على أطراف النبطية الفوق لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية والانشطارية، كما استهدفت المدفعية بلدتي النبطية الفوق وكفر تبنيت. وتحدثت قناة المنار عن تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية توغلت إلى منطقة علي الطاهر، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفها. وكانت الغارات وصلت مناطق بقاعية وتحديدا إلى عين بورداي والجملية في بعلبك. وبحسب وزارة الصحة، قتل 47 شخصا وأصيب 97 جريحا باستهدافات حصلت منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وحتى بعد ظهر الجمعة، وأدى التصعيد إلى حركة نزوح كثيفة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه صيدا وبيروت. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده تعرضوا لقصف من حزب الله على آليتهم، ما أدى إلى مقتل 4 عسكريين. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن تحقيقا للجيش يشير لاستهداف حزب الله دبابة قتل فيها ضابط وثلاثة جنود بقذيفة مضادة للدروع. واعتبارا من 4 من عصر الجمعة، اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار. وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في الاتفاق بمساعدة من إيران. حزب الله، وبحسب مصدرين تابعين له، قال: بمجرد تلقينا نبأ وقف النار التزمنا به من جانبنا. وسارع مسؤول إسرائيلي إلى القول: إننا في حالة وقف للنار ما لم يهاجمنا حزب الله، لكن قواتنا ستبقى في المنطقة الأمنية، وإذا تعرضنا لهجوم فسنرد. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كرر أن قواته ستبقى في لبنان طالما اقتضت الضرورة. وحذر وزير الدفاع إسرائيل كاتس من أن إسرائيل سترد بقوة كبيرة على أي هجوم ينفذه حزب الله. أما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير فقال: يجب أن يحترق لبنان بكامله. وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش: افتحوا أبواب الجحيم. أمريكيا، قال الرئيس دونالد ترامب أنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان. وأضاف الموقع أكسيوس: لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت، وعلاقتي بنتنياهو جيدة، لكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء. ولاحقا قال ترامب أنه تحدث مع إسرائيل وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. إيرانيا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رد على دعوة الوزير الإسرائيلي إتمار بن غفير لحرق لبنان، وقال: هدف جماعة الموت في تل أبيب هو الحرب الدائمة، وفق قوله. أوروبيا، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن ما يحدث في لبنان يبعث على قلق عميق لدى الاتحاد الأوروبي، ومن المهم أن تحترم إسرائيل سيادة لبنان وسلامتها الإقليمية. وأوضحت أن المفوضية الأوروبية تدعم القيادة اللبنانية وجهودها الرامية إلى نزع سلاح حزب الله. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد بين 23 و25 حزيران الحالي. في الأثناء، جدد كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام وسفيرة لبنان ندى معوض تأكيد دعم الولايات المتحدة للرئيس جوزيف عون والحكومة ومؤسسات الدولة، وشددوا خلال اتصال على التزام واشنطن المستمر بسيادة لبنان واستقراره. وتلقى الرئيس عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو تم في خلاله التداول في الأوضاع الراهنة. وفي خلال الاتصال، أكد روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطات الدولة. الرئيس عون شكر من ناحيته الوزير الأمريكي على دعم بلاده للبنان، وشدد على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار التي يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. إلى ذلك، دان رئيس الجمهورية التصعيد الإسرائيلي المستمر قائلا إنه خطير ومدان ويستهدف عمليا كل محاولات تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب. دبلوماسيا، استقبل الرئيس عون السفير المصري في لبنان علاء موسى وعرض معه آخر التطورات، وتسلم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم سفيرة سويسرا نيكول رادر، المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري، والجزائر عريف خميسي. في عين التيني حضرت التطورات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير السعودي الجديد فهد الدوسري. قال رئيس الحكومة نواف سلام في خلال احتفال تخرج طلاب جامعة سيدة الويزي الانديو ان استعادة الدولة يتم بمسار متكامل بين الإصلاح وبسط سلطتها، مؤكدا ألا سيادة مكتملة لدولة تتآكل مؤسساتها من الداخل.
1: أما السيادة فدعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يقرر عنها ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية، دولة تكون لها حصرية السلاح على كامل أراضيها وتكون مؤسساتها الشرعية وحدها المرجع في حماية المواطن والمواطنين، دولة يطبق فيها القانون بالتساوي على الجميع من دون استثناء أو انتقائية. فالدولة التي تعجز عن صون قرارها الوطني تفقد صدقيتها في الخارج وفي الداخل. ومن هنا أجدد التزام حكومتي، حكومة الإنقاذ والتغيير، ألا تراجع عن مسيرة الإصلاح التي بدأتها، وألا تساوم على أي شبر من أرض الوطن، وألا تتهاون في حصر السلاح بدل القوى الشرعية وحدها.
0: تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف راجي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية كندا من وزيرة خارجية كندا، استفسرت في خلاله بحسب بيان عن تداعيات الاتفاق الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب لبنان. راجي أكد من ناحيته أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحبا بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار. أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لقناة الحرة أن الحكومة اتخذت القرارات اللازمة لتعزيز الانتشار وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا على كامل الأراضي اللبنانية، وأمل أن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل في أقرب وقت، بما يتيح للدولة اللبنانية استعادة سيطرتها على كامل التراب اللبناني. في معراب بحث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تطورات لبنان والمنطقة مع السفير إسبانيا الجديد في لبنان ميغيل غونزاليس، بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيو ميشيون والمسؤول في الجهاز توني درويش. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن مخطط الأعداء يهدف لجعل السلطة السياسية في لبنان هي المظلة لمواجهة وإسقاط المقاومة، لافتا إلى أن الحزب رسم خطة طويلة الأمد ونفسنا طويل ولا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار 2026. أضاف نواجه كل أشكال التبعية، وعندما تواجهنا إسرائيل بالسلاح نواجهها بالسلاح. وعن مفهومه للنصر قال قاسم:
2: هي كيف بدنا نقنع الآخرين أننا انتصرنا؟ لك يا جماعة خلصونا بقى من قصة نقنع الآخرين وما نقنع الآخرين، المهم نحن نقتنع. لك نحن مقتنعين انه منصورين وبقولوا لنا لا انتم مش منصورين، لكم ننتصر بال2006 وبقولوا لنا مش منصورين. ما تروحوا لتفسير النصر بقواعدهم اللي هو غلبة عسكرية، لا، ما ياما جيوش ودول غلبت عسكريا وما قدرت تستثمر الانتصار. تفسير النصر بقواعدنا هو غلبة الثبات والانتصار، غلبة الثبات والاستمرار، هيدا هو النصر الحقيقي. يا أخي بقواعدنا العدو مهزوم لأنه لم يهزم قواعدنا.
0: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي للMTV أن معظم اللبنانيين خلف المفاوضات بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. أضاف: لنسلم جدلا أنه مسرور بمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، فهي تنص على وقف الحرب، فلما السلاح؟ التقى وزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على هامش الدورة العاشرة من معرض فيفاتيك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خلال جولة رسمية برفقة الرئيس نواف سلام، وتناولت المحادثات عددا من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أننا تمكنا من القضاء على سلاحي البحرية والجو الإيرانيين في خلال أسبوع، وقال أننا أنهينا ثمانية حروب والإيرانية كانت الأصعب. أضاف: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنقوم بأشياء لا تسعدها، لكن لا أعتقد أننا سنفعل ذلك. الرئيس الأمريكي كان أعلن أن إيران قبلت بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع واشنطن بسبب اليأس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ماضية في فترة 60 يوما ولن تمنح طهران أي أموال. بعد تأجيل المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كانت مقررة أن تبدأ الجمعة في سويسرا، أوضحت طهران أن تلك المفاوضات كانت مربوطة ببدء تنفيذ شروط وبنود محددة في مذكرة التفاهم. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم وقعت إلكترونيا وبشكل رسمي، ما جعل اجتماع سويسرا الذي كان مقررا غير ملح راهنا. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أعرب في خلاله عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأعرب بن سلمان في خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء العمليات العسكرية بجهود وساطة بذلتها باكستان. طلب الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عدم مهاجمة مدينة الأبيض الرئيسية في وقت تخشى المنظمة الأممية هجوما وشيكا عليها. قالت شرطة النقل البريطانية أنها تتعامل مع بلاغات عن وقوع تصادم بين قطارين على بعد حوالي 96.5 كيلومترات إلى الشمال من لندن، حيث وردت أنباء بأن الحادث أسفر عن وقوع إصابات. وإلى تركيا أخيرا، أفادت وكالة أنباء الأناضول بأن 3 أشخاص أصيبوا بعد خروج قطار أنفاق عن مساره في إسطنبول في خلال ذروة ساعات مساء الجمعة بسبب عطل في المحول. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم، مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل تونس فير. هنا إذاعة لبنان الحر.